حبيبها لست وحدك حبيبها حبيبها لست وحدك حبيبها حبيبها أنا حبيبها أنا قبلك وربما جئت بعدك وربما كنت مثلك حبيبها حبيبها حبيبها.

0: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
1: الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة، حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خد فرصتك، تجارب وقصص نجاح. خد فرصتك وتعلم تشق طريقك، وتعلم تشق طريقك. خد فرصتك.
2: النجاح يبدأ بفكرة، هكا كنت تسمعوا، ولكن ينجم يبدأ بحاجة أخرين مش بفكرة، ينجم يبدأ باقتراح، ينجم يبدأ بميشون. خوض فرصتك، سمعتوها وانتوما متعدين وانتوما في الكرهبة، تسمع فكرة وتمشي تتبعها، تسمع حلمة وتمشي في الطريق هذاك. هذه هي علاش مجعولة خوض فرصتك، وذاك علاش تبعوا فينا كيما كل يوم من الاثنين للخميس، تخيبين تتولي من الاثنين حتى للجمعة. خوض فرصتك من العشرة ونص للحداش ونص، ناخذوا برشا أفكار على مشاريع، على طرق التعامل مع الأفكار هذيك، وخاصة ناخذوا أفكار جديدة على مراكز التكوين والتدريب المهني في تونس. ما شاء الله عنا برشا عدد كبير من المراكز باش نتعرفوا عليهم، تباعا الاختصاصات الموجودة المتوفرة، كيفاش تنجم تمشي للمركز هذيك. نعرفوا اللي الترسيم بدا واللي كل واحد اخذ طريقه، اما اسكو عنا فرصة للتدارك وإلا لا؟ إذا كان نسمعنا اليوم باش نتعرفوا على مركز التكوين والتدريب المهني بأريانا، باش نتعرفوا عليه المركز هذي وعلى الاختصاصات اللي فيه. اللي يسمعوا فينا وحب يلتحق بالمركز المركز هذايا مازال عنده شانس والا لا؟ هذا اللي باش نعرفوا بعد شويه مع سيد المدير سي عبد الفتاح بو عبد الله. ما تنساوش اللي خذ فرصتك، اذا كان سمعت خذ فرصتك مع سهيل المجري، راه باش تلقاو زاد مع محمد دراوي. محمد اهلا وسهلا.
3: مرحبا بالاصدقاء المتابعين كسوسوا على الباج نتاع اذاعه الشباب والا على الاف ام. دونك ان شاء الله كالعاده موسم جديد، ان شاء الله باش يجيبوا اقتراحات جدد، نصائح جديده للشباب اللي ناويين ان شاء الله ينطلقوا كسوسوا في الحياه الدراسيه والتكوينيه او في الحياه العمليه، يعني دخول سوق الشغل. ان شاء الله باش يكون عندنا برشا مقترحات، برشا افكار، باش نقسم بعضنا بتبعك كيما نقول اكتواليتي ان شاء الله، وباذن الله يكون موسم جميل جدا
2: ان شاء الله يا ربي. بنجاح وتوفيق للناس اللي تسمع فينا الكل واللي باش يتبعونا ديما في خذ فرصتك. بعد شويه نستقبلوا سي عبد الفتاح باش نتعرفوا على المركز هذايا. اقعدوا معنا ما تبدلوش الموجه.

0: فرصتك.
1: الدنيا فرص والنجاح يبدا بفكره.
0: النجاح يبدا بفكره
1: حتى لو ماكش مختص بالدراسه، التخطيط، الاستراتيجيه والتطوير. تنجح خود فرصت، تجارب وقصص نجاح. خود فرصت وتعلم تشق طريقك.
0: وتعلم تشق طريقك.
1: خذ فرصتك.
2: مرحبا بكم من جديد مستمعينا في خذ فرصتك، باش نستقبلوا مركز التكوين المهني والتدريب بأريانا ان شاء الله الاسبوع المقبل. سعيده جدا انه يكون في ضيافتنا اليوم مركز التكوين والتدريب في الحرف التقليديه سيدي عياد. مرحبا بك سي عبد الفتاح، اهلا وسهلا مدير المركز.
3: مرحبا، صباح الخير.
2: شرفتنا ونورتنا.
3: شكرا على الاستضافه هذه.
2: يعيشك، مرحبا بك.
3: ولكل مستمعي اذاعه الشباب.
2: الله يخليك. والله كنت نشوف الكتالوج ابداع اللي قاعده نشوف فيه، واكيد اللي موجود اوغ كتالوج احلى
3: واي
2: اكثر، والابداع ما عندوش حدود. طبعا حاجتي ياسر مزيانين تو نوريهمكم من بعد. نبداو نتعرفوا على المركز سيدي عياد، قلت لي في باب جديد.
3: اي، مركز التكوين والتدريب في الحرف التقليديه سيدي عياد موجود في باب جديد. معناها قريب للسوق. الاختصاصات اللي فيه هي الحرف الفنيه والتقليديه. المركز هذا يامن معناها مستوى شهاده كفاءه مهنيه في اختصاص المصوغ واختصاص عون في الرسم على المحار المختلفه. المستوى نتاع الدراسي نتاع الاختصاصين هذوما يلزم المتكون يكون عنده 9 اساسي منهات باش يلتحق بالتكوين. وعندنا مستوى شهاده مهاره اللي فيه صانع حولي تقليدي، صانع الوزن التقليدي من الجلد، مساعد في النحت والتزويق التقليدي على الخشب، واللباس التقليدي الرجالي اللي فيه الجبه وفيه البرنوس وفيه الطريزه بانواعها. وعندنا مستوى شهاده تكوين مهني اللي هو مساعد مزوق على البلور. هذوما الاختصاصات الموجوده.
2: عندنا 9 منهات.
3: 9 منهات بالنسبه لشهاده كفاءه مهنيه.
2: والمستويات.
3: وشهاده المهاره وشهاده تكوين مهني يلزم يكون عنده اساس ابتدائي منهات. والعمر ما معناها ما اقلش من 15 عام.
2: اساس ابتدائي منهات. باش معناها انا تسالت قبل برشا قولوا لي جل المراكز يطلبوا مستويات، يا 9 منهات يا سنه ثانيه ثانوي منهات.
3: انت والمستوى نتاع الشهاده من بعد هذاك. ثانيه ثانوي بالنسبه للبي تي بي.
2: باهي.
3: شهاده مؤهل مهني.
2: سينو اذا كان صغيري مغروم والا نغرم وانا ينجم السادسه ابتدائي ما يحبش يواصل يمشي المسار، يختار المسار المهني.
3: بالضبط.
2: ينجم يجي بحذاكم للمركز.
3: ينجم يجي بحذانا ويشوف الاختصاصات الموجوده ويشوف شنو اللي يلمه هو. احنا خاطر كي جينا المتكون نعملوا به دوره صغيره في الورشات تاع المركز. باش يشوف الاختصاصات الموجوده ويشوف انا والاختصاص اللي هو يميل له اكثر.
2: حتى وكان هو جاي في مخه عنده اختصاص معين من المستحسن انه يعمل دوره باش يلقى اختصاص اخر.
3: ينجم يلقى اختصاص اخر. هو معناه ما يكتشفه في المركز.
2: على خاطر قد ما يحب الاختصاص هذاك قد ما باش يبدع فيه باش يلقى روحه.
3: هو انسان اذا كان يحب الحرفه راهو باش ينجح فيها. كي يكون مقتنع بالحرفه ينجم يشجع معناها ينجح فيها. ومعناها هو الانسان بطبعه عنده مواهب. ينجم يكتشف الموهبة نتاعه في المركز، معناها يشوف الحرفة، يجرب جمعة ولا اثنين، ويشوف معناها مستواه في الحرفة هذيك.
2: ما يقال انه الشباب توا فما عزوف على المهن هذه، على الحرف، على المهن اليدويه، فحتى كي نمشيو للاسواق يقول لك هذه ماكينه، هذه خدمه شنوة، هذه بماكينات، حتى الهاند ميد معناها ما عادش برشا. حسب الإقبال على المركز، هل صحيح فما عزوف وإلا فما
3: عزوف في بعض الاختصاصات؟ أما المركز احنا الباز نتاعو هو الحرفة اليدوية. احنا 80% من الكفايات نتاع التكوين في المركز هي يدوية، معناها باش يخدم بيده أكثر.
2: معناها هذا اللي حشنبي.
3: بالضبط، أنت تنجم تخدم قطعة ونعطوا الجروب كامل نعطوه معناها الرسم نتاع القطعة. أنت تنجم تعمل لها موديل حسب فكرك انت، معناها فهمتني، عندك ابتكار خاص وانا باش نخدمها بطريقه اخرى، فهمتني.
2: اي عنده مجال للابداع، معناها مش باش يعاود لك نفس الشمال.
3: ينجم ما يعاودش نفس الشمال الجنرال هو نفسه. اما الشكل الداخلي والفوليوم معناها ينجم يكون معناها اوترومون تخدم، فهمتني.
2: من التجارب نتاعكم مع المتكونين والمتربصين اللي يجيوكم، فما شكون جاي ما عينوش ومن بعد حب الحرفه؟
3: برشا برشا، فما شكون جاي ما عينوش وبعد كي دخل للحرفه. احنا كل ورشه عندها الرونق نتاعها. مثلا في اللباس التقليدي الديكوراسيون والكراسي سبيسيال شويه، فهمتني، نتاع عباره انسان في الورشه نتاع جبايبي، فهمتني. الرسم على محامل مختلفه كيف كيف، معناها التواول سبيسيال، اللوازم التقليديه من الجلد، صانع اللوازم التقليديه من الجلد كيف كيف، معناها دي تابوري عاليين، وباش يلقى معناها راحته كيفاش يخدم والماتريال نتاعو يعرفوا وين بالضبط، وفهمتني.
2: تجيكم اسئله من قبيل باهي انا جيت تكونت تعلمت الحرفه، اما شنو مستقبلي؟ مستقبلي اني لازمني نمشي للمدينه العربي نلوج مع شكون نخدم، والا نحل ورشه صغيره وحدي، والحرفه اليدويه تو ما عادش ماشيه، مش على خاطرها مش مطلوبه، اما على خاطرها مكلفه ربما. عندهم تخوفات من المستقبل في المجال؟
3: فما هي تخوفات، اما كي يجي للمركز احنا نعطوه بسطه على الحرفه، كل حرفه معناها عندها خصوصيه نتاعها، ونعطوه بسطه معناها منين بعد اذا كان مش حل مشروع خاص به معناها المتكون، نبعثوه معناها ليغروسيستي باش ياخذ مثلا الماتير بريمير، ولا واحنا زاد فما متابعه من بعد من المركز، تصير متابعه اذا كان مثلا عندنا مثلا متكونين تو حلوا الورشات نتاعهم، المتكونين الجدد نبعثوهم يعملوا تربص بحذاهم، خاطر احنا في التكوين المهني لي ريزيدون سموه، معناها اللي يتكونوا في المركز عنده في اخر السنه التكوينيه عنده شهر تربص، نبعثوا احنا للمؤسسات ولا الحرفيين. فما بعض الحرفيين هم متكونين عندنا،
2: اولادكم معناها،
3: اي اولادنا معناها تخرجوا من المركز، ومعناها وهو ديجا كي يمشي غاديكا ويختلط به وكذا ياخذ فكره كيفاش بدا المشروع نتاعو، كيفاش معناها منين ياخذ الماتير بريمير، وين يسوق لي برودوي نتاعو، وقتاش المعارض تصير، معناها ياخذ فكره شامله على الحرفه بصفه عامه.
2: وما لازمناش للي يسمعوا فينا، ما لازمناش نحصروا الحرف اليدويه هذيا والتقليديه في السوق العربي نتاعنا، مرة نجموا نحلوا في بلايص اخرين، نجموا نسوقوا لخدمتنا خارج،
3: نسوقوا اون لين، نجموا نعملوا برشا، خاطر احنا الباز هي الحرف التقليديه، مي فما ابتكارات جديده، فما حداثه في المنتوج، اذا كان تشوف حتى الكتالوج تاخذ فكره بسيطه، تشوف معناها لي برودوي اللي نخرجوهم ما همش معناها نتاع قبل،
2: فيهم توش
3: جديده، فهمتني، فما حداثه، فما نتاع البرودوي معناها مواكب العصر نتاعو، فهمت، في اي اختصاص عندنا.
2: باش نرجعوا بعد الالتحاق كيفاش مازال عندهم فرصه والا لا،
4: وانت انا عندي سؤال مهم جدا.
2: قلت وانت من عشاق المدينه العربيه.
4: بالطبيعه انا ولد المدينه العربيه. انا لهنا سؤالي بالنسبه للاشخاص الموهوبين واللي عندهم معناها درايه كما نقولوا بالابتكار في كل ما هو تقليدي، وفينا ما ماهوش كما نقولوا خرج من قرايته ولا عنده معناها مسار مهني معين، كمل قرايته ويقول لك انا مغروم وعندي فينا درايه وماذا بيا نستثمر فيه شويه، فهل مفتوح معناها معنى الانسكريبسيون بالنسبه للناس هذوما ولا لا؟ لازم تكون متوفر فيه شروط معينه، مثلا عنده سنه تاسعه اساسي ولا سنه سادسه منهيات، فهمتني ولا مثلا انا كبرت ولكن مازال مغروم بالصنعه التقليديه، هل يفتح لي المركز؟
3: احنا مثلا عندنا سنة عندنا زوز في بالي روتريتي متقاعدين،
4: ممتاز،
3: فهمتني، ليسونسيال هو يجيب شهاده مدرسيه تثبت المستوى نتاعه الدراسي.
2: ما عندناش مشكلة مع العمر.
3: عندنا أقل عمر هو 15 عام.
2: إي.
3: مي الفوق ما فماش معناها ما فماش ليميت، فهمتني؟ ماهوش محدود العمر.
4: ممتاز، خاطر نحن نعرفوا الصنعة هذه راهي حاجة تولد مع الإنسان، تلقى إنسان مغروم زاد كيف كيف، ويقول لك أنا مش بالضرورة معناها سيبت قرايتي ولا سيبت كما نقول المسار الجامعي نتاعي ولا مهنتي في النيول الأصلية، ولكن نحب ماذا بيا نستثمر فيه، ماذا بيا نعمل مثلا نشارك في معارض، ماذا بيا كما نقول نقدم منتوجاتي، فالمساعدة هذه الأكاديمية مهمة.
3: موجود.
4: نعرف المركز ثم تكوين وتأطير خير من اللي يبدا واحد.
3: أكيد أكيد، احنا سيرتو الإطار البيداغوجي في المركز المكونين والمستشاري التدريب معناها كلهم 90% دي بوزاريست، معناها متخرجين من الفنون الجميله ويخدموا عندهم من 2000 من عام 2000 بريسك، معناها عندهم ممتاز. من الخبره ما يخليهم معناها يعطيوا ثمره كبيره ياسر للمتكون وطلب التكوين بصفه عامه.
2: مازال عندنا في المدينه كبارات الجبه، كبارات الشاشيه،
3: موجود
2: هل يقبلوا التعاون معاكم؟
3: يقبلوا في التربصات؟ أي لا يقبلوا معناها متعاونين، وهما من بعد زاد يستحقوهم، خاطر توا فما حرف معناها احنا باش نحويو الحرف من الاندثار، فهمتني احنا كي نعلموا المتكون فما تواصل معناه فهمتني هي. يولي ياخذ هو هكا الستاجير ياخذه معاه في الورشه باش يكمل على الاقل المسيره نتاع الحرفه هذيك ما تموتش معناها
4: خاطر هو نقول لك انا زاد ثم ديتاي جديد زاد لازمك تعرفه انه الحرفيين القدم خايفين على الصنعه اللي تندثر فينا لكن ماذا بيا ثم صغار جيت تتعلم عندي ونعدي الصنعه والمحل نتاعي ما يسكرش يقول لك انا باش نكبر ما فينا المو ما عنديش صغيرات جاي باش يتعلم ولا باش يعدي الصنعه لغيره دونك هذا مهم جدا انه يكونوا صغيرات ولا الناس كما يقولوا شباب فينالمون باش يتعدى من بعد ذاكش والحرفه هذيك ما تموتش ونرجع نقول راه ثم افاق كبيره في الاسواق ماهوش السوق المحلي فقط
3: لا موجود موجود
4: نحكي حتى للتصدير فهمتني الناس اللي كما قال هو تو الاستاذ ثم ابتكار ثم تحديث للمنتوج التقليدي فثم اسواق جديده وباش ندخل الاسواق هذه ثم تقنيات زاد كيف كما المنصات نتاع البيع نتاع التجاره الافتراضيه اذا كان المنتوج باش نبقاو واقفين في السوق ونبيع في السوق مش باش ينتشر ولكن نهزوا المنتوج في حد ذاته وندخلوا المنصات الافتراضيه وندخلوا عالميه فثم اسواق جديده وثم كيما نقول مدخول اكبر.
2: انا عندي سؤال ما نعرفش شكون ينجم يجاوبني عليه، نعم في دوره في المدينه باش ناخذ لبسه نتاع مطهر.
4: اي.
2: نحب على جبه وشاشيه وكل. نلقى اللي مدوا لي فيهم الكل مكتوب عليهم ميد ان تشاينا.
4: تقليد موجود.
2: يا اخي هما يخدموهم في الصين معناتها ويبعثوهم يرجعوهم لنا يخدمونا نتاعنا ويرجعوهم لنا.
4: انا نفضل الاستاذ يجاوبك عليها
3: خاطر احنا شو احنا المركز نتاعنا راهو يخدم على دو ولا ترواز اوبجيكتيف الهدف الاول هو عدم اندثار الموروث نتاعنا والحرف التقليدي والهدف الثاني زاد مقاومه السوق الموازي السوق الموازي تو موجوده في القطاعات الكل
2: صحيح.
3: مش في الصناعه التقليديه برك معناها تشوف معناها حتى انبوبه تاع ضوء فهمتني تلقاها ميدان شاين حتى البيله كيف معناها احنا نحاولوا موروثنا نستحفظوا عليه واحنا كي نخدموا معناها ان برودوي يكون دو كاليتي خاطر فما فرق ما بين باش تاخذ حاجه
2: مش نقول لك مش شنو معناتها الناس اللي تسمع فينا كي باش يمشيو تدوروا على حاجه تقليديه تونسيه شوف هذيك نتاع الصين هذيك شوف وامشي لوج على القطعه ما تنجمش قارنها
3: ما فما حتى مقارنه انت هذيك نتاع الصين كي تغسلها مره واحده سي يا تفسخ يا تشرب معناها صغير سي مره واحده باش يلبسها وكهو معناها والكاليتي زاد نتاع القماش
2: تفرق
3: احنا معناها كي نخدموا برودوي نخدموه دو اجوس كازيت موصوف تونسي معناها حاجه خاصه تونسيه
2: ناخذها غاليه وهاند ميد ومزيانه
4: والاهم من هذا الكل هو راهو هاني قلت لك يدخل في الباتريمون ناسيونال راهو حاجه صحيح. مهمه جدا راهو اخطر حتى من تقليد معناها المنتوجات الاخرى الكهربائيه ولا الصناعيه لا المنتوج التقليدي بالذات راهو منتوج ثقافي وتقليد المنتوج الثقافي راهو خطير جدا نرجع نقول راهو انت حكيت على الجبه حكيت على البلغه حكيت على الشاشيه زاد اللي تجينا من دول اخرى مش حتى سينك هاو تقلد فمهم جدا انه يكون عندنا حرفيين متميزين وقادرين انه يحتفظوا على الطابع التونسي راهو مهم جدا فهمتني دونك المهمه اكبر من اني كما نقولوا نخلق تنافسيه لا هي الاحتفاظ بالهويه نتاعك كتونسي فوقت اللي مش نشري منتوج باش نزيد انا 3000 4000 فرنك ونشري حاجه مخدومه بيدي تونسيه وحسب الصنعه التونسيه وثم مواصفات الاستاذ تقول لك عليهم فهمتني ولا ثم مواصفات مش اللي يجي خاطر كراس الشروط اللي يجي من برا راهو كراس شروط حسب التكلفه يعني يخدم لك كما قال انت غسله واحده يمشي على روحه خاطر هذيك على كاليتي حسب كراس الشروط نتاع التونسي اللي طلب ولكن الخدمه التونسيه راه حاجه اخرى جمله فمهم جدا كي نمشي نشري نسال مثال نسال البياع خويا بربي قطعه هذه هل هي مستورده من الصين ام هي صنعه تونسيه؟ وموجود يعني موجود كما يقولوا تيكي موجود كل شيء
3: أكيد.
2: كي نحكيو على الافاق المتربصين المتكونين معناها باش اللي يسمعوا فينا نشرهوهم ما يقولش اي مشيت قريت وتخرجت انا من المركز اي من بعد شنو نجم نعمل عندنا برشا حاجات نجم نعملوهم وبربي نحيو فكره انه ما نشري منتوج تونسي تقليدي كان باش نحضر به في عرس ولا في وطيه ولا في طهور توا دخلت لثقافتنا اليوميه دخلت. ونلبسوهم كل يوم شفنا الدنقري كيفاش ولا يلبس كل يوم البرنوس والقشابيه ولاو اخف شويه ويتلبسوا ديما في الشتاء فما السوق موجود
3: السوق موجود سيتو بالنسبه للنساء بصفه عامه معناها كي تلبس الفولار ولا تحط حاجه معناها في البرد على على بدنها ولا حاجه معناها البرودوي اللي تخدم والمنتوج التونسي راهو ما يطيحش معناها الكاليتي تبقى افي ماهيش باش معناها باش تطيح خاطر احنا اي برودوي نخدموه كيما قلت لك مثلا الجبه نحضروا الخيط قبل كل شيء معناها ما ناخذوش حاضر الخيط باش نطرزوا به يلزم يحضر في الاتوليي يعرف كيفاش يحضروا يلزم تريزه زاده كيف سولون ديسان بيان بريسي معناها كيما قلت لك معناها هما الاطار البيداغوجي معناها كلهم دي بوزاريست معناها عنده فكره شامله على الرسم نتاع القطايع سيرتو في الطريزه ولا معناها فما اختلاف كبير ياسر ما بين قطعه وقطعه. معناها اذا كان تلاحظ معناها ان شاء الله تجيو بحذانا نستضيفكم بحذانا احنا ان شاء الله مبرمجين معناها يوم مفتوح ان شاء الله في شهر اكتوبر ان شاء الله ان شاء الله نقوموا باستدعائكم وتحضروا بحذانا في الورشات وتشوفوا معناها لي برودوي كيفاش تتخدم القطعه دو ا جوسكا زيد معناها
2: اي مهم انه نصوروهم
3: وهم يخدموا معنا
4: في نفس الاطار. برب نحب نسال بالنسبه للابتكارات نتاع الاستاجير معناها متكونين عندكم هل تقوموا بمعارض باش تعرضوا المنتوجات نتاعهم؟ هل
3: احنا المعارض اللي تشارك فيها الوكالة التونسية للتكوين المهني الكل احنا نمثلوا الحرف التقليدية هو القطاعات ما شاء الله في التكوين المهني برشا قطاعات القطاع نتاع الحرف الفنية والتقليدية احنا مركز التكوين والتدريب في الحرف التقليدية سيدي عياد ديما موجود في اي معرض يمس التكوين المهني ويمس الصناعة التقليدية احنا نخدموا هكا وهكا على التكوين المهني وعلى الصناعة التقليدية
2: ويزين المعارض اكيد
4: تشاركوا معنا بالابتكارات
3: نتاع المتكونين
4: نتاع المتكونين
3: والمتكونين المتخرجين عيطوا لهم زاد باش يحضروا يجيبوا لي برودوي نتاعهم باش يسوقوهم على الاقل نعاونوهم على بيان سور معناها اولادنا ما نخلوهمش باذن الله
4: الاولويه عندهم
3: اكيد
2: واحنا نحكيوا على اولادكم واللي يحبوا يوليوا اولادكم الترسيم بدا عنده
3: الترسيم
2: سكر ولا مزيان
3: من نهار 19 جوان بالنسبه لاختصاصات مركز التكوين وتدريب الحرف التقليديه سيدي عياد مازال موجود
4: واضح
3: اللي يحب يلتحق معناه يدخل على السيت نتاع تي اف بي بونتيان ويقوم بعمليه التسجيل فهمتني واحنا نقبلوه ويجي يشوف معناها قبل السونتر كما قلت لكم يعمل دوره في قبل
4: ما ياخذ اللي عنده سنه يحب
3: قبل ما ياخذ ديسيزيون فينال معناها في الاختصاص باش تكون فيه يعمل دوره صغيره بالضبط. شامله باش يعرف وين هو باش يحط
2: حد الوقت ايش مفتوح
3: والله ترسل. احنا مفتوح حتى الديبي اكتوبر ان شاء الله
2: هو الديبي اكتوبر تبدا القرايه
3: احنا القرايه تبدا نهار 17 سبتمبر
2: نهار 17 وينجموا يلتحقوا حتى
3: ينجم يلتحق معناها عندنا بعد الرونتري بجمعتين معناها مازال مفتوح السيت ينجم يلتحق معناها اليوم غدوه بعد غدوه وهكا عنده الوقت باش يلتحق ويعمل
2: مازال فما اماكن شاغر
3: موجود موجودين الاماكن موجوده
2: باهي والاقبال لحد اليوم ولحد البارح الاقبال كيفاش كيما عاملين
3: احنا لاسناء اكثر ان شاء الله
2: أكثر
3: اذا كان معناها يكونفيرمي ولا المتقدمين بمطالب التكوين عندنا وصلنا تو 71%
4: ممتاز
2: ما شاء الله باهي اللي يحبوا يجوا من برا
3: من ولايه اخرى
2: العاصمه
3: من برا العاصمه كيف الوكاله التونسيه للتكوين المهني موفره مبيتات معناها
2: مش بعاد على باب جديد
3: لا لا مش بعاد مش بعاد
2: هي العاصمه كلها قبل بعضها وفما وسائل النقل
4: محليه لومبلاسمون تاع السونتر باب جديد في قلب معناها
3: في قلب المدينه العربيه
4: المدينه العربيه ينجم يشوف معناها فينالمون القدم نتاع الصنعه كيفاش يخدموا زاد كيف وقريب زاد حتى معناها نهار اخر حب يعمل ستاج قريب من الناس اللي تخدم في الصنعه عندها برشا دونك سيت اون اوكازيون كبيره برشا باش تكون ثما فولي براتيك اكثر يشوف بعينيه يدخل في الجو زاد نتاع الصناعه التقليديه وهذا مهم جدا يعني لومبلاسمون اي تري تري سبيسيال
3: اي اوبورتونيتي بالنسبه للمركز هو لومبلاسمون
2: هو اللي يدور في المدينه ويشم عبق المدينه العتيقه
4: حاجه اخرى
2: اي باش يحب اوتوماتيكمون باش يحب الصنعه والحرفه خذينا فكره على الاختصاصات خذينا فكره على المركز ان شاء الله نكونوا حاضرين معكم في اليوم المفتوح
3: إن شاء الله.
2: باش نشوفوا اكثر
3: اضافه اخرى احنا المركز تكوين بريسك مجاني معناها ما فيش تبع الوكاله التونسيه للتكوين المهني التكوين مجاني ومع هذا عندنا منحه للتكوين المهني حنا الاختصاصات اللي عندنا اختصاصات معناها ذات اولويه تسمى منحه ب 60 دينار معناها المتكون يتكون ويزيد ياخذ معناها منحه نتاعو بعد دراسه الملف نتاعو اكيد
4: منحه شهريه تقول انت
3: منحه شهريه
4: واضح
3: منحه شهريه 60 دينار في الشهر على مده التكوين عام عام ونص ولا عامين خاطر
4: احنا حتى اللي يبدا عنده مشكل في التنقل مثلا المركز ولا اللي هو فهمتني ولا يكون يعاون بالضبط
3: أي. معناها
2: والباب ديما مفتوح للاستشاره حتى لو كان وليدكم خرجوا من عندكم باش يستشيرك وين يمشي وين ينجم يعمل ستاج اخر يستشيروك حتى في
3: ديما يرجعوا
2: يعملوا مشروع
3: ديما يرجعونا
4: معناها وناكد حتى ديما اكثر على المرافقه بعد التكوين اهم حاجه
3: اي فما سويفي معناها يصير معناها فما سيرفيس خاص بالسويفي نتاع الاستاجير اللي تخرجوا
2: اي المرافقه والتوجيه
3: بالضبط
2: يعطيهم صحه في المراكز الكل موجودين شكرا لك سي عبد الفتاح ابو عبد الله ان شاء الله كل التميز لوليداتكم سواء اللي خرجوا ولا اللي مواصلين تربص نتاعهم والتكوين ولا اللي باش يلتحقوا الان سي عبد الفتاح ابو عبد الله مدير مركز التكوين والتدريب في الحرف التقليديه سيدي عياد في باب جديد هني ذكركم المغرومين واللي يحبوا يتغرموا راه مازال عندكم فرصه اخرى والدنيا فرص كما نقولوا ديما في خوض فرصتك شكرا لك نتلاقاو ان شاء الله على
3: خير عاشك مرسي عاشك

0: 11 و9 دقائق على موجتنا. مرحبا بكم مستمعينا في خوذ فرصتك. بعد ما تعرفنا على مركز تكوين وتدريب في الحرف التقليديه سيدي عياد، نعاود نذكركم اللي في المركز هذا تنجموا تلتحقوا اللي سمعونا واقتنعوا بالاختصاصات او يحبوا يكتشفوا يمشوا يعملوا دوره في المركز هذايا، وتاكدوا اللي عنده افاق وعنده مستقبل الاختصاص هذايا بتفرعاته الكل. السنة الدراسية سواء كانت الجامعية أو التكوينية على الأبواب، أيامات مازالونا ونرجعوا لك الأجواء الجميل. نعرفش شكون معايا وشكون مش معايا. برشا صغار يحبوا يرجعوا يقراوا. الحق محمد شنو
1: عليه وثم كبار زاد يحبوا يرجعوا يقراوا. انا فديد انا السيف تاع دالي فريمون قمكم برشا دو فاسون نحسب في الايامات باش
0: وقتش نرجع نقرا لينا بيتي. والله تعجبني الاجواء معناتها يحس روحه يعمل في حاجه الصغير التلميذ ولا الطالب.
1: ثلاث شهور وهو قاعد فينا ثلاث شهور وهو معنا باللي باش يتفرهد باللي باش يكون باش يحس روحه معناها ثم ركود معين ومساس يتحرك مساس يقرا مساس مع اصحابه فهمتني ولا لا. تو يقول لك تيان سبتمبر عوده جديده اصحاب بتتر جدد امبيونس جديده حتى الطقس يتفرج شويه ريمون ان شاء الله نتمنى
0: احنا التغيرات المناخيه
1: فوالا فهمتني ولا دونك هذا هو الناس كل تستنى في الرونتري سكولير. اما الذكي اللي يحضر الرونتري سكولير نتاعو وعلاش قلنا هو موضوع مهم ياسر كل قال احنا فاش قام نطرق الموضوع الناس الكل تداول فيه، ولكن حتى مره ما حكينا كيفاش نحضروا الرونتري سكولير حتى الطالب ولا المتكون لازم يحضر للعام كامل من توا من الاول لازم تكون ثم اهداف.
0: اي لا احنا هذا هو الموضوع اللي تقتصر على اي توا ابدا سنس ولدك يقوم بكري ويرقد بكري وسنس فطور الصباح وكل، لا احنا نحكيو على الابعد.
1: بتبيع هو اجي نقول لك اليوم المتكون ولا نحكي على شريحه معينه من 17 حتى 25 سنه هذوما كسو سوا دي ستاجير من بعد لا فورماسيون بروفيسيونيل والا دي ستوديون باش يدخل مثلا عام الاولاني في اليونيفرسيتي ولا حتى العوام اللاحقه. دونك كلهم راهو يدخلوا على اساس هاني ماشي باش نقرا، ولكن ثم اسئله لازم يطرحها على روحه المتكون والا الطالب يقول لك انا كيفاش نحضر العام نتاعي من الاول. ثم عده نصائح وكل واحد يقول لك يعطيك نصائح مثلا عامه جدا. انا نحب نمشي في الخصوصيات. انت شنو الاختصاص نتاعك؟ شنو الهدف نتاعك من التكوين فينالمون؟ انت باش تاخذ الدبلوم نتاعك وعندك من بعد سوق شغل مفتوحه. يعني من اليوم نحضر انا كيفاش باش نقرا؟ راهو مركز التكوين والا الجامعه باش تعطيك تعلمات باش تعطيك معارف معينه، اما هاش باش تعطيك كل شيء. فانت من الاول لازمك تحضر روحك. كيفاش؟ ثم اسئله تطرحها على روحك، انا شنو باش نقرا عام السنين؟ شنو هما لي موديول باش نقراهم؟ هل اللي باش نلقاه في لي موديول هذوك متطابق 100% مع اللي باش نلقاه مطلوب في سوق الشغل والا لا؟ ولهنا يجي التفكير السليم، يقول انا باش نقرا اختصاص معين، فهيت نشوف الجانب التطبيقي نتكون فيه. نختار برمجيات نتكون فيهم الى جانب ما يقال الفورماسيون باراليل فهمتني ولا الى جانب معناها كما نقولوا بارا يونيفرسيتير فهمتني ولا الى جانب المعارف باش ناخذهم اكاديميا لازمني زاد نتبع تطبيقيا شنو فيش باش نتكون. انا باش نتكون مثلا في اداره الاعمال. اي في اداره الاعمال ريالمون شنو يستعملوا كمعناها برمجيات؟ نشوف شنو موجود في السوق ونحاول نتكون فيه بالتوازي مع البرنامج الجامعي. وكيف كيف حتى المتربص يقول القائل تو متربص ومش باش تكون براتيكمون شنو باش يعمل هذا؟ يحاول يحضر ما يسمى الستاج نتاعو. انا مش باش نعمل تكوين وعندي ستاج بيريوديك نحضر من تو نلوج شكون انا هم احسن شركات اللي نجموا يكونوني من بعدكش ونحاول نتصل بهم من بدايه السنه. نقول له بربي راني باش نعمل تكوين نتاعي في الاختصاص الفلاني، هل ثم امكانيه من بعد ثلاثة شهور اربع شهور نجم نجي نتكون عندكم نعمل التربص نتاعي البيريوديك هذا؟ هذه كل حاجات يحضرهم الطالب ولا المتكون. دونك هذوما نقاط مهمه جدا. ثم حاجه اخرى مهمه بالكدا زاد، العاده الطالب ولا المتكون كي يخرج بالدبلوم نتاعو يلقى السيفي نتاعو فارغ فيه كان الشهاده. علاش؟ خاطر مسالش روحو اول عام كيفاش نستثمر المعارف نتاعي باش نلقاها في التكوين. انا باش نتكون مثلا على برمجيات معينه نحطها نزيدها في السيفي نعرف باش نستغلها. هاو فاش تكونت انا في وسط القرايه نتاعي كمتكون نعمل دي بروجي نعرف باش نثري البورتفوليو نتاعي. انا هاو عملت البروجي هذايا في التكوين نعرف باش نحكي عليه في وسط السيفي. فبالتالي وقت ندخل للشركه ما نقولوش راني اسمع مازال خذيت الدبلوم تاعي بربي راني جايبش نتعلم عندكم. لا انا شاركت في مشاريع قبل وراه شنو خدمت في المسار التعليمي نتاعي وهو باش نجم ننفع الشركه. هذوما حاجات راه من اول عام نجم نحضرهم الطالب ولا المتكون. دونك مهم جدا وانا داخل نحكي بالتباع على الشريحه ما بين 17 25 ولا حتى اكثر. هذه الناس كما نقولوا معنيه مباشره بسوق التشغيليه واللي من الاول هو يتساءل زعما باش نعمل من بعد ما تسالوش وقت اللي تاخذ الشهاده نتاعك السؤال هذا، راه تسالوا من اول نهار بديت فيه التكوين نتاعك والا المسار الجامعي نتاعك. فاش بنعمل سيرتيفيكاسيون انا الاختصاص اللي نحبه، هل باش ناخذ كل شيء في الجامعه والا لازمني نعمل مسار على جنب؟ السؤال هذا كيفاش نجم نجاوب عليه؟ هل ثم منصات تعليميه تطبيقيه كما مثلا نحكي كورسيرا كما اوديمي، هذوما منصات تعطيك تكوين تطبيقي يشبه برشا والا قريب برشا للمسار الاكاديمي نتاعك؟ فبالتالي وقت ناخذ سي في بعد نخرج بالدبلوم نتاعي نقول له فوالا السيد راه متكون اكاديميا وتطبيقيا زاد كيف عنده معارف تنفع الشركات.
0: بهنا للتوضيح محمد اللي يسمعوا فينا، فما اللي يقول لك انا باش نسبق السنه الدراسيه باش ناخذ لي كور نقراهم ولا ناخذ برمجيات اللي باش نقراهم في الكور نحضرهم. لا انت ماكش تحكي على هذا.
1: لا مثالش، لا بالعكس، هذا كيما قراوا اجراء جيد. انا كيقول لي انك نسال ماذا بيا، بالعكس انا متكون
0: معني قبل ما ناخذ الكور مع
1: الاستاذ. ايه بالطبيعة نكون حاضر. هو ذاك قاعد يعملوا الصغيرات ولينا ضده، انا بالعكس هم اللي يعملوا فيه توا الصغيرات. ما عرفش كان قاعده تشوف الصغار في اوت وحتى في جويل يبداو يقريو فيهم. انا ماذا بيا راه صغير تفرهد وعاش كما يقولوا صغره بالكدا ويدخل يتعلم باش حتى المعلم ما يلقاش فروقات في كيبدا يعلم في الصغيرات. الشيء هذا اللي تحكي عليه سهي لازم الكبار يعملوه مش الصغيرات. هما بالعكس تو الكبار تلقاه ريقه سيف كامل ويدخل باش يمشي يعمل تكوين ما يعرف حتى شيء. ليه؟ حضر روحك انت باش تعمل تكوين. زعما شنو الاختصاصات اللي اقترح المركز هذاك؟ زعما انا شنو اقرب لي؟ خل نسال في السيف باش من بعد كي نجي نعمل توجيه ولا نعمل ترشح المركز تكوين نكون فاهم روحي. يعني من الاول نسال مش من بعدكش وقول والله انا عملت عامين مثلا تكوين وخسرتهم خاطرني ما تكونتش في الحاجه نحب عليها. خاطرك ما سالش روحك من الاول انا شنو نحب، انا وين ماشي، السوق شنو طالبه. بعمليه بسيطه ندخل حتى المركز معنا السيت نتاع لانيتي نشوف كما يقولوا الشركات شنو طالبه ريالمو، نفهم معناها التوجه نتاع السوق من هنا 3 سنين اخرين وين ماشي. وقتها نعرف روحي انا بالضبط فاش نجم نتكون اذا كان الهدف نتاعي التشغيل بالطبيعه. ما عنديش غرام معين، دونك لازم الاول نحضروا كل شيء مش الصغار. لا اللي كنت تحكي فيه حاجه مهمه جدا، انا بالعكس نشجع انه الطالب والا المتكون يمشي للمعهد ولا للمؤسسه التكوينيه يسالهم شنو باش نقرا انا بالضبط، شنو المواد باش نقراها، شنو الافاق نتاع المواد باش نقراها، شنو الافاق نتاع الاختصاص نتاعي. ويبدا يسال ويشوف. عجبتني الكلمه اللي قبيله قالها سي عبد الفتاح، يجي للمركز ويشوف ومن بعدكش يختار. مهم جدا كيفاش يختار هكاك ما عندوش درايه بالاتجاهات باش يمشي لها. لا المسارات اللي باش يتبعها لازم يكون واعي بها وبافاقها التشغيليه باش هو يختار من الاول. ما نعملوش عام ولا عامين ونقول والله مالوريزمون جي في لو موفي شوا. لا من الاول نحضر روحي، نحضر كيفاش السي في نتاعي باش نثريه، خاطر بعد 3 سنين الشركات باش تطلب مني مهارات تطبيقيه مش فقط الدبلوم نتاعك. يقول لك اي ريالمون باهي يعطيك الصحه عندك دبلوم من مركز تكوين ولا من الجامعه، ريالمون باش تنجم تنفع الشركه. كان انا محضر روحي من الاول ومشيت عملت هكا طلع شنو السوق طالبه باش السوق يخدمه زاد كيف شنو البرمجيات المطلوبه في السوق، نعملها في المسار التكوين نتاعي بالضبط بالتوازي مع التكوين الاكاديمي.
0: البرمجيات هذوما كيفاش نقراهم انا؟ نقراهم اون لين
1: يعطيك الصحه في... موجودين ثم منصات ثم مراكز تكوين خاصه زاد كيف انا مثلا نحكي لك مثال تو الباور بي اي في الداتا اناليتكس ولا في البزنس انتليجنس مطلوب برشا الباور بي اي. برشا ناس فايقه وبرشا ناس فهمت اللي هو مطلوب بالكدا ونحكي لك في الخارج مطلوب بالكدا بداوا يعملوا في تكوين في مراكز خاصه ولا يعملوا حتى سوايع معينه مثلا 40 ساعه مثلا باور بي اي ياخذ سيرتيفيكاسيون. هذا حاجه من هذا حاجه من البرمجيات. ما هو نوع من البرمجيات تسمح لك ب باش تخلق دي داشبورد ولا دي داشبورد ولا تحليل البيانات بطريقه عموميه في ولا ان تعاون على الديسيجن. دونك الباور بي اي سي ان اوتي مطلوب بالكدا يخلصوا عليه الناس اللي يتقنوه يخلصوا عليه بالكدا برشا فلوس وفي الجامعه بداوا يفهموا الشيء هذا فولا مع التكوين الاكاديمي نتاعو يمشي يعمل تكوين في باور بي اي في اليو اكس اليو اي ديزاين في برشا حاجات اخرين مطلوبه كما لارافيل زاد كيف ستانوس خوتي في الجينيريتيف اي اي زاد كيف الذكاء الاصطناعي التوليدي زاد كيف ايجنتك اي اي زاد كيف تو ولاو كما نقولوا شركات يطلبوا هل انت قادر على تطوير روبوتيات، هل تطوير على ديزاجون نتاع اي. هذا سؤال ولا يتسال خاطر اليوم الخدمه ولا تطلب حاجه جديده. ما عادش الموظف يدخل بيديه يقول لك لا ماذا بيا تكون قادر باش تطور لي انا جونيا يعاونك في الخدمه. ثم حاجات لازم نكونوا حالين عليهم عينينا ما نشلقوش بهم بعد هذوما، راهو لازم من الاول نسال انا شنو باش نقرا، شنو الافاق نتاع القرايه نتاعي، شنو نجم اون باراليل نعمل باش نهار اللي ناخذ الدبلوم نتاعي يكون السي في نتاعي معبي. نرجع نقول 3 سنين ولا اللي هما راهو نجم نستثمرهم بالكدا بالكدا اذا كان نعرف كل شيء نرد نحكي عليه على اساس بورتفوليو. انا شنو تعلمت وشنو وظفت زاد في وسط القرايه نتاعي.
0: باهي، هذا باش نكونوا عمليين. حكيت على برمجيات مطلوبه ومهمه جدا لمختلف الاختصاصات. الطلبه اللي ماشيين للجامعه والا ماشيين لمراكز التكوين، فما يوفروا لكلهم نوادي
1: اكيد.
0: ما نعرفش انا، سبور، مسرح، موسيقى، نادي بيئه، نادي علم الفلك، نادي روبوتيك.
1: كالعاده سهيل تمشي لي الاسئله محليهم وتمشي لي النقاط مهمه جدا جدا جدا، ويعطيك الصحه اللي ذكرتني.
0: اي ما انا نخاف اللي يسمعك يقول لا انا نكون عملي خير نمشي نعمل دي فورماسيون.
1: لا هو محلها الرمارك نتاعك، هو بالنسبه للانديه والانشطه الجامعيه راهي حاجه تعتبر عمليه جدا. بالعكس علاش؟ خاطر نحكي عليه ما يسمى لي سوفت سكيلز. لي سوفت سكيلز راهم حاجات بالحق للاسف راهو ما نتعلمهمش من بعدكش، يا من الاول يكونوا موجودين فيك تعلمت بهم وطورتهم انت وحدك من بعدكش، راهو صعيبه جدا باش انسان عمره 30 سنه نجي نقول والله باش نخدم له على الميزات الاتصاليه نتاعو. للاسف نوعا ما كبرت فيه كومبورتمون معين، اتيتود معينه، باش نلقاو صعوبه في الاندماج من بعدكش في الانتجراسيون، باش نلقى صعوبه في الاندماج في محيط عمل اللي يطلب الاتصال برشا. لهنا نعاود نذكر الريمارك نتاعك، اذا كان ثم انشطه تسمح للطالب باش يغلط ويمارس هذيا كما نقولوا ما يسمى لي سوفت سكيلز، يمارسهم من غير ما يحاسبوا حتى واحد على الخطا. غدوه ثم ما يسمى لي بي بوكس في الجمعيات، يبعث لك الشركه برب يتصل بهم نحبوا ناخذوا مثلا استاج للطلبه اللي عندنا، وهو طالب في نشاط جامعي فهمتني، دونك يمشي للمؤسسه يقدم الورقه يحاول يتصل بمدير مثلا موارد البشريه، شوف هذا الكل يعملوه اللي هو راهو تابع الخدمه نتاعو نهار اخر، يعملوا من غير حاسبه حتى واحد على الخطا نتاعو. شوف كيفاش باش يتعلم الاتصال في وسط المسار الجامعي عن طريق النشاط الجمعياتي. شوف قداش مهم الاندماج في النشاط الجمعياتي في وسط الجامعه ولا في وسط مركز التكوين. يعني الملاحظه نتاعك غادي من مهمه، واللي يقول راهو ماهوش نشاط عملي بالعكس هو قلب النشاط العملي، انك تطور لي سوفت سكيلز نتاعك المهارات اللينه عن طريق النشاط الجمعياتي من غير ما يحاسبك حتى واحد على الخطا نتاعك. خاطر غدوة تقول باش نتعلم الاتصال في وسط مناخ مهني، راهو كي تغلط في الاتصال مع شريك ولا مع حريف راك تتحاسب في الشركة. باغ كونتخ في وسط الجمعية في وسط النشاط الجمعياتي في الجامعة حتى واحد ما يحاسبك، اغلط وتعلم باش نهار ياخد كي تخرج راهو ثم فرق كبير ما بين نعملو اونترتيان مع الطالب عنده اون سيغتان ايزونس كومونيكاسيونيل مع الناس، يعرف يحكي بالكدا، هادئ، منضبط، يعرف كيفاش يتكلم، يعرف كيفاش يوصل المعلومة بذكاء، خاطر هذاك ناشط، وبين انسان سلبي نقولها سلبي انه يمشي يقرا ويروح فقط وماهوش مهتم بالنشاط الجمعياتي.
0: انا علاش سالتك؟ على خاطر بنتي البارح قالت لي ماما راه ما مانيش باش ندخل الكونسيرفاتوار سنه. قلت لها علاش؟ انت عندك 4 ولا 5 سنين تعمل كونسيرفاتوار وشيخه وتعزف بالكدا وكل. قالت لي على خاطر بروفتي في اخر العام قالت لي باش تجي نهار الجمعه العشيه مع بقيه الكلاس. قلت لها ليه مدام انا راني عندي كونسيرفاتوار وعندي نادي موسيقى. قالت لي كان قريت طرفيتود على روحك خير. اي كي تقرا ترفيتود على روحك.
1: شوف انا ما نجمش للاسف، هو ثم برشا مربين يغلطوا في طريقه توصيل المعلومه ولا في طريقه حتى التربيه، هي مش نرجع نقول المربي ثم جانب عنده بيداغوجي وجانب عنده اكاديمي. تلقاه مربي جيد جدا اكاديميا، عنده معارف مهمه جدا وانسان عنده درايه كبيره، ولكن بيداغوجيا ما يعرفش يوصل المعلومه او ما يعرفش ياثر التلميذ او الطالب للاسف. وهذه حاجات نرجع نقولها راهو يتربى عليها الانسان. علاش قلت لك راه مهم ياسر الاتصال والعمل الجمعياتي؟ الانسان اللي عنده ديبلوم بلاش عمل جمعياتي او بلاش عمل كيما نقولوا تطوعي راهو ما رباش ملكه معينه او ما رباش مهارات معينه، مهارات لينه معينه فهمتني. دونك للاسف نرجع نقول بقدر اهميه ليتود بقدر اهميه النشاط الثقافي بقدر اهميه النشاط الجمعياتي بقدر اهميه ان نتبعوا الغرام نتاعنا. دونك مهم جدا جدا، بل انا نمشي معاك لبعيد، اهم اكثر من ليتود. توت ريكوبيرابل في الحياه المدرسيه. طالب راه نجم يتحسن، يلقى استاذ يغرمه ينجم يتحسن، اما الطالب المنزوي الطالب الغير مندمج فيلقى صعوبه كبيره نهار اخر باش يندمج. دونك لهنا لازمنا نعاودوا نرتبوا اولوياتنا، نفهموا زاد صغارنا ونفهموا حتى الشباب، نقول كل شيء مهم، ما ثماش حاجه تتقاس معناها كما نقولوا معناها بعملي مش عملي، راهو كل ما فيه فايده ليك على المستوى الشخصي على المستوى المهني راهو لازمك تقوم به.
0: اي
1: ونرجع نقول اليوم سي لا رونتري يونيفرسيتير لا رونتري سكولير، اليوم لازم نطرحوا تساؤلات من الاول. ما نستناش نقرا، لا انا شنو باش نقرا؟ شنو لازمني نعمل مع الشيء هذاك؟ كيفاش نجم نثري السي في نتاعي؟ شنو هو المواد اللي باش نقراهم؟ شنو اللي ناقص فيهم في الجامعه باش نمشي انا نقراها لبرا؟ وبالتالي نهار اخر كي تكمل راكم ماكمش عندكم نفس الدبلوم. راو انت عندك دبلوم وسيفي ثري برشا والاخر عنده دبلوم فيغ معنا من المهارات ولك الاختيار.
0: نحكيو على البيئة والمشاكل البيئية في حصة أخرى على موجات إذاعة الشباب. فالتلميذ يقرأ بكالوريا نجح سنة مبروك ليه واللي نجحوا الكل إن شاء الله بداية موفقة في جامعاتكم. قلت له أنت شنو اخترت معناتها لقيت صعوبة باش تختار الاختصاص نتاعك وين باش تتوجه؟ قال لي لا أنا عملت باش نقرأ إنرجي في برج السدرية. وقلت له كيفاش جاك من مخك الاختصاص وكل؟ قال لي ما كنت أنا في نادي البيئة في الليسي فتعلمنا برشا حاجات على الطاقة والمتجدة وكيفاش نجمو نعملو الطاقة البديلة. قال لي الغرام هذاك من النادي خلاني ساهل برشا نختار الاختصاص نتاعي.
1: ومحلاه كيف الإنسان لهنا الطفل هذا استثمر النشاط الجمعيات نتاعو استثمر كما نقولو النشاط نتاعو باش يشوف افاق نتاعو باش يعرف هو وين نجم يتوجه. شوف معناها قداش مهم النشاط الجمعياتي، شوف قداش مهم زاد انه يكون الطالب ولا المتكون معناها مندمج في الحياه الجمعياتيه. راهو هك ترى معناها الاختيار نتاعو تبني على تجربه عاشها في الجمعيه نتاعو وفينا المو فهم اللي راهو هذاك ينجم يكون عنده افاق كبيره انه التحكم في الطاقه راهو حاجه مهمه جدا اليوم. وما يخفاكمش اليوم على الصيف اللي عديناه قداش مهم جدا يكون عندنا مهندسين نهار اخر في معناها
0: المجال
1: الطاقي وفي النماذج المستدامه زاد كيف كيف معناها هذه كلمه ما نحكيو عليها ولكن تطبيقيا مانيش قاعدين نخرجوا في ناس عندهم الكفاءه باش يوفر لك نماذج مستدامه يعني به كي نحكيو اما زاد كي نطبقوا
0: بالفعل.

0: بنفسك.
1: الدنيا فرص والنجاح يبدا بفكره.
0: النجاح يبدا بفكره.
1: حتى لو ماكش مختص بالدراسه، التخطيط، الاستراتيجيه والتطوير، تنجح. خد فرصتك. تجارب وقصص نجاح. خد فرصتك وتعلم تشق طريقك.
0: وتعلم تشق طريقك. وتعلم تشق
1: طريقك. خد فرصتك.
2: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
3: إذاعة الشباب نون ستوب.

عسلامة ومرحبا بكم معنا على موجاتنا إذاعة الشباب عيش الموسيقى. نبدأ معكم من توا في سهريتنا سهرية الأربعاء في في الشبكة الانتقالية. الأسبوع الجاي تلقاو معنا الشبكة الجديدة اللي أكيد ترافقكم في خريف الشتاء هوك 2026-2027 إن شاء الله تنطلق نهار الاثنين الجاي وسهريات يرجعوا ديما من 9 حتى النص الليل. مرحبا بكم معنا ديما على موجاتنا إذاعة الشباب في عيش الموسيقى مع الفقرات اللي تعودتوا عليها. نحكيوا برشا موسيقى، موسيقى متنوعة بين الموسيقى الجديدة، الموسيقى فلاش باك، الموسيقى اللي على كيف كيفكم اللي تحبوا انتم تسمعوها تلقوها معنا. قبيلة بشير وعدكم بأنت عمري تلقوها معنا، انت عمري اكيد في فلاش باك واجمل مغنات ام كلثوم تلقوها معنا بعد في سهريتنا. مهم تابعونا حتى النص الليل معكم وليد الريفي ذكريات بن حماده. مرحبا بكم، بعد شوي نبداو مع الترند ميوزك كالعاده مع اجمل الموسيقى نتاع الاسبوع هذا، اجمل الموسيقى اللي تسمعت واكثر الموسيقى اللي معناها لقات نجاح كبير ولا الاصدارات الجديده تلقاوها معنا في الجزء الاول من عيش موسيقى. ما تنساوش الكي بوب، ما تنساوش زاده فلاش باك مع اجمل اغاني. شنو اخترت اليوم في الفلاش باك؟ تعرفوا انه ليمت هذا الكل وسو فيسبوك في كل بلاصه، في كل بلاصه الكلكم تبارتاجيو في تصوركم في المودة الثمانينات. فقلت يا مالا انتم كي تحبوا الثمانينات باش نرجعوا في فلاش باك مع اجمل اغاني الثمانينات نرجعوا معاهم ونستمتعوا بهم اكيد. دونك تبعونا اللي يحب يسمع اغاني الثمانينات تلقاوها بعد شويه في فلاش باك. كالعاده فما زوز ليستات في السباق والليسته رقم واحد والليسته رقم اثنين وانتم تختاروا شنو تحبوا تسمعوا في اخر جزء من عيش الموسيقى الليله. الليسته رقم واحد شنو فيها؟ ستار ليست.

وكان تحبوا تسمعوها كاملة خيروني ابن العم نجوى كرم رامي عياش بغني لو بدأ إلا من الحمبركات تاع ننسى هذا الكل تلقاوه في الليست رقم واحد صوتوا للرقم واحد دي مع الباج متاعنا فيسبوك إذاعة شباب راديو جون تونيزي مرحبا بكم فما الليست رقم اثنين ستار ليست ستار ليست

والليست هذه فيها كان زوز أغاني كهو باش تستمتعوا بهم كان هي اخترتوها الليلة. فيها وردة حرمت حبك وفيها زادة ميادة الحناوي حبينا وتحبينا من أجمل ما غنيت وردة من أجمل ما غنيت ميادة. مرحبا بكم معنا الليلة في عيش الموزيكا، نبدأ مع برشا موزيكا وبرشا ريتم، تقعدوا معنا وتسهروا معنا حتى نص الليل.

0: رجعتنا إذا عدت الله شباب مازلنا سهرين مع بعضنا. هذا هو الريتم، هاو كنبدلوا كل مرة شوية في الريتم، بعد شوية بتقاو الريتم الجديد لأسبوع هذايا. شنو سمعتوا أكثر حاجة نجحت الأسبوع هذايا؟ تلقاوها معنا كالعادة في فقرة الترند ميوزك، تابعونا. ترند ميوزك في الترند ميوزك، برشا اصدارات الاسبوع هذايا، برشا نجاحات الاسبوع هذايا تلقاوها معانا في فقره الترند ميوزك. نمشيو في الشرق، اكثر اغنيه تسمعت الاسبوع هذايا اغنيه نصيف زيتون يا غرامي، تلقاوها معانا بعد شويه. ناسي عجرم ترجع بغنية جديدة ونقاوها زادة موجودة في الترند، شهادية ديني، ونلقاو نجوى كرم بغنية جديدة اشتقت لك، ونلقاو زادة في الترند آدم بغنية جمال، والكفوري بغنية محبوبي، نلقاو سان لوفون مع محمد عساب في ماسكارا، وهذية تلقاوها هذية يعني لموزيكا الترند الأسبوع هذية في الشرق. في مصر مسيطرة مش نوال، لكنها نوال، لكن هيفا وهبي، هيفا وهبي نلقاها بنغة الأغنية هذية اللي نلقاها أكثر أغنية سمعت الأسبوع هذية في مصر. عند زوج أسابيع ملي خرجت لولا البنات عمرو دياب، زادة كيف كيف نلقاها في الترند. نلقاو إليانا ترجع بغنية جديدة بوسا، موجودة في الترند في كل مكان، موجودة مسموعة. زياد زازا نلقاو في حياتي حياتي، زادة موجود في الترند. ومحمد منير يسألوا عنك، الغنية هذية نلقاها في الترند الأسبوع هذية. توليت يواصل في النجاح بغنية من غير كلام، وزازا زادا زياد زازا مرة أخرى بغنية وحية عيونه، موجود في الترند. كايروكي موجود بغنية وحدي، وكيف كيف زادا موجود بغنية تاتا، موجود في الترند. في الترند العربي يعني بصفة عامة، بعد شوية ونشوفوا أكثر أغنية مسموعة زعما شنية، تلقاوها معنا بعد شوية. أكيد برشا يدور لي احنا سميناها، لكنها نمبر وان زعما أنية الأغنية نمبر وان اللي في العالم العربي من الأسبوع هذا، تسمعت بعدد كبير زعما شنية، بعد شوية تكتشفوها. من الأغاني الترند الأسبوع هذايا مازالت تتواصل في النجاح، سواء على الأبليكاسيون بتاع الموزيكا وإلا في يعني على اليوتيوب ولا على كل الأبليكاسيون تاع الموسيقى، نلقاوها نلقاوهم يعني موجودين. نلقاو سان لوفون مع محمد عساف، نلقاو زادا كيف كيف توليت مع إليانا، ونلقاو إليانا في غنيتها جديدة بوسا، ونلقاو عمرو دياب، نلقاو زياد زازا زادا وحياة عيون، وكايروكي بغنية تاتا. وذي الموسيقى اللي تلقاوها معانا اكيد باش نسمعوا ناسي عجرم في جديدة، باش نسمعوا زادا نصيف زيتون بما انها نمبر وان اكثر غنية مسموعة في الشرق. برشا موسيقى تنان تلقاوها معنا، تبعونا وتسمعونا تسهروا معنا حتى نصليه. مرحبا بكم،
1: كنت تحط مكياج على زمانكم.

هذه الموسيقى الترند اللي سمعتوها معنا واللي قاعدة تلقى في نجاح كبير الأسبوع هذي كايروكي تا تا تا تا سمعنا وحياة عيونه زياد زازا لولا البنات سمعنا عمرو دياب وغيرها من الأغاني. نعطيكم النمبر وان في العالم العربي هو محمد عسيف مع سان لوفون في غناية ماسكارا اللي سمعناها كايروكي مع تا تا تا تا ونقاو نصيف زيتون هذا هو موجود في الترند العربي بغنيته يا غرامي نقاو توليت مع إليانا حنعيش نقاو مرة أخرى إليانا بوسا اللي سمعتهم يعني نقاو نانسي عجرم في شهد يدني والشامي في غنيته بيبي مروان خوري مع مارلين نعمان حتى التو مازلت الغنية هذه في التراند يا دني نسينا ونلقاو وحية عيون وزياد زازا وآدم في إحساسي هذه الموسيقى التراند الأسبوع هذه اللي قاعدة تقف في نجاح كبير جديد نانسي عجرم بما أنها تقف في نجاح كبير الأسبوع هذه باش نسمعو نانسي عجرم ونصيف زيتون شامي ووائل كفوري

مرحبا بكم معنا من جديد على موجاتنا إذاعة الشباب. مازلنا سهرين مع بعضنا في سهرة عيشة للموسيقى حتى لنص الليل. مرحبا بكم الشبكة شبكة خريف شتاء إن شاء الله، شبكة سنة 2026-27 إن شاء الله باش تبدأ نهار الاثنين. احنا في عيشة للموسيقى كالعادة نهار الأربعاء تلقونا من 9 حتى لنص الليل. مرحبا بكم ديما مع الفقرات اللي تعودتوا عليها الليلة في عيشة للموسيقى. ما سمعناش الكيبوب توا، وقيت باش نسمعوا الكيبوب وتابعونا وتتواصلوا معنا كالعاده على الباج نتاعنا فيسبوك تاع شباب راديو جون تونيزي. كالعاده محمد من مستمعين الاوفياء يسلم علينا، يسلم على وليد اليوم يختار لي رقم واحد على خاطر فيها شكون، على خاطر فيها ملحم بركات. والله عرفتك باش تختار ملحم بركات، خاطر نعرفك تحب ملحم بركات. جمال زاد صاهر معنا سلموا لي برشا اليوم يختار لي رقم واحد كالعاده، ودعاء قاسمي سلموا عليها برشا، بلال يسلم علينا ونسلموا عليها. احنا حاب يسمع شيرين ومحمد حماقي في بحريه، سمعتها اكيد ان شاء الله تكون استمتعت بها. معز يقول يحب يسمع فلاش باك شاب عمرو، واحنا اليوم فلاش باك باش نعملوه مخصص للاغاني الثمانينات ان شاء الله الاسبوع الجاي تسمعوا معنا شاب عمرو. ودعاء قاسمي تعاود تحط اللي هي تختار لي رقم اثنين. شلبيه وينك شنحوالك، نسلم عليك برشا برشا مرحبا بيك. اليوم تختار لي رقم اثنين. احنا مشيو توا مع فقره كيبوب، بعد شويه تستناو فلاش باك. Yeah.

0: هذا متوايس سمعناهم في This is for هذية كانت فقرة كيب أب. مازلنا مع الموسيقى أكيد ومازلنا ساهرين مع عيش الموسيقى حتى لنص الليل. بعد شوي بتقاو معنا فقرة فلاش باك الحقيقة اليوم في أغاني الثمانينات, بما أنه الترند الثمانينات قلنا خلينا نمشيو مع أغاني الثمانينات. الحقيقة عملت ليستة طويلة متاع أغنية الثمانينات وفي الوقت بعد شوي باش نعديو هني شاكر, لطيفة العرفاوي, رغب علامة, جورج وصوف, محمد منير, تلقاوهم معنا في فلاش باك الثمانينات. فما من أغاني الثمانينات عبد الرب إدريس, ليلى, لو باقي ليلى, ناديا مصطفى, سلامات, زاد كيف كيف مجد الرومي, مطرحك بقلبي, ربيع الخولي, على رمش عيونها, سميرة سعيد, ألقاني بعد يومين, سيمون وحميد الشاعري, بتكلم جد, علي حميدة اللولاكي, وغيرها من الأغاني اللي ميزت أغاني يعني فترة الثمانينات. الليلة في فلاش باك اخترنا بش نسمعوا من أجمل أغاني الثمانينات, نسمعوا هني شاكر ولطيفة, راجعين بعد شوية.
1: فلاش باك, فلاش باك

من أغاني الثمانينات اسمعنا لطيفة في عشان بحبك رجعتنا لعام 1989. هاني شاكر علي ضحكية وما زلنا باش نسمع أغاني الثمانينات باش تلقاو معانا بعد شوية. راغب علامة في ألبوم يرجعنا في غناية رجعنا الألبوم 1984 جورج وصوف كيف كيف في فترة الثمانينات كان من أجمل الأصوات اللي استمتعنا بها ونستمتع بها ديما. جورج وصوف وراغب علامة في أغاني الثمانينات.

هذا جورج وسوف سمعناه في الهوا سلطان. رجعنا لفترة الثمانينات، إن شاء الله تكونوا سمتعتوا بأغاني الثمانينات. هاني شيك لطفي لطيفة العرفاوي، راغب علامة، وجورج وسوف. قبيلة في برنامج ديديكاس وعدنا بواندي من قربة مش نسمعوه، أم كلثوم في أنت عمري، دونك مقطع من أجمل مغنيات هذا أم كلثوم أنت عمري. بعد شوية تقاو موجز الأخبار وتلقاو الليستة اللي اخترتوها الليلة اللي باش نستمتعوا بها في عيش الموسيقى حتى نوصل ليه. مرحبا بكم الناس الكل.

هذه ميادة الحناوي سمعنا في مقطع من حبينا وتحبينا ومازلنا باش نسمعوا اكيد من ليستا رقم 2 على خاطر ليستات جاو متعادلين هذاك علاش استمتعنا بزوز ليستات سمعنا نجوى كرم سمعنا ملحم بركات وميادة الحناوي ومازال باش نسمعوا بعد شويه ورده الجزائريه في حرام تحبك ان شاء الله الاسبوع الجاي نتقابلوا مع عيش الموسيقى في توقيتها

0: مع ذكريات عيش الموسيقى.
1: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
2: دينا السمح

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار أنه يتابعنا في عدد جديد من ديننا السمح، موعد اللي تعودتوا به في نفس التوقيت. تحية لكم ولكل مستمعينا. خليني نرحب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي. دكتور أهلا بك، مساء النور.
1: مرحبا أخوي محمد رمزي، مرحبا بك كل متابعينا الكرام. ربي إن شاء الله يتقبل منا ومنهم، وإن شاء الله ربي يوم جمعة مكلل بالنجاح والدعاء المستجاب رب العالمين.
0: أمين يا رب العالمين. طبعا زميلنا سليم القصيبي رفقنا على الأجهزة الفنية، زميلتنا ألفا نصيب في الإنتاج الرقمي، محمد رمزي المنصوري يرجو لكم متابعة طيبة. موضوع حصتنا اليوم اخترنا أن نقف عند أقصر سورة في القرآن الكريم، أقصر سورة من سور القرآن الكريم اللي هي سورة الكوثر، على قصر هذه السورة. ولكن باش نلقاو أنها تحتوي معاني كثيرة جدا وعميقة جدا، وفي الحقيقة لابد من شرحها وتفسيرها وتدبرها، لأنه احنا مطالبين بتدبر القرآن وفهمه، وهذه واحدة من الصور التي وجب أن نشرحها، أن نفهمها جيدا، أن نفهم كذلك أسباب النزول، لأنه يعني تعرفوا أنه ثم صور ثم أسباب خلاتها تنزل. هذه الصورة لها أسباب نزول، ولكن قبل هذا خليني باش نحيل الكلمة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي باش يحكي لنا على حدث تم يوم الخميس 3 سبتمبر 2026 اللي هو ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة من جمهورية تونس، اللي وصلوا للمدينة المنورة كما قلنا فجر الخميس 3 سبتمبر 2026. وبقية التفاصيل مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي. شيخنا
1: بسم الله
0: الحمد لله، نزل لنا الحدث هذا في إطاره.
1: نعم بسم الله الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. شكرا لك أخويا محمد رمزي، مرحبا بك كل متابعينا الكرام عبر إذاعة الشباب. في الحقيقة يعني هذه سنة طيبة مباركة حميدة دأبت عليها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية. في الحقيقة يعني كما نعلم كل القلوب تهفو إلى زيارة الحرمين وإلى زيارة وإلى الصلاة بالروضة الشريفة وإلى الاعتمار والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، ولا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. يعني الأكيد أن هذا بيت الله العتيق، ورب كما قال على لسان سيدنا إبراهيم واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. ففعلا الأفئدة تهوي إلى بيت الله الحرام وإلى الصلاة، يعني في الكعبة والمسجد الحرام اللي فيه 100,000 صلاة، وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 1,000 صلاة. يعني البقاع المقدسة، مهبط الوحي ومسقط رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أين مدفنه وأين ضم جسده الشريف كما في المدينة، ومسقط رأسه كما نعلم مهبط الوحي أول ما نزل الوحي كان في مكة المكرمة. لكيدا القدسية هذه الأماكن يعني هي مما يحفز أي مؤمن حتى يزور بيت الله الحرام. وفي إطار هذا كما قلنا يوم 3 سبتمبر وزارة الشؤون الإسلامية والإرشاد السعودية فجرا يوم الخميس استقبلت عدد من المواطنين تونس، مواطنين ووطنات يعني نساء ورجال ما شاء الله، اللي استضافتهم ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة. والحمد لله وصل الضيوف إلى الأراضي المقدسة بخير وسلام، ويعني هما باش يقوموا بزيارة المسجد النبوي الشريف، وباش يزوروا عدد ما تعرف اللي يمشي لمكة والمدينة فما يقدرش يروح من غير ما يعني يعمل جولة على المزارات، نسميه واحنا المزارات. ففي كل مكان هناك مزارات مخصصة، يعني لما باش تمشي للمكة مثلا فلاكيد أنك باش تعمل زيارة إلى جبل النور مثلا، باش تتحدث على
0: أنت فضيلة الشيخ يعني أنت خبير في هذا الممانات أو باش تسميهم
1: نعم
0: بكل دقة.
1: الحقيقة يعني ما تعرف يعني تتعدى تشوف تقول كل هذه المكتبة هذه تولد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، مكان تولد فيه الرسول عليه الصلاة والسلام اللي هي الآن مكتبة، فما تقدرش ما تمشيش إلى مثلا إلى عرفات وتمشي تزور ميناء وتشوف عرفات وتتعدى من مزدلفة، لك المشاعر هذيك اللي يمشي لها الحاج واللي تعدى منها النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا تتعدى تشوف جب يعني غار حراء كذلك، تشوف يعني شنو أيضا غار ثور والقصة وكيفاش النبي صلى الله عليه وسلم
0: كل مكان مرتبط بقصة وبحدث
1: وتخلي الغار هذايا يعني غار غار ثور لما يعني اختبأ فيه وغار حراء اللي هو نزل عليه
0: لا تحزن إن الله معنا
1: وغار حراء اللي نزل فيه الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أماكن
0: عندها رمزية وعندها تاريخيتها وعندها مرتبطة بأحداث
1: تستنطق هذه الأماكن. كذلك تمشي المدينة باش تشوف يعني باش تمشي المسجد مثلا مسجد قباء وما أدراك يعني باش تمشي مسجد القبلتين مثلا باش تمشي إلى البقيع يعني حيث العشرات الصحابة، باش تمشي كذلك إلى شهداء أحد يعني تشوفك الجبل تمشي الجبل أحد والشهداء اللي موجودين غاديك وتمشي يعني فعلا عبرة وعظة حاجات تقرأ فيها في الكتب وتسمع فيها تبدأ كأنك مشهد مصور
0: موثقة أمامك
1: فأكيد روحانيات يعني كثيرة ولا لا يحرم مؤمن كي يقول يعني أمين من ذلك أمين. وهو الحقيقة العدد يعني تم استضافة 1000 معتمر ومعتمرة من مختلف دول العالم على نفق الحرس طبعا لخادم الحرمين جزاهم الله خيرا من مختلف دول العالم كما قلنا يتم استضافتهم على اربع مجموعات
0: المجموعة
1: 250 يعني اربع مجموعات
0: اربع افواج كل فوج فيه 250
1: يعني فعلا
0: والتونسيين تقريبا شنو معناها العدد نتاعهم
1: يعني تقريبا في حدود العشرة تقريبا يعني مش يعني
0: يعني 25 تقريبا
1: يعني كنت عندك 23 دولة عندك 23 دولة ما شاء الله من قارة إفريقيا مثلا عندك تونس وعندك مصر وعندك المغرب وعندك الجزائر وعندك السنغال وعندك غينيا كوناكري وعندك الكاميرون ونيجيريا وغانا والنيجر وإثيوبيا ورواندا وموريتانيا وساحل العاج وبوركينا فاسو وتشاد وتنزانيا وجيبوتي وجنوب إفريقيا وزامبيا وناميبيا وأنغولا ومالي يعني الدول اللي هي غير العربية أكثر بكثير
0: أكثر
1: من الدول
0: العربية الإسلامية
1: يعني نلقاو فقط تونس ومصر والمغرب والجزائر تقريبا يعني
0: أربع دول
1: اللي هما نطقين يعني باللغة العربية والبقية ما فرنسية وفما موريتانيا
0: ساوش
1: أو خيانة في موريتانيا المغرب العربي الكبير ما شاء الله والبقية من إفريقيا جنوب الصحراء فعدد يعني كبير ما شاء الله محترم يعني في إفريقيا فقط
0: عدد دول كبير جدا ومع 1000 معتمر جيد معناه
1: نعم إن شاء الله تكون
0: وهذا تكريم طيبة. هذا تكريم حقيقة وهنيئا ليهم اللي تم اختيارهم باش يكونوا موجودين الحقيقة
1: استفاء من الله سبحانه وتعالى ونداهم ربي سبحانه وتعالى
0: هذم اللي
1: ومقامك اللي حيث أقامك الله عز وجل
0: واضح
1: سبحان الله يعني مقام عظيم وإن شاء الله كل واحد يسمع فينا الآن يعني تهفو نفسه لزيارة الحرمين قولوا له عليك بالدعاء قال عز وجل قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم نأكد لك أنه فما عدد كبير من اللي مشى ورعملهم من دخلوا وفهم اللي كان يقول أنا باش نمشي صعيب شوية ونمشي ومنين جاني وما عنديش إمكانيات وكذا ها وربي سبحانه وتعالى يعني صار هذا الاصطفاء وإن شاء الله ربي يكرم إن شاء الله كل مشتاق إلى زيارة بيت الله الحرام رب العالمين إن شاء الله يا ربي
0: أمين يا ربي أمين يا ربي هذا طبعا فاصل في الحقيقة حبينا نحكيه عليه لأنه مهم ولكن مش نرجعوا لتفاصيل لقائنا فضيلة الشيخ اليوم ونذكر لي احنا اخترنا في هذه الحصة أن نقوم بشرح وتفسير أقصر سورة في القرآن الكريم اللي هي سورة الكوثر بطبيعة الحال فضيلة الشيخ يتولى قراءتها وبعد باش نحكيوا على أسباب نزول هذه السورة وأهم المعاني التي تضمنتها هذه السورة نعاود ونكرر على قصرها فضيلة الشيخ
1: نعم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الكوثر يقول فيها سبحانه وتعالى بعد قولي عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وفي الحقيقة التزامن هذه السورة مع شهر مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقائل عليه السلام احنا اخترناها منه مازلنا كنا نتحدث على ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أكثر الصور من أكثر الصور اللي فيها حاجتين فيها معنى الثناء والتسلية أو المواساة إن صحت العبارة فيها ثناء وفيها مواساة وجبر خاطر. يعني السورة هذه جمعت بين الحاجتين يعني الله عز وجل يثني على نبيه صلى الله عليه وسلم ويواسيه أو يجبر خاطره. فلذلك السورة هذه سورة عظيمة في الحقيقة هي أقصر سورة في القرآن الكريم مش من حيث عدد الآيات لأنه عدد الآيات يعني ثلاثة فم مش كان هي فقط في ثلاثة آيات عن سورة مثلا والعصر
0: والعصر
1: وإذا جاء نصر الفتح هذوما ثلاثة آيات ولكن من حيث عدد الكلمات والحروف فهي أقصر سورة. يعني هي
0: هذه يعني تشترك مع سور أخرى في عدد الآيات في مستوى القصر إذا كان الاحتساب بالآيات ولكن في مستوى الكلمات والحروف هي أقصر سورة.
1: نعم وهو كذلك. وهذه السورة هي سورة جمهور المفسرين قالوا أنها سورة مكية هي سورة مكية وفيها سبب نزول قالوا أنه هذا العاص ابن وائل السهمي يعني كان يحدث الرسول صلى الله عليه وسلم ويتحدث هو النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشرك فرأى بعض المشركين العاص هذا يحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا له من مع من تتكلم فقال مع ذاك الأبتر الأبتر أي المقطوع في اللغة ويقصد به أنه مقطوع من الذرية الأولاد
0: أنجاب
1: الذكور أنجاب يعني الذكور هو قد أنجب صلى الله عليه وسلم
0: الذكور ولكن توفي
1: كان بأبي القاسم فجاب القاسم صلى الله عليه وسلم وإبراهيم كذلك ولكن ما يعني ما كبروش حتى اللي بلغوا الحلم
0: لحكمة ربانية بطبيعة الحال
1: نعم
0: هات نقول ربما لماذا بعض الأسباب لكي لا تورث النبوة يعني هو خاتم الأنبياء والمرسلين إذا كان باش يكون ابنه بعده سيكون وريث أو فربما لهذه بين هذه
1: تخيل أنت لو كان كما قلت كان عنده ابن كنا في سقيفة بني ساعدة ربما يعوض باش تمشي لسيدنا أبو بكر الصديق ومن بعد تمشي كذا كان تمشي إلى ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعني حكمة من الله سبحانه وتعالى نعم ويكفي أن ربي عز وجل كذلك قال له سوف يعطيك ربك فترضى. فالحمد لله احنا نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم هو قائد أمة وهالجيل هذا لرباه وفي مقام ابنائه عنده سيدنا انس اللي هو كان في مقام ابنه طبعا هو مش ابنه راهو مش ابن ولكن يكون في مقام
0: هو خادم
1: خاطر النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه ربي عز وجل ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين فحتى حد ما يقول هذا راني محمد هو بابا أو كذا كما لما أبطل الله عز وجل تبني على خاطر كان فما مثلا سيدنا زيد يعني سيدنا زيد كان يقول أنه هو ولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعني بالتبني لكن أبطل ذلك في الإسلام فما كان محمد أبا أحد من رجالكم
0: يعني الآية واضحة
1: لكن احنا يقولوا أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم الشباب فهو أب أمة كان يعني يربي في شباب يربي في نشء يربي في صحابة
0: إلى اليوم هو يربي في
1: سيدنا علي عبارة ولده يقولوا نحن سيدنا علي بن أبي طالب
0: الحسن والحسين
1: هم يعني يعني سبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا علي كما قلتك عبارة ولده يعني عبارة نبيه النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أنس عبارة ربيه النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أسامة بن زيد يعني هذوما ناس تربيوا في بيت النبوة يتسميه ففعلا هم تلقوا خيرا كثيرا ومكنونا من الاطلاع على كثير من الهدي ومن السنة التقريرية والقولية والفعلية الخاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم أنه هذا سبب من أسباب الورود التي ذكرت ولذلك جمهور المفسرين قالوا أنه الآية أو السورة هذه هي سورة قالوا سورة مكية نزل بمكة بسبب هذا الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أبتر.
0: الشان هذا الشاني
1: هناك قول آخر أتوجه المفردات ونفسرها أكثر أكثر ولكن خلينا في السبب في سعافة وهل هي مكي أو مدني كيقولوا سورة مكية خلينا نوضح حاجه في المصطلح في علوم القران. أيه؟ راهو كلمه مكي لا يعني انها نزلت في مكه.
0: في مكه
1: كلمه مكه
0: بيه؟
1: نقصد بها
0: مكية.
1: صوره مكيه. أيه؟ مش معناتها يعني كلمه مكي ومدني مش مساله مكانيه. هي زمانيه
0: المدينه.
1: لا هي هو اصطلاح زماني ليس مكاني.
0: قبل الهجره وبعد الهجره. خلينا
1: نقول قبل الهجره بعد الهجرة. لكن لا مشاحه في الاصطلاح. جرت العاده ان نقول مكيه ومدنية على اعتبار كلمه مكيه اي الفتره المكيه اللي هي 13 سنه والفتره المدنيه اللي هي العشر سنوات.
0: عشر سنوات.
1: اما كلمه مكيه مش معناتها نزلت في مكه. يعني مثلا فهمت هذا اللي حبينا نقوله. سوره الفتح مثلا نزلت في مكه لكنها مدنيه.
0: مدنيه علاش؟ لانها بعد الفتح.
1: نعم بعد الفتح. اذا هي سوره مدنيه ولكن لم تنزل يعني بعد هجره رسول الله صلى الله عليه وسلم. والفتح كان بعد الهجره
0: بعد
1: بكل
0: الهجرة.
1: حال نعم. فهي فتره مدنيه. فهذه السوره هي نزلت قبل الهجره، هذا قول جمهور المفسرين. هناك قول وذكره سعيد بن جبير ورجحه الشيخ العلامة محمد الطاهر بن عاشور، قال أنها سورة مدنية، وقالوا أن سبب نزول هذه الآية أو هذه السورة صلح الحديبية، عندما أمر الله نبيه وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة أن ينحروا بعد صلاتهم، واللي قال فيها ربي سبحانه وتعالى في سورة الفتح يعني كذلك لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا الآيات. فلما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة بنحر هديهم يعني امتعض عدد كبير من الصحابة، كيف ننحر رسول الله ويعني نحن لم نقم بمناسكنا بمنسكنا، نحن على حقهم على باطل. سيدنا عمر قالوا كيفاش رسول الله، كأنهم يعني ما امتثلوش لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وتخلي أمي سلمة فحكى لها وهي كان لها من الحكمة، قالت له اخرج عليهم واذبح انت، توهم يتبعوك فعلا. فيعني ذبحها. المهم فقال يعني بعض المفسرين والتابعين ومن المفسرين اللي قال انه سببها هو هذه صلح الحديبيه. فقال ربي عز وجل فصلي لربك وانحر. فانحر يعني هذا ما يسمى بالنحر في صلح الحديبية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر وأمر الصحابة
0: بذلك
1: فهذا أمر الله بذلك كان في صلح الحديبية. والله أعلم. على كل حال وإن كان يعني هذا كما قلت لك يعني
0: أيهما أرجح فضيلة الشيخ؟
1: الذي يعني
0: نرجح
1: أن قصة مكية أنها مكية. علاش؟ لأنه إن شانئك هو الأبتر، وقضية الأبتر الذي قال بالأبتر وهذا يعني ثبت في صحيح البخاري أنه الذي قال ذلك هو كما قلنا العاص ابن وائل السهمي
0: وهو من الكفار
1: ومات على الشرك ومات مشركا. شوف سبحان الله السورة هذه أنا أقول ذكرني بإعجاز غيبي من القرآن الكريم. كيفاش؟ يا سبحان الله السورة هذه هي ذمت مشركا لكن في اللحظة هذيك هو مشرك لكن كان ممكن يسلم.
0: كان ممكن صحيح.
1: ربي مدام ذمه فتصور أنت القرآن يذم إنسان يذمه إنسان بعينه
0: وبعد يسلم
1: وبعد هو يسلم. كيفاش بشوية القرآن يمدحه؟
0: بالضبط كما
1: تبت أبي لهب
0: وتب. أي نفس الشيء
1: يعني لهنا قال إن شانئك هو الأبتر فعلا رغم أنه سيد هذايا يعني هالمشرك هذا هو أب لاثنين من الصحابة
0: سبحان الله.
1: هو والد سيدنا عمرو بن العاص وسيدنا هشام بن العاص، اثنين من الصحابة.
0: عمرو بن العاص وما
1: أدراك. وما أدراك
0: هشام بن العاص غير مش معروف،
1: لكن عمرو بن العاص معروف
0: في الأوسط، ولكن عمرو بن العاص
1: هو عليه هو بن العاص. كونوا العاص هو العاص ابن وائل السهمي اللي كنا نحكوا عليه اللي قال ربي الأبتر فابوه أبتر. يعني شوف مش الصحابة كلهم والديهم أسلموا.
0: علاش هو الرسول عمه؟
1: نعم
0: هذا
1: نعم
0: ما معناه
1: نعم
0: عمه اللي في ولادته
1: نعم
0: يعني أقام الولائم فرحا بمولد الرسول وهكا ولا أبو لهب أبو لهب
1: يعني أعتق جريته
0: أعتق مناش
1: نعم
0: سعادة
1: قيل في حد ورد في صحيح مسلم أن النار تخفف عليه كل يوم اثنين لفرحه بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: ولكنه مات كافرا.
1: نعم نعم كما قال عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب يعني حتى مهما حاول يعني البعض كما نلقاو في كتب الشيعة أنه باش يلوي والنص ويلوي العنق نتاعه، ولكن
0: فما لوي عنق
1: لا تهنك يعني التأويلات والعياذ بالله يعني كثيرة وكثيرة جدا.
0: هذا نص واضح وجلي
1: لا هناك نجد أن عند كتب كثير من الشيعة أنه حتى عبس وتولى لا مش رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره، يعني على كل حال من أسباب النزول التي نجد في كثير من الكتب التي تحرف وتغير وتبدل يعني مراعاة لسياقات إيديولوجية يعني عقدية
0: تصورات أخرى.
1: هذا مش مجالنا، ربما يمكن حلقة أخرى
0: نحصلوا في مرة
1: يعني المسألة هذه. ولكن المهم أنه هذه الصورة كما قلنا هي صورة مكية، وفي قول أنها صورة مدنية نقول هذا من باب الأمانة العلمية. الراجح والله أعلم أنه أو ممكن أنها تكون يعني جزء منها نزل، ولكن هذا مستبعد لأنها قصيرة 3 آيات، جزء منها نزل في
0: حادثة
1: في مكة، وجزء منها آية منها نزل في المدينة، ولكن هذا مستبعد في الحقيقة.
0: يعني لكن لأنها مرتبطة ببعضها، فصلي لربك وانحر، يعني إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، يعني ما تجيش يعني يكون جزء نزل في مكان وجزء الثاني في مكان الاخر، يعني وكأنها جملة شرطية. ان اعطيناك الكوثر
1: اذن
0: المقابل فصلي لربك وانحر ان شانئك هو الابتر، هي النتيجة يعني
1: فعلا. وهنا خويا يعني القوى انه خويا محمد رمزي ان اعطيناك الكوثر افتتاح الكلام بحرف التاكيد للاهتمام بالخير، حرف التاكيد هنا ان للاهتمام بالخير والإشعار بأنه شيء عظيم.
0: عظيم. أي. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
1: يعني. إنا أنزلناه
0: في ليلة القدر.
1: شفت هنا برشا القاو يعني إنا أنزلنا في القدر، يعني الكلام مسوق يعني لأجل البشارة
0: تأكيد
1: والبشارة، يعني قالوا يكون فما كلمة إنا إنا
0: شيء جلال
1: سبحانه وتعالى. يعني ذلك مش هي أداة توكيد نتاع إنا مثلا.
0: لا مش إنا.
1: لا إنا. إنا. يعني هنا ينسب الله سبحانه وتعالى الفضل لنفسه
0: طبعا، أي
1: فيمن علينا سبحانه وتعالى وهو المنان، له أن يمن
0: طبعا
1: وليس للبشر
0: وما أحوجنا
1: نعم
0: وما
1: أحوجنا. أن يمن كما ربي قال إنا أنزلناه في قدر، إنا نحن نزلنا الذكرى، إنا أعطيناك الكوثر، إنا هديناه السبيل، يعني يعني كل ما تلقى إنا فربي يمتن علينا بما أعطانا كما يعني ذلك الكلام هنا في سياق البشارة وإنشاء العطاء، ليس مساق للإخبار بمجرد إخبار فقط، مش قضية كجد قضية مجرد إخبار فقط. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، إخبار
0: إن
1: لكن القضية مش قضية إخبارية فقط، وإنما قضية في سياق المن والبشارة كذلك. فلذلك وهو ما يسمى كذلك بضمير العظمة
0: طبعا،
1: يعني يسمى هذا يسمى بضمير ضمير العظمة وهو مشعر بالامتنان بعطاء عظيم. فلذلك هذا يسمى بضمير
0: وأي عطاء أعظم من الكوثر
1: نعم. وهنا نجي لكلمة يعني الكوثر، يعني السورة سميت بسورة الكوثر، يعني تقريبا هي في معظم الكتب التفسير عرفت هكذا بسورة الكوثر، الكوثر فما السورة تعرف بأكثر من
0: اسم هذه بربي مرة من المرات نخصوا حس على أسماء السورة.
1: الله يبارك الله يبارك.
0: يعني لأنه
1: من مباحث علوم القرآن على فكرة،
0: وهي مسألة مهمة فضيلة شيخ لها من الأهمية اللي تخلينا نقف عندها، لأنه أولا خلينا نقول اللي رأي السور هذه وقع تسميتها بعد جمع القرآن هكا ولا بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني مثلا سورة كوثر ما كانتش في وقت الرسول اسمها سورة كوثر، فيما بعد وقع تسمية كل سورة وكما قلت أنت فما سور عندهم أكثر من اسم.
1: أي فما سور عندهم أكثر من
0: أكثر
1: اسم.
0: من اسم.
1: فما سور كان يسميهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاسم، وفما سور ما كانش يقولوا ضعوا هذه الآية في السورة التي فيها كذا وكذا، فكان يذكر الآية عليه الصلاة والسلام.
0: أي باش يحيل بها على الموقع اللي حاجته به. ولكن يعني مع الصحابة فيما بعد تم تسمية كل سور كل
1: سورة، ولكن تلقى سورة معروفة باسم أكثر. تلقى مثلا من السور كما سورة الإسراء هي تسمى بسورة بني إسرائيل،
0: هي الإسراء
1: هي إسراء. مرة أحد الإخوة جاني جابني مصحف وقد استشاط غضبا، نشوف يا شيخ كيفاش غلطين كاتبين سورة بني إسرائيل، متغشش وكأنه كلمة بني إسرائيل معناتها مو أصبح ولد كلمة إسرائيل، يعني
0: تستعمل ربي خطابا في القرآن يا بني إسرائيل
1: إسرائيل اسم نبي ساعة
0: نبي من أنبياء الله طبعا
1: يعني راهو
0: نبي
1: يعني
0: من هو نبي الله.
1: فأنت يعني هناك سورة بني إسرائيل هي سورة الإسراء ولذلك في كثير من المصاحف تلقاو أنها سورة بني إسرائيل,
0: إسرائيل
1: وهذا وارد وثابت.
0: علاش أنا قلت باش هالخلط هذايا معناها نحاولوا نحيوه من أذهان مستمعينا كما قلت أنت السيد اللي استشهد غالبا باش كيف يلقاها واحد آخر أو يلقى صورة أخرى باسم مختلف يعرف اللي راه
1: لا ومش حتى لسياق المؤامره وكذا وهذه مؤامره على المصاحف وكذا
0: لا هو راه يحق له انه يمشي في المذهب هذا ولكن وقت اللي
1: وقل ربي زدني علما
0: بالضبط وقت اللي تتوضح الصوره نوليو ناخذوا الامور بكل هدوء هكا ونفهموا
1: نعم دون حساسيات
0: بالضبط يعني
1: دون خلفيات خاصه
0: يعني احيانا اذفاء القداسه لان احنا كلنا اللي ما يعرفش يضفي قداسة على أسماء السور
1: نعم.
0: لا لا ذيك الصورة ويتخيل أنه حتى معناها منزل من الله أنه يكون اسمها هذا لا قولوا له لا رم هما فما بعض السور سماهم الرسول
1: أي هو مسألة يعني ذكر على كل حال الإمام السيوطي في كتابه الإتقان وكذلك الزركشي هذا في البرهان وغيرهم من العلماء يعني ذكروا المسائل هذه منهم من قال الأمانة أن هذه أسماء السور هي سور توقيفية يعني فما قول فما قول إلا هناك قول يقول أنه الأسماء هي توقيفية وهناك قول ثاني أنها لا هي اجتهادية بدليل ذلك أنه ممكن صورة واحدة قالوا شنو الدليل قالوا نلقى صورة عنها عندها ممكن يكون حتى 10 أسماء راهو كان بينوه هذا على كل حال يطول بيان وشرح
0: لا لا هيك علاش باهي خلينا احنا باش نتوقفوا مع وقفة موسيقية ومن بعد وقفة إخبارية وبعد نرجعوا لبقية تفاصيل شرح السورة الكريمة إن أعطيناك الكوثرة فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم.
2: ديننا السمح

0: جد التحية لكل متابعينا في ديننا السماحة على موجات إذاعة شباب. أهلا وسهلا ومرحبا بكل من يلتقط موجات إذاعة الشباب. طبعا في مواصلة لموضوعنا وشرحنا وتفسيرنا لسورة الكوثر واللي طبعا أفاض فضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم الطرابلسي في بيان أسباب نزولها وبعض الاختلافات ربما في هل أنها سورة مكية أو مدنية، هل أنها سورة ما قبل الهجرة أو ما بعد الهجرة، باش خلينا نرسخ المعلومة. مكية ومدنية رأي مرتبطة بما قبل الهجرة وما بعد والهجرة أو ما بعد الهجرة النبوية إلى المدينة. فضيلة الشيخ، إذن قلنا أن السورة هذه هي أقصر سورة، ويرجح أنه من أسباب نزولها أنها قيلت في العاص الذي يعني ربما عير الرسول بكونه لا ينجب الذكور، ونزلت هذه السورة هي في نفس الوقت ثناء على النبي وجبرا لخاطره وشدا لأزره.
1: كذلك كذلك سيدي،
0: وفيها أمر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذن أولا الكوثر، هات نبين معنى الكوثر. الكوثر الكوثر اسم في اللغة للخيل الكثير
0: بالضبط
1: الحقيقة، لغة نشوف بعض معاني أخرى، ولكن في اللغة هي صيغ من صيغ الأسماء الجامدة غالبا نحو الكوكب والجورب وغير ذلك. وفي الحقيقة
0: تدل الكوثر على
1: تدل على الخير الكثير
0: والعميل.
1: ويقال رجل كوثر أي صاحب خير كثير،
0: سبحان الله.
1: يعني كلمة كوثر ماهيش خاصة بالمرأة على
0: بالمرأة.
1: فكرة
0: نعم.
1: احنا جرت العادة والعرف
0: أن نسمي
1: البنية كوثر.
0: كوثر،
1: لكن حتى الولد حتى الذكر
0: كوثر.
1: يسمى كوثر
0: كما قمر من الأسماء المشتركة اللي يجي للرجل والمرأة.
1: نعم،
0: سميه المرأة قمر ونسميه الفتاة قمر.
1: نعم،
0: كثير من الأسماء
1: ويلقب
0: إسلام كيف
1: نعم.
0: كيف
1: يلقب الرجل بالكوثر، رجل كوثر أي كثير الخير.
0: كثير الخير
1: هذا معنى، ولذلك هذا الذي رجحه كذلك الإمام ابن عباس في اعتبار أنه الكوثر المقصود به صاحب الخير الكثير، لأنه ورد حتى في صحيح مسلم أنه سيدنا عبد الله بن عباس لما قيل له إنهم يقولون أن الكوثر هو نهر في الجنة، وهذه على كل حال ورد في صحيح مسلم أن الكوثر هو نهر في الجنة أعطاه الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيدنا عبد الله بن عباس يقول أن الكوثر المقصود به هو الخير الكثير، وهذا الذي رجحه سيدنا كما قلنا عبد الله أو ابن عباس، يعني سيدنا ابن عباس يعني رجح هذا المعنى. إذن إن أعطناك الكوثر، الله سبحانه وتعالى يمتن في مقام العطاء. فعندما تعلم أن الله أعطاك الكوثر، والكوثر هو خير كثير، فإذا كان الله سبحانه وتعالى أعطى نبيه خيرا كثيرا يتمثل في نهر في الجنة أو يتمثل في ولسوف يعطيك ربك فترضى أو يتمثل في ورفعنا لك ذكرك إلى غير ذلك، كل هذا كوثر خير كثير. فأنت أيها المسلم أيها العبد تذكر الكوثر الذي أعطاك الله سبحانه وتعالى، تذكر الخير الكثير الذي أنت فيه، تذكر النعمة التي أنت فيها، تذكر الصحة التي أنت فيها، تذكر الأولاد، تذكر العلم، تذكر يعني راحة البال، تذكر الفراغ، تذكر الصحة، يعني نعم كثيرة، وأنت عد نعمة الله لا تحصوها،
0: لا تحصوها.
1: فنعم كثيرة أنعم الله بها علينا سبحانه وتعالى، فتذكر أنك في كوثر،
0: في خير عميم،
1: في خير كثير،
0: كثير
1: من الكثرة.
0: أي.
1: فهذا يعني معطى مهم جدا. عندما تستحضر هذا المعنى إن أعطيناك الكوثر، إذن أن تستشف حقيقة النعمة، أن تنظر إلى النعمة، فهذا أدعى أن لا تزدي النعم. الإنسان بيش يعرف حقيقة النعمة اللي هو فيها، يزم ساعة يثمنها،
0: يشكرها،
1: يعرف قيمتها، يشكرها.
0: بالضبط.
1: ثم بعد ذلك عندما تدرك حقيقة النعمة، عندها يجي الأمر فصلي لربك وانحر. يعني إن أعطيناك الكوثر، طيب ليك في أن تعرف هو إن أعطاك الكوثر هي طريق لمعرفة ربك طبعا. فالله هو الذي أعطاك مهم ونسبة الخير والفضل لله سبحانه وتعالى
0: دون
1: هذا من معرفتك لله عز وجل نعم. فذلك إذا كان مش تقسم تقسم بالله، إذا كان مش تنسب الفضل الفضل لله سبحانه وتعالى. إذا كان فهمت هذا ونسبت الخير والفضل لله سبحانه وتعالى وشكرته على نعمته، هذا كيف يكون أو نتيجة ذلك أو مظهر من مظاهر ذلك يكون بصلي.
0: بصلي
1: فصلي لربك وانحر. شوف كلمة فاء، الفاء تدل على التتابع والسرعة والنتيجة.
0: النتيجة
1: ما قالش إن أعظم الكثة وصلي
0: فصلي
1: هنا ممكن تكون
0: أو ثم صلي
1: فيها التراخي أو ثم فيها التراخي، لكن كلمة فاء التتابع
0: بالضبط.
1: فاء التتابع النتيجة يعني نتيجة حتمية.
0: فصلي مقابل ذلك صلي لربك
1: يعني حاجة سيستماتيك آلية يعني إذا كان فهمت أن الله عز وجل أعطاك فحتى أنك تشكره مقربي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أنت إذا كان أدركت أن ربي هو الذي خلقك لأزيدنكم، هنا سوف تقبل على الطاعة والعبادة. كلمة فصلي يعني قيس عليها فصم، فحج، فتصدق،
0: فأتي عباداتك
1: يعني هذه فصلي لربك. أول حاجة ساعة أكد على معنى فصلي لربك ليس لزيد ولا لعمر.
0: صلاة لله
1: هنا إذا كان حبوا نحكيوا على الإخلاص استحضروا الآية هذه، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لما ربي قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، لما ربي أو النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، لما عندنا قاعدة فقهية الأمور بمقاصدها. يعني أنت لهنا إذا كان أدركت هذه النعمة اللي هي من نعم الله سبحانه وتعالى وأدركت الكوثر الذي أنت فيه، فأنت في كوثر أي في خير كثير،
0: خير كبير.
1: النتيجة متاعه هي صلي يا ودي صلي. لا لا انا ما اسمع انا ربي ربي ما يعرف ميمونه تعرف ربي ربي تعرف ميمونه الكلام هذاك شنو
0: هو لا لا لا هو امرك
1: المعرفه بيصلي يرحم
0: ربيك صلي
1: فعل امر
0: امر فعل امر واضح فصلي لربك
1: فصلي لربك وانحر به علاش ربي ما قالش فصلي كهو علاش فصلي ربك وانحر هنا قالوا الساعة الصورة هذه تحيل أو تشير إلى عيد الأضحى
0: بيه؟
1: قال لك علاش قال لك في الأضحى نصليه وبعد ننحر
0: هذا في مستوى التتابع الزمني
1: يعني شفت كيفاش يعني نصليه صلاة العيد ثم
0: بعد النحر
1: ثم النحر فهنا مهم جدا أنه فصلي لربك وانحر صلاتك تنهى على الفحشاء والمنكر أكيد لكن يمكن للذي يصلي أن يكون قد صلى في خصيصة نفسه هنا ربي ما قالش فأقيم الصلاة قال فصلي
0: واضح فرق بين
1: فصلي هنا فصلي ممكن يصلي ولكنه لم يقيم الصلاة لكن عندما يتبع ذلك بمعنى من معاني العطاء وانحر فصلي لربك وانحر النحر فيه معنى التصدق إذا كان ناخذ النحر بمعنى الذبح أو ينحر شات الفرق بين الذبح وبين النحر كما نعرف أنه النحر يكون بقطع الودجين والنحر يكون بضرب الناقة مثلا في أسفل رقبتها من جهة يعني عند القلب يعني ذاك النحر به. المهم أنه النحر يعني متبوع بماذا؟ بصدقة بنفع للغير للآخر انت باش تنحر كلمه النحر باش تكون لناقه لجمل حاجه كبيره
0: باش تستعمل هذا كل باش تاكل وحدك باش تصيح
1: انت مش تاكل وحدك هذا كل فالاكيد انك باش تنفع غيرك نجم يكون مرتك صغارك جيرانك وخيانك باهي كذلك معنى النحر هو نحر الهوى هوى النفس النحر هو نحر النفس الأمارة بالسوء أن تنحر
0: هذا معنى نتوقف
1: أن تنحر الأنانية التي فيك أن تنحر البخل والشح الذي فيك أن تنحر السوء والشر الذي فيك
0: هذا تأويل ممتاز
1: أنك تقضي على كل حاجة هذه يعني وكأن
0: تقطع دابرة كل الشرور
1: يعني وكأنه النتيجة للصلاة ما هي الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إذا نتيجتك لصلي لربك ما قالش ربي صلي فقط حتى كما قالش أقيم الصلاة، قال هنا صلي. أما كيفاش صلي يا رب؟ صلي لربك، إن صليت لربك أي جعلت الصلاة لله والوقوف بين يدي الله عز وجل وخالصا لله سبحانه وتعالى، فهذا موذن بالقبول بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن النتيجة متاع ذلك هو النحر، نحر الشهوات، نحر السيئات، نحر لكل يعني ما يؤذي النفس. وهذا النحر كذلك إن كان فيه معنى العطاء أي فيه معنى الصدقة والتصدق فهذا خير عظيم من الله
0: يعني في كلتا الحالتين. إذا كان نحرا ماديا ففيه خير كثير، وإذا كان نحرا معنويا فكذلك فيه خير كثير.
1: شفت كيفاش؟
0: إما أن تنحر وتتصدق وسيكون لك الأجر والثواب بطبيعة الحال، يعني هو الصدقة والزكاة هي من الفرائض، أو أن تنحر الشهوات
1: والموبقات واتباع الهوى إلى غير ذلك،
0: إلى ذلك، وهو أيضا خير كبير
1: به. وفي الحاجتين أنه معيار ومقياس العبد الصالح
0: صالح
1: هو نفعه لنفسه وفي علاقته بربه وبنفسه، ونفعه للآخر. يعني المنفعة هي منفعة متعدية، ليست منفعة لازمة، مش قاصرة في حقه هو فقط أن يصلى. لأنه شوف، هي صلاتك في الغالب، في الغالب ما حبش نقطع، لأنه صلاتك تعرف تصلي أكيد صلاتك مش تشع على محيط كذلك، لكن هي نفع لك،
0: نفع لي طبعا.
1: يعني أنت كي صليت منفعت
0: صليت الروح،
1: شنو ربحت منك؟ أنا صليت مثلا
0: دعاء
1: مثلا ك ك ك كنفع مادي، خلينا نقول مباشر، ما تقارنش كيما الصدقة، كيما مثلا صلة الرحم، كيما مثلا حسن الجوار، مثال هذه واضحة يعني نفع مباشر. فكذلك حال المؤمن، يعني أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب مسلم. شفت كيفاش؟ معناتها يعني مقياس الأعمال الصالحة والتفاوت في الأعمال هو درجة نفع هذه الأعمال الآخر
0: المتعدية.
1: نعم،
0: النفع المتعدي مش النفع اللازم
1: القاصر. أي. لازم. فلذلك هنا يعني إن أعطناك الكوثر، يعني فما محطة مهمة في حياة الإنسان أن يدرك النعمة اللي هو فيها،
0: أنه ربي أعطاه نعم
1: يشكر. انظر يشكر. إلى النعمة.
0: أي.
1: أفلا ينظرون؟ أفلا يتدبرون؟
0: تدبرون.
1: هذا هو يعني الوسيلة للتدبر لشكر النعمة، هو أن تنظر وأن تتدبر
0: تدبر.
1: أن تنظر في نفسك، هذا يخليك كنتيجة حتمية أنك تصلي. لأنك أنت تقول له يا ربي، الصلاة هي شكر لله، يا ربي أحمدك وأشكرك أن أكرمتني وأمددتني بالحياة،
0: الحمد لله
1: يا ربي، أنا ما طلبتش منك أني نكون موجود في هالكون هذا فأوجدتني، فيا الله أشكرك على نعمة الإيجاد ثم الإمداد. فأبلغ وسيلة، أبلغ وسيلة باش أنك تعبر بها على المعنى هذه هي الصلاة. الصلاة بمعنى الركوع أو السجود، أو الصلاة بمعنى الدعاء، لأنه من معاني الصلاة هي الدعاء. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم، والصلاة هي العبادة كما في الحديث. إذن فترجم لي تشوف أو لي يعني المعاني هذه متاع الشكر، أن تستشف معنى الشكر وأنك تصلي وتنحر به. لكن في الأخير شوف، عنا كوثر ثم توفى الكلمة بأبتر.
0: أبتر.
1: فما مقابلة هنا، الكوثر، كثير الخير، الأبتر هو المقطوع،
0: منقطع الخير.
1: يعني أغزر أنت مقابلة ما بين حاجتين، ما بين الكثرة والقلة والعدم
0: القرآن.
1: شفت البلاغة،
0: بلاغة القرآن
1: يعني
0: طبعا.
1: فما جناس حتى لهنا
0: طبعا،
1: يعني هنا أضحى التنائي بديرا عن تدانينا ونابع عن طيب لقيانا تجافينا، هذا يسمى بالجناس. يعني شوف أنت لهنا يعني أبتر كوثر،
0: كوثر
1: في زوز، يعني في جملتين قصار. والجناس يعني اللفظي فيه مقابلة معنوية،
0: معنوية.
1: يعني شوف يعني كوثر كثرة
0: بلاغة القرآن،
1: والأبتر قلة،
0: وهذا الإعجاز القرآن.
1: من هو الكوثر؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن هو الأبتر؟
0: هو العاص. العاص
1: به. من الذي قيل عنه أنه الأبتر؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقة من هو الأبتر في النهاية؟
0: هو
1: العاص. رغم أن العاص أنه له أبناء،
0: وله
1: مش حتى غني، وله أبناء. ما إيش قالوا؟ قالوا خاطر هو ما عندهش أولاد، عنده زوج أولاد.
0: أنا عندي أولاد وأنت ما عندكش.
1: يا سيدي مش أي زوج أولاد، عنده زوج أولاد صحابة
0: سبحان الله، عمرو
1: لكنه أبتر. ما نفعوهوش. وأنت يا محمد اللي أنت ما عندكش أولاد ذكور، معناتها ما خلفتش أولاد ذكور، معناتها ما بقاوش في حياتك أولاد ذكور، مش أنت الأبتر، أنت الكوثر، أنت الخير الكثير. هنا شوف ربك سبحانه وتعالى كيف رد على نبي

0: إن شانئك، شانئك يعني الذي يلمزك، الذي يتكلم في عرضك، في عرضك هو الأبتر، هو المقطوع. لأنه في نهاية الأمر هو الذي قطع ذكره، وانت يا محمد
1: قلنا هو محمد هو أب أمة كاملة. نعم. وعلى امتداد 14 قرن وإلى أن يرث الله الأرض وما عليه.
0: ولذلك قيل أن الكوثر هو القرآن، وقيل أن الكوثر هي الأمة المحمدية التي تبقى ولا تفنى، هذا ممتدة، فهي هذه من معاني كوثر. راو كوثر راو عنده برشا معاني أخرى، مش أنه نهر في الجنة فقط كما قال الإمام بن عباس، بل قال هو الخير الكثير، هذا معنى من معاني الكوثر، هذا معنى خاص هو النهر في الجنة، ولكن كل خير كثير هو كوثر، تكون صاحب كوثر.
1: الله.
0: كن كوثرا أيها العبد، أختي كوني كوثرا،
1: جعلنا الله وإياكم كوثر،
0: آمين رب العالمين، أي أن تكثر من الخير. فشوف لهنا يعني ربي عز وجل يتولى عنك الرد
1: نبي.
0: يعني الله عز وجل فذك عليش ما تشتغلش بالرد على المسيئين وتقعد هو عمل ستاتيو وانت ستاتيو هو يرد وانت ترد. شوف الفرنساوي يقول مثل بيان فاغي لا سيدير،
1: بالضبط،
0: اخدم على روحك،
1: اخدم على روحك،
0: اجتهد وخليهم
1: يقولوا.
0: قالت واحده قالت خلي يقولوا اشيهم،
1: اشيهم
0: خلي يقولوا
1: في اللي يشكر ولا يذم،
0: خلي يقولوا انت توكل على الله
1: سبحانه وتعالى
0: يعني توكل على الله سبحانه وتعالى واجتهد واصبر،
1: خلي اعمالك تتكلم عليك،
0: واصبر صبرا جميلا وتوكل على الله سبحانه وتعالى. يعني انظر هنا كيفاش النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه الله هذا المعنى
1: اللي هو
0: ان شانئك هو الابتر. وذلك علاش سيدنا ابو بكر الصديق لما كان مره في مجلس ودخل هكا راجل بدا يشتم في الصديق واحد من الاعراب، والاعراب كانوا فيها ما فيهم من الغلظه والشده، فهمت؟
1: الى اليوم
0: وهو ساكت، هو ساكت سيدنا أبو بكر الصديق، والرسول صلى الله عليه وسلم ينظر ويبتسم.
1: ويبتسم.
0: شوف سيدنا أبو بكر كيفاش صابر، شوف رزانة ولا يا أخي كثر لها راجل. سيدنا أبو بكر رد عليه بعضا من قوله، تي شوية من اللي هو قال يقول فيه. واحنا رغم أن ربي يقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليك، لكن ديما شريعة التشوف إلى العفو. فقام النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كان يشتمني فكنت جالسا، فلما رددت عليه بعضا من قوله قمت يا رسول الله، قال كان معك ملك يرد عنك، فلما شتمته وقع الشيطان فلم أشأ أن أبقى في مجلس فيه شيطان. يعني إنسان يذكر هذا المعنى، راه وقت اللي واحد مثلا يشتمك، مثلا ناخذ مثال في الكياس، أنت تسوق وهو شتمك، فهمني ربي يهدي، انا عطيتك مثال انا تو وقيس انت على ذلك،
1: عمل يومي
0: راهو لما
1: رياضه ممتازه يومي،
0: راهو لما تسكت انت مش معناتها انه يضعف منك. يرحم والديك بارك الله فيك، فهمني عايش خويا، راهو هذا يحتاج الى صبر وما يلقاه الا ذو حظ عظيم، قوه كبيره
1: بالضبط.
0: وذكر حديث ذكر عظيم، معك ملك يرد
1: عليك،
0: عليك
1: سبحان الله،
0: ويرد عنك ويذب عنك، يعني هو هذاك يشتم وكل ملك هذاك يرد عليه يعني سبحان الله. فانت اذا كنت توليت انت ذلك بنفسك حرمت روحك
1: من الاجر العظيم،
0: من هذا المقام وهالمجلس هذا اللي ربي حفظك فيه ووكل فيه ملك يرد عنك ويدافع عنك. ان الله يدافع عن الذين امنوا، يا سبحان الله، ربي يسخر من جنوده مما نعلم ومما لا نعلم من يرد عنا ويذب عنا. راه والله العظيم لو ندري ولو نرى ما حصل لنا ويحصل في الغيب من المقادير ومما يحفظنا به المولى سبحانه وتعالى ومما يصرف عنا من الأذى ومن جنود الله عز وجل التي منها ما نعلم وما لا نعلم، التي سخرها لنا المولى سبحانه وتعالى للرد عنا ولحفظنا ولتحصيننا ولسترنا، لازددنا قربا وإيمانا ولسجدنا لله سبحانه وتعالى طيلة حياتنا سجدة واحدة، ولا نكفيه سبحانه وتعالى من حقه شيئا من ذلك. ففعلا
1: مش نختمه احنا فضيلة الشيخ في كلمة تفضل، طبعا هذه سورة الكوثر،
0: نعم،
1: قلنا نلخص إذن هي أقصر سورة،
0: نعم،
1: ونزلت، هناك من يرجح أنها مدنية وهناك من يرجح أنها مكية، وتوقفنا عند معنى الكوثر وهو الخير الكثير أو وهو أيضا نهر في الجنة، وأمر بالصلاة والنحر، بطبيعة الحال، وهنا في هذه السورة يتولى الله الرد على هذا الشانئ بطبيعة الحال أمام

0: رباطة جأش الرسول وأنه لم يرد عليه.
1: شوف هو الحمد لله أن ربي سبحانه وتعالى أكرمنا بحسنات جاريات بعد الموت. يعني السورة هذه إن شانئك هو الأبتر، وفات بكلمة الأبتر. إذا من هو الأبتر؟ هو المقطوع من رحمة الله سبحانه وتعالى، هو الآيس من رحمة الله سبحانه وتعالى، هو الذي يأتي يوم القيامة وقد كتب بين عينيه آيس من رحمة الله. هذا هو الأبتر، هو الذي لعن، هو الذي طرد من رحمة الله سبحانه وتعالى، هذا هو الأبتر. أما لما نستحضر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح، صدقة جارية، وعلم ينتفع به. ثم انتبه، رأى ولد صالح. مش العبرة بكثرة يعني الذكور، ممكن تخلي ساعة بنية واحدة
0: بالضبط
1: وتكون
2: على فم ولا ستريمينج. إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
3: إذاعة الشباب
2: إذاعة الشباب عدل موجتك.

0: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
1: هنا تونس على بركة الله. نفتتح إرسالنا بإذاعة الشباب بآيات بينات من الذكر الحكيم. أعوذ بالله.

0: صدق الله العظيم. صباح الخير ونهاركم زين. نجموا تسمعوا برامجنا في إذاعة الشباب على الأف أم وعلى ستريمينج.
1: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير. مع إشراقة شمس اليوم تبدأ برامجنا كما كل يوم بالماتينال جورن، المرافقة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب، بين الموسيقى والخدمات، الفايدة والمعلومات، أحوال الطقس، أخبار التكنولوجيا وبرشة طاقة إيجابية في مرافقة منعشة صباحية. احنا معاكم من توا حتى لاخر السهرية ببرامج مختصة، منوعات ترفيهية فنية وتثقيفية. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، وموجات اذاعة الشباب احلى خيار من غير تخمام.
2: اذاعة الشباب من تونس.
1: عدل موجتك على موجتنا تلقى اللي تحب عليه في برامجتنا.

0: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أكثر ما يلفت النظر في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عظمة مقامه لم تجعله متكبرا في بيته. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وإمام الأمة وقائد الدولة ومعلم الناس، ومع ذلك كان في بيته بشرا متواضعا يشارك أهله حياتهم. سئلت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، فقالت: كان يكون في مهنة أهله. وهذا الحديث الصغير في ألفاظه كبير جدا في معانيه، فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يرى أن خدمة الأهل تنقص من قدر الرجل. وفي روايات أنه كان يعمل في بيته ويخصف نعله ويرقع ثوبه. فالتواضع عند النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن شعارا يرفع، بل كان سلوكا يمارس. وهنا يظهر معنى مهم في الحياة الزوجية: البيت شراكة وليس ساحة لتقسيم المكانة والأوامر. ليس المقصود أن نلغي الفرق بين المسؤوليات، ولا أن نسوي بين كل الأدوار فلكل فرد واجباته، ولكن المقصود أن يفهم كل واحد أن خدمة الأسرة عبادة ومسؤولية. وقد قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. والمعروف يدخل فيه الكلام الطيب والتقدير والمساعدة وحسن التدبير وتحمل المشقة. ومن هنا نفهم أن من الخطأ أن يظن أحدنا أن رجولته تتحقق بكثرة الأوامر. إن الرجولة في الهدي النبوي مسؤولية ورعاية ورحمة وتواضع. والأجمل من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعيش حياة مرفهة ثم يطلب من أهله تحمل المشقة، بل كان يعيش معهم البساطة والصبر، صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا. الماتينال جورنال.

0: عدل موجتك تسمع صوتك
1: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
0: إذاعة الشباب من تونس. عدل موجتك تسمع صوتك.
2: إذاعة الشباب.
0: الحب اللي ما يوفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
3: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
4: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.
1: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
5: موجز الأخبار.
6: صباح الخير، أهلا بكم من إذاعة الشباب. نقدم لكم أول موعدنا الإخبارية. أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد ظهر يوم أمس بقصر قرطاج على اجتماع انضم كل من وزير الداخلية ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التشغيل والتكوين المهني. وشدد رئيس الجمهورية على أن عملية إصلاح التربية والتعليم انطلقت ولا مجال للخطأ، ولا بد من تلافي النقائص وتأمين فضاء تعليمي آمن فضلا عن النقل والصحة والإعاشة. أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بتونس على اعتزامها انتداب فنيين ساميين للصحة في اختصاصي التبنيج والإنعاش والتحكم في الدورة الدموية خارج الجسم. وأوضحت الإدارة أن هذا الانتداب سيكون في إطار مباشر موجهة الدعوة إلى الراغبين من أصحاب الشهادات العلمية المختصة أو الذين أتموا بنجاح الامتحان النظري مع إثبات اجتيازهم للامتحان التطبيقي. خلصت مذكرة تحليلية نشرها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات أمس إلى أن تونس التي تواجه تآكلا تدريجيا لرأسمالها العلمي مدعوة إلى الإقرار بأن الكفاءات العلمية الأساسية تشكل استثمارنا في القدرة الإنتاجية المستقبلية للبلاد. يتواصل الطقس مغيما جزئيا على كامل البلاد هذا اليوم مع ظهور خلايا رعدية محليا مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل بعض الجهات الشرقية أثناء الليلة. وتنخفض درجة الحرارة حيث تتراوح القصوى بين 27 و 32 درجة بالشمال وجهة الساحل والمرتفعات، وبين 33 و 39 درجة بقية الجهات، وتصل إلى 42 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيلية محليا. من أخبار العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن حرب إيران ستنتهي مباشرة بعد الانتخابات النصفية، مؤكدا أن الإيرانيين يواصلون القتال بصعوبة وهم في مأزق عميق. وقال ترامب أن قدرات إيران الصاروخية دمرت إلى حد كبير، لكنه أضاف أنه ما زال بإمكانها إطلاق بعض الصواريخ. أقدم الجيش الإسرائيلي على استخدام أكثر من 1100 طن من المواد المتفجرة لتفجير أنفاق بطول أكثر من كيلومترين في مرتفعات علي طاهر جنوبي لبنان. وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أنه تم رصد زلزال بقوة 4.1 درجة في الجنوب اللبناني بعد التفجيرات الإسرائيلية العنيفة. نشكركم على حسن الإصغاء، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب عدل موجتك.
7: عدل موجتك تسمع صوتك.
8: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.
0: كل ما يرجع الشتاء نحسوا ونتوحشوا دفء الكلمة والنغمة.

0: ينهار مبروك سيد مع خوف فرص كراجي. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين في تونس اليوم ما يفوتك شيء. متابعات، حوارات ومواكبات مع ماضي ساعات تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيفك، تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد الفابتا كل خميس. عد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق. وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لاباس وخمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملا كورة، نوستالجيا، ويرجع لكم همس الليل. إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عد الموجتك تسمع صوت.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك

0: الشرفة. انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عد المجتمع تسمع صوتك
2: على موجاتنا، نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: صباح الخير والرزق الوفير، صباح الطاقة والموجات الإيجابية، أهلا وسهلا بكم. صباح النور مستمعينا، الجمعة 11 سبتمبر الموافق ل 29 ربيع الأول 1448 هجري. إن شاء الله نهار مبروك عليكم، إن شاء الله نهار ما تسمعوا فيه كان الأخبار الطيبة. اليوم مؤشرات على تهاطل الأمطار والغيث، مش ضروري نقول الغيث النافع، الغيث سيتهاطل من جديد إن شاء الله. أمطار الخيرات والبركة على التوانسة. الكل مرحبا بكم مستمعينا في هذا اللقاء اللي يتواصل حتى للعشرة على الصباح، الماتينا الجون اللي نسمع فيها مجموعة من المتابعات، مجموعة من الأخبار وموزيكا إن شاء الله تنال إعجابكم. في هذا اللقاء اللي إن شاء الله يبعث فيكم جانب من الدفء. يلا مستمعينا مرحبا بكم في الماتينال جون ليوم الجمعة. في الإخراج التقني اليوم سليم القصيبي، ومن أمام ميكروفون استوديو صالح جغام ونجيب الخطاب حسن الطهري. هلا وسهلا.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا، توا 6:46 دقيقة. مرحبا بكل من اختار موجات إذاعة الشباب. نهار 11 سبتمبر عام 1609، المستكشف الإنجليزي هنري هاتسون وصل إلى المنطقة التي أصبحت لاحقا اسمها ميناء نيويورك، وكان هذا خلال الرحلة الاستكشافية المعروفة متاعه. أهم الأحداث العالمية اللي صارت في نفس هذا اليوم نتعرفوا عليها في فقرة كيما اليوم مع محمد رمزي المنصوري.
1: كيما اليوم كيما اليوم.
2: صباح الخير، اليوم الجمعة 11 سبتمبر 2026. في نهار كيف ما اليوم من عام 1964 يتم اختتام مؤتمر القمة العربي الثاني في الإسكندرية، المؤتمر اللي حضروه زعماء الدول العربية وقرروا فيه إنشاء جيش فلسطيني. أما وقتاش؟ بعد ما كل يد خذت أختها والجيش الإسرائيلي ولا قوة ضربة في المنطقة يتحسب لها ألف حساب. جيش فلسطيني ما هوش بش يعمل حاجة كبيرة، على خاطر بدأ استهداف قياداته بالتصفية في مرحلة أولى، وبعد تهجيرهم للدول العربية في الثمانينات وجزء منهم بش يجيوا لتونس ويتم إيوائهم في واد الزرقاء وفي برج السدرية اللي تم استهدافها من قبل الطيران الإسرائيلي. 1973، ما زال عنا مخزون 3 أيام قمح، يعني 3 أيام خبز. هذايا الخبر اللي أعنوا الرئيس أليندي في الإذاعة التشيلية، والسبب هو الوضع الاقتصادي الصعيب اللي تمر به البلاد والتضخم اللي بلغ 1000% والخزينة فارغة، وزيد عليه الغضب الشعبي، الشيء اللي خلى القوات المسلحة تتحرك بسرعة وتاخذ بزمام الأمور عبر انقلاب، وتم الزحف على المباني الرسمية والحكومية في محاولة للحد من الفساد، وبدأت الإذاعة الشيلية تبث خبر الانقلاب اللي قوبل بالارتياح من قبل الرأي العام. في لامان
1: كيما اليوم
3: مع محمد رمزي المنصوري.
4: الماتينال جون.
5: حاولت وعدت وزدت وغيرت له شوشو كذبته.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا. توا السبعة إلا ثلاثة دقائق وخيط فقرة انفو ترافيك.
1: انفو ترافيك.
0: أنفوت خفيك نبدأوها من ولاية أريانا رياض الأندلس وحي الغزالة. الطريق في اتجاه أريانا الحركة عادية على مستوى متحف باردو، الحركة حاليا عادية في الزوز اتجاهات، الحركة ثقيلة على مستوى جبل جلود في اتجاه مدخل العاصمة، المروج في اتجاه بن عروس الحركة عادية، حلق الواد في اتجاه البحيرة الحركة عادية، زهور على مستوى حي السلامة في اتجاه برج شاكير الحركة عادية. هذه إطلالة أولى وسريعة على الطرقات حاليا. نرجع لكم في نفس الفقرة مع التاسعة صباحا. أهلا وسهلا بمستمعينا. طريق السلامة للناس الكل اللي حضروا رواحهم وخرجوا في اتجاه أماكن العمل متاعهم أو لقضاء شؤونهم الخاصة. أهلا وسهلا بكم. سليم القصيبي وحسن الطاهري يقولوا لكم نهاركم مبروك.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا، 7:07، مرحبا بكم على موجات إذاعة الشباب. نجدد مرة أخرى تحية لكل من اختار موجات إذاعة الشباب. طريق السلامة من جديد لكل مستمعينا اللي موجودين توا في الطريق، سيسوا رواحكم وردوا بالكم على رواحكم. يلا مباشرة على بكري فقرة استضافة أولى لممثلة جمعية الكشاف التونسي للحديث على حملة تاع نظافة. فالحقيقة احنا المبادرات هذه نحكيوا عليها في إذاعة الشباب لتثمينها، وأيضا لأنها ممكن تكون حافز للشباب ومن خلال المشاركة فيها أو حتى الانتباه لهذه التظاهرات، تظاهرة كما هكا أو نشاط أو مبادرة كما هكا تنجم تعزز الانتماء أو تساهم في تعزيز الانتماء وتغرس في الأطفال والشباب تحمل المسؤولية وتبني فيهم نوع من المهارات الشخصية. حملة النظافة الجديدة اللي تنظمها جمعية الكشاف التونسي باش تحكينا عليها اليوم القائدة هدى الورغي. صباح الخير قائدة، أهلا وسهلا بك على موجة إذاعة الشباب. تتكلم ملكية يظهر لي باهي نحيه باش صوتك يبدا 5/5 باهي يلا
1: عايشك. هي في الحقيقة جمعية الكشاف التونسي في كل مرة تحاول تتدخل في مختلف الأماكن اللي هي موجودة فيها الأفواج نتاعها، معناتها في محيطها اللي موجودة فيه، وهذه حاجة مهمة برشا لأنها تعلم الأطفال التعويل على الذات، معناتها تسمح لهم باش يندمجوا في محيطهم الاجتماعي ويكونوا فاعلين فيه ويكونوا مواطنين صالحين، لأنه هو هذاك الهدف الأساسي من الحركة الكشفية.
0: الحملة وقتاش باش تصير وفي أي مكان بالضبط؟ وسؤالي ليك قايدة هدى الورغي، هل أنه الناس إذا كان توا المكان اللي باش تعلن عليه ما همش في جمعية الكشاف التونسي ويحبوا يمدوا يد العون للكشافين وللمؤسسة التربوية اللي انتم باش تعملوا حملة النظافة فيها، هل هذا مسموح لهم ولا لا ضروري يكونوا منخرطين؟
1: طبعا هو الموعد هذايا على كامل تراب الجمهورية وكل الأفواج وكل الجهات،
0: مش مدرسة فقط معناتها،
1: لا مش مدرسة فقط، على كامل تراب الجمهورية اللي موجودة فيها الجمعية الكشاف التونسي، فيها أفواج وفيها معناتها فيها فرق وفيها أفواج وفيها جهات، يعني على كامل مناطق تراب الجمهورية، وقع الاتفاق مع الجهات المحلية ومع معناتها المجتمع المدني على أن نقوموا بتدخلات في المدارس الابتدائية والمعاهد الثانوية ومحيط المدارس كذلك. هي صحيح الحملة هذه تقوم بها جمعية الكشاف التونسي بكل أفواجها وأفرادها والقادة متاعها، ولكن هي مفتوحة طبعا لكل المجتمع المدني اللي يحب يساهم معنا في الحملة هذه لتضافر الجهود بين الأطراف الكل باش نكونوا فاعلين أكثر ونكونوا باش نقول لك إفيكاس أكثر ويكون عندنا وسائل العمل أكثر، لأنه في الأخر بالكل تقريبا البلديات هي اللي باش نلموه احنا هي اللي باش تجمع وهي اللي باش تخلص المدارس والمعاهد من الفضلات والبقايا اللي تراكمت خلال العطلة المدرسية. علمنا أنه ديجا هي جمعية الكشاف التونسي في خيمة في المدارس الابتدائية والمعاهد قامت بحملات باش تدهن وتنظف وتقيم أماكن معناتها ساحات العلم وساهمت في النظافة قبل حتى ما نقوموا بالحملة هذية.
0: واضح ممتاز. فما رجنامة مع قايدة هدى الورغي ولا؟
1: الرزنامة هي ديجا بديت من أول شهر سبتمبر وحتى من وقت المخيمات الصيفية تنتهي بالعودة المدرسية، ثم نعيد برمجتها بعد العودة المدرسية في الأماكن اللي ما نجمناش ندخلوا فيها ولا في المدارس اللي في العادة كل فوج ولا كل فرقة تتدخل في المدرسة ولا تنصف في المدرسة هذيك.
0: واضح. شكرا لك على المعطيات اللي قدمت هنا، وهذه واحدة من المبادرات، حملة تاع النظافة في مجموعة من المؤسسات التربوية تقوم بها جمعية الكشاف التونسي بالتعاون مع مكونات مجتمع مدني أخرى. يعطيكم الصحة على كل مجهود قاعدين تعملوا فيه قايدة هدى الورغي من جمعية الكشاف التونسي. يلا مستمعين، احنا مكملين في لقانا معكم بعد شوية فقرة توب سبور. يلا.

أهلا وسهلا بكم مستمعين. اليوم الطقس بش يكون مغيم جزئيا على كامل البلاد مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل بعض الجهات الشرقية أثناء الليل مع تساقط البرد بأماكن محدودة. الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، حيث تصل محليا إلى 60 كيلومتر بالساعة في الساعة في شكل هبات مع دواوير رملية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر شديد الاضطراب بخليج جابس ومتموج إلى محلي مضطرب ببقية السواحل. الحرارة في انخفاض، حيث تتراوح القصوى بين 28 و 32 درجة بالشمال وجهة الساحل والمرتفعات، وبين 33 و 39 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 41 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشهيلي محليا. سيسر روحكم مستمعينا في الطريق، توا 7:12 دقيقة، بعد بضع دقائق موعدكم مع فقرة الرياضة توب سبور.

0: صباح رباح، صباح الخير والنجاح.
1: عدل موشتك، تسمع صوتك. توب سبور
2: السبعة وربع في تونس. صباح النور، أهلا وسهلا بكم الناس الكل في أولى نشراتنا الرياضية في توب سبور. هيدي جبريني معكم في الإعداد وتقديم، وسليم القصيبي في الأخرى. شوي خرج نعطيكم تعيينات حكام مقابلات الجولة الرابعة من رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم جديدة الفرق التونسية في المسابقات الإفريقية، المقابلات الودية ونتائج سهرة الأمس في رابطة الأبطال الأوروبية. لكن البداية بالحدث أكيد نحكيه على البطولة الإفريقية لكرة اليد الكان أواسط في العاصمة الإيفوارية أبيجان. ومنذ بداية الدورة فوزي بن سالم مبعوث الإذاعة التونسية حاضر أكيد لمتابعة كل مقابلات المنتخب الوطني التونسي. ولادنا اليوم يلعبوا نصف النهائي ضد نيجيريا من 3 متاع العشية بتوقيت تونس، وإن شاء الله عندكم استوديو خاص واستوديو مباشر مع مون حمام وفوزي بن سالم لنقل المباراة هذه. نذكر بعد ما توفى الكان هذه غدوة إن شاء الله الأواسط تنطلق مباشرة في نفس المكان كان الأصغر الكادي، ومبعوث الإذاعة فوزي بن سالم سيكون أيضا على عين المكان. ديجا حاضر معنا في المباشر فوزي، ناخذ معه أكثر تفاصيل. فوزي صباح النور وتحياتي.
3: تحية لكل مستمعي إذاعة الشباب أينما كانوا، أهلا وسهلا بالجميع. اليوم الجمعة 11 سبتمبر، يوم فقط مازال تفصلنا عن نهاية بطولة فريق الأمم أواسط في كرة اليد. الموعد سيكون هذا المساء مع لقاء دور نصف النهائي الأول بين المنتخب الوطني التونسي ومنتخب نيجيريا. المنتخب الوطني التونسي بما أنه يوم راحة يوم أمس كان أجرى حصة تدريبية وأيضا عمل حصة فيزيوناج مساء أمس لمراقبة نيجيريا لمعرفة كل كبيرة وصغيرة على هذا المنتخب. صحيح نيجيريا كان ترشح على حساب رواندا، لكن مش المنتخب اللي ممكن يكون حجرة عثرة أمام المنتخب الوطني التونسي من أجل التواجد في الدورة النهائية يوم غد انطلاقا من 4:30 متاع العشية. هذا بالنسبة للدور نصف النهائي الأول. دور نصف النهائي الثاني سيكون بين المنتخب المصري والمنتخب الأنغولي. البارح كان الموعد كما قلت يوم راحة، لكن الاتحاد الأفريقي استغل هذا اليوم لإمضاء بروتوكول التنظيم البطولة الأفريقية كبريات اللي بيصير في تونس إن شاء الله من 2 إلى 12 ديسمبر 2026. وأكيد إن شاء الله تونس توفق بطبيعة الحال في تنظيم هذه التظاهرة الأفريقية الهامة. وأيضا تم البارحة كذلك سحب روزنامة وأيضا المجموعات الخاصة بالبطولة الأفريقية للأندية البطلة في نسختها 47 واللي باش تحتضنها رواندا العاصمة الأنغولية خلال شهر أكتوبر القادم. والملاحظة البارزة غياب الفرق التونسية مع تواجد الفرق المصرية والجزائرية وكذلك المغربية، لكن الفرق التونسية مرة أخرى تكون غايبة عن هذا الحدث الإفريقي. ما تنساوش اليوم العشية إن شاء الله انطلاقا من الساعة 3 بتوقيت تونس استوديو خاص ونقل مباشر لمباراة المنتخب الوطني التونسي المنتخب النيجيري نصف نهائي البطولة الإفريقية أواسط في كرة اليد إن شاء الله على موجات إذاعة الشباب. من أبيجان حدثكم مبعوث الإذاعة التونسية فوزي بن سالم.
2: شكرا لك فوزي على كل التفاصيل هذه. وكما قلت منذ لحظات ما 3 متاع العشية الماتش بين تونس ونيجيريا في كرة القدم. تعينت حكام مباراية الجولة الرابعة من رابطة المحترفة الأولى غدوة إن شاء الله. نذكر تعديل في التوقيت 4 متاع العشية، ما عادش نلعبوا مع 4:30. مستقبل مرسى يستضيف النجم الرياضي الساحلي الحكم باسم بالعيد، أما الحمام سوسة يستضيف الملعب التونسي الحكم خالد جويدر، والاتحاد المناسيري يستضيف اتحاد بن قردان الحكم أسامة بن إسحاق. يوم الأحد بعد غدوة إن شاء الله كالعادة 4 متاع العشية في ملعب حمام الأنف الهمهمة تستضيف الترجي الرياضي التونسي الحكم أيمن النصري. في زويتن شبيبة العمران تستقبل نجمة المتلوية الحكم محمود قصيعة، والصادق السلمي يدير مباراة ملعب بوجمع الكميتي بباجة بين الأولمبي الباجي وضيفه تقدم سقية الدير. الجولة هذه تعرف تأجيل زوز مقابلات إلى حد الآن يوم الأحد 20 مارس. النادي الإفريقي في مواجهة الترجي الرياضي الجرجيسي، والنادي الرياضي الصفاقسي في مواجهة النادي الرياضي البنزرتي. الفرق التونسية أكيد في الويكاند هذايا باش تلعب مقابلات هي بالدور الأول في الكأس الكاف وتشامبيونز ليغا الإفريقية، والبداية بممثلنا نادي الإفريقي اللي البارح كان سافر على متن رحلة خاصة إلى مالي إلى جوليبا خلط لباس. اليوم أكيد حصة تدريبية أخيرة قبل مباراة غدوة الخمسة متاع العشية بتوقيت تونس. نادي الإفريقي يعرف غياب بلال آيت مالك بسبب الإصابة والأجواء الطيبة داخل مقر إقامة الإفريقي. كيف كيف ترجي رياضي جرجيسي اللي كانت رحلته شاقة على متن رحلة خاصة على ثلاثة دفعات بين ربع وخميس أو بين ثلاثة وربع وخميس، ترجي يوصل وبادر الاستعدادات والتمارين في أجواء طيبة ويلعب إن شاء الله غدوة الستة نتاع العشية مباراة إياب الدور الأول في كأس الكاف ضد جون بارس السنغالي، فريق ذي اللي كانت عنده مشكلة نتاع إيجاد ملعب صالح للمقابلة هذية. ثم جاء الملعب وفريق جون بارس سيستضيف الترجي. رياضي جرجيسي نذكر فريق الترجي كان فاز في تونس في ملعب الطير الميري بسباق 3 اهداف مقابل هدف، ونذكر في الشامبيونز ليج النادي الافريقي كان ربح جوليبا هنا في رادس هدف مقابل صفر. في كاس الكاف ممثلنا الثاني هو النادي الرياضي الصفاقسي اللي باش يلعب مباراه اياب الدور الاول في ملعب الطير الميري بسباق دون حضور جمهور. الماتش هذا نهار لحد 6 نتاع العشيه، السي اس اس انطلق في التحضيرات والاستعدادات، ونذكر في مباراه الذهاب النادي الصفاقسي كان انهزم هدف مقابل صفر ضد شوتينغ النيجيريا. لاعبنا الدولي نعيم السليتي يعود إلى فريق الأهلي القطري بعد مضاءه لعقد جديد بعد ما لعب مع الشمال القطري لمدة موسمين. ولاعب الدولي أيضا بعد ما لعب هوني كأس العالم راني خضيرة يطلب عدم دعوته مستقبلا باش يلعب مع المنتخب الوطني التونسي. أكيد موضوع للمتابعة، لازم نسمع أكثر الإطار الفني والجامعة التونسية لكرة القدم حول راني خضيرة. نذكر اللي جي باش يلعب كأس العالم هو هوني اليوم يطالب بعدم دعوته مجددا لنصور قرطاج. وفريق أمل حمام سوسة ينتدب في شكل الإعارة من النجم الرياضي الساحلي اللاعب الواعد ريان العوني. مقابلة ودية لعبت البارح هي بالأساس استعدادية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية اللي باش انطلق يومي 19 و20 سبتمبر. البارح القلعة الرياضية ربحت 1-0 اتحاد سيدي بوعلي، 3-0 للشبيب القيروانية أمام كوكب عقارب، ومكارم المهدية تفوز 3-0 على اتحاد سورسيف. توت سويت نحكيه على رابطة الأبطال الأوروبية.

0: البارح تعبت مقابلات الدفعة الثالثة والأخيرة للجولة الافتتاحية من أمجد المسابقات رابطة الأبطال الأوروبية. نعطيكم النتائج الكاملة. تعادل هدف مقابل هدف بين فينرباتشي وضيف روما، ودخل عالمية سليم لجماهير فينرباتشي تنجم تلقاها على السوشيال ميديا. البي اس في تعادل هدف مقابل هدف أمام شختار دونيتسك الأوكراني، وعلي غرام كان على بنك البدلاء مدافعنا الدولي لشختار وما لعبش. أربعة بلاش فوز مانشستر يونايتد أمام سابا باكو من أذربيجان. 4-1 فوز كومو الإيطالي على لايبزيك الألماني. ماتش فيه 5 بونتو وانتصار خارج القواعد ليلانس الفرنسي أمام سلافيا براغ، وباير منشن بقوة ودون تعقيدات يفوز على بودو النرويجي 5-0. هكا كونوا كملنا توب سبور. كان معكم هيدي جبنيني في الإعداد والتقديم، سليم القصيبي في الإخراج. بعد أقل من 5 دقائق النشر الإخباري الأولى على موجتنا. حسن الطهري كمل معكم الماتينال. نهاركم زين، باي باي.
1: توب سبور.
2: انتم تسمعوا في الماتينال جون.
1: ماتينال جون.
2: كل يوم من 2 للجمعة من 6 للعشرة.
1: ماتينال جون.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: نشرة الأخبار.
5: صباح الخير، أهلا بكم في أولى نشراتنا الأخبارية لهذا اليوم وفي عناوينها: رئيس الجمهورية يشدد على أن عملية إصلاح التربية والتعليم انطلقت ولا مجال للخطأ، ولا بد من تلافي النقائص وتأمين فضاء تعليمي آمن فضلا عن النقل والصحة والإعاشة. اعتماد عدد من المؤسسات التربوية نظام الحصة الواحدة في السنة الدراسية الجديدة، وتأكيد على أهمية هذا الإجراء في الحد من العنف المدرسي. 100% نسبة طباعة الكتب المدرسية في انتظار استكمال توزيعها نهاية هذا الأسبوع. وزارة التجارة تطلق حملة وطنية مشتركة لمراقبة مختلف مسالك توزيع المستلزمات المدرسية. أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد ظهر يوم أمس بقصر قرطاج على اجتماع انضم كل من وزير الداخلية ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التشغيل والتكوين المهني. وأوضح رئيس الدولة في مستهل هذا الاجتماع أن عملية إصلاح التربية والتعليم انطلقت وستستغرق من الوقت ما تقتضيها، ولكن لا مجال لأي خطأ، لأن أي اختيار غير موفق لا يمكن تداركه إلا بعد ما يناهز العقدين من الزمن. كما أوضح رئيس الجمهورية أنه في انتظار هذا الإصلاح من أجل تعليم وطني يتاح للجميع على قدم المساواة، فإن الواجب يقتضي الاستعداد الجيد للسنة التي انطلقت في عدد من المؤسسات الجامعية وستنطلق بعد أيام قليلة في سائر المؤسسات الدراسية والجامعية. كما لابد من تلافي عدد من النقائص ومزيد البذل والعطاء على كل الأصعدة من فضاءات التدريس وفي محيطها، فضلا عن النقل والصحة وتأمين التلاميذ سواء في محيط المؤسسات أو في الطريق إليها أو عند مغادرتها إثر انتهاء الدروس. وعلى صعيد آخر، أكد رئيس الدولة على ضرورة الأخذ بأيدي التلاميذ الذين يجدون صعوبات في التنقل، فكثيرون ينقطعون عن التعلم لبعد المسافة أو توجسا من مخاطر الطريق، مع توفير المعدات المدرسية مجانا فضلا عن الغذاء. وفي إطار الاستعدادات للعودة المدرسية، اطلع وزير التربية نور الدين نوري خلال زيارة ميدانية ده أمس إلى ولاية نابل على مدى تقدم أشغال إنجاز المعهد الثانوي ببير بورقبة. وزير التربية أكد على أهمية هذا الإنجاز بالنسبة لتلاميذ الجهة، مشيرا إلى أنه سيتم في هذا المعهد اعتماد نظام الحصة الواحدة على غرار عدد من المعاهد الأخرى في الجهات، وذلك وفق شروط، مشددا على أهمية هذا التمشي في تطبيق ظاهرة العنف المدرسي.
6: معهد بير بورقبة اكتمل فيه جميع الأشغال تقريبا، كل الفضاءات جاهزة مجهزة للانطلاق يوم 14 ويوم 15 سبتمبر. سنستقبل المربيين ونستقبل أبنائنا التلاميذ. المؤسسة هذه ذات أهمية بالنسبة لولاية نابل وبالنسبة لبير بورقبة وبالنسبة لمعتمدية الحمامات، لأنه يعني تفك الاكتظاظ على المؤسسات الإعدادية اللي كانت تحتوي السنة الأولى. اليوم الإعداديات ما عادش تحتوي السنة الأولى، انتقلوا تقريبا أكثر من 650 تلميذ موجودين في المؤسسة هذه كانطلاقة أولى. المعهد هذا في السنة المقبلة إن شاء الله سيكون أكبر بكثير، فيها وجود قاعات الاختصاصات، الفضاءات الثقافية، الفضاءات الرياضية، قاعة مراجعة، منارة تربوية بأتم معنى الكلمة، وإن شاء الله تكون بادرة أولى لتطبيق الحصة الواحدة وتكون قاطرة لولاية نابل مؤسسة التربوية أنها تقتدي بها في مستوى تنظيم الحصة الواحدة متى أمكن ذلك. هذه المبادرة التي انطلقت في كثير من الولايات ونحتاجها في مقاومة الكثير من الظواهر المستجدة كالعنف وغيرها.
5: هذا وتم مؤخرا الإعلان عن اعتماد نظام الحصة الواحدة بخمس مدارس إعدادية في ولاية صفاقس، والأولياء استحسنوا الفكرة التي ستخفف على أغلبهم عبء التنقل خاصة في أوقات الذروة، وتوفر وقتا للتلاميذ للمراجعة وممارسة جملة من الأنشطة وفق تعبيرهم.
7: كولية معناتها يساعدني أنا صغيري يقرأ حصة برك والحصة الأخرى نتلها بي.
8: النظام الحصة الواحدة ينقص من الاكتظاظ المروري، ينقص شوية استغلال الطاقة، يساعد أولياء اللي يخدموا نظام الحصة الواحدة يجموا يخصوا وقت لصغارهم شؤونهم العائلية تعاونهم برشا.
7: طبيعة ينجم يعمل نشاط
9: باهي أنه التلميذ الصبحية يعطي الجهد كامل في الصبحية ويروح.
10: فرصة للصغيرات زادة إذا نظام الحصة الواحدة باش يمارسوا الأنشطة الثقافية اللي احنا نفتقدوها برشا. ما عادش الصغيرات بالقراية وبالنظام هذية ما عادش عندهم وقت باش يمشي ومارسوا أنشطة مسرح ثقافة كل ما عادش عندهم. هذية فرصة نجم نرجعوا الأنشطة هذية بعدها مع كل مظاهر الانحراف.
8: حب هذا لو أنهم يرجعوا للسيستم تاع قبل خاصة تاع الجمعة العشية والسبت العشية هكا تنشيط موسيقي مسرحي كذا هذاك يسقل موهبة التلميذ وبعد شوية على الانحراف.
10: كمربية عجبتني الفازة كولية زادة الصغيرات اللي يخرجوا مخر زادة احنا مثلا في بلايص بعيدة وكل شيء ثم برشا اختر عليهم
7: ياسر طيارة نظام الحصة الواحدة أعز حاجة.
5: أفادت إدارة المركز الوطني البيداغوجي بأن نسبة طباعة العناوين من الكتب المدرسية تمت بنسبة 100% فيما تخطت نسبة توزيعها على الفروع الجهوية 82% في انتظار استكمال توزيعها نهاية هذا الأسبوع. المتصرف المفوض للمركز الوطني البيداغوجي كريم داود.
11: كل الكتب تمت عملية طباعتها 100% وإحنا قاعدين نقبلوا في الكتب طباعة. العناوين الناقصة إلى حد الآن بالنسبة للمركز الوطني البيداغوجي السنة الثانية ابتدائي رياضيات تم تسليم الكتاب، بالنسبة للسنة الثالثة ابتدائي كذلك القراءة تم تسليمها سواء بصدد التوزيع، سنة ثالثة تمارين وإيقاد علمي سوف يتم تسليمها هذا اليوم. بالنسبة للمرحلة الإعدادية تم تسلم الكتب بنسبة 100% وتوزيعها كذلك بنسبة 100%، وفي بعض العناوين في المرحلة الثانوية تمت عملية الطباعة لكن نحن في انتظار تسلمها وقبولها اللي تكون إن شاء الله جاهزة من هنا لنهاية الأسبوع.
5: أطلقت وزارة التجارة والتنمية الصادرة أمس حملة وطنية مشتركة لمراقبة مختلف مسالك توزيع المستلزمات المدرسية وذلك بالتزامن مع الاستعداد للعودة المدرسية للسنة الدراسية الجديدة. وقامت مصالح وزارة التجارة إلى حدود الأمس بحجز عشرات الآلاف من القطع المدرسية غير المطابقة للمواصفات حسب مديرة الجودة بوزارة التجارة وتنمية الصادرات سلوى الفطناسي. وأكدت الفطناسي أن المخالفات الاقتصادية المسجلة تعلقت أساسا بمسك منتوجات غير مطابقة للترتيب وإخفاء بضاعة وعدم إشهار الأسعار.
12: قامت مصالحنا بأكثر من 400 زيارة ميدانية، رفعنا في حدود 760 عينة. نتائج التحاليل أسفرت عن وجود كميات غير مطابقة من حيث المعادن الثقيلة والنقاوة الجرثومية في حدود 54 ألف قطعة مواد مدرسية تم إعادة تصديرها وإتلافها. حجزنا زاد 1255 ممحات في شكل مواد غذائية وتدوم بالقانون ممنوع ترويجهم بالسوق الداخلية، وحجزنا زاد 576 لصق مدرسي يحتوي على المواد المحلى العضوية، وتم تسجيل أكثر من 150 مخالفة اقتصادية تعلقت أساسا بمسك منتجات غير مطابقة للتراتيب وإخفاء بضاعة وعدم إشهار الأسعار وغيرها من مخالفات.
5: رأس المال العلمي رافعة للنمو عنوان مذكرة تحليلية نشرها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات خلصت إلى أن تونس التي تواجه تآكلا تدريجيا لرأس مالها العلمية مدعوة إلى الإقرار بأن الإكفاءات العلمية الأساسية تشكل استثمارا في القدرة الإنتاجية المستقبلية للبلاد. وترى المذكرة أن التحدي الذي تواجهه تونس لا يتعلق فقط بحجم الموارد المخصصة للتعليم بل يرتبط أساسا بالقدرة على تحويل هذا الاستثمار إلى كفاءات قادرة على دعم الابتكار والإنتاجية وخلق القيمة. وجاء في المذكرة أنه في ظل اقتصاد قائم على المعرفة أصبحت جودة التعليم وإتقان المهارات العلمية الأساسية شروطا جوهرية لتحقيق التنمية. وفي هذا ومن هذا المنطلق ينبغي النظر إلى رأس المال العلمي باعتباره بنية تحتية لا مادية ذات أهمية استراتيجية. ويوضح المعهد العربي لرؤساء المؤسسات في السياق ذاته أن الرياضيات تحتل مكانة متميزة فهي تنمي قدرات التفكير المنطقي والتحليل الكمي وحل المشكلات التي تشمل جزءا كبيرا من المهن ذات القيمة المضافة العالية. وفي أحوال الطقس يتواصل الطقس مغيما جزئيا على كامل البلاد هذا اليوم مع ظهور خلايا رعدية محليا مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط ثم تشمل بعض الجهات الشرقية أثناء الليلة وتنخفض درجة الحرارة حيث تتراوح القصوى بين 27 و 32 درجة بالشمال وجهات الساحل والمرتفعات وبين 33 و 39 درجة ببقية الجهات وتصل إلى 42 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشيلي محليا. رئيس مصلحة التوقعات الجوية بالمعهد الوطني للرصد الجوي حمزة سعد.
13: العشية إن شاء الله نتوقع عودة إلى النشاطات الرعدية على المناطق الغربية للشمال والوسط. الأمطار باش تكون بفعالية أقل من اللي شهدتها بلادنا، لكن تبقى أجواء ملائمة لنزول أمطار مؤخرة رعدية وأحيانا غزيرة. وكذلك يوم السبت مناطق الشمال وكذلك المناطق الغربية للوسط معنية بأمطار تكون مؤخرة رعدية وأحيانا غزيرة. توقعات تشير يوم الأحد إلى تواصل التقلبات، ومبدئيا يوم الاثنين عودة تدريجية إلى الاستقرار إن شاء الله.
5: ومن أخبار العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن حرب إيران ستنتهي مباشرة بعد الانتخابات النصفية، مؤكدا أن الإيرانيين يواصلون القتال بصعوبة وهم في مأزق عميق. وقال ترامب أن قدرات الإيرانيين الصاروخية دمرت إلى حد كبير، لكنه أضاف أنه ما زال بإمكانها إطلاق بعض الصواريخ. أقدم الجيش الإسرائيلي على استخدام أكثر من 1100 طن من المواد المتفجرة لتفجير أنفاق بطول أكثر من كيلومترين في مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان. وقالت الهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أنه تم رصد زلزال بقوة 4.1 درجات في الجنوب اللبناني بعد التفجيرات الإسرائيلية العنيفة لمرتفعات علي الطاهر. أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه قصف زورقا مسيرا أمريكيا عند مدخل مضيق هرمز، مؤكدا إصابته وإفشال مهمته العدوانية. نقطة نهاية النشرة، وإليكم تذكير بأهم ما جاء فيها في عناوين. رئيس الجمهورية يشدد على أن عملية إصلاح التربية والتعليم انطلقت ولا مجال للخطأ، ولا بد من تلافي النقائص وتأمين فضاء تعليمي آمن فضلا عن النقل والصحة والإعاشة. اعتماد عدد من المؤسسات التربوية نظام الحصة الواحدة في السنة الدراسية الجديدة وتأكيد على أهمية هذا الإجراء في الحد من العنف المدرسي. 100% نسبة طباعة الكتب المدرسية في انتظار استكمال توزيعها نهاية هذا الأسبوع. وزارة التجارة تطلق حملة وطنية مشتركة لمراقبة مختلف مسالك توزيع المستلزمات المدرسية. نشكركم على حسن الإصغاء. أجمل تحية سلوى المجري، دمتم بخير.
3: إذاعة الشباب عدل موجتك،
14: عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: أبناء الشعب في خدمة الوطن.
1: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر. لعشيات همس اللي العودة في سهرية الأحد بداية من 9 متاع الليل. ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7:30 متاع العشية. غنايتك على موجاتنا عديها وللغالين اهديها. وجديد برنامج تربوي اجتماعي شباب لكل الأجيال مفيد. جينيراسيون ألفا بيتا. جيل ألفا بيتا كل خميس من 4 للخمسة. شباب يعبر والمختص يجيب.
0: عد موجتك تسمع صوتك.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك تسمع

0: الشرطة. انتم تسمعوا في الماتينا الجون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل وجدك اسمع صوتك
2: على موجاتنا، نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: صباح الخير مستمعينا، اهلا وسهلا بكم في الماتينال يوم الجمعة 11 سبتمبر توقية طقس اليوم.
4: طقس اليوم،
3: طقس اليوم كيفاش باش يكون طقس اليوم والايام المقبله ان شاء الله؟ ناخذوا كل التفاصيل مع سي بلال اليحيوي من المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح النور سي بلال.
5: صباح النور خويا حسين، مرحبا بك ومرحبا بكيف مستمعات الشباب.
3: اهلا وسهلا بك. اليوم فما امطار ولا لا؟
5: ان شاء الله ان شاء الله الامطار مازالت تقلبات الجويه معناتها مختلفه من ناحيه المناطق ومن ناحيه معناتها الكميه نتاعها. نحكي على البارح الساعة خويا حسين معناتها فاجئنا فيها كمية معناتها نسبيا معتبرة خاصة معناتها في بعض الولايات. نبداو بولاية زغواني اللي كانت فيها أكثر كمية في صدبير مشاركة 75 مليمتر، 67 في زغوان، 60 في الفحص، 55 في عين عسكر. في تونس العاصمة كانت أهم 63 مليمتر في السيدة المنوبية. في سليانة كانت 44 مليمتر في مكتر، كذلك معناتها في بنعروس سجلنا 42 مليمتر في المروش. في كذلك معناتها في بيجة معناتها تقريبا 40 مليمتر في مجاز الباب. هذه أهم الكميات وما فيش اللي معناتها بقية الولايات الكل معناتها خاصة الشمال ومحلين الوسط سجلنا فيها معناتها نزول الغيث النافع خلال يوم أمس. نعم. اللي كان في شكل خلايا رعدية تمركزت معناتها بدايتها معناتها في ولاية الوصل شمال غربي بتحديد ولاية الكاف وسليانة، ثم اتجهت معناتها جنوبين غربيين معناتها الأكس نتاعها سليانة زغوان وتونس الكبرى وشملت معناتها محلين معناتها بقية الجهات هذيك علاش معناتها كانت الكميات أكثر في المناطق اللي ذكرناها معناتها.
3: نعم.
5: اليوم إن شاء الله باش تكون معناتها نشاط الخلايا الرعدية متمركز أكثر في ولاية الغربية أو المناطق الغربية للشمال وكذلك محلين الوسط. بالتحديد معناتها باش تكون في ولاية الكيف السليانة وكذلك القصرين وبعد تشمل تدريجيا بقية الجهات خاصة أثناء الليل معناتها شرقا وشمالا تتجه نحو بيج وجندوبة وشرقا نحو القيروان زغوان وكذلك سيدي بوزيد ومحاليا حتى في جهة الساحل وتونس الكبرى. من ناحية النشاط نتاعها باش تكون أقل فاعلية من يوم أمس خاصة من ناحية الكميات، لكن تبقى نسبيا معتبرة اليوم إن شاء الله متوقعينها خاصة في ولاية الشمال الغربي كما حكينا معناتها في بدايتها. والملحوظ ايضا معناتها انخفاض في درجه الحراره اللي باش تروح القصوى اليوم بين 28 و32 درجه تكون في الشمال جهه الساحل والمرتفعات، بين 33 و39 تكون في بقيه الجهات واقصاها تكون في حدود 41 درجه بالجنوب. مناطق الجنوب باش تكون معنيه بالامطار ان شاء الله بدايه من يوم غد السبت خاصه في فتره من بعد الظهر، غدوه الصباح باش تكون معناتها خلايا رعديه متمركزه اكثر في ولايه الشمال في ولايه تونس وبنزرت وكذلك معناتها بيجه وجندوبه، والعشيه خلايا رعديه باش تكون في المناطق الغربيه تتجه معناتها الى ولايه الشرقيه خاصه الجنوب الشرقي، مع انخفاض اللي باش يكون ملحوظ خلال يوم امس خلال يوم غد عفوا معناتها في درجه الحراره. نحكيه على درجه الحراره القصوى بين 23 و28 درجه تكون في الشمال والمرتفعات، في الوسط والجنوب الشرقي بين 30 و35 درجه، وتبقى في بقيه المناطق خاصه الجنوب الغربي وخاصه الجنوب السبيل مرتفع بين 36 و41 درجه، ومتواصل غيث النافع ان شاء الله خاصه يوم الاحد معناتها باش يبقى بالشمال والوسط وكذلك بالجنوب الشرقي مع استقرار يبقى في درجه الحراره بالشمال والوسط وتنخفض في ولايه الجنوب الكل بصفه عامه، وتبقى نهار الاثنين متمركزه اكثر خاصه في الجنوب الشرقي ومحليا فقط معناتها مناطق الشمال مع درجه حراره معناتها مقبوله وكذلك معناتها في نفس المعادلات اللي قاعدين نعيشوا فيها حاليا.
3: واضح، شكرا لك على كل هذه المعطيات بلال اليحيوي من المعهد الوطني للرصد الجوي. يلا مستمعينا مكملين معكم في الماتينال، ما زالت المتابعات والاستضافات حتى للعشرة. اهلا وسهلا بالناس الكل.

0: 8. مرحبا بكم مستمعينا، صباح النجاحات، صباح التتويج، التتويجات العلمية والتكنولوجية. مباشرة نمشي إلى ضيفتنا الثانية في هذا اللقاء، الباحثة الدكتورة خولة خوالدية الفائزة بجائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب. دكتورة خولة خوالدية هي باحثة تونسية في مجال علوم الأغذية والتغليف المستدام، وتشتغل حاليا أستاذة تعليم عالي في المعهد الوطني للبحث والتحليل الفيزيائي الكيميائي. دكتورة صباح الخير، أهلا وسهلا بك.
1: مرحبا بكل المستمعات ومستمعين إذاعة.
0: بداية خلينا نهنيوك بهذا التتويج، ألف مبروك.
1: يعطيك
0: أنا قدمتك، فما حاجة قلتها ناقصة؟
1: لا
0: باي. لا باي. لا نكتفي بالتقديم هذا يا معناتها. الجائزة هذه شنو تعني لك؟ شنو نجمو نعرفو على الجائزة، وشنو تعني لك جائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب؟
1: والله تعني لي اعتراف الحقيقة بمسار بحثي استمر لي سنوات، مش من البارح بدا. وممتو هو تتويج الحقيقة العمل الجماعي، لحتى ما هوش عمل فردي، ما هوش نجاح لخولة خوالدية فقط، هو نجاح لعمل جماعي مع ونفطر ثلاثة أسرة، مع طلبة طلبة الحقيقة متميزين يحبوا يخدموا مع زملاء شركاء بحث على الصعيد الوطني وعلى الصعيد زيادة العالمي. الحقيقة كان عمل جماعي، هذا نتاج عمل جماعي. وزيدة الحقيقة أنا مفتخرة بالجائزة هذية، على خاطر الجائزة هذية بتمشي المؤسسة نتاعي، يعني أنا مفتخرة بالانتماء إلى المعهد الوطني للبحث والتحليل الفيزيائي الكيميائي، وهذا ما ينجم تاني يشجعني باش نواصل العمل ونمشي أبعد من هكا.
0: نعم، وعلى شنو اشتغلتوا في البحث اللي قدمتوه؟
1: اشتغلنا على إعادة ما فما مخلفات زراعية نعاودوا نستخرجوا منها مواد ذات قيمة مضافة وبالمرض، وكل المواد هذه ذات القيمة المضافة نصنع بها مواد لف وتغليف تساهم في زيادة في حفظ الأغذية باستعمال هكا تقنيات صديقة للبيئة ومش مضرة، وتعوض توسكي بوليمير سينتيتيك وبلاستيك.
0: واضح واضح. أنا في الحقيقة نحيي فيك جملة قلتها، معناتها ما تبنيتش النجاح أو التتويج بالجائزة هذه اللي كنتي فقط، فما نقطة مهمة، الإشارة إلى العمل متاع الطلبة وزملائك اللي شاركوك في هذا البحث. مؤكد أنه الجائزة هذه طالما أنه أنت دخلت المجموعة الكل معاك باش تكون حافز للطلبة متاعك أنه يزيدوا يخدموا أكثر فأكثر لمزيد البحث عن تتويجات أخرى التوج في المسيرة البحثية متاعهم. اليوم دكتورة خولة خوالدية، الكفاءات التونسية العلمية في مجال اختصاصك، هل قادرة أنها تسجل نجاحات أكثر في مؤتمرات وملتقيات دولية؟
1: قادرة. احنا الحقيقة القدرات راهي موجودة، القدرات موجودة والتكوين موجودة، القدرات موجودة، هو يلزم جد تحدي هكا مجموعة من الصعاب اللي تعرض لها اللي أستاذ باحث في تونس وإلا في العالم العربي اللي بصفة عامة. أما الحقيقة القدرات موجودة، لا تنقصنا القدرة.
0: نعم، اليوم من خلال من المصافحة السريعة هذه اللي كانت معاك، نحب ناخذ من عندك بعض المفاتيح اللي معناتها تاع النجاح، تاع قصص النجاح. اليوم حتى من غير الجائزة هذه، اليوم أستاذ جامعي هو في النهاية قصة نجاح، هو مسيرة متوجة معناتها ببرشة برشة تعب وبرشة مجهود. شنو نجمو معناتها الباحثة والدكتورة خولة خوالدية، شنو تنجم تقول للطلبة اليوم؟
1: ساعه اول حاجه يلزم الثقه بالنفس والاراده والعمل، هذا الثالوث اللي يلزم يمشي مع بعضه، على خاطر العمل ثم العمل ثم العمل، معناتها هذيك هو انا المستجد نجم نعطيه لاي طالب بيعطي ثماره إذا كان مش اليوم هو غدوة باش يعطي الثمار نتاعو العمل. والصبر زادة، وكل طالب وإلا باحث لازم يكون عنده بصمة مختلفة على الغير نتاعو. يعني ما يمشيش ديما في دي ستودي على خاطر هذاك الترندي، على خاطر هذاك ميسي حسب الموضة. إنسان الموضوع نتاعو يخدم على الموضوع نتاعو، يتحلى بالصبر، يخدم على روحه، في الآخر ديما بتتحصل على النتائج اللي يحب عليها وبش يوفقه ربي في الآخر.
0: واضح. كانت مصافحة سريعة من خلالها حبينا نهنيوك ونقولوا للطلبة أنه راهو النجاح والتتويجات ممكنة، وخاصة كيكون من خلال عمل جماعي. ونحب ناخذ منك معناتها وعد أنه في مناسبة أخرى تكون حاضرة معنا مع هنا في البلاتو، معناتها سواء كان في الماتينال أو في المساحات والبرامج العلمية الأخرى. معناتها دكتورة خولة تنورنا وتشرفنا.
1: يعيشك، بارك الله فيك. انا نكون حاضره وقت اللي توجه لي الدعوه نكون حاضره.
0: شكرا لك، شكرا لك، الف مبروك. كانت هذه يعيشك. الدكتوره خوله خوالديه الفائزه بجائزه عبد الحميد شومان للباحثين العرب. مكملين معكم مستمعينا، يلا تقعدوا معنا لانه بعد الاخبار 8:30 ضيف اليوم هو سيد شكري العكرمي، مدير الخدمات الجامعيه بديوان الخدمات الجامعيه للشمال، للحديث على السكن. باش نحكيو على السكن، على المنح متاع الطلبة، باش نحكيو على الأكلات، وباش نحكيو على جديد والاستعدادات في هذا الديوان، ديوان الخدمات الجامعية للشمال. أهلا وسهلا بكم.

0: اهلا وسهلا بكم. شكرا سليم القصيبي، مرحبا بكم. هذه ماتينا الجمعة، احنا مكملين معكم حتى للعشرة. لا تومي سليم القصيبي وحسن الطاهري. طيب باش نحكيو على نشاط طلابي مهم في الحقيقة، مؤتمر فرع طلاب فرع RIS في تونس، وتحضر معي كنزة حشساسي وأي تويتي للحديث على هذا النشاط الطلابي. كنزة عسلامة، شنو حوالك؟
1: عسلامة، ميرسي بور لانفيتاسيون. دونك جو مو بريزونت، كنزة حشساسي، نقرا شيمي اندستريال دوزيام اني في الانسات، و ام بارت اوف ذا اورجانيزيشن تيم في ال TRS YP اللي هو Tunisian RAS Students and Young Professionals. ستخدوي مؤتمر تونس للطلاب والمهنيين الشابين في مجتمع الروبوتات والأتمتة.
0: باهي عيواش، ناشطين الساعة، خلينا نقول الطلبة تاع الإنسات ناشطين بالكدا بالكدا، معناتها سواء كان في كريزي ساينس ولا في الماتينال، تعدوا أكثر من مرة، نحييه كل الطلبة تاع الإنسات الجدد والقدم على الخدمة الكبيرة. الروبوتات والأتمتة، باهي، المهنيين والطلبة، علاش مؤتمر كيما هكا؟
1: والله TRS YP ذي لا تغوزيام إديسيون، يلم ستان كونغري من أكبر الكونغري في تونس، معناتها يصيروا متاع الروبوتيك، يلم ديز إتوديون أون إنجينيوري، ولازم يكونوا معناتها منسكري معناتها إي 3 أو إي تريبل إي، وليونغ بروفيشنالز اللي هما اي واحد معناتها مازال كي ولا ديبلومي ويخدم. سيمينار هذا باش يصيروا فيه برشا حاجات، باش يحضروا فيه بلوس كو 20 اكسبير سبيكرز منتورز، ينجموا يحكيوا على تو سكي روبوتيك، باش تصير فيه اكزيبيشن، اي واحد عنده دي بروجي يخدمهم قبل ينجم يجيبهم يعملهم ليكزيبيسيون تاعهم، باش يكون فيه دي وركشوب، فيه دو تشالنج تكنيك اللي مالوغوزمون لانسكريبسيون تاعهم سي بون سكرت، مي بيانتو باش تحل لانسكريبسيون بور لي انفيتي اللي يحبوا يحضروا يتعرفوا على TRS YP ويشوفوا لي ديفيرون اسبي نتاعو.
0: انت حكيت قدمت التظاهره والمؤتمر والملتقى وما عطيتنيش التوقيت النهار.
1: اي دونك TRS YP باش يكون لو 17-18 اكتوبر في لو رويال حمامات.
0: باهي، تعم في الشهر زاد. باهي. اليوم الاتمته والروبوتيك، معناتها الطلبه والمهنيين قاعدين يحضروا انه باش ينقصوا مجموعه من المهن، الاتمته ستقلص عدد من المهن. فاهم السؤال ولا؟
1: أيه فهمتك. وإحنا لهنا باش نقولوا اللي التيم تاع TRS YP هو Human Robot Symbiosis.
2: هو Human Robot Symbiosis، خاطر نحب نحكي،
0: خلينا نقول توا راهي آية تويتي هي اللي تحكي.
2: حبيت نقول جوست اللي راهو علاش،
0: اقرب شوي الميكرو.
2: حبيت نقول جوست اللي علاش هو Human Robot Symbiosis، على خاطر حبينا نقولوا راهو عمره معناها الروبوتكس اللي هي باش تاثر على كيما قلت انت المهنه نتاع الهيومنز معناها نتاع العباد وتفكها وكل. نحن باش نكونوا نحكيوا على كولاب، نحكيوا البارح بركه صارت معناها تظاهره زاد في الانسات، حكينا على اهميه روبوتيك في توسكي ميديكال اكسيتيرا. دونك ديما نحن نكملوا بعضنا، معناها التكنولوجي نحاولوا تعاوننا باش نعملوا حاجات ما كناش نجموا نعملوها قبل. دونك زاد حبيت زاد نحكي اللي راهو ان شاء الله غدوه 12 سبتمبر باش يكون عندنا ابارتيغ بريسك من 9 تاع الصباح، باش يكون عندنا في الانسات افون غو TRS YP اللي هو بري كونفيرونس، باش يكون فيه زاد اون سايت و اونلاين معناها باغ اون ليني، باش يكون زاد اون سايت كي نوتس شي يصيروا فيهم نحكيوا فيهم زاد على توسكي تبع TRS YP وكل، تكون حاجه مهمه ياسر توسكي اي ايتيديون معناها انتريسي ولا واي بي كيف كيف، ولا حتى ماهوش انسان في الانجينيوري معناها ما يقراش انجينيوري، جوست انتريسي توسكي روبوتيك راهو فور فري بلاش، جوست تجي تاخو معناها لمحه شنو هو فما شنو ما فماش، اسكو انت حاجتك من هكايا معناها تو سانتريس ولا لا. كيف نحب نحكي اللي
0: مش فهمها. بالضروره يتوديون في الانسان،
2: لا فور فري اوبن للناس الكل، مرحبا بالناس الكل معناها معانا، برسمي يجي وراهي برسمي اوبورتونيتي مهمه برشا برشا باش تكون لكم اكسبيريونس ان شاء الله انوبليابل.
0: هيا به انا خلينا فكره سريعه نجمو يقرب شويه الموعد نعاودوا نرجعوا عليه باكثر تفاصيل ربما يكون في برنامج اخر وندخلوا باكثر تفاصيل على اهميه الروبوتيك والاتمته باش نختموا.
2: نختم نقول كان برسمي راهي اكسبيريونس معناها برسمي انوبليابل باش تكون لك ان باغاتي معناها نستدعي الناس الكل انه يجيو خذوا غدويكا مثلا البري كونفيرونس خذوا لمحه ومرحبا بكم الكل في تيريس واي في.
1: نحب نزيد اللي غدوه باش يكون عندنا البيست تكنيكال اوورد باش نعطيوها في لافونغو وفما تغوا وركشوب الحقيقه انا باغاتي كما قالت ايا فينالمون pour moi it's an experience of a lifetime TRSYP donc je vous invite باش تجيو.
0: المواضيع نتاعهم لي وركشوب شنو
2: سا دي فيغ الحق وهما توا انا الناس تحليوها كي شويه سسبانس
1: وكل ما تنجموا تتابعونا
2: على الباج انستغرام فيسبوك TRSYP 3.0
1: وعنا السيت نتاعنا عنا السيت نتاعنا TRSYP 3.0 زيد تلقاو في لي ديتاي الكل.
0: يلا الروبوت نستعمل الترجمه بالعربيه والاتمته كما سماه هما واحد من الانشطه المهمه نتاع مجموعه من الطلبه نتاع الاي 3 في لينسات. مهم جدا اذا كان عندكم شويه وقت تمشيوا تحضروا غدوه في لينسات وتتعرفوا على التظاهره هذه واللي باش يكون موعد نتاعها جديد 17 و18 اكتوبر في احد النزل في الحمام مات. هكا ولا كنزة. مرحبا بكم بالتوفيق ديما لإذاعة إذاعتكم الطلبة الكل مرحبا بهم على موجات إذاعة شباب بالتوفيق.

ثلاثة دقائق يفصلون على الثمانية ونص. مرحبا بكم مستمعينا في الماتينال جون، الماتينال ليوم الجمعة 11 سبتمبر. بعد الأخبار موعدنا في فقرة ضيف اليوم مع السيد شكري العكرمي، مدير الخدمات الجامعية في ديوان الخدمات الجامعية للشمال. باش نحكيه على السكن وعلى الأكلات وعلى الأنشطة الثقافية والمنح، كل التفاصيل باش نرجع عليها في اللقاء مع ضيفنا بعد قليل. أهلا وسهلا بالناس كلها.

0: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: نجدد لكم التحية من إذاعة الشباب في هذا الموعد الإخبارية. أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد ظهر يوم السابق قصر قرطاج على اجتماع ضم كل من وزير الداخلية ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التشغيل والتكوين المهنية. وشدد رئيس الجمهورية على أن عملية إصلاح التربية والتعليم انطلقت ولا مجال للخطأ، ولا بد من تلافي النقائص وتأمين فضاء تعليمي آمن فضلا عن النقل والصحة والإعاشة لإنجاح العودة المدرسية. أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بتونس عن اعتزامها انتداب فنيين ساميين للصحة في اختصاصي التبنيج والإنعاش والتحكم في الدورة الدموية خارج الجسم. ووضحت الإدارة أن هذا الانتداب سيكون في إطار مباشر، ووجهت الدعوة إلى الراغبين من أصحاب الشهادات العلمية المختصة أو الذين أتموا بنجاح الامتحان النظري مع إثبات اجتيازهم للامتحان التطبيقي. أكد المتصرف المفوض للمركز الوطني البيداغوجي كريم داود أن طباعة الكتاب المدرسي بلغت نسبة 100% في انتظار استكمال توزيعها نهاية هذا الأسبوع. في نابلة حملة وطنية مشتركة لمراقبة المواد والمستلزمات المدرسية شملت 66 زيارة ميدانية مكنت من حجز 23,295 كراسا مدعما و5020 كراسا رفيعا. عدد من الفنيين الشبان التونسيين عبروا خلال تظاهرة الموجة في نسختها الثانية المنتظمة بتونس عن جملة من الصعوبات التي تعترضهم في إنجاز مشاريعهم الفنية، وفي مقدمتها محدودية مصادر التمويل إلى جانب تحديات أخرى مرتبطة بسوق الفن وتطورات المشاريع الإبداعية. في العالم، قالت مصادر من الحكومة اليمنية ومصادر إيرانية ومن المنطقة إن التقدم الخاطف للحوثيين على الساحل اليمني على البحر الأحمر هذا الأسبوع جاء بتوجيه مباشر من الحرس الثوري الإيراني الذي يسعى إلى فتح جبهة جديدة في الحرب مع الولايات المتحدة. نشكركم على حسن الإصغاء، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
5: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر. لعشاق همسلي، العودة في سهرية لحد بداية من 9 متاع الليل. ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7:30 متاع العشية. غنايتك على موجاتنا عديها، وللغالين اهديها.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموجتك تسمع صوتك،
2: عد الموجتك تسمع صوتك.
3: كود كور

0: يصبح الخير، يصبح النور،
1: أحلى صبحية، أحلى موسيقى.
0: عدل موجتك، تسمع صوتك،
1: تسمع صوتك.
2: ضيف اليوم،
3: ضيف اليوم،
4: ضيف اليوم. رجعنا لكم مستمعينا بعد موجز الأخبار، وسعيد جدا أنه اليوم في لقانا نحكي على الخدمات الجمعية من خلال العمل الكبير، العمل الجبار اللي قاعد يقوم به ديوان الخدمات الجمعية للشمال. وحاضر معايا سي شكري العكرمي، مدير الخدمات الجمعية بالديوان، للحديث على كل الجوانب اللي تهم الطلبة، انطلاقا من الموضوع الكبير، موضوع السكن، وأيضا المنح وغيره. سي شكري، نورتنا، مرحبا بك على موجات إذاعة شباب.
5: خير، شكرا حسن على الاستضافة، وتحية لمستمعيكم، وتحية خاصة لأبنائنا التلاميذ والطلبة والعائلات متاعهم. تعرف اللي معناتها كل العائلات التونسية أو جل العائلات التونسية تعيش على وقع العودة المدرسية والتكوينية والجامعية.
4: نعم سي شكري، الامتداد متاع ديوان الخدمات الجامعية معناتها يغطي الشمال الشرقي، الشمال الغربي، وتونس العاصمة، أعطينا فكرة.
5: ديوان الخدمات الجامعية للشمال هو الحقيقة يشرف على المؤسسات المتواجدة في ولاية الشمال، في 11 ولاية، أربع ولايات في تونس الكبرى، تونس ومنوبة وأريانا وبن عروس، وولايات الشمال الغربي جندوب وباجة والكاف وسليانة، وولاية بنزرت وولاية نابل وولاية زغوان. يعني تلاحظ أنه معناتها تقريبا، يعني وهذايا معناتها يعني رقم صحيح، أنه الديوان يعني يقدم يعني الخدمات نتاعه مباشرة لشتر معناتها عدد الطلبة اللي متواجدين في الجمهورية التونسية، اللي هو تقريبا يعني يكون في حدود 130 ألف طالب يستفيدوا من الخدمات الجامعية اللي قدمها ديوان الخدمات الجامعية للشمال.
4: نعم، أنا نحب نقول مستمعينا وقت التحضير للاستضافة تاع سي شكري العكرمي، الحقيقة اكتشفت جانب مضيء مهم جدا، هو جانب الخدمات الجامعية اللي يقدموها الدواوين، وبصفة خاصة ديوان الخدمات الجامعية. دولة تخصص اعتمادات كبيرة لفائدة الطلبة، تنكتشفوها مع بعضنا في هذا اللقاء مع سي شكري. بداية نبدأ معك سي شكري، النقطة الكبيرة، نقطة المنح، عطينا عليها فكرة، قديش المستفيد من المنح هذه الطلبة، كيفاش يستفيدوا منها، كل الشروط والتفاصيل.
5: فعلا يعني هي الحقيقة خدمة المنح الجامعية هي خدمة مركزية تلقاها موجودة معناتها في الإدارات المركزية متاع الدواوين والإدارات الجهوية اللي موجودة في الجهات. الخدمة هذه خدمة أساسية كما قلت، وخدمة مهمة برشا يعني للطلبة. وبالنسبة للسنة، الخدمة هذه انطلقت يوم 7 سبتمبر 2026، والطلبة الجدد يعني بإمكانهم باش يقدموا المطالب متاعهم للحصول على المنحة الجامعية. بطبيعة الحال للحصول على المنحة الجامعية ثم شروط، يعني للطلبة الشروط هذه لازمها تكون موجودة باش الطالب ينجم يتحصل على منحة جامعية. منها أنه بطبيعة الحال الطالب يجب يكون مرسم في مؤسسة تعليمية جامعية، هذه الشرط الأول. الشرط الثاني، الدخل السنوي للأولياء ميزموش معناتها يتجاوز السميك، يعني الأجر الأدنى المضمون اللي هو تقريبا يعني في حدود 6203 دنانير في السنة بالنسبة للأولياء. وكذلك زاد يعني يلزم يكون ثم التزام، يعني الولي يلتزم ببعض معناتها الشروط اللي يلزمها تكون متوفرة، منها أنه في صورة أنه الطالب أدلى بمعطيات خاطئة اللي ربما معناتها تنجم تغلط الإدارة، فإنه في الحالة هذه يعني الولي يلتزم بإرجاع معناتها المنحة الجامعية لتحصل عليها الطالب دون وجه حق. هذا مهم برشا، وهذه دعوة الحقيقة للطلبة متاعنا باش وقت اللي يعمروا المعطيات متاعهم يلزم المعطيات هذه تكون صحيحة، باش معناتها يتم دراسة الملف في بسرعة، ويعني يعني نجم وقتها نصرفوا المنحة للطالب في أقرب وقت ممكن. احنا عنا أول يعني خلاص باش يصير إن شاء الله في شهر نوفمبر 2026 الدفعة الأولى باش يكون عنا يعني مجموعة من الطلبة تقريبا ثم 17,000 طالب في ديوان الخدمات الجامعية للشمال باش يتحصلوا على المنحة الجامعية وباش ياخذوا يعني المنحة متاعهم في بداية شهر نوفمبر. هذه الدفعة الأولى. ثم دفعات أخرى يعني على كامل يعني السنة الجامعية وتنتهي بنهاية السنة الجامعية.
4: هي توقع دائما 17,000 ولا مرشحة للارتفاع؟
5: لا هي مرشحة للارتفاع لأنه هذه الدفعة الأولى.
4: أي.
5: ولكن في الأخير احنا باش نوصلوا معناتها باش نلبيه تقريبا 45,000 مطلب للحصول على منحة جامعية. يعني في الأخير باش يكون ثم 45,000 طالب متمتع بالمنحة الجامعية على مدى السنة الجامعية كاملة. مبلغ نتاع المنحة الجامعية هو في حدود 120 دينار لكل الطلبة. وبطبيعة الحال المنحة هذه باش تقعد بالنسبة للطلبة الجدد اللي هما يقراوا يعني الالمدي سيستم الالمدي اللي هو 3 سنوات دونك باش تتواصل معناتها المنحة الجامعية
4: بالنسبة ما عندهمش الحق في المنحة
5: نجيها توجيها من بعد شوية دونك 3 سنوات يقعدوا يتحصلوا على المنحة الجامعية. بطبيعة الحال الطالب ما يلزموش معناتها إذا كان لقدر معناتها لقدر دوبل في سنة من السنوات ما يلزمش المعدل يكون أقل من 8 باش ما يعني تتنحالوا المنحة الجامعية. إذا كان المعدل متاعه أكثر من 8 نجم ياخذ 80% من المنحة الجامعية وإذا كان ناجح بطبيعة الحال يعني كل سنة ياخذ المنحة متاعه. عندنا كذلك زادة كيف المهندسين ولأنه السيكل متاعهم هو دو فورماسيون هو 5 سنوات عندنا زادة كيف الماستر يمشيوا في السيكل الأولاني 120 دينار ومن بعد في السنة الرابعة المنحة تولي 160 دينار وفي السنة الخامسة والأخيرة المنحة الجامعية ترتفع إلى 200 دينار شهريا. هذا يعني الفرق يعني بين السيكل هذوما دو فورماسيون دونك السيكل الأول 120 دينار 3 سنوات السيكل الثاني العام الأول اللي هو السنة الرابعة 160 دينار والسنة الخامسة والأخيرة هي 200 دينار بالنسبة لكل الطلبة هذوما اللي هما يعني يكونوا من ذوي الحق في المنحة الجامعية.
4: واضح به صلحني إذا غلط معناتها سي شكري. ال 45,000 اللي باش يتمتعوا بالمنحة هم اللي عندهم الأولوية في السكن؟
5: لا ما فماش حتى علاقة بين المنحة الجامعية والسكن الجامعي. المنحة الجامعية عندها علاقة بالنسبة للسكن الاستثنائي وهذا نجم نفسرها.
4: أيوة.
5: احنا بالنسبة هذا ربما يحيلني توا باش نحكي شوية على السكن الجامعي. السكن الجامعي بطبيعة الحال هو فيه أولويات والأولوية المطلقة هي للطلبة الجدد وذوي الحق في الإيواء. شكون هما؟ هم الطلبة الناشئين في البكالوريا 2026 ذكور وإناث والسنة الثانية بالنسبة للإناث الفتيات هذوما يعتبروا طلبة من ذوي الحق في الإيواء الجامعي وهذا بالقانون وبالنص. ما زاد على ذلك هو يعتبر سكن استثنائي ولهنا يجي دور المنحة الجامعية بالنسبة لمطالب المطالب معناتها التي تقدم في إطار السكن الاستثنائي. الطلب المتمتعين بمنحة جامعية عندهم الأولوية في الحصول على السكن الاستثنائي بطبيعة الحال في حدود الشغورات اللي تكون متوفرة في المبيتات والأحياء الجامعية.
4: نستسمحك سي شكري السكن الاستثنائي خليه في الأول نقعد في النقطة الأولى معناتها مسألة السنة سنة بالنسبة للذكور سنة الأولى وسنتين للواحد معناتها الشروط ندخلوا عليها لأكثر تفاصيل وأنا المعلومة خليك أنت تقولها أنه المعلومة الشهري رمزي
5: فعلا فعلا هو شوف يعني بالنسبة للسكن الجامعي عنده بطبيعة الحال شروط وشروط الحقيقة بسيطة ما هيش معناتها شروط معناتها مجحفة والكل. الطالب كالعادة يلزم يكون يعني مرسم في مؤسسة تعليمية جامعية الشرط الأول يلزم معناتها مقر السكن متاع الولي يفوت 30 كيلومتر يعني على يعني المؤسسة التعليمية اللي يقرأ فيها الطالب
4: أي.
5: والطالب معناتها احنا نتعاملوا معاه عن بعد عن طريق المنظومة الوطنية للسكن الجامعي يقدم المطلب متاعه يتم دراسة الملف متاعه الرقمي ثم معناتها يتم توجيهه لمؤسسة من المؤسسات. لهنا نحب نفتح قوس
4: أي.
5: أنه ديوان الخدمات الجامعية للشمال وهذا مهم يحاول ديما في رزنامة يعني توجيه الطلبة للمؤسسات التعليمية أنه يأخذ بالاعتبار قرب المؤسسة التعليمية من مؤسسة الإيواء، وهذا مهم لأنه بالنسبة لنا الطالب تعرف أنت وسائل النقل خاصة بالنسبة للمدن الكبرى كيف ولاية تونس الكبرى الحقيقة، يعني الطالب إذا كان يعني باش ياخذ سكن بعيد شوية عن المؤسسة التعليمية فإنه يعني في النقل ربما ينجم يلقى بعض الإشكاليات، وهذاك علاش يعني احنا نحاولوا ديما باش نقربوا الطالب للمؤسسة نتاع الإيواء اللي هي بطبيعتها يلزمها تكون زادة كيف كيف قريبة للمؤسسة التعليمية. الطالب قداش يخلص في الشهر؟
4: أي.
5: يخلص 10,000. 10,000 يعني هذا معلوم
4: رمز.
5: الكراء أي. الشهري معلوم رمزي يعني مقدور عليه
4: أي.
5: ويخلص كذلك زادة قداش 20 دينار هذايا نسميوها احنا يعني كوسيون ما في المؤسسه
4: أي.
5: ويسترجعوا في اخر العام ويخلص 2,000 اللي هي معناتها معلوم التامين والتسجيل في المؤسسه اللي باش يسكن فيها. بالنسبه للسنه احنا عندنا يعني ما يزيد على 29,000 يعني سرير موضوعين على ذمه الطلب.
4: باهي سي شكري باش نقاطعك، 29,000 سرير قداش نسبه الاستجابه نتاع الديوان للطلبات؟
5: احنا عندنا اكثر من 29,000 سرير، نسبه الاستجابه تتجاوز 86% بالنسبه لهذه السنه. نعطيك رقم اخر بالرجوع للسنه الجامعيه الماضيه، لاحظوا انه ثم زياده باكثر من 1500 سرير هذوما موجودين يعني في الولايات، في ولاية تونس الكبرى والولايات الداخلية، أكثر من 1500 يعني رقم مهم برشا يعني الحقيقة بالنسبة للطلبة، وهذا يعني عاوننا احنا برشا الحقيقة باش نحسنوا من جودة الخدمات اللي نوجهوا فيها للطلبة وخاصة خدمة السكن الجامعي. عنا زادة كيف كيف الجديد يعني الحقيقة بالنسبة لهذه السنة عنا إحداث جديد اللي هو

0: المعهد العالي للبيوتكنولوجيا. يعني هذوما كانوا الطلبة الحقيقة في السابق كانوا يسكنوا في العمران الأعلى. شوف أنت من العمران الأعلى لسيدي ثابت والنقل والكل، يعني بالنسبة لهذه السنة والحمد لله ولا معناتها المبيت قريب، المطعم قريب، والمركب الرياضي قريب. مجهود كبير قامت به الدولة الحمد لله، وفقنا ومن ورانا زاد كيف كيف سلطة الإشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اللي يدعم فينا، معناتها وصلنا باش الأحداث هذية يران نور بعد تعب ومجهودات كبيرة والحمد لله. وهذايا يعني راهي إضافة لطلبة تونس، لشباب تونس، لجهة أريانا، لأنه هو يتبع ولاية أريانا فهمتني. وإن شاء الله هذه دعوة للطلبة باش يحافظوا على المؤسسة هذه اللي هي النجم نقول لك تقريبا تكون في مستوى نزل أنوتيل. إن شاء الله الطلبة متاعنا يحافظوا على الأحداث هذه الجديد، لأنه هذا كمتاحهم، هذا كنتاعهم، يعني المؤسسة هذه كنتاعهم، إن شاء الله يحافظوا عليها. هذا
1: حكيت على جديد، خليني نقاطعك ومعناتها نتفاعل معك، مع سي شكري العكرمي مدير الخدمات في الخدمات الجمعية بديوان خدمات الجمعية. حكيت على جديد في سيدي ثابت، شنو صار في المبيت نتاع حي الرمان؟ فما أشغال، شنو عملتوا فيه؟
0: أنا كنت جاي بطبيعة الحال باش نحكي لك على عنا مشاريع أخرى. هو عنا هذا كله يدخل في إطار تهيئة يعني مؤسسات الإيواء الجامعي، لأنه تعرف احنا عنا مؤسسات اللي يلزم تصير فيها تدخلات، وتدخلات عميقة وعميقة جدا، يعني باش نحسن من جودة الخدمة، وكان ثم إمكانية للرفع من طاقة الاستيعاب نعملها. به شنو اللي عنا بالنسبة لهذه السنة؟ أول حاجة عنا المبيت الجامعي للطالبات بمنوبة، اللي احنا يعني هيئنا ثم بناية هيئناها وربحنا 500 سرير جديد في مدينة منوبة. يعني منوبة كنا في وقت من الأوقات نشتغلوا ب 1400 سرير، أصبحنا الآن نخدموا ب 2400 سرير. تلاحظ شوف لا ديفيرونس، يعني 1000 سرير في مدينة منوبة، ان كامبوس يونيفرسيتير كبير، في عدد كبير من الطلبة، والحمد لله تمكننا باش نتحصلوا على البناية هذه، والبناية هذه ان شاء الله في بضع ايام باش تكون جاهزة للطلبة باش يسكنوا فيها. هذه الحاجة الاولى. الحاجة الثانية بالنسبة للحي الجامعي، تقصد سيادتك الحي الجامعي رستابي. انا سميته الحقيقة في مداخلة إذاعية مع الإذاعة الوطنية هو شيخ المبيتات والأحياء الجامعية في تونس، وعمره تقريبا يمكن أكثر من عمري أنا. والكلنا مرينا، وأنا مريت شخصيا بالحي هذايا. الحي هذايا طاقة الاستيعاب متاعه 500 سرير. عملنا تدخل عميق جدا في المؤسسة هذية، مؤسسة كانت الحقيقة في وضعية الحقيقة ماهيش باهية، وسنا صرفنا ما قيمة 1 مليون دينار، يعني مليار من المليمات، في التدخلات، وتنجم والمواطن ينجم يلاحظ وهو متعدي هابط المفتاح سعد الله وشوف البناية كيفاش ولات، والحمد لله تحسنت المنظر، تحسن كل شيء، تحسن المساحات الخضراء، تحسنت داخل الحي، معناتها الغرف تحسنت. وعنا زادة كيف أشغال أخرى في نفس الحي في بناية أخرى اللي هي تو الأشغال بصدد يعني الإنجاز، وإن شاء الله معناتها على قريب باش ناخذوها البناية هذية، وطاقة الاستيعاب متاعها يعني باش تكون في حدود 110 سرير، وباش تكون على ذمة الطلب. قوس صغير بالنسبة للمؤسسة هذية، المؤسسة هذية منذ انبعاثها إلى اليوم ما قصتش نهار، يعني بقات تشتغل ومستغلة من وقت انبعاثها إلى هذا اليوم.
1: ممتاز.
0: أي لأنه ممتاز. صار تقريبا في السابق أنه يعني تم ذكر أنه المؤسسة هذه عندها 13 سنة ما هيش تشتغل، هذا غير صحيح. المؤسسة هذه تشتغل ومستغلة من يوم انبعاثها إلى هذا اليوم. بالإضافة لرستابي عنا الحي الجامعي بن عروس، أحيينا هذه المؤسسة اللي هي كانت مسكرة، وعنا 150 سرير باش يكونوا على ذمة الطلبة بالنسبة لهذه السنة، والمؤسسة إن شاء الله جاهزة لاستقبال الطلبة. عنا زاد كذلك المبيت الجامعي بالوردية، المبيت هذايا يعني رفعنا في طاقة الاستيعاب متاعه، وعنا 80 سرير جديد يعني انضاف للمؤسسة هذه. المؤسسة هذه باش تشتغل ب 630 سرير بالنسبة للطلبة. عندنا زد كذلك يعني بعض التدخلات في بعض الجهات اللي معناتها يعني عندنا فيها معناتها إضافة في عدد الأسرة بجهات مختلفة، وبطبيعة الحال يعني الطاقة تختلف من مؤسسة إلى أخرى. هذا ما يخلينا في الأخير يعني كنا في 27,500 سرير، أصبحنا اليوم

0: يخدموا في أكثر من 29,000 سرير كلها يعني للطلبة باش يستغلوها للإيواء.
1: سي شكري العكرمي، علاش ما نخلطوش للمية في المية؟ صعيب مستحيل؟
0: والله شوف هذوما لي ستاندار هذوما معناتها انترناسيونو، الحقيقة صعيب في الوقت الحاضر ربما باش نجمو يعني نستجيب لكل الطلبات. نعطيك رقم أنه المطالب المنتظرة أنها باش تكون تقريبا في حدود 34,000 سرير مطلب، 34,000 مع طاقة الاستيعاب المتوفرة. والحقيقة يعني صعيب الوقت الحاضر باش نجمو احنا نلبيو يعني المطالب الكل، ولكن احنا عنا الحقيقة مشاريع مهمة جدا اللي هي ما هيش ظاهرة للمواطن ولا للمتلقي واللي أي. احنا بصدد الاشتغال عليها. عندنا توسعات في كل ولايات الشمال، التوسعة الاولى في بنزرت في في في حدود 300 سرير. التوسعة هذه متاع المبيت العمومي الموجود في مدينة بنزرت، هذا باش يرى النور ان شاء الله السنة الجامعية المقبلة، يعني وباش تكون ثم اضافة ب 300 سرير في بنزرت. عندنا زادة توسعة في مدينة باجة ب 300 سرير، توسعة في مدينة جندوبة ب 300 سرير، توسعة في مدينة الكاف ب 300 سرير، توسعة في مدينة سليانة اللي هي صارت وتحصلنا عليه المبيت هذا 300 سرير، عندنا توسعة في زغوان ب 300 سرير، وعندنا زادة كذلك توسعة في نابل ب 300 سرير. كيف تجمعهم هذوما الكل تقريبا باش يكون عندنا 3,000 سرير اللي هما باش يكونوا متوفرين في السنوات القليلة القادمة، وهكايا نولي وقتها نسبة معناتها يعني الاستجابة للمطالب باش ترتفع، مش باش تكون تقريبا 100% ولكن باش تقرب ال 100%، وهكايا نكونوا أدينا الواجب اللي علينا تجاه أبنائنا الطلبة، لأنه هذاك واجبنا اللي يلزمنا احنا نقوموا به، هذيك بلادنا واحنا ماناش عاملين مزية على حتى واحد، هذاك واجبنا نقوموا به تجاه أولادنا، وهذه مسؤولية. نعم. وإن شاء الله احنا قد المسؤولية هذه باش معناتها نوفروا المطلوب للطالب التونسي.
1: سي شكري، وانا نحيي في النقطة هذه في في في إدارة ديوان الخدمة الجمعية انه فما فيزيون، معناتها فما رؤية مستقبلية، معناتها انت تعطينا ارقام السنة المقبلة فما كذا فما كذا، فما ارقام فما استراتيجية واضحة، وهذا مهم. نرجع لك نقطة السكن الاستثنائي اللي فيها ديما برشا حديث، معناتها فيها ديما برشا ناس ما هيش راضيين.
0: هو الحقيقة احنا نحبوا نكونوا شفافين
1: أي.
0: مع الطلبة
1: أي.
0: ونحبوا إجراءاتنا تكون واضحة بالنسبة للطلبة
1: أي.
0: احنا بطبيعة الحال وهذا الكل معناتها بالنص، احنا ما نجتهدش مع النص، النص واضح وصريح.
1: أيوة.
0: ماشي يقول لك ليزيون دروا اللي هما ذوي الحق واضحين، لي بروميير اني اولاد، بروميير اني اي دوزيام اني بنات، واضح. بالنسبه للسكن الاستثنائي هو السنه الثالثه بنات والسنه الثانيه اولاد، هذا يعني هذا النص ايش يقول. السنوات اللي فاتت احنا الغايه متاعنا هو انه نستجيب لاكبر عدد ممكن من طالبي السكن، لانه نعرف انه ثم الحقيقه طلبة اللي جايين ربما من عائلات معوزة وما عندهمش إمكانيات باش ينجموا يسكنوا ربما في سكن خاص، وكله تعرف أنت الأسعار معناتها وصلت الكل، فنحاولوا ديما باش نوفروا يعني سكن يعني للمستحقين. في مرحلة أولى شنعملوا احنا؟ ناخذوا الطلبة اللي هما ماخذين بورس، وهذاك يثبت لنا أنه الوضعية الاجتماعية متاع الطالب فعلا يعني تستدعي مرافقة، و نمكنوا الطلبة هذوما من الحصول على سكن استثنائي. بعد ما نكملوا الطلبة هذوما نمروا للطلبة اللي هما غير ممنوحين ما عندهمش بورس، وديما هذا كله يبقى في حدود الإمكانيات وفي حدود الأسرة المتوفرة في المبيتات. كملنا مع هذوما النجم نزيدوا نهبطوا سنوات أخرى ونمتعوا الطلبة الرغبين في السكن عنا يعني في المبيتات والأحياء الجامعية متاعنا بالسكن الجامعي. هذه الطريقة اللي نخدموا بها، وأحنا فهمتني راهو العمل متاعنا في إطار معناتها مجموعة نخدمه يعني بطبيعة الحال تحت إشراف الإدارة العامة لديوان الخدمات الجامعية للشمال، وكل العمليات نقوم بها يعني كلها شفافة قدام الجميع، وكل طالب يستحق السكن الاستثنائي رانا نعطيه السكن الاستثنائي. الطالب اللي ما نجمش باش يتحصل الوقت الحاضر على السكن الجامعي ربما بعد مدة إن شاء الله ينجم يتحصل على السكن الجامعي. نعطيك زادة أرقام زوز أرقام أخرين كما ترش مانا عنا، تعرف أنه العودة الجامعية هي الحقيقة على زوز فترات، يعني الفترة الأولى هي تنطلق نهار 1 سبتمبر 2026 وانطلقت، والفترة الثانية تبدأ نهار 2 سبتمبر اللي هي غدوة إن شاء الله. بالنسبة للفترة الأولى احنا سكننا أكثر من 5,000 طالب وطالبة من ذوي الحق في الإيواء، واعطينا السكن الاستثنائي الأكثر من 800، يعني تجاوزنا تقريبا 1000. والبقية توا اللي باش يقعدوا بطبيعة الحال هذوما يعني عن الطلبة اللي باش يدخلوا الفترة الثانية، بطبيعة الحال احنا وجهنا لهم يعني الموافقات على الإيواء، وبدأت المؤسسات تقبل فيهم، وبعد إن شاء الله في ظرف معناتها بعض الأيام إن شاء الله باش نتلهاو بالسكن الاستثنائي، وباش يتم دراسة الملفات هذه وإسناد السكن الاستثنائي لمستحقيه، يعني بطبيعة الحال ديما في حدود الشغورات والإمكانيات المتاحة. ونحب بربي لهنا في إطار المشاريع هذه اللي ديوان الخدمات الجماعية للشمال اللي قاعد معناتها يشرف عليها، عنا الحقيقة برشا مشاريع اللي احنا قاعدين نخدموا عليها. عنا الرقمنة متاع كل الخدمات متاعنا، عنا تول وقت الحاضر زوز خدمات يعني مرقمنة بالكامل، السكن الجامعي المنحة الجامعية، وعنا خدمة الإطعام الجامعي مرقمنة في زوز مؤسسات، وعنا بروجي توا نتاع الكنترول داكسي بالنسبة للمؤسسات نتاع الإيواء والمطاعم الجامعية اللي هي توا في إطار الدراسة، وإن شاء الله ترى النور قريبا. يعني هذا بروجي مهم برشا، يعني إن شاء الله نوصلوا في أقرب الأجال البروجي هذايا يكون معناتها موجود على أرض الواقع والطلبة يستفيدوا منه. يعني نقول لك أني باش يفهم أنا المتلقي، يعني الطالب وقت اللي يقف قدام المبيت عنده فهمتي اون كارتا بيوس ديريكتومون معناتها سورا ريكونو، يتحلوا الباب يدخل، هذا بالنسبة للمبيت. بالنسبة للمطعم عنده الكارتا بيوس لمام كارتا بيوس هذيك يدخل بها المطعم ويقتني بها الأكلة متاعه. شوف معناتها
1: التحول الرقمي بالفعل،
0: التحول الرقمي بالفعل.
1: نعم.
0: عنا زاد كذلك احنا عنا في إطار معناتها حماية المؤسسات متاعنا وسلامة الطلبة متاعنا، عنا ان بروجي متاع تركيز للكاميرا، والبروجي هذا كامل 100% في كل المؤسسات متاعنا، صرفنا عليه ما قيمة 2.5 مليون دينار، 2.5 مليارات، وكل المؤسسات متاعنا يعني ركزنا فيها كاميرات، وتنجم المؤسسة تشوفها تو الوقت الحاضر تختار أي مدينة سليانة الكاف باجة اللي تحب أنت، وعنا صالة مراقبة، قاعة مراقبة غرفة متاع مراقبة في الديوان، هي غرفة مركزية، الغرفة هذه نشوفوا بها كل المؤسسات متاعنا في نفس اللحظة، في اللحظة هذه البروجي هذا كامل والحمد لله، وهذا يخدم ويشتغل في ديوان الخدمات الجامعية للشمال. عنا زاد كذلك راهو برشا مشاريع أخرى اللي إن شاء الله باش ترى النور مع الوقت بشوية بشوية، والرقمنة جاية لكل الخدمات المزداد للطلبة بالنسبة لديوان الخدمات الجامعية للشمال.
1: نعم، ركزنا في على زوز محاور مهمين في الحقيقة في اللي قام معك سي شكري العكرمي، على المنح والإسكان والمشاريع الجديدة للديوان. في بضع دقائق باش نحكيه على نقطة مهمة في الحقيقة هي ما تقلش أهمية معناتها على السكن والمنح، الإطعام.
0: فعلا هي خدمة الحقيقة مهمة برشا بالنسبة للطلبة،
1: ولي ساعات فما بعض الشكاوي عليه.
0: أي نفسر لك. أولا بالنسبة لخدمة الإطعام، احنا نهار 1 سبتمبر كنا موجودين، والمطاعم الجامعية متاعنا اشتغلت نهار 1 سبتمبر بالنسبة للعودة الجامعية الأولى، وكانت توصيات واضحة بالنسبة للمؤسسات من قبل باش يحضروا رواحهم ويتزودوا معناتها بالمواد الغذائية باش نهار 1 سبتمبر يعني تبدأ المؤسسات هذية تخدم وتقدم الأكلة الجامعية للطلبة. نقول لك أنه عنا تقريبا ثلثي المطاعم الجامعية اللي موجودين في ديوان الخدمات الجامعية خدموا في العودة الجامعية الأولى، والبقية باش ان شاء الله يشتغلوا من غدوه نهار 12 سبتمبر، البقيه يخلطوا ان شاء الله غدوه، واحنا مستعدين باش نوفروا معناتها خدمه الاطعام الجامعي من اليوم الاول اللي يلتحق فيه الطالب المؤسسه التعليميه. هذا في السابق ما كانش موجود، وكانت المطاعم الجامعيه تحل في شهر اكتوبر، وهذا مش معقول. والطالب وقت اللي يجي للمؤسسه التعليميه باش يبدا يقرا يلزم زاد كيف خدمه الاطعام تتبع، والحمد لله المطاعم الجامعيه نتاعنا تشتغل. احنا نقدموا 5 مليون وجبة سنويا،
1: رقم للطلبة كبير.
0: رقم كبير. ويوميا نقدموا 30,000 وجبة في كل المطاعم الجامعية متاعنا. تقول لي توا بالنسبة للأكلة في حد ذاتها
1: بالضبط
0: والنوعية
1: وقديش تتكلف الأكلة زادة
0: الأكلة؟ الحقيقة احنا نضمن حاجة أنه الأكلة هذه هي أكلة سليمة وتستجيب الاحتياجات الغذائية للطالب. هذا
1: كيفاش تعرف انه هي اكله سليمه؟
0: لانه احنا في المؤسسات نتاعنا احنا عندنا فنيين سامين في التغذيه. وعندنا زادة برشا أنواع متاع رقابات، تقريبا خمسة أنواع متاع رقاب، اللي هو معنا طبيب بيطري منتدب، عنا الفنيين سمير الصحة، عنا الهيئة الوطنية لسلامة المنتجات الغذائية موجودة زادة كيف كيف وجينا المؤسسات متاعنا، عنا الإدارات الجهوية للصحة العمومية، وعنا زادة كيف كيف ان كنترول معناتها يصير غاديكة في المؤسسة وفي الإدارة المركزية اللي هما يخرجوا المؤسسات يعني الفرق لمراقبة المطاعم الجامعية. يعني من ناحية الصحية بالنسبة للأكلة والكل هذا مضمون، والحمد لله لم نسجل تسممات، عنا السنوات لم نسجل تسممات. وإحنا الإطعام الجمعي نسميوها إحنا الإطعام الجماعي لا ريستوراسيون كولكتيف، اللي هي يعني الحقيقة يعني يلزمنا نكونوا فيجيلون برشا، ويلزمنا خاصة بالنسبة لسلامة الأكلة ردوا بالنا ونكونوا فيجيلون برشا برشا. الحمد لله إحنا ما عندناش الإشكال هذايا. نجيو توا بالنسبة لنوعية الأكلة، المذاق، الجودة متاع الأكلة الجماعية، وهذا يمشي الحقيقة مع يعني عنصر مهم برشا اللي هو معناتها تكوين الأعوان والرفع من المستوى متاعها، وهذا برنامج احنا ماشيين فيه ونطبقوا فيه سنويا. الأكلة تحسنت، ما كانتش كيف قبل، تحسنت، ولكن احنا مازلنا ماناش راضيين، احنا ماناش راضيين، مش الطالب نحبوا نحسنوا اكثر ونحبوا نوصلوا معناتها نهار انه احنا نكونوا راضيين بطبيعه الحال الطالب باش يكون رافي. عندنا مؤسسات والحمد لله في مستوى معين والرضا تاع الطلبه موجود، نسبه الرضا موجود. عندنا مؤسسات اخرى يلزمها مرافقه ويلزمنا واحنا قاعدين نشتغل على هذا، وراو احنا ما نحشموش كيف نقولوا فهمتي، رانا احنا مازلنا ما وصلناش للمستوى نحبوا عليه واحنا نخدموا عليه، وهذا دورنا وهذيك مسؤوليتنا ويلزمنا نخدموا عليه هذايا ويلزمنا نوصلوا وين نحبوا احنا، والحمد لله باش نوصلوا
1: ان شاء الله.
0: ان شاء الله في سنه في السنوات القادمه هذه ان شاء الله نوصلوا طالب يكون راضي 100% على خدمه الاطعام الجامعي، كله ماشي مع بعض. وتلاحظ انه معناتها يعني مواصلين في المسيره مع بعضنا الناس كل، وراو الغايه نتاعنا انه نحبوا نجودوا الخدمات نتاعنا ونحبوا الطالب يكون راضي على الخدمات نتاعنا، وهذاك راهو ما هوش مزيه منا وما هوش مزيه من الدوله، هذاك واجبنا وواجب الدوله نقوموا به مع ابنائنا.
1: شكرا لك سي شكري العكرمي مدير الخدمات الجامعية بديوان الخدمات الجامعية للشمال. تقريبا خليني نستعملها العبارة الدارجة، فركنا الرمان، حكينا على برشا تفاصيل، لكن فما نقطة مهمة ما عادش عندي برشا وقت ما نجموش نحكيو عليها اليوم مع الأسف، هي النشاط الثقافي والترفيهي اليوم الديوان ما هوش معناتها إسكان وإطعام فقط، تخدموا في عمل مهم في الجانب الثقافي، نرجعوا له إن شاء الله في مناسبات أخرى. شكرا لك وبارك الله فيكم على الخدمة اللي تعملوا فيها، معناتها الناس كل إطارات الديوان، نتقابلوا في مناسبات قادمة إن شاء الله. شكرا لك سي شكري العكرمي.
0: شكرا.
1: مرحبا بكم مستمعينا، بعد شوية باش نحكيو الروبوتيك مع الطلبة، دائما وأبدا ما زالت المتابعات والفقرات في لقاءنا اليوم. أهلا وسهلا بكم في الماتينال.

0: اهلا وسهلا بكم مستمعينا. 9:17 دقيقة من زنا معكم حتى للعشرة في الماتينال. توا وقيت فقرة دريم تونسي. باه يلا نمشيو مباشرة لدريم تونسي. صباح الخير. هلا
1: صباح النور حسي. صباح النور لكل من يسمع فينا والتحق بنا توا.
2: دريم تونسي
0: حلمة تونسي. دريم تونسي.
1: شكرا سليم. بالضبط باش نحكيو في دريم تونسي على لؤي النصري وشغف الروبوتيك والابتكار. لؤي النصري هو شاب تونسي نجح في مجال الروبوتيك والابتكار واختار ملي عمره 14 سنة انه يدخل لعالم التكنولوجيا والبرمجة ويحول افكاره المشاريع تنجم تعاون الناس وتحل مشاكل اللي نجمو نتعرضونها في حياتنا اليومية وتسهلنا علينا. الروبوتيك اليوم حاسين ما عادش مجرد روبوات تتحرك كما نشوفوها من البعيد، هو مجال مهم برشا يجمع بين البرمجة، الإلكترونيات، الميكانيك والذكاء الاصطناعي. مع التطور الكبير اللي نعيشو فيه، الذكاء الاصطناعي والروبوتيك قاعدين يطوروا في برشا مجالات، الطب، الصناعة، التعليم، ويعاونوا زادة الأشخاص اللي عندهم صعوبات صحية. وهذاك علاش مهم برشا أنه الشباب التونسي يهتم بالمجالات هذه ويكون حاضر فيها، مش كان كمستعمل أو مستهلك للتكنولوجيا بل كمبتكر. وهذاك علاش اليوم معنا لؤي النصري. مرحبا لؤي. تسمع فينا لؤي؟
3: نسمع فيكم. اي مرحبا بك.
1: مرحبا بك لؤي. لهنا باش نحكيو عليك كشاب مبتكر وكشاب زادة سبق معناه انك عملت مشاريع ناجحه وشاركت فيهم في مسابقات. ساعة نبداو بشويه من الاول للبدايه، كيفاش كانت بدايه الشغف بالمجال هذا؟
3: هو الحقيقه الغرام هذايا بدام اللي عمري 14 سنه. كنت معناها مغروم بالروبوتيك وكل شيء، كيف نشري لعبه صغيره وانا صغير نفركها نصنع منها حاجات. أول مشروع لي بدي كما أي إنسان مغروم بالدومين هذية، موتور، بيلة، أنبوبة، تشارج أو حاجة فيها كيكة. بعديك كيف تعرفت اللي فما كوارث معناها وفما معدات ينجموا يردوك معناها محترف أكثر في المجال هذية، قلت علاش ما نتعلمش وما ندخلش في مجال الروبوتيك الصحيح اللي تنجم عليها تصنع بيه روبوات، تصنع بيه مشاريع كبار وتنجم تفيد به غيرك بالطبيعة.
1: واضح معناها ملي كنت تفكك حبيت تصنع.
3: يعطيك الصحة.
1: باهي. وكيفاش دخلت معناها تأثرت في المجال هذا؟
3: هو الحقيقة أول عام لي وقتها بريمير أني في ليسي عين جلولة اقترحت على المدير متاع المؤسسة متاعنا باش أنا نحلو كلوب روبوتيك. الكلوب هذاك كيف كيف اقترحت على البروف متاعي واللي هو سي سيف الدين البريكي، نحب نقدم له تحية كبيرة على الآخر. أثرنا كنا نتعلمه معناها في النادي في الكلوب، وزيد أنا كنت نتعلم معناها كيما أي إنسان مجال مازال ماهوش معروف 6 سنين تالي نتعلم اليوتيوب بطبيعة.
1: دونك انت اقترحت على المؤسسة اللي انت فيها في الليسي من استاذك بروف تكنيك هكا حسب ما فهمت وقلت له نعملوا نادي.
3: يعطيك الصحة.
1: باهي ممتاز.
3: المندوبية الحقيقة وفرت لنا تجهيزات معناها اللي نجموا نخدموا بها في الكلوب وكل شيء. انطلقنا هيك بقينا بريسك ممكن عام هكاك نتعلم في مجال الروبوتيك. بعد هيك 2023 قررت باش اني نشارك في اول كومبيتيسيون ليا معناها. الكومبيتيسيون هذه كانت على مستوى تونس الكل.
1: مسابقة الابداع والابتكار هكا.
3: يعني بصح صنعت فيها وقتها اول تراسور نوميريك. هو كيفاش هذه الرسمة هذه احنا عندنا تبلك الخط العربي الاصيل معناها وقالك الرسومات اللي باليد.
1: واضح.
3: تويك تفقدت الحاجة هذيك، ما عادش فما برشا عباد معناها نجموا يكتبوا بك الخط العربي الاصيل وقالك الرسومات القديمة. قررت انا نصنع ماكينه تعوض يد الانسان من خلال انه تعطيها انت تصويره مثلا اللي حاجتك بها بالبي سي، وهي اترافير الكوردوني دي زانفورماسيون اللي باش تعطيها لها تحولها لك معناها الرسمه في الحقيقه عباره امبريمونت اما لكن هي بالستيلو.
1: والفكره ممتازه انه نحن كي نقولوا روبوتيك وذكاء الاصطناعي حاسين من نعرفك انت غيسي وتحيي العربي الباتيني زاده في الذكاء الاصطناعي. دونك لهنا ما عادش نبعدوا على الهويه ولا الذكاء الاصطناعي والابتكار والتكنولوجيا، رجعنا للهوية وهو هذا اللي يستخدمه معناها رجعنا للخط العربي. واضح.
3: يعطيك الصحة. أنا حاولت ندمج ديما المشاريع متاعي إني ندمج ما بين العلم، فهمتني، نخلي العلم يا إما مصدر للأمل وإلا نخلي العلم يرجع الحاجات
1: هويتنا وثقافتنا.
3: يعطيك الصحة.
1: بالضبط ممتازة الفكرة.
3: كيما نشوف العباد ماشية معناها في الكوتي إنه الروبوتيك وانه نعرفش ان الذكاء الاصطناعي كان الحاجات خايبين معناها نجموا بيه نعملوا بيه كان الحاجات خايبين، هو ليه نجموا يفيدوا به غيرنا معناها
1: او يلغي زيادة الثقافه نتاعنا. بالضبط.
3: اي انا حاولت في حاجه تونسيه.
0: لؤي، الافكار نتاعك او الابتكارات نتاعك تحرص انك تسجلها معناتها كبراءات ولا ليه؟
1: حكينا فيه في الكوليس هذه البارحه.
3: هي اكثر حاجه هذه تواجهني، انه مثلا انا يبدا عندي عقل سريع خدمهم جدد وبطريقتي انا وخاصين بيا. لكن مش انا نسجل المشروع الواحد يتكلف لي 360 دينار في العام، يعني كل نبقى كل عام نخلص عليه 360 دينار. اذا كان انا عندي 9 مشاريع، اما عندي 10 مشاريع فهو 3,600,000 في العام، فهمتني؟ معناها انا باش نبقى نخلص في اداءات على على تسجيل المشاريع نتاعي، وانا نشري في القطايع، ومعناها التمويل كان ذاتي نتاعي، فهمتني كيفاش؟ مش تولي برش علي هذاك عليه.
0: اي، وكي الفكره انت تقدمها مثلا او تنشرها في شبكات التواصل الاجتماعي وتجي مؤسسه وتاخذ الفكره، معناتها طالما انه انت ماكش مسجل هنا هنا
3: الحاجه اللي تغيظ بالحق.
1: بالضبط، هما بالحق ما دام عندنا شباب ما شاء الله، وحكينا حتى على 38 مشروع يعني، قال لي ارقام هذاك علاش هو يحسب في تكلفه 10 مشاريع، لانه هو ديما يخلق في المشاريع الجديده.
0: أيه.
1: فهو زاد يمول في روحه ذاتيا، ما فماش دعم مادي للمبتكرين في مثلا في المواد اللي يستحقها الحاجات هذيك. دونك حسب ما فهمت الدوله قاعده تتكفل فقط بالإعاشة أو بالتنقل للمسابقة فقط. أما هما في الماتريال في حد ذاته قاعد يقول له أي اللي هو تمويل متاعه بفلوسه. دونك هو يمول بفلوسه ومعها التسجيل وهو مازال طالب، دونك عنده الحق يعني، نجمه نفهمه.
0: أي لؤي، الأفكار والابتكارات هذه طالما أنت ما تنجمش تصرف عليهم في التسجيل كبراءات، فما تفكير عندك مستقبلا أنه تبيع الأفكار هذه المؤسسات إذا مش من تونس حتى من خارج تونس؟
1: وجات العروض لؤي؟
3: هو الحقيقة جاتني عروض باش أني نبيع بعض الأفكار، أما لكن الحقيقة نرفض على خاطر الفكرة نتاعك في وقت من الأوقات تنجم تطورها، فهمتني؟ يعني أنا حبت فكرة على الانترنت راهو ديجا عندي كما نقولوا التطوير نتاعها بعد 3 مرات بعد 4 مرات. انا ديجا كنت هبط حاجه، راني نهبط حاجه معناها الفيرسيون زيرو، هذيك اول بروتوتيب. اما لكن انا عندي بعد كيفاش نجم نطورها.
1: لؤي، سمينا 3 مشاريع اللي برست بيهم واللي ريناهم على انستغرام هكا بيعوا جيله.
3: باهي، 3 مشاريع عندنا. المشروع الاولاني واللي هو قلب الانسان. القلب هذايا يحاكي دقات قلب الانسان بالضبط، ونمبل انه نهار من نهارات علاش ليه يولي فما قلب ميكانيكي يعوض قلب الانسان. المشروع الثاني اللي هو الليات اللي صنعتها للاشخاص المكفوفين، اللي كيف يبدا مثلا شخص مكفوف يمشي ومقابلته حاجز يعلموا اللي راهو فما حاجز هذاك وما لازمكش تكمل خدام خاطر تنجم فيه ولا تنجم تنحل في حيط ولا حاجه كذا.
0: قلب ميكانيكي لؤي؟
3: نعم،
0: قلب ميكانيكي
3: يعطيك الصحه.
1: قلب الانسان
0: ممكنه؟
3: ممكن، علاش ليه؟ العالم بقي يتطور وفما برشا حاجات بالحق ما كانش الانسان نهار من نهارات يصدق انهم يولوا حقيقه ولا حقيقه.
1: والملعقه زيدا نختموا بها.
3: يعطيك الصحه. الملعقه هي الاشخاص اللي ما نجموش يشدوا الملعقه، يبدا عندهم رعشه في اليد برشا. الملعقه هذه تصحح الرعشه هذيك وتخلي الماكله الموجوده في الملعقه ما تطيحش.
1: بالضبط. وعندنا مشروع رابع اللي انت قلت نخليه مفاجاه، تحب تعلمنا عليه في الانستغرام نتاعك؟ اعطينا اسم الانستغرام.
3: روبوت
1: يشوفوا. اوكي، روبوت لؤي.
0: لا لا، طالما انه لؤي ما فماش مفاجات في الاذاعه، تو تعطينا الاختراع الرابع.
3: الاختراع الرابع
1: سر هو قليل.
0: فماش اسرار في الاذاعه.
3: نعطي تلميح.
1: اي
3: باهي. الاختراع هذايا باش يكون اول اختراع تونسي، ممكن باش يكون اختراع عالمي، على خاطر الاختراع هذايا ما فماش قبل، ما ريتوش تصنع وعملت دي ريشيرش ما فماش منه. باش نحلوا به مشكله التلوث في تونس نهائيا.
1: في البيئه.
3: في البيئة.
0: أيوة.
1: يعني عرفنا مين بالضبط، أنا ما حبيتش نقول. شكرا لك لؤي نصري، هذا هو المثال الناجح للشباب التونسي. برافو لؤي، وإن شاء الله ديما في مزيد التألق والنجاح.
0: يعطيك الصحة لؤي. شوية آخر احنا باش نمشيو لجندوبة ألا وباش نحكيو على تظاهرة صايرة توا في جندوبة، ونحكيو أيضا مع ضيف آخر سي محمد حليمي على النصائح للناس اللي سياراتهم تنجم تكون ضرت بسبب الأمطار. اقعدوا معنا مستمعين، نرجع لكم بعد الأخبار.

0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. لدى إشرافي أمس على اجتماع ضم كل من وزير الداخلية ووزير الشؤون الاجتماعية وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التشغيل والتكوين المهني، رئيس الجمهورية قيس سعيد يشدد على أن عملية إصلاح التربية والتعليم انطلقت ولا مجال للخطأ، ولا بد من تلافي النقائص وتأمين فضاء تعليمي آمن فضلا عن النقل والصحة والإعاشة لإنجاح العودة المدرسية. المتصرف المفوض للمركز الوطني البيداغوجي كريم داود يؤكد أن طباعة الكتاب المدرسي بلغت نسبة 100% في انتظار استكمال توزيعها نهاية هذا الأسبوع. في بنزرت حملة جهوية موسعة لمراقبة جودة مستلزمات العودة المدرسية استهدفت مختلف الفضاءات التجارية والمكتبات بكافة المعتمديات. الإدارة الجهوية للصحة بتونس تعتزم انتداب فنيين ساميين للصحة في اختصاص التبنيج والإنعاش والتحكم في الدورة الدموية خارج الجسم. وعلى إثر التقلبات الجوية أمس، فرق الحماية المدنية تدخلوا في 11 ولاية من بينها تونس وسليانة وباجة وأريانة وزغوان وسوسة وبنزرت ونابل، وفق ما كشفه رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالديوان الوطني للحماية المدنية خليل المشري. في العالم، مصادر حكومية يمنية تؤكد سيطرة الحوثيين على مدينة المخا المطلة على البحر الأحمر ووصولهم إلى جزيرتي حنيش الكبرى والصغرى بالبحر الأحمر. الحرس الثوري الإيراني يعلن قصف زورقا مسيرا أمريكيا عند مدخل مضيق هرمز، مؤكدا إصابته وإفشال مهمته العدوانية. على جبهة لبنان، إذاعة الجيش الإسرائيلي تعلن أن قواتها انسحبت من مرتفعات علي الطهر وأعادت تموضعها في خطوط خلفية بمنطقة الشقيف. وأخيرا، السلطات السورية تعتقل 9 طيارين سابقين بينهم 3 عمداء بتهمة المشاركة في عمليات قصف دامية استهدفت مدن وبلدات سورية خلال عهد الرئيس السابق بشار الأسد. ختام الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.
4: كل ما يرجع الشتاء نحسوا ونتوحشوا دفئ الكلمة والنغمة.

0: نهار مبروك سعيد مع خوف فرصة كراجي. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين. في تونس اليوم ما يفوتك شيء. متابعات، حوارات ومواكبات مع ماضي ساعة تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيفك. تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد ألفابيتا كل خميس. عد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين. ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق. وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لاباس وخمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملا كورة، نوستالجيا، ويرجع لكم همس الليل. إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل.
2: الموجة اللي ما معهاش تبديل.
3: عد الموجتك تسمع صوتك.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا. توا 9:38 دقيقة. مرحبا بكل من اختار موجات إذاعة الشباب. ألا أهلا وسهلا بك مرة أخرى.
1: أهلا وسهلا بك حسين مرة أخرى.
0: توا ألا باش نمشيو كما علينا منذ قليل باش نمشيو لجندوبة وتحديدا لجامعة جندوبة اللي عندها تظاهرة مهمة برشا برشا للطلبة، ملتقى حول التشغيل يعطينا عليه أكثر تفاصيل سي زياد المسعودي مدير التكوين ب منظمة التعليم من أجل التوظيف إيتروازو تونس. سي زياد مرحبا بك. سي زياد المسعودي
2: بخير.
0: أهلا وسهلا بك سي زياد مرحبا بك.
2: بخير. مرحبا بك وشكرا على الاستضافة.
0: وانتم يعطيكم الصحة على التظاهرة المتميزة اللي عاملينها في جامعة جندوبة، معرض التشغيل. شو نجمو نعرفوا عليه سي زياد؟
2: معرض التشغيل هو معرض قمنا بتنظيمه مع جامعة جندوبة ومع المشغل أسبين اللي هو موجود في بالاريجيا بحدا جندوبة. دونك هو المعرض اليوم يعطي فرص شغل للشباب ولخريجي جامعة جندوبة وخريجي الشمال الغربي بصفة عامة في العديد الاختصاصات، في الميكانيك، في الالكتريسيتي، في المانتونونس، في توسكي معناها عنده علاقة بالاندستري وبالسيكتور نتاع كومبوزون اوتوموبيل نتاع شركة اس او بي ان اللي هو الشريك نتاعنا مع جامعة جندوبة.
0: نعم. و معناتها اليوم هل انه الطلبه تجي بالسيره المهنيه نتاعهم وعندهم حظوظ باش يلقاو مهن هكا ولا
2: هذا هو بالضبط؟ هذا هو شنو صار بالضبط. هو صار قبل المعرض نتاع اليوم صار سيشن تاع التكوين فورماسيون صارت مع جامعه جندوبه على تحضير السيره الذاتيه، على تحضير الانترفيو معناها لونتروتيان، على بدا كلكو كومبيتونس معناها مهارات في الكومبيتونس ديجيتال، كومبيتونس المارينا اللي هما السوفت سكيلز، تعملوا دي سيمولاسيون معناها حضروا لي زونتروتيان وان شاء الله اليوم مع لي زيكيب مع اس او بي ان باش يعطيو دي زونتروتيان وبقدر تربي ان شاء الله يكونوا موفقين في انهم يلقاو فرص مع اس او بي ان.
1: سي زيد كي نشوفوا الشعار اسمه فرص اليوم لمستقبل واعد، كيفاش نشوفوا التطبيق هذا على مستوى البرمجه بالضبط؟
2: هو على مستوى البرمجه ما كيفاش يصير، هو نحن عملنا توت ان بروسيس. شنو يصير هو انه اليوم هبطنا الفرص هذوما اللي مع الشريك نتاعنا صاروا فما صارت ان بريسيليكسيون عباد صابوا لي سي في نتاعهم اخترناهم عملوا تكوين زاد باش يحضروا للانترتيان نتاعهم، خاطر اليوم ماك تعرفش تعمل انترتيان لازم الواحد يحضر روحه لازم يحضر.
1: وهذا ممتاز حدا في البدايه اهتميتوا بهم يعني.
2: وبعد على نكملوا نتبعوهم فما انفولوب يصير اللي هو نكملوا نتبعوهم في اش عملوا في ليزونتروتيان، شنو هما لي ريزولتا، شكون اللي تخذا منهم، شكون اللي ما تخذاش. حتى اللي ما تخذاش عنده فما ان بلاتفورم في النطاق تاع المشروع هذا اسمها ليرن تو ايرن اللي هي بلاتفورم زاد نخدموا عليها مع اكسنتور. هي بلاتفورم تخلي الشاب يكمل يكون روحه في عديد المهارات كما الذكاء الاصطناعي، كما المهارات اللينة، كما اللغة، كما معناها عديد المهارات اللي الشاب يجب يقوي بهم روحه. دونك هذا المشروع هو تعمل مع لا فونداسيون سيتي فونداسيون اللي هي تمول عديد المشاريع في الجهة في المنطقة في تونس في المغرب في الجزائر في عديد في جهة الميناء. دونك هما اليوم هذا مشروع يعطي فرص للشباب ويحاول باش يحسن المهارات نتاعهم.
0: بس زياد اليوم في المعرض هذا توقعاتكم قداش باش يتم انتداب من طالب؟ فما الرقم ولا ما فماش؟
2: والله الرقم هو مازال هكا ان شاء الله يكونوا على الاقل هو فما على الاقل حاجه فما 10 بوست، اما لكل بوست يجب يكونوا في زوج ثلاثه. دونك ان شاء الله بتاتر فما 20 30 نتصور ان شاء الله معناها الرقم هذا يقعد ديما افتراضي انت ونتخطيان.
1: وفي 7 مجالات في التكوين المعروضة الحقيقة ومتنوعة، دونك فرصة به يا الحقيقة لي.
2: لا لا هو هو مجالات متنوعة الحقيقة في عديد الاختصاصات من اللوجستيك للهندسة الميكانيك العالمية. دونك انا اليوم نصور برشا فرص للشباب انهم حتى ساعات في اكثر من فرصة يجي يعمل انترتيان تاعو.
1: ممتاز ممتاز.
0: واضح. شكرا سي زياد المسعودي، مدير التكوين في منظمة التعليم من أجل التوظيف، كان يحدث فينا على تظاهرة معارض للتشغيل في جامعة الجندوبة. شكرا، يعطيك الصحة وبالتوفيق لكل الطلبة اللي موجودين على عين المكان. تقعدوا معنا مستمعينا بعد شوية، الاستضافة الأخيرة في هذا اللقاء باش نحكي شوية ميكانيك، معناتها بعض النصايح في للناس اللي قد يكون ضرت سياراتهم من الأمطار متاع البارح. أهلا وسهلا.

0: اهلا وسهلا بكم مستمعينا، 9:46 دقيقة ومازلنا معكم مدة 14 دقيقة كما اعلنا منذ بداية اللقاء. ضيفنا الان هو سي محمد حليمي، الخبير في الميكانيك والسيارات، باش نحكيو معاه وناخذوا بعض النصائح والارشادات للناس اللي ضرت سياراتهم البارح بفعل تهاتل الامطار. سي محمد صباح الخير، اهلا وسهلا بك وشكرا على حضورك معنا، مع انه البارح التنسيق كان مؤخر شويه البارح.
1: شكرا لك على الاستضافه سي حسين، وتحيه للفريق التقني اللي معك وجميع مستمعي اذاعه الشباب. بحكم توا التقلبات الجويه اللي موجوده في تونس، خاصه مع وجود امطار كثيفه في وقت وجيز، هذا يتطلب من جميع السواق الحذر. على خاطر فما أخطار تنجم تتسبب للسائق كيف ما تنجم تتسبب للعربة، ولهنا يلزم الاحتياط. معناه الاحتياط مهم، خاطر الأمطار الكثيفة هذه تنجم تسبب في فقدان للسيطرة على سيارة كيف ما تتسبب في الانجراف نتاعها. ذلك علاش ما يلزمش المغامرة، أنا ننصح جميع مستعملي الطريق أنهم ما يقوموش بالمغامرة وقت اللي يلقاو أمطار كثيفة، وإلا فما تراكم مياه، خاطر تراكم المياه هذاك ينجم يخبي حاجات ما نجموش نشوفوها، ينجم يكون فما بلوعات مفتوحة، ينجم يكون فما حفر، ينجم يكون فما مستوى عالي للأمطار، وهنا هذا هو اللي يشكل أخطار على السيارة. حتى الأخطار لهنا على سيارة نجم تكون على عدة مستويات
0: بخلاف البلوعات، معناتها حتى الماء كي يدخل معناتها سي محمد هكا ولا
1: كي...
0: أي
1: الأخطار نجم تكون ميكانيكية كيف ما تنجم تكون كهربائية. هو بالنسبة للمحرك كيفاش يشتغل، خاطر يصير أدميسيون تاع هواء ووقود، يصير الضغط نتاعو في غرفة الاحتراق، وقت اللي يدخل الماء يبدا مستوى عالي والسائق يغامر بعبور الماء هذاك، واللي يدخل الماء لغرفة الاحتراق والماء ما يمكنش ضغطه كيف الهواء، وهنا ينجم يتسبب في اخطار كبيره للمحرك وينجم يصير التلف نتاعو كومبليتمون. هذاك علاش هو كيفاش يصير، خاطر يدخل الهواء للسياره، في عوض ما يدخل الهواء يولي يدخل الماء. اللي يدخل الماء للوسط المحرك ما يمكنش الضغط عليه، وهذا هو اللي يسبب معناها تلف كبير للمحرك. كيف ما ينجم يصير تلف للأنظمة الكهربائية، خاطر الماء ينجم كيف ما الباتري، كيف ما الكابلوات، كيف واحد تحكم الإلكترونية، التوصيلات الكل معناها، وبعض الأجهزة اللي موجودة في أماكن منخفضة للعرض.
0: باه سي محمد بالله فرصة انه نفهم انا ويفهموا ربما بعض المستمعين اللي ما عندهمش اطلاع على الجانب هذا، هل في الحالات هذه لما يكون تهاتل كبير للامطار وتنجم كياسات تتعبى بالامطار، السيارات الكهربائية او السيارات الهجينة يستحسن انه ما نستعملوهاش في الفترة هذه ولا لا هي معرضة كيفها كما السيارات الاخرى للمشاكل اللي تنجم تصير؟
1: بالنسبة للسيارات الكهربائية هي أكثر أمان في الأمطار بالنسبة للسيارات الحرارية العادية، على خاطر ما فيهش أدميسيون تاع هواء، فماش هواء يدخل، وزيد فما دي نورم سيكوريتي كبيرة تاع إيطونشيتي خاصة بالنسبة للبطارية، وقبل ما تخرج السيارة راه يصير عليها تجارب أنها تكون قادرة على أن الماء ما يدخلش أكثر من ساعة، معناه هي تكون مغمورة في المية.
0: أنا
1: في الحالات هذه راهو السيارة الكهربائية، وزيد حاجة أخرى، الوزن متاع السيارة الكهربائية أكبر من وزن السيارة العادي الحراري تخدم بالليسانس ولا بالمازوت، دونك بحوالي 300 كيلوغرام. أنا وقت ناخده سيارة ونفس الصنف متاعها كهربائية نلقاه السيارة الكهربائية الوزن متاعها أكثر ب 300 كيلوغرام مقارنة بالسيارة الحرارية اللي تخدم بالليسانس ولا بالمازوت.
0: واضح.
1: دونك باش يكون عندها ثبات أكثر في المياه، خاطر المياه خاصة كي تبدا في طريق منحدر ولا تكون فما سيول يكون عندها سرعة كبيرة المياه تنجم تجرف السيارة. دونك لهنا السياره الكهربائيه باش تكون ارزل وزيد ما فماش ادريسيون تاع هواء فماش هواء قاعد يدخل لها هي فالتركيبه تاع السياره الكهربائيه بسيطه جدا بطاريه وفما كونفرتيسور يبدل التيار المتواصل الى تيار متردد وفما محرك ما فماش هواء فماش بوجيات فماش زيت فماش الحاجات هذه كل ما فماش دونك لهنا بالسياره الكهربائيه باش تكون اضمن اما بالنسبه للسياره الهجينه اذا هي تشتغل مع خاطر السياره الهجينه فما عده انواع نتاع سيارات هجينه فما الابريد ريشارجابل وفما الابريد وفما وقت اللي تبدا تشتغل بالمحرك الكهربائي فقط تكون أكثر رمي أما وقت تكون تشتغل بالمحرك العادي الحراري إيسونس وإلا مازوت هنا
0: فهمتك
1: دونك هنا راهو أهم نصيحة المغامرة ما نغامروش وخاصة حتى لو صار غمر للسيارة راهو ما نحاولوش نشغله إذا سكتت ما تحاولش تشغلها خاطر اذا باش تحاول تشغلها باش يولي فما ضغط على المحرك خاصه اذا دخل الماء لي سيلندر معناها غرفه الاحتراق باش يولي يتسبب في اضرار من بعد ما نجموش نصلحوه يولي يصير تغيير المحرك
0: وتولي

واللي فيه النصائح والارشادات اللي قدمها لكم كيفاش نستحفظوا على سياراتنا وقت ما تبدا فما برشا طاهات الامطار. نصحنا بعدم انه ندخلوا في اماكن فيها غمر نتاع ماء، وايضا اذا كان حصل ودخلنا في مناطق فيها مياه تغمر السياره نخليوها وما نحاولوش نشغلوها. شكرا ليك على كل هذه النصائح سي محمد حليمي الخبير في الميكانيك، يعطيك الصحه. احنا هكا مستمعينا نكونوا وصلنا لاختتام لقانا معكم اليوم. أجمل تحيات سليم القصيبي في الإخراج التقني لهذا اللقاء ماتينال الجمعة. أجمل تحيات أيضا ألاء التومي وحسن الطاهري. إلى اللقاء ناس الكل، يلا بعد شوية معودكم مع سماح الفرجاني.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.
2: كل ما يرجع الشتاء نحسوا ونتوحشوا دفال الكلمة والنغمة.

0: ينهار مبروك سيد مع خوف فرصة كراجي. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين في تونس اليوم ما يفوتك شيء. متابعات، حوارات ومواكبات مع ماضي ساعة تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيفك، تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد ألفابيتا كل خميس. عد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق. وموعدهم متواصل في برمجتنا Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لباس وخمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملا كورة، نوستالجيا، ويرجع لكم همس الليل. إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عد موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.

0: الملابس، مجلة صحية جامعة مع سماح الفرجين.
1: صباح الأنوار والخيرات لكم الكل مستمعين الكرام، وين ما كنتوا في الاستماع لموجات إذاعة الشباب، شكرا لكم على اختياركم نتلقى بكم من جديد. إن شاء الله تكونوا الناس الكل متمتعين بالصحة والعافية. ديما لاباس معكم في الشبكة الانتقالية، وإن شاء الله موعدنا باش يكون نفسه خلال الشبكة البرامجية لشتاء المقبل إن شاء الله. مرحبا بكم. إذا معنا أجمل تحية كامل الفريق وليد الريفي يرافق هذا الصباح في الجانب التقني للأستوديو، سندا في الديجيتال، وسمح بنعيس الفرجيني معكم من جانب الميكروفون. ثلاثة مواضيع هامة، كل ما يتعلق بالصحة هو هام نترقوا لها هذا الصباح في موعد استثنائي من 10 حتى للحديش ونص متاع الصباح. عنا وقت إضافي اليوم يخلينا نتوسع أكثر في المواضيع متاعنا ونطرح أكثر مواضيع بأكثر عمق، خاصة اليوم عنا مواضيع تهم الأسرة والعائلة وتلامذة بصفة خاصة. اقعدوا معنا، نوعدكم أن حلقتنا باش تكون كالعادة مفيدة وثرية. بعد قليل باش نتحدثوا مع بعضنا ولي أول مرة عن تفاصيل إطلاق دفتر متابعة الأطفال حاملي متلازمة التثلث الصبغي 21 كما قلت لأول مرة في تونس. شنو هالدفتر هذايا؟ شنو الامتيازات اللي باش يضيفها؟ شنو باش يقدم؟ شنو باش يقدم من تسهيلات خاصة؟ وماذا يعني إطلاق هذا الدفتر؟ التفاصيل بعد قليل باش تكون مع ضيفتي الدكتورة أسماء بوعزيز، وهي المشرفة على البرنامج الوطني لصحة الطفل. مشكورة هي حاضرة معنا كالعادة حتى تقدم كل الإضافات اللازمة حول الموضوع هذايا. ثم بعد تكون عنا اللقاء مع الدكتور عبد ستار التويتي، الدكتور اللي تعرف بمجهوداته الفنية الطبية اللي ماشيين بصفة متلازمة وان باراليل، ماشيين مع بعضهم. كيفاش ممكن الفن والإبداع ممكن يعاون برشا الأدوية الكيميائية في أن نوصل لتحقيق بعض النتائج بصفة خاصة في حالات كيما الإدمان مثلا، هو الموضوع اللي باش نحكيو عليه اليوم، من الإدمان إلى الإبداع. كيفاش الحكاية هذية؟ هل ممكن هذا ولا لا؟ التفاصيل الكل نقدمه لكم اليوم في هاللقاء الخاص ببرنامج ديما لاباس. وفي الجزء الأخير من لقاءنا اليوم باش نحكيه مع الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر على أهم التوصيات اللي ممكن نقدموها للأولياء فيما تبقى من أيام قبل انطلاق العودة المدرسية قبل الموسم الدراسي الجديد، على أهمية الابتعاد على المستلزمات العودة المدرسية غير الصحية واللي تجلبنا برشا الألوان متاحة وأشكالها، وساعات حتى الريحة متاحة ريحة تلقاها باهية وبنينة وبريحة الغلة، لكن هك الريحة هذيك والمنظر المزيان واللون المزيان يخبيه لا قدر الله مواد سامة ممكن تأثر على صغاركم، تأثر على أولادكم. وتعرفوا الناس الكل اللي صغار حتى من غير ما يشعروا يحطوا القلم في فمه ويحطوا القوم في فمه ويكل منطقة يستعملها في ديه، وبعد يمكن يكل اللومجة متاعه من غير ما يغسل ديه. برشا تفاصيل نقفوا عندها اليوم، اقعدوا معنا كنوا سعداء بذلك. هذا الفنان حسين الجسمي يغنينا باب رزق، إن شاء الله بالرزق للجميع، إن شاء الله أمطار الخير على تونس الكل. 10:06 صباحاً.

0: ملابس مجلة صحية جامعة مع سماح الفرجاني.
1: أهلا وسهلا بكم معنا مستمعينا الكرام. لقانا إذن ينطلق بالموضوع الأساسي الخاص بحصتنا اليوم واللي فيه باش نتحدثوا عليه إطلاق دفتر خاص بمتابعة الأطفال حاملي متلازمة التثلث الصبغي تريزومي 21 لأول مرة في تونس. معنا الدكتورة أسماء بوعزيز، هي المشرفة على البرنامج الوطني لصحة الطفل. دكتورة صباح الأنوار.
2: صباح الخير، صباح النور، مرحبا بك مدام سماح والمستمعين والمشاهدين.
1: أهلا وسهلا بك، تشرفنا دائما بحضورك المميز والثري. دكتورة أسماء، اليوم أنت حاضرة معنا لتخطيط أو لتقديم أكثر تفاصيل حول حدث يصير لأول مرة في تونس، وهو دفتر صحي أو دفتر خاص
2: متابعة
1: بمتابعة الأطفال من الفئة هذه تريزومي 21. علاش زعما عندهم دفتر خاص؟ شنو الإضافة اللي باش يقدمها للعائلة هالدفتر، للعائلة وللطفل هالدفتر هذايا؟ أنت تحملوا بين يديك، والسادة اللي يتابعوا فينا على لايف ستريمينغ نجموا يشاهدوا هالدفتر هذايا. مرحبا بك إذن دكتورة، والكلمة ليك حتى تحط لنا إطلاق هالدفتر هذايا في إطاره وكل التفاصيل الخاصة به.
2: مرحبا، خلينا ساعة مدام سماح نحطوا الأمور في إطارها ونفسروا للسادة المشاهدين والمستمعين علاش خممنا وعلاش أهمية الدفتر هذا.
1: لازم عنده إضافة باش يقدمها، مش هكاك
2: علاش ديجا فكرنا في التثلث الصبغي 21
1: في الفئة هذه، خاطر برشا فئات كل فئة عندها حالة صحية معناتها معينة.
2: أولا السبب الأولاني كونها التثلث الصبغي 21 اللي كما قلت معروف بالتريزومي 21 هو من الأخلالات الكروموزومية الأكثر شيوعا في العالم وفي تونس كذلك.
1: فما رقم دكتورة؟
2: فما رقم هو باش نقول عليه. في العالم معروف الرقم، حوالي النسبة متاعه حوالي حالة على 700 ولادة حي،
1: حالة على 700
2: ولادة حي، يعني رقم كبير برشا هذي. والسبب الثاني،
1: سامحني دكتورة، ديما راهو كي نعطيو المعلومة هذه يسألوا المتابعين يقولوا شو معناها كي تقولوا ولادة حية؟ معناتها البيبي تولد لاباس عليه حي.
2: أي
1: هذاك الحساب
2: اللي صار له الدياجنوستيك، معناها اللي صار له التشخيص،
1: اللي عملوا له تشخيص.
2: فوالا. دونك السبب الثاني كونه المرض هذايا هو اللي أول سبب للإعاقة الذهنية عند الطفل في العالم وفي تونس زاد. الأرقام في تونس ما عندناش إحصائيات دقيقة، لكن حسب المخابر والأقسام متاع الأمراض الخلقية والوراثية،
1: أنت حسب الحالات اللي قاعدة تصير عليها متابعة معناها طبية
2: تشخيص، معناها احنا عندنا النجم ونمشيو للمخابر ولا الأقسام اللي تبعوا اللي يصير فيهم التشخيص متاع المرض هذا. حوالي أكثر من 200 ألف حالة جديدة في السنة،
1: واضح
2: معناها برش
1: نسبة برش. كبيرة تعتبروها دي دكتور، أكثر من 200 حالة صحيح. جديدة، وأكيد الرقم هذا أكثر معناتها أكثر من الرقم هذا، خاطر جست اللي يصير عليهم التشخيص.
2: هذه النسبة استيمية، معناها مقدرة تقديرية،
1: نسبة تقديرية،
2: وهو من الأهداف متاع الدفتر هذا كونه مش يحددنا في الفوتور، معناها في المستقبل،
1: في المستقبل
2: النسبة الحقيقية متاع الأطفال هذو.
1: واضح.
2: السبب الثالث اللي كونوا الأطفال الحاملي للتثلث الصبغي 21 عندهم خصوصيات مرضية ويستلزموا التدخل برشا اختصاصات طبية. وكيما ما تعرف مدام سماح اللي كونوا فما تفاوت جهوي في وجود الاختصاصات الطبية على كامل تراب الجمهوري، وهنا يجي دور الخط الأول. على خاطر الطبية الخط الأول هم المفتاح في الرعاية والإحاطة بالأطفال هذوما.
1: إذا كان المقصود بالخط الأول،
2: بالخط الأول إذا كان تعطيهم المعلومة دونك ينجموا
1: يفيدوا برشا في
2: يفيدوا برشا
1: في المرحلة هذيك.
2: فوالا، دونك الهدف الأساسي نتاع الدفتر هذايا نتاع المتابعة الصحية لحاملي للأطفال الحاملي تثلث الصبغي 21 كونوا حطينا فيه معلومات علمية مبسطة جدا للأطباء الخط الأول. شو معناها؟ معناها أطباء العامين، أطباء العائلة، وحتى أطباء الأطفال اللي يخدموا في الخط الأول. داكور؟ دونك المعلومات هذه تثري لهم المعلومات نتاعهم حول الخصوصيات المرضية للأطفال هذوما الحاملي للتثلث الصبغي. دونك ينجموا من خلال المعلومات هذه باش يتبعوا في الخط الأول ديجا بالفحوصات والتحاليل والأشعة والإيكوغرافي اللي متاحة ليهم وفي حالة معناها تستوجب تدخل الاختصاص وقتها يقوموا بالتنسيق مع أطباء الاختصاص. فهمتني تو كيفاش؟ معناها أنا في عوض الصغير يقعد في دارهم ما يعرفش وين يمشي ولا طبيب الاختصاص مثلا في
1: بعيد عليه
2: صحيح
1: والحالة احتجاجية
2: ويعطيه موعد بعد عام وعام ونص
1: معناه بعيد برشا
2: خاطر عنده ليست تانت كبيرة برشا هو مش منه راهو طبيب الاختصاص الغالب معناه عنده ضغط كبير برشا دونك الأطباء الخط الأول يصفيه من اللول يشوفوا الحالات يشوفوا المضاعفات حسب المعطيات اللي عندهم وحسب الإمكانيات المتاحة لهم وفي حالة باش تستوجب الحالة تدخل طبيب الاختصاص وقتها هو ينسق
1: يبعث
2: مع طبيب الاختصاص ينجم حتى هو ياخذ الموعد وينسق مع طبيب الاختصاص وهذاك وهكاك نجم نحقوا العدالة الصحية بين الجهات.
1: دكتورة ما انت عنده الإمكانية دكتور الخط الأول بعد ما يتعرف على الحالة وتجيه الحالة هذية أنه باش يعمل التري هو وقتها بطبيعة الحال في الحالات اللي تتدخل مثلا سرعة في التدخل بالنسبة للاختصاص حتى في أنه يقرب له الموعد ولا يبعثه للاختصاص معنى اعتمادا على الحالة اللي هو جاه فيها الصغير هذك يولي أكثر ياخذ قرار صعب يعرف فيش يتصرف يبعث وما يبعث وش يعتبرها حالة استعجالية مش حالة استعجالية وزاد الدكتورة باش ما يقعدش يسأل وش يلقى المعطيات الكل عنده في الدفتر هذيك على الصغير هذيك ما انت باش تكون أسهل بكثير
2: وإحنا باش نزيد حبينا نقربوا المعلومة للفئة هذية من مهني الصحة قمنا بوقاع علمي عن بعد ويبينار يوم الثلاثاء الفارط هذايا 8 سبتمبر وقدمنا فيه المعطيات نتاع الدفتر الكل كيفيه استعماله كيفيه تعميره شنو المطلوب من الخط الاول صحيح شنو المطلوب من الخط الاول جاوا الخبراء اللي قاموا بمعناها باللابوراسيون بانجاز الدفتر هذايا جاوا عاونونا في الملتقى العلمي هذايا وفسروا للاطباء الخط الاول وكان فما تجاوب كبير برشا مدام سماح وحتى
1: باش تسهل لهم المهمه
2: وحتى معناها الناس اللي ما نجمتش تحضر في الملتقى العلمي ذي اللي عن بعد طلبوا منا باش نعطيوهم الدوكيومون معناها
1: الوثيقة
2: معناها
1: باش يطلعوا عليها
2: لا وباش يعملوا دوبليكاسيون باش يعملوا بيدهم هما مرة أخرى للأطباء اللي ما حضروش في الواحد يعملوا دوبليكاسيون في الجهات متاعهم في الإدارات الجهوية متاعهم حتى تعم الفايدة عن الناس كل حبيت نقول لك اللي احنا في الدفتر هذي منعرفش كان الكاميرات نجم توري ولا لا فما هالتابلو هذي اللي تريز امبورتون الجدول
1: هيت نقربوا شوية قربوا هكاك يا دكتورة
2: الجدول هذي
1: فما جدول شنو الجدول هذيك
2: صفحة
1: اقرالنا انت
2: فما الجدول هذي هو معناها
1: يلخص
2: كل ما طبيب من الخط الاول شنو ما اللي معناها الحاجات اللي نجم يتبعهم سور لو بلان كلينيك
1: اللي نجم باش يركز عليهم
2: سور لو بلان كلينيك اللي هو بالاخضر ديغرادي الاخضر سور لو بلان راديولوجيك اللي هو بالجري ديغرادي سور لو بلان بيولوجيك اللي هو بالبرتقالي الاخضر شنو ما الحاجات اللي مش يعملهم مراقبه معناها لي بارامتر اللي مش يراقبهم كيفاش مش يراقبهم فنعمر وكيفاش لا ريغولاريتي نتاع المراقبه هذه معناها كل قداش
1: الدوريه نتاع المراقبه
2: كل قداش يعاود يراقبهم دونك هذايا جدول يلخص كل ما هو موجود في الكتاب
1: وفي توحيد بالتالي توحيد لمسار العنايه والرعايه بالاطفال هذوما ما انت مش كل واحد يعمل كل طبيب يعمل كما هو يرى لا فما توحيد للمسار هاو كيفاش يلزم يصير معناها الامور والحاجه الثانيه دكتوره أنه الأطباء الخط الأول يلزمهم بالضرورة يطلعوا عليها الوثيقة هذه من قبل
2: بعثنا لهم الكل
1: يلزمهم يطلعوا عليها خاطر مش وقتها باش يكتشفوا
2: أي كيف
1: يجيه الطفل اللي عنده تثلث الصبغي 21 يلزمه هو عنده فكرة على شنو النقاط اللي لازم يركز عليها، شنو التحاليل، شنو اللي غاديو اللي لازم يعمل. دونك بالضروره لازم يكون مطلع على الوثيقه هذه بصفه مسبقه.
2: اي احنا دوبا محضر الكارنيه وزعناها على الادارات الجهويه الكل وقلنا لهم وبعثنا لهم لا فيرسيون الرقميه، معناها الوثيقه الرقميه،
1: معناها الطب اللي في المستوصفات الكل عندهم الوثيقه هذه
2: الادارات الجهويه تم توزيعها الوثيقه الرقميه، خاطر بور نو با فير دو غاسبياج، معناها بور البابي خاطر يتكلف راهو مكلف علينا.
1: معناتها هذه نقطة لازم نزيد أخذها بعين الاعتبار. دكتورة أنا والله من الأول وقت اللي خرجت خرج معناها وقع إطلاق الدفتر هذا كنت أظن أنه دفتر خاص بالطفل في حد في ذاته، ولا فما زيد منها جانب من الدفتر هذاك خاص بالطفل صحيح، معناها كيما الدفتر الصحي اللي عند كل طفل، احنا تو كل طفل يتولد ما عنده دفتر صحي به ولا لا، كنت نظن انه هذا هو كيكا زيد اما خاص بالطفل تريزومي 21 هذا ليه.
2: لا لا لا نعطيك
1: مثال، معناها مش تروح به العائله، هذا
2: تروح به العائله، تروح به العائله ومش يتسلم للاولين
1: من خاصه،
2: مش نقول لك
1: في معطيات خاصه بالدفتر،
2: مش نقول لك المسار نتاع الدفتر.
1: انت تو بديت لنا بالجانب الخاص بالطبيب،
2: اي انا حطيت الاطار والهدف
1: تو،
2: بعد انا نقول لك الاهداف الاخرين نتاع الدفتر هذا والغايه منه. الغايه منه تو كيفاش المسار نتاع الدفتر هذا، وين باش تلقاوه، كيفاش
1: تتحصلوا عليه، اي
2: صحيت فوالا. دونك احنا قلنا اللي كونه ما نجموش احنا نعلنوا على المرض بصفه اكيده الا ما يقوم الطفل بالتشخيص الجيني. والتشخيص الجيني وين يصير هذايا؟ يصير في المخابر والأقسام الجينية والوراثية نتاع الأمراض الخلقية والوراثية. دونك احنا وزعنا الدفتر هذا في النسخة الورقية وزعناه على كامل أقسام ومخابر الأمراض الوراثية والخلقية بكامل تراب الجمهورية العام والخاص الكل.
1: الكل
2: أي العام والخاص. وقلنا لهم بيان سور وقعت سونسيبيليزاسيون نتاعهم
1: تحسيسهم
2: وهما الحق استجابوا لينا بصفه كبيره، معناها عجبتهم الفكره على الاخر. دونك وقع تحسيسهم باش كيف يقوموا بالتشخيص يسلموا الدفتر للوالي ويقولوا له كل ما تمشي تهز صغيرك للطبيب اي كان اختصاصه حتى في المستوصف حتى على سخانه تهز الدفتر،
1: تهز الدفتر نتاعك
2: على خاطر هو ينجم يكون سخانه اما مش سخانه عادي طبعا. نجم تكون فيها مضاعفات موجوده هنا
1: على خاطر هو عنده حاله صحيه خاصه،
2: عنده خصوصيات مرضيه فوالا. واحنا في كل اختصاص عملنا ان بوتي ريزومي مبسط ياسر، مثلا هكايا هذه بريزون شارج كارديولوجيك، بريزون شارج غاست اندوكرينولوجيك، معناها كل اختصاص
1: كان عن بالنسبه للغدد، بالنسبه للقلب، بالنسبه لكل ما
2: المعده، السنين،
1: العظام،
2: العينين، لوغيل، الحلق والانف، العظام، معناها كل ما طولناش على الطبيب مش باش يقعد يقرا في كتاب كامل. دونك صفحه كامله ريزومي الاكت في الاكت، وزيد اكل الجدول هذاك اللي حطيناه له في الاخر. دونك هو مش يستعين به باش يطلب التحاليل والفحوصات اللازمه في كل مرحله،
1: عنده نظره شامله وعامه ومختصره. اذا كان يجيه اي صغير عنده تريزومي 21 يعرف كيفاش يتعامل مع الحاله ويفيد معناتها الصغير هذاك. دونك ما تنجم كان حاجه تكون مميزه مع الاطباء القراب من العائلات، خاطر كي نقولوا الطب اللي موجود الطب في الخط الاول هما الاقرب ديما للعائله
2: بالطبيعة.
1: خاصه احنا مع المشكل نتاع الاختصاص،
2: احنا سيستيم دو سونتي نتاعنا الحقيقه الي اكسيلون، خاطر في كل حومه فما مستوصف بريسك، معناها فما مستوصف وفيه طبيب خط اول معناها هذه الحاجه الباهيه، معناها الاطباء الخط الاول موجودين على كامل تراب الجمهوري. هذه الحاجه الباهيه اللي احنا من خلالها خممنا باش نعملوا هلا الدفتر هذا، وخممنا باش نشاركوا الخط الاول خاطر هما بالحق عماد نتاع نهوض بالصحه في بصفه عامه، معناه في تونس وقت اللي تنهض بالخط الاول نعملوا حاجه كبيره في الصحه في تونس.
1: ومهم جدا كما قلنا عامل القرب، وما يقعدش معناتها لازم يكون بفايده هالقرب هذا، لازم يكون بفايده الطبيب هنا دكتوره اسماء، لازم يكون معناتها التعلم او التكوين ديما مستمر
2: بالطبيعه
1: بالنسبه لي حتى يقدم الفايده
2: بتبيع.
1: وخاصه في المستوصفات بصفه عامه هما مراكز الصحه الاساسيه اما احنا نقربوا الفكره نقولوا المستوصف
2: اكزاكتومون
1: عند فم اقبال كبير من العائلات ويجيبوا صغارهم وهي حاجه باهيه كما انت قلت، اما لازم تكون الخدمه معناتها باهيه. زادة
2: بتبيع
1: ومفيدة.
2: أي بتبيع. دونك الهدف الثاني دونك احنا قلنا اللي كونه وقت الخط الأول يولي ينجم يعرف المعلومة وينجم يقوم بالإحاطة واكتشاف المضاعفات دو فاسون بريكوس معنى مبكرة. دونك فما تفادي للمضاعفات الاختراع. نعطيك مثال، حاملية تفلث الصبغي هذوما 21 أكثر جهاز يتمس فيهم هو القلب اللي هو يمثل عامل اختير برشا واللي يمثل حتى عامل حياتي معناه إذا كان منفقوش به على بكري. دونك إذا كان الطبيب الخط الأول فاق من اللول بالكل شيء المشكلة القلب بتاعك الصغيرة ذيك باش ياخو راي طبيب الاختصاص وطبيب الاختصاص حسب الحالة وحسب الخطورة لو دوغري دو سيفيريتي مش يوصف العلاج ولا تدخل جراحي ولا اللي هو معناه متاع عندك الصغيرة ذاك حتى يتفادى القصور القلبي. خاطر إذا كان أنا صغير ما قمنالوش بالتشخيص المبكر متاعه وظهرت علامات عليه والمرأة والأولياء معناها هزوه في حالة استعجالية وقتها حتى طبيب الاختصاص راهو ينجم يكون معاش ينجم يدخل خاطر يوصل للحالة متقدمة نتاع قصور قلبي ولا قصور كلوي ولا
1: في مرحله متقدمه ومخر ويسرق. دكتوره مازال عندنا ما نقولوا خاطر شيء وقت الاخبار تحب ان نخليوا المجال للاخبار خلينا نزيدوا نتوسعوا اكثر ونعملوا ريكاب بعد الاخبار حان اذا الان مستمعينا الكرام وعدنا مع موجز الاخبار العشرة ونص على موجات اذاعه الشباب ما تبعدوش بعيد احنا قرب منكم ياسر مواصلين اللقاء في ديما لاباس.

0: دي ملابس مجلة صحية جامعة مع سماح الفرجاني.
1: إذاعة شباب من تونس.
2: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: عد الموجدك تسمع صوتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. ندوة وطنية حول التربية الغذائية في خدمة الأمن الغذائي يحتضنها اليوم المركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات بقرطاج من تنظيم شبكة أطفال الأرض، وذلك في إطار مشروع الحديقة المجتمعية الرافعة للصمود الغذائي وبدعم من إمارة موناكو. قريبا إطلاق مشروع جديد للتعاون الفني بين الوكالة الوطنية للتعاون الدولي والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، يهدف إلى تعزيز خدمات التزويد بالماء بولاية صفاقس وضمان استدامتها على المدى الطويل. قضايا الثقافة والشباب المدينة والثقافة موضوع الملتقى الثالث للباحثين تنظمه كلية العلوم السياسية والاجتماعية بتونس يومي 17 و18 من سبتمبر الحالي. في العالم استشهاد فلسطينيين وإصابة 12 آخرين بجروح في استهداف وقصف مكثف شنته طائرات وقوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة. مصدر حكومي يمني يؤكد أن جماعة الحوثي سيطرت بالكامل على جزيرة ميون الواقعة عند المدخل الجنوبي لمضيق باب المندب. وأخيرا الطيران الإسرائيلي يشن غارة صباح اليوم استهدفت بلدة المنصورة جنوب لبنان. ختام الموجز في أمان الله.
3: إذاعة الشباب عدل موجتك. عدل موجتك تسمع صوتك.
6: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر. لعشيات همسلي العودة في سهرية الأحد بداية من 9 متاع الليل. ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7:30 متاع العشية. غلايتك على موجات نعديها وللغالين اهديها. وجديد برنامج تربوي اجتماعي شباب لكل الأجيال مفيد. جينيراسيون ألفا بيتا. جيل ألفا بيتا كل خميس من 4 للـ5. شباب يعبر والمختص يجيب.
1: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة شباب من تونس.

0: الملابس، مجلة صحية جامعة مع سماح الفرجين.
1: أهلا وسهلا بكم معنا من جديد 10:36 صباحا على موجات إذاعة الشباب. مشكورة زميلتنا صلوحة من قسم الأخبار، قدمت لنا موجز الأخبار، ونواصل معكم لقانا مع أجمل تحيات كامل الفريق، وليد الريفي في الجانب التقني، سندا ومحمد عزيز في الديجيتال، وسماح معكم من جانب الميكروفون في ديما لاباس. نعود نرحب بالدكتورة أسماء بوعزيز، وهي المشرفة على البرنامج الوطني لصحة الطفل، وهي موجودة معنا اليوم باش تقدم لنا كل التفاصيل والجزئيات الخاصة بإطلاق دفتر الخاص بمتابعة الأطفال حاملي متلازمة التثلث الصبغي 21. مرحبا بك معنا من جديد دكتورة، باش نواصلوا بقية النقاط اللي لابد أن نقفوا عندها في تدخلك معنا هذا الصباح حول هذا الدفتر الخاص بأطفال تريزومي 21.
2: أخرى مدام سماح، دونك باش نغلقوا الهدف الأولاني مدام سماح، من خصوصيات المرضية متاع الأطفال هذوما هو كونه ما يتطوروش في النمو متاعهم كما الأطفال العادية.
1: أي.
2: دونك احنا حطينا المنحنيات متاع النمو الخاصين مش كما الموجودين في الدفتر العادي.
1: معناها الطبيب باش يتابع النمو حسب الكوب اللي موجودة صحيح في الدفتر هذايا
2: متاع الميزان ومتاع الطول ومتاع دايرة الراس ومتاع الكتلة،
1: وبالتالي أسهل دكتورة المأمورية باش تكون بالنسبة للطبيب.
2: أي أسهل أي. إلا التلقيح هكا هو ما التلقيح تورا، ومشينا في الرقمنة في الليفاكس دونك أكثر منه في تعمير الدفتر. باهي، الهدف الثاني مدام سماح اللي هو الدفتر هذايا يمكن من جمع المعلومات حول تطور الصغير هذايا، وفي هذا المجال حطينا جداول تاع متابعه كوسوا وقت يرقد في سبيتار ولا كيمشي للعيادات الخارجيه. دونك هذا يمكن العيادات الخارجيه، دونك هذا يمكن الاطباء في جميع لي نيفو، معناها الخط الاول والثاني والثالث، باش كيف يثبتوا الجداول نتاع المتابعه هذيك يعرفوا مدى التطور الصغير هذاك ويكيسوا له العلاج نتاعو حسب التطور نتاعو.
1: هو دفتر صحي مصغر للصغير هذاك، ما يخليهش يرجع لحتى وثيقه ولا يطلب من العائله حتى وثيقه باش يلقى المعطيات والمعلومات الكل.
2: لا يقول له جيب لي لتر دو ليزون
1: ولا يقول ما في باليش ولا ما كيفاش باش نعرف انا ولا ما قالوا ليش. دونك باش يلقى المعطيات الكل وعلى اساسه باش يعرف يتصرف في الوقت المناسب.
2: بالضبط هكيك. الهدف الثالث هو كونه زاد يمكن الاولياء من الإحاطة بصغيرهم في تتبع الدفتر هذايا، خاطر المعلومة حتى المعلومة العلمية اللي حطيناها هي صعيبة برشا، معناها ينجموا الأولياء يقراوها، وإذا كان ما فهموش حاجة يستفتروا من عند طبيبه. وكذلك نعطيك مثال هنا حطينا لهم تصويرة على النمو التطور بسيكوموتور الذهني والحركي نتاع الصغار هذوك. الوغ سو كي اون روج هو تريزوميك، واللي اون بلو الصغير العادي، على خاطر نعرفوا اللي هذوما الاطفال حاملي التثلث الصبغي عاده ما يكون عنده تاخر شويه بارابور للصغار العاديين، وهذا سورس دانكيتود، معناها المراه تبدا الاولياء يبداو معناها متحيرين على التطور، سورتو اذا كان عندها صغير قبل مثلا صغيرها الاولاني مشى لها في العمر عام وهذايا
1: في المقارنه
2: وهذايا العام ونص ومازال ما مشاش. دونك احنا نطمنوها نقولوا لها راهو عادي جدا وراهو معناها فوالا. دونك الهدف الرابع والاخير مدام سماح هو كونه يمكننا احنا كمسؤولين على البرامج الوطنيه لجمع المعلومات الوبائيه حتى نقدروا نحطوا الاستراتيجيات نتاع العلاج والوقايه،
1: قاعده بيانات ثريه
2: فوالا
1: بالمعطيات
2: هذا،
1: وعلى اساسها باش تبنيوا الاستراتيجيات الجديده وحتى الارقام تكون
2: اكثر
1: صحه،
2: اي اكثر صحه،
1: اكثر مصداقيه تكون
2: اكثر مصداقيه. بالضبط.
1: يعطيك الصحه دكتوره أسماء بوعزيز على كل هالتفاصيل اللي قدمتها لنا. دونك باختصار شديد، دفتر متابعه مهم جدا، وقتاش يكون على ذمه الاولياء؟
2: موجود
1: موجود
2: اي موجود. احنا ديجا المخابر اللي وزعنا لهم الدفتر هذايا قلنا لهم اللي تولدوا عام 2026 كل ماذا بكم تتصلوا بهم وتعطيهم حتى في جانفي اللي تولدوا 2026 اعطيناهم الكميه اللازمه. كل لابوغاتوار كلمناه قلنا له اعطينا احصائياتك واعطيناه الكميه اللازمه من ديبو 2026. حتى فما الناس اللي معناها بالحق تفاعلت معانا وقالت لنا ما نجموش ندخلوا 2025، قلنا له كان عندنا كميه لازمه ما فماش مشكل.
1: دونك كل عائله عندهم طفل عنده معناتها التثلث الصبغي 21 تريزومي 21 لابد تكون عنده الدفتر هذايا.
2: اللي تولدوا في 2026 يتصل باللابوراتوار اللي عمل فيه التشخيص يعطيه الدفتر هذايا.
1: شكرا لك دكتورة أسماء بوعزيزة المشرفة على البرنامج الوطني لصحة الطفل على حضورك معنا على كل التفاصيل اللي قدمتنا. هكا نكونوا قدمنا لكم إذن فكرة شاملة حول دفتر متابعة الأطفال حاملي متلازمة التثلث الصبغي 21 لأول مرة في تونس. شكرا لك دكتورة. بعد قليل متبعدوش بعيد موعدنا باش يكون مع صحة نيوز باش نحكيو مع بعضنا اليوم على تظاهرة مميزة جدا باش تزيد في دار الثقافة ابن رشيق من الإدمان إلى الإبداع. شنو هالحكاية؟ بعد قليل تابعونا.

0: الملابس، مجلة صحية جامعة مع سماح الفرجاني.
1: صحة نيوز.
2: أهلا وسهلا بكم معنا من جديد مستمعينا الكرام، واصلين اللقاء معكم وبرفقتكم، وإحنا السعداء بذلك. توقيتنا 10:45 دقيقة صباحا، واصلين اللقاء، لكن حديثنا الآن باش يكون حول الفن، أما في جوانب أخرى، جوانب علاجية إضافة إلى الجانب الترفيهي للفن، إضافة إلى الجانب الجمالي والإضافة الكبيرة اللي ممكن الفن يضيفها لنا في حياتنا. إضافة إلى هذا الكل، ممكن زيدا يكون وسيلة وطريقة تكميلية، يمكن أحيانا أساسية للعلاج في بعض الحالات. اليوم نحكيه على تظاهرة مميزة باش تحتضنها دار الثقافة ابن رشيق بالعاصمة، من الإدمان إلى الإبداع. معنا مباشرة على الخط، وأنا سعيدة باستقباله، الدكتور عبد الباسط التويتي، وهو طبيب مختص في علاج الإدمان ومختص في الفنون الجميلة والعلاج بالفن. تفاصيل هذه التظاهرة وشنو البرنامج نتاعها وشكون باش يكون حاضر فيها وشنو باش يصير فيها ناخذوه مباشرة مع ضيفنا الدكتور عبد الباسط. صباح الأنوار دكتور، مرحبا بك على موجات إذاعة الشباب مع برنامج ملابس.
3: صباح النور، مرحبا بك وكافة مستمعي إذاعة الشباب، شكرا على الدعوة. كما قلت، التظاهرة هذه باش تكون إن شاء الله بالتنسيق مع دار الثقافة ابن رشيق في تونس تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية. هي متعددة، هي التظاهرة هي كي نرجع في البداية، يعني هو كان فكرة متاع معرض. المعرض هذا أنا منذ سنوات نحضر له، هو معرض فنون جميلة، وهو هي الأعمال بين ظفرين، الأعمال الفنية للمرضى الإدمان أو المتعافين من الإدمان. هي ورشة العلاج بالفن اللي أنا نشرف عليها. المرضى هذوما كما تعرف الإدمان، وخاصة إدمان المخدرات، في العلاج متاعه ثم مرحلة أولى وهي المرحلة العلاجية الطبية، لكن العلاج بالفن لهنا يكون علاج ثانوي تكميلي لكن يساعد. وهنا الأهمية أنه لهنا أهمية الورشة أنها ثم جانب تساعد هذه، أنه المرضى هذوما المتعافين ولا في رحلة العلاج يزوروا الورشة هذه، اللي يكونوا لهنا هي متعددة الاختصاصات، ثم تقنيات متعددة منها أقلام التلوين، لوكلاج، الأكريليك، وفرشة ورشة الطين، وكذلك النحت. لهنا هي جانب نوعا ما علاجي فني. لماذا؟ لأن مثلا المرضى متاعي هذوما في عملية الرسومات هذه نحكيه عليها، هو يدخل الورشة سواء هو يعرف يرسم ولا ما يعرفش. ثم جانب، أولا يدخل الجانب العلاجي اللي هنا، لأنه هي تعبير، لأنه إفرازات لك، شحناتك، القلق اللي عنده، تعرف أنت كما نقوله في الأرت ثيرابي سي لو نون دي، يعني الأشياء اللي مسكوت عنها،
2: التي لا تقال، التي لا تقال.
3: ممتاز. أكل ما يقولهاش، يقولها فنيا، يقولها تعبيريا، يقولها بك الرسومات متاعه، يقولها بك المنحوتة متاعه. الأعمال هذه منذ سنوات عديدة أنا يعني فاتت المئات الأعمال هذه، إسنا قلت لي ملا خليني الأعمال هذه تكون نعرضوها وخلها تاخذ طابع آخر، طابع علاجي، طابع إبداعي، لأن سمع أعمال ترتقي أيضا إلى الجانب الإبداعي. يعني ديما كفنان تشكيلي نشوفها، يعني سمع أعمال، وإن شاء الله أنتم كي تزوروها في المعرض، أنه عديد المتعافين في رحلة العلاج انطلقوا من أدوات بسيطة. الآن مثلا كما المريضة، هي إحدى المريضات كانت في رسم عادي، توا تخدم أنتروادي منحوتات. هذا المعرض الفن التشكيلي، فيه الأعمال كما قلت، هي إن شاء الله حوالي 70 عمل من تقنيات مختلفة باش يكونوا غدوة الافتتاح المعرض بتاعهم في دار الثقافة ابن رشيق. إلى جانبه هذه تجربة مهمة نحكي عليه، لا بيبليوثيرابي، وهي جديدة في المجتمع بتاعنا، أنه باش يقع تقديم كتاب عنوانه مذكرات مدمن متعافي، وهي هو اللي محمد بشير البكاري، هذا الشاب هذا في تجربة العلاج. أنا ديما المرضى كيجيوا من النهار الأول نقول له ديما جيب معك كراس وقلم، ودون ملاحظاتك مشاعرك كل اكتبها، وهذيك طريقة أيضا كما قلنا لبيبليوثيرابي أنه يعبر على كل شيء. التجارب هي متعددة. التجربة متاع محمد بشير التكاري هي كانت لفتة للنظر. لماذا؟ لأن فيها جانب إبداعي، فيها جانب طرافة في الكتابات متاعه. استشرت اللي أنا عندي أصدقاء أدباء ووريت لهم من النصوص هذه، من الجملة الأستاذ محمد عبد العظيم الأستاذ في الجامعة التونسية، عجبتهم الفكرة وقلت لهم رانا عندنا مشروع إن شاء الله كتاب. وهذاك
2: هي أول تجربة دكتور عبد الباسط بالنسبة للكتابة، أول تجربة هي
3: هي أول تجربة لي هو يعني يعني حتى ما هو تبارك الله لي إنسان مثقف لكن المستوى يعني ما هوش مستوى جامعي، لكن الكتابة بالحق ترتقي إلى مستوى كما حكيت لك يعني كي شافوها الأساتذة قلنا لا ما ننشروش العمل هذايا. العمل هذايا أولا ثم جانب إبداعي فيه لكن ثم جانب علاجي كي نحكي مع البيبليوثيرابي.
2: هو دكتور هو دكتور عبد الباسط بالنسبة للتجربة هذه ككل، يمكن وسمحني هذا رأي شخصي بالنسبة لي أنا نرى أنه المهم أكثر هو ما يصرح به وعبر عليه هذا المتعافي من المدمن السيد هذا اللي هو عنده شجاعة كبيرة يسر، أولا في أنه تشجع ويكتب وكتب أشياء يمكن الناس تحب تخبيها خاصة وقت تتجاوز المرحلة هذيك. هو كانت عنده هذه الشجاعة، شجاعة الكتابة أنه يبرز للناس ما خفي في نفسه، وبش تعاون برشا أشخاص أخرين وقت يطلعوا على الكتاب ويطلعوه. دونك يبدو لي أنه مستوى الأدبي لهنا يمكن يجي في مرحلة ثانية، مستوى الكتاب المحتوى هو اللي بش ياخذ معناتها المراتب الأولى، هو الاهتمام الأكثر.
3: ممتاز ويعطيك الصحة في الملاحظة هذه. باش نعطيك اللي هنا شنو في كتاب في الكتاب متاعه في الملاحظات، مثلا نعطيك فقرة شيقول محمد بشير، يقول كانت الكتابة خير رفيق لي في تلك الأيام، تشجعني على المضي قدما وتفتح لي نافذة أتنفس منها، وتفتح لي نافذة أتنفس منها. ويضيف وجدت في الكتابة عالما آخر أستطيع الخوض فيه بكل حرية.
2: جميل جميل جدا. يمكن هو بدو يكتشف في روحه حاجات يمكن كان ما في بالوش بها. الكتابة يمكن تكون خير أنيس حاجات مش ممكن تعبر عليها وتقول عليها لحتى شخص مهما كان قريب لك، على كل ورقة قدامك وقلمك وتنجم تخط اللي تحب عليه وتفرغ معناتها هيك الطاقة وكل اللي بصدرك. دونك أكيد باش تكون عندها تأثير إيجابي جدا. إن شاء الله الكتاب يرقى رواج الإصدار هذية، مفيد جدا على خط دكتور عبد الباسط. هذا الكتاب هذا الإصدار مفيد جدا خاطر ما ينجمش يكون أصدق من شهادة المتعافي، معناه شهادة حية تروي التجربة.
3: أكيد.
2: هو باش يكون موجود غدويكا باش يقع توقيع الكتاب.
3: وحاجة مهمة إن شاء الله غدوة الكتاب موجود كما قلنا في دار الثقافة إبراشيق بداية من الساعة الخامسة. أيضا الكاتب هو بش يكون موجود وبش يحكي كما سبق في تجربة في المركب الثقافي في المنستير في شهر رمضان، كانت عندنا سهرة رمضانية ودخل، لكن المرة هذه تدخل ومعاه الكتاب متاعه. تجربة مهمة جدا بالحق، سواء من ناحية العلاجية كما قلت أنه اللي هنا نتذكر كتاب الكاتبة الكبيرة أمال مختار،
2: مميز الكتاب. صحيح صحيح.
3: وفي تشوف حتى في العنوان تكتب أنقذتني الكتابة، وتحت السطر عندها سطر صغير سيرة ذاتية، وهذا مهم جدا. هذه ما تكون كان هذه أهمية اللي هنا العلاج سواء بالفن ولا الكتابة، وأهمية العلاج بالفن في الجانب الوقائي والجانب العلاجي.
2: شكرا لك دكتور، نتمنى لك إن شاء الله.

0: دكتور عبد الباسط التويتي مختص في علاج الإدمان ومختص في الفنون الجميلة وعلاج الإدمان بالفن. أنا نشكرك مرة جديدة
1: على يعيشك. ملاحظة بسيطة لو ما في لحظة أنه في التنسيق مع دار الثقافة إبرشيق باش ثم نشاط كامل مدة أسبوعين، ثم عروض مسرحية، ثم أنشطة أخرى. دعوة للجميع لمواكبة هذه الأنشطة وخاصة الافتتاح غدوة. مرحبا بكم كلك إن شاء الله.
0: إن شاء الله بالتوفيق، إن شاء الله تكون تظاهرة مميزة وناجحة 100% وتحققوا الأهداف متاعكم. دكتور يعطيك الصحة مرة جديدة، شكرا لك على هذا التدخل، وإلى اللقاء إن شاء الله في مواعيد مقبلة. شكرا لك دكتور.
1: العشرة جزيلا ويومكم جميل.
0: إلى اللقاء. العشرة وخمسة وخمسين دقيقة على موجات إذاعة الشباب، أحنا معكم في توقيت استثنائي حتى الأحداش ونص. بعد قليل باش نحكيوا على واحد من أهم المواضيع في هذه الفترة، وهو اللي يخص الأدوات المدرسية. الأدوات هذه اللي هي تمثل فرحة لكل طفل، ولا حتى مش طفل، حتى الكبار. شوف احنا كواحد يشري أقلام باش يكتب بها ولا يخدم بها، قداش يبدأ فرحان بك الأدوات هذه. فما بالك طفل صغير، فرحة كبيرة اقتناء أدوات المدرسية، ونحبوهم ملونين ومزيانين ومختلفي الأشكال والألوان، وأحيانا الروائح، روائح بريحة الغلال فريز وغيره. لكن هالأشكال الجميلة والألوان الفواحة هذية ممكن تخفي مشاكل صحية، وممكن تخفي سموم لا قدر الله، ممكن تأثر على صحة أطفالكم. وكالة الوطنية لتقييم المخاطر تقف عند أهم التوصيات اللي ممكن تقدمها لكم كأولياء فيما تبقى من أيام تفصلون عن العودة المدرسية، حتى تاخذوا حذركم من هذه المواد اللي هي تلقاها أحيانا متاحة وبأسعار بخسة تجلب أحيانا، لكن لا معناتها الأهم أنكم تحافظوا على صحة أطفالكم، مش المهم أنكم تقتنيوا برشا مواد من نوع هذا. بعد قليل هذا هو الموضوع اللي باش نقفوا عنده ونتحثوا فيه تفاصيله. اقعدوا معنا على موجات إذاعة شباب، ديما لاباس موصلة معكم.

0: الملابس، مجلة صحية جامعة مع سماح الفرجين.
1: صحة نيوز.

0: اهلا وسهلا بكم معنا من جديد مستمعينا الكرام لقناه تواصل معكم وبرفقتكم. انا حبيت نرحب الان مباشره بضيفي اللي موجود معنا مباشره في استوديو اذاعه الشباب, استوديو نجيب الخطاب وصالح جغام. هو سي محمد وسيم الهاني مدير الرقابه البيئيه للمنتجات بالوكاله الوطنيه لتقييم المخاطر. سي وسيم صباح الانوار.
1: صباح النور, مرحبا بك اخت سماح ومرحبا بكافة مستمعي اذاعه الشباب.
0: اهلا وسهلا بك, شكرا لك على قبولك دعوتنا اليوم. اليوم اذا نحكيوا على موضوع هام جدا في ما تبقى من ايام قبل انطلاق العوده المدرسيه او الموسم الدراسي, ونعرفوا للاولياء يقعدوا يشريوا في الادوات المدرسيه حتى في الاسبوع الاول من العوده تقعد الادوات, مازلنا نشريو, مازلنا حاجه ناقصه حاجه زايده يقعدوا ديما يشريوا. دونك الاقبال كبير على الادوات هذه. كي العاده الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر حاضرة وجاهزة باش تأطر العملية هذية وتخلي العودة آمنة صحيا.
1: أعطيك الصحة. هو أولا نتمنى وإن شاء الله سنة دراسية وجامعية موفقة لجميع التلاميذ والطلبة. وكما تعرفوا في الفترة هذه تقريبا منذ أسبوعين احنا بدينا في حملة تحسيسية احنا وزارة الصحة وحتى معنا مصالح وزارة التجارة كوافة المدخلين للتحسيس بضرورة اقتناء المواد المدرسية الجيدة اللي ما يكونش فيها مخاطر صحية. شنو المواد المدرسية او المنتجات هذه, هي شنو احنا نحكيه؟ احنا نحكيه هنيك على تركيبتها او حتى مكوناتها الكيميائية. اش معناها؟ معناها احنا في المخاطر الكيميائيه لي ريسك شيميك بصفه عامه عندنا زوز حوايج نهتموا بهم. يا اما التعرض المباشر بدرجه كبيره ينجم يعطينا مخاطر صحيه حينيه, كيما شويه تهيجات, شويه حساسيه, شويه كحه ولا حاجه, شويه وجيعه راس, هذوما التعرض لجرعات كبيره. احنا اللي يهمنا اكثر خاطر احنا في حياتنا نستعملوا في برشا منتجات بما فيهم المنتجات هذه بالنسبه للفئه نتاع الصغار ولا الاساتذه ولا المعلمين, معناها نتعرضوا لجرعات صغيره برشا ما تعطيش تاثيرات حينيه, تبقينا ينجم يكونوا في مواد كيميائيه خطيره اللي نتعرضوا لها عن طريق سواء اللمس, سواء الفم صغير ينجم يحط حاجه في فمه, والا عن طريق العينين, والا عن طريق النفس, معناها المحلات المعضويه فما تركيبات وفما مواد كيميائية اللي تتبخر في الهواء ونجموا نستنشقوها.
0: وحتى كاريموسي وسيم اللي هي تبدأ معطرة فيها عطور واضحة,
1: يعطيك الصحة أتنوصلوا لها التوصية هذيك. يعني الجرعات الضعيفة هذه ما تعطيناش تأثيرات حينية
0: مباشرة,
1: بقينا التأثيرات متاعها نتيجة التعرض المتواصل على فترات طويلة في جميع المنتجات الاستهلاكية وخاصة هذوما ولا دونك ينجم يعطينا بعد تالي معناها نوصلوا الحالات متاع النجم تعطي مخاطر صحية بعيدة المدى كيما اضطرابات الهرمونية, كيما أمراض في الكلاوي.
0: معناها ما تقولش سي وسيم هانا ديما نجيو فيه لاباس,
1: هانا لاباس
0: ما فماش مشكلة على طويل راه ولا قدر الله.
1: يعطيك الصحة التعرض المتواصل هذاك علاش احنا ننبهوا باش نحسنوا اختيار الأدوات المدرسية من مسالك التوزيع المنظمة اللي مراقبة, نثبتوا خاصة في التأشيرة باش نعرفوا وين مصنوع, حتى كمش مصنوع في تونس منين مورد باش نعرفوا لا قدر الله منتوج قيناه ما يصلحش ولا فاسد, نعرفوا
0: المصدر نتاعو,
1: نعرفوا بشكون نتصلوا باش الحاجه الاخرى فما عديد المنتوجات اللي تشبه من ناحيه المنظر او الريحه او حتى اللون, يا اما الغلال, يا اما طاقه كعبه حلوه, يا اما طاقه ماده لاصقه في شكل رضاعه معناها بيبرو,
0: شكل فريزه,
1: يعطيك الصحه,
0: برشا اشكال,
1: شكل فريزه, شكل كعبه غله, هذوما الكل ممنوعين معناها بالتشريع التونسي وما يلزمناش نشريوهم.
0: ممنوعين انهم يبيعوهم,
1: ممنوعين انهم يبيعوهم, وقعد الهياكل المراقبه حملات مشتركه بين التجاره والصحه وحتى الداخليه باش يمنعوهم وباش يحزوا باش كل شيء, لكن للاسف نجم تلقاهم في الاسواق. احنا هناك من واجبنا ان نحسوا. علاش الصغير معناها حتى يبدا عمره 6 7 8 سنين نجم يحطه في فمه, والحاجه الثانيه الصغير ما عندوش شكل عاده ديما يغسل يديه, يعني ايديه ديما تقاها ممسوسه, معناها من ضمن التوصيات ماذا بينا بعد ما يقرا ولا بعد ما يراجع دروسه في الدار
0: يغسل يديه.
1: والحاجه الثانيه انه هو قاعد يقرا وعنده خوه بيبي حذاه اثنين عامين ثلاثه عام متعدي من حذاه غزرق بريه في شكل كعبه فريز حطها في فمه, فهمتني, ينجم يبتلعها, تنجم
0: اي حاجه, خطوره مضاعفه.
1: يعطيك الصحه.
0: وهذا المشهد ممكن نشوفوه بصفه معناتها بالدوله سي وسيم في العائلات,
1: بالدوله يبدا مثلا
0: يقرا الولايه صغير بحذايا بيبي
1: والبيبي يلعب ولا يحب ولا حاجه ويرا قدام
0: ورا ادواته
1: يرا فيها رضاعه فيها كولا فيها لصق يحطها في فمه لا قدر الله فهمتي النجم تصير الحالات هذه بصفه اكسيدونتيل نقولوا احنا ماهيش معناها اراديه لكن انت احنا يلزمنا نفيقوا بها وننتبهوا لها وما نشريوش المواد هذه فما مادة أخرى
0: ساعات والله يا سي وسيم سمحني حتى كان قصيت عليك روحنا الأولياء بدنا تعجبنا روحنا نشريو كنا نشريو لرواحنا مش للصغير تعجبنا كل الألوان والأشكال ونبدأ عاملين عليها جو أما راه واحد يعمل جو أوكي نحبوا الناس الكل شيخين أما يلزم تحط في بالك الاعتبارات هذه الكل
1: يعطيك الصحة
0: قبل ما تشري أي حاجة
1: هي ديما الحاجة البسيطة تكون أسلم وخير احنا مثلا في الغلاف الغلاف احنا ننصحوا به ناخذ الغلاف الورقي العادي الكرتوني العادي هذاك بسيط جدا ما فيش مواد
0: يكون يظهر لنا شكله مش مزيان ما راهو خير
1: من الغلاف البلاستيكي اللي نجموا نقاو فيه ليفطالات ليفطالات هذو ما تنجم تتنفسهم
0: تقريبا الاغطيه كلها بلاستيكيه
1: هي موجود الاغطيه الورقيه وموجود الاغطيه البسيطه القديمه نتاعنا هذيك معناها احنا ننصحوا باش ناخذوا هذيك احنا ننصحوا باش ناخذوا هذيك على خاطر اقل تعرض للمواد
0: البلاستيك
1: للفتالات والبلاستيك بصفه خاصه كيف فما ماده هامه جدا يستعملوها خاصه في السنوات الاولى في الابتدائي وفي كذا اللي هي ماده اللصق الكولا الكولا يلزمها تحمل تاشير واضح باللغه العربيه معناها ماده لاصقه ذات استعمال مكتبي ومدرسي خالي من المواد المحله العضويه
0: يلزم الجمله هذه نقراوها
1: يلزم الجمله هذه نقراوها وليزيب باللغه العربيه
0: فوق العلبه نتاع اللصق
1: فوق اي علبه نتاع اللصق ما تلقاش عليها هذيك
0: ربي يعاودها الجمله سي وسيم
1: ماده لاصقه معده للاتصال معده للاستعمال المدرسي والمكتبي خاليه من المواد المحله العضويه لكومبوزي اورجانيك فولاتيل
0: واضح
1: فهمتني هذه يلزمها موجوده كيف احنا زاد فما هذا يتوى عند الشراء عند الاقتداء باش نشريو المحفظه زاد ما تبينا ناخذ المحفظه خفيفه تكون شرزينه برشا الحملات نتاعها يكونوا عراض ومبطنين باش يبدا الانسان يعطيك الصحه كي نعبيوها بالادوات المدرسيه بربي نثبتوا برشا في جداول الاوقات مش ساعاتش مسكين تلميذ تقاهز محفظه ارزن منه معناها يلزمنا نحترم
0: على الاقل من جانبنا احنا
1: حتى كاولياء نثبتوا
0: الامور
1: نخفوا نثبتوا نقراوا جداول الاوقات ماهوش داعي باش يهز كل شيء كل نهار وكل رزنا ذاك معناها معناها تفاديا البرشا مخاطر على البدن نتاعه وعظهر وعلى الارهاق ويوصل تعب والحقيقه بعد هذه النقطه هامه جدا يلزمنا ننتبهوا لها وفما كاش يقولوها وقت اللي نبداو نستعملوا ربي نركزوا مليح في النقطه هذه سواء في الديار سواء في المؤسسه التربويه معناها احنا ننصحوا برشا بالتهويه معناها التجديد الهواء الداخلي على خاطر مهما تعمل انت في الدار معناها فما برشا منتجات وفما الليموكات وفما الكوجينة وفما مواد التنظيف وفما المعطرات وفما البرودوي هذوما الكل وفما النفس نتاعنا الطبيعي اللي خارج السودو دونك ماذا بينا ديما كالتهويه الطبيعيه مثلا الصباح والعشيه يلزمنا نعملوا كربع ساعه على الاقل باش يتجدد الهواء نفس الشيء بالنسبه للاقساب والمؤسسات التربويه لازم يحافظوا على التهويه الطبيعيه ديما باش خاطر انت قسم فيه 25 30 تلميذ وزيد معاها كالمنتجات كل حد عنده لي برودوي نتاعه وزيدك
0: وتوا كانت في عطله ربما كانت مسكره قداش عندها معناها بالضروره راه وقعت توا تهويتها
1: هي اكيد راه صارت الصيانه والتنظيف أكيد. وكل شيء لكن انت التهويه راه يلزم يوميا يلزم التهويه على الاقل مرتين في النهار مره في الصباح ومره في العشيه باش يتجدد الهواء معناها هذيك نركزوا عليها برشا فما حاجه اخرى احنا توا في عاداتنا توا الصغير ديما كي يمشي يقرا خاصه الانسان اللي تخدم ولا الكل العائله كل تقاها تخدم معناها مضطر باش يحط ولده في يا اما في حضانه ولا في كراش يا اما في اللي هو دونك باش ياخذ له العلبه نتاع الاكل ولا باش يحط فيها الماكله نتاعو باش يحط فيها لمجته ولا فطوره
0: اللي تحافظ له على الاكل السخون خاصه
1: يعطيك الصحه والا باش يحط فيها الماء مثلا انك الدبوسه نتاع الماء هذيك ماذا بينا نثبتوا كيف في التاشيره يلزمها تكون مواد معده للاتصال بالمواد الغذائيه
0: ساعات تبدا فيها اشكال سي وسيم مشكله شنو الشكل اللي يلزم يكون موجود بالنسبه للعلبه الخاصه بالماء
1: خاصه بالماء ولا الماكله الكل معدين بالمواد الاتصال
0: نفس الشكل
1: كل نفس الشكل اللي هي تقاو فرشات مقلوبة الفوق وكاس.
0: دونك فرشات مقلوبة وكاس،
1: فرشات وكاس مع بعض، يعني
0: هذيك غذائي صحي،
1: يعطيك الصحة. هذيك مادة معناها معدة للاتصال بالمواد الغذائية بما فيها المياه،
0: معناها تاخذها وعينيك مغمضة،
1: تاخذها وعينيك مغمضة، ما تاخذش حاجة مجهولة المصدر. بالله نركزوا في أي منتج، مش كان في المواد المدرسية، بالله مع بعضنا الناس الكل نحاولوا ديما نقراوا ليتيكتاج التأشيرة على أي منتج. احنا عندنا لابيتود حتى كونترا داسيرونس ما نقراوش شيء، وبعد تتفاجئ معناها في اي منتج.
0: مش المشكله هنا سيم هو صغر الكتيبه،
1: الكتيبه جويده صحيح،
0: غير قابله للقراءه حقيقة. معناها هذه الويكالة يلزمها النقطة هذه تخدم معها الاعتبار.
1: يعطيك الصحة، هي بالنسبة للتأشيرة هذه راهي مجبرين باش المنتوجات الكل يكون على الأقل تقرأ
0: مقروءة
1: على الأقل. الحقيقة
0: حتى ساعات كي تحط لي وأنا ما نجمش نقرأ،
1: ساعات يحطوا برشا معطيات فيها حتى تكون إشهارية اللي ما يخليلكش الإسباس باش تعطي ياك الإرشادات والإحتياطات وكيفاش التاريخ. مي فما إرشادات ضرورية زي ما تكون ليزيبل، معناها آخر جل الاستهلاك يلزمه ليزيبل، المنتج يلزمه ليزيبل، التركيبة يلزمها ليزيبل،
0: الشارة هذه اللي متاع الفرشات وكل يلزمها زادة تكون واضحة.
1: هذيك يلزمها تكون واضحة وتكون كبيرة وتتقرا كما التأشيرة متاع المادة اللاصقة، يلزمها واضحة وتتقرا بالعربية بلغتنا العربية. شنو فما اخر بالنسبه فما حاجه اخرى وقت نبداو احنا نستعملوا توا الصغيرات هذه باش نركزوا عليها شويه. وقت تبدا تستعمل مثلا انت في قواش ولا تستعمل في كولا ولا اللي هو ما ضبينا نغلقوها الحوايات الحاويه بعد ما تكملت استعملتها، سكرها بالباهي ما تقعدش تفرز، هي سكرها وحطها في بلاصتها. حاجه اخرى بالله، الصنعه نتاع واحد يبدا يقرا ويديه ويصور وكذا ويبدا ياكل، راهو عاده سيئه ما ضبينا نتجاوزوها.
0: صحيح،
1: نحيو على خاطر ايدينا تبدا بالستيلوات خاصه الصغار.
0: يقول لك انا وقت عند بون كيف
1: الصغار ما تنجمش تتحكم فيهم برشا. مي بشويه بشويه كل مره نذكروه، كل مره تقول له انت هيك باش تاكل، شوف ايدك كيف اني مسخه
0: مسخه باش تاكل بيديك،
1: تنجمش تاكل ايدك مسخه،
0: كمل التلوين ولا التلصيق وبعد خذ اللمجه نتاعك،
1: اغسل ايديك
0: وخذ اللمجه
1: وكل في عقلك مرتاح تعمل عليها كيف وتستفاد اكثر. الصنعه الاخرى هذه موجودة عند برشا صغار، إني كل شيء يحطه في فمه عادي، هذه مال يبدا ببي تلقاه يبدا يمشي اي يمس اي حاجه يمسها.
0: سعاد سي وسيم حتى والله تلقاه مش صغير، تلقاه في عمر متقدم وبصفه عفويه يحط ستيلو في فمه.
1: سناسه سناسه سناسه، ولا يحط ستيلو ولا حاجه في
0: عاده سيئه،
1: ولا يحط حاجه في وضنه بالله الوضن راهي هامه جدا، راهي اهم حاسه في البدن،
0: ما تدخلش فيها ستيلو.
1: حتى ربي يقول لك السمع والبصر، السمع هو الور، اهم حاسه في البدن، اهم وسيله تواصل عندنا. نستحفظوا على الاذن نتاعنا بلا ما نحطوش حاجه في ضوء، حتى ستيلو هاو يبربش نهار كامل، معناها عادات سيئه. والحطان في الفم هذه للاسف معناها عاده زاد موجوده. نحاولوا نذكروا بعضنا الناس كل ديما نذكروا، راه ديما نذكروا، الهدف هو باش نحميو صحتنا الناس كل. الناس تقول بيتاتر ما فماش حاجه هكا خطر ولا حاجه، لا الخطر وكما قلت من الاول ما يجيش حيني
0: على طويل.
1: راهو احنا كي نغزروا توا للامراض الغير الساريه، النسب نتاع الامراض الغير الساريه والاضطرابات الهرمونيه والاضطرابات حتى في الفيرتيليتي، الخصوبه، في الامراض الخطيره الاخرى والسرطانات وكذا،
0: راهو تاثيراتها بالتراكمات على طويل تاع الجيل قدر الله،
1: نتيجه انماط الاستهلاك والانتاج والحالة التلوث اللي موجودة في العالم الكل واللي يعيشها العالم الكل. نستهلك في برشا منتوجات، يعني بطبيعة الحال فيها برشا مواد كيميائية تنجم تكون خطيرة بجرعات ضعيفة، شوية من هذه وشوية من هذه، شوية من الماكلة وشوية من شنو، لموا جرعات أكثر، بعد مدة معينة 20 30 25 عام
0: لا قدر الله
1: تعطينا الأمراض هذه الخطيرة.
0: يعطيك صحة سي وسيم على كل هالتفاصيل المهمة اللي فتنا بها. كان نختصروا حاجه توا زاده قاعدين يشريوا في اللانش بوكس بصفه كبيره والدبابز الماء، اذا كان ما لقيتوش فيهم الفرشيطه المقلوبه ديكا والكيس
1: ما تاخذوهمش، ما تاخذوهمش.
0: هذيك اهم اشاره يلزم تشريوها وتثبتوا فيها قبل اللون وقبل الشكل وقبل كل شيء، هذه هي الجزئيه الاهم.
1: يعطيك صح،
0: جينا على كل المعطيات اللازمه وعندك مضيف سي محمد.
1: بارك الله فيكم، كما قلت ان شاء الله عوده مدرسيه للاطار التربوي اولا وللتلاميذ والطلبه وللاولياء، نعرفوا توا احنا كنا متحمسين، هو حتى الولي يبدا حتى مغصور ماديا. سي ان انفستيسمون على حساب صحته،
0: يعمل المستحيل باش يشري المستلزمات
1: هذه
0: قبل يمكن ساعات
1: قبل حتى مصروف ماكلته، معناها هذاك علاش استثمار مهم. نكملوا نستثمروا في صحة صغيراتنا نحن صغيراتنا وما نشريوش منين يجي ونثبتوا في التأشيرة وإن شاء الله سنة موفقة للجميع. بارك الله فيك.
0: شكرا لك سي محمد وسيم الهيني مدير الرقابة البيئية للمنتجات بالوكالة الوطنية لتقييم المخاطر، مشكور على هذا المرور الثري والهام جدا في موعدنا اليوم من ديما لاباس. إن شاء الله بالتوفيق لكم في العمل نتاعكم. تحية كبيرة لك. 11:16 دقيقة بعد قليل نواصل لقانا مع فقرة صحة لك.

0: ملابس، مجلة صحية جامعة مع سماح الفرجين.
1: أهلا وسهلا بكم معنا مستمعينا الكرام، واصلين اللقاء معاكم في موعد جديد مع فقرة صحة ليك.
0: صحة ليك
1: مباشرة مع لبنى دمس، خبيرة في المواد التجميلية الطبيعية. نرحب بها سعاده كالعادة بمشاركتها القائمة في فقرة صحة ليك. لبنى أهلا وسهلا بك معنا في ديما لاباس.
2: مرحبا بك سماح، وإن شاء الله عودة ميمونة.
1: يعيشك، شكرا لك.
2: تلامذة وللاستديونات إن شاء الله عام مبروك عليهم.
1: إن شاء الله يا ربي سنة تكون مكلة بالنجاح وانطلاق موسم دراسي طيب إن شاء الله. كما رأوا نهتموا في بداية سنة دراسية بالمستلزمات وبالأدوات المدرسية، حتى زاد المظهر الخارجي تعرف التلامذة والليزادو والمراهقين والشباب يهتموا بالمظهر الخارجي متاعهم، خاصة عندهم مدة ما شافوش أصحابهم وحبيبهم. بش أكثر تويكا استعمال مثبتات الشعر، بش أكثر استعمال العديد من المواد. وإحنا في فصل الخريف في العادة لبنى في الفصل هذية الشعر لابد ليه من عناية خاصة، باعتبار اللي السير معناتها بعض متى يتغير شعر، يتساقط ويطلع شعر جديد، لابد من العناية مكثفة به. معك أنت هذا هو موضوعنا بش يكون في فقرتنا اليوم. إحنا نحب عناية صحية سليمة وتخلينا نحافظوا على صحة الشعر، مش نعكروا له خاصة كي يبدأ معناتها فيه بعض المشاكل من الصيف عاد والسباحة والتعرض المفرط للشمس وغيره.
2: للشمس، للملح زادة، للكلور متاع البيسين، أنت حتى الماكلة معناتها هي الأصل ديما في البوسيلة متاع الشعر هي الماكلة. احنا في الصيف الحلو يكثر لي جو لي بواسون غازوز المقلي، معناتها تسقي حاجات اللي هي فريمون مساعات الشعر الجمله معناتها. احنا هون كل عاده نحكيوا على البدن، لازم معناتها نرجعوا الكور او موا حتى شهر برك اوميغا 3 فيغ وفيتامين بي، هذوما احسن حاجات للشعر. ما خديناش دي كومبليمون ما نحبوهمش، ننزلوا على الماكله كل عاده، فواكه وخضروات، العدس والحمص، سوخ دو فيغ، السردينه اللي هي سوخ دو اوميغا 3، بذور الكتان اللي فيها الفيتامينات الكل وزاد فيها الاوميغا 3، والمكسرات مثلا حبنا لوز، جوزة، حاجات هكاك معناتها تقوي لنا في الفيتامينات اللي ناقصين بدلنا واللي فوقت ما راهم نقصوا. ديزيدغاتاسيون تاع الماء، نرجعوا نشربوا شويه ماء اكثر من العاده، ما نشربناش كما نعملوا ديزانفيزيون نتاع نعناع، حاجات هكاك، ناخذوا سيترون معاه ماء. لي ديتوكس نرجعوا لهم، هذوك نقويوا بهم ونصفيوا بدلنا. هنا عندي ماسك غذائي للشعر اللي هو فيه زوز مغارف زبده عربي، مغارف عسل، وشتر كيس زيت زيتونه. شتر كيس زيت زيتونه سا ديبون انت وطول الشعر، شتر كيس خاطر برشا كمان ناخذوا حتى معناتها كيس نتاعتي نقولوا صغير للشعر.
1: باش نعاودوا الوصفه لبنى، وكان تسمح وليد باش نسمعوا اكثر لبنى، خلينا بلاش موسيقى مصاحبه. تفضل لبنى عاود ذكرنا بالوصفه.
2: زوز مغارف زبده عربي، اقوى من اي حاجه اخرى. ناخذوا مغرفة عسل وشطر كيس زيت زيتونة انت وطول متاع الشعرة. دونك ناخذوا جوز الهند او زيت زيتون، هذه وصفة اخرى. زيت خروع مغرفة اتاهو، على خاطر زيت الخروع يكبش معناتها في الشعرة، دونك لازم باش نزيدوا زيت زيتونة ونزيدوا كلكو قوت متاع زيت الكليل. دونك معنا زيت الكليل ناخذوا حفنة من الكليل الشيء ونخلوه يتخمر في زيت زيتونة حتى اسبوع ما يقلق. عملت قبل بليلة وتحب تعمل الباندويل متاعك، مش مشكلة، نحطوا الزيت الكليل اللي شريناه ونعوموه بالزيت زيتونة ونضيفوا زيت الخروع.
1: زيت الخروع الكميات قديش حسب التقريب لبنى؟
2: دونك نعملوا ديما كيس كيس وإلا مغرفة مغرفة وكلك قوت متاع زيت كليل.
1: واضح، هذه بالنسبه للماسك اللي نعملوه للشعر، للعنايه بالشعر. واحنا ديما تو كيف نعطيو لي ماسك هذوما والصفات هذوما في العاده ديما نتوجهوا للبنات للنساء، ليه راهو حتى الاولاد به يا راهو، خاصه مع استعمالك معناتها للمراهم لي برودوي اللي يستعملوهم وكل، ولو انهم يكون ما يصبروش على لي ماسك، اما راهو به الماسك ما يقلقش حتى قداش يلزم قبل قداش ما ياخذوش
2: راهو في الشعر
1: ينحي لكم القشره ويعملك اللمعه المطلوبه اللي يحبوها، ولا حتى لي بوكل الوقت للشباب اللي شعرهم كيرلي.
2: انا ما نحبش نربط روحي في راسي، انت تدوش في وسط الدوش، خرج دخل الخلطه نتاعك وتعملها في وسط الدوش ابين، ما عندها دوبه مش شعره تاخو خاطر ما عندها مع احنا قداش الكوختيكس نتاع الشعره الجلده قداش نتاع صفه غريبه. علاش؟ على خاطر ديما تكون جينيرالمون بالشعر ديما البارتي هذيك سخونه، واحنا نعرفوا اي حاجه شوفون تعمل بينيتراسيون تري فاسيل، لي بور ديما محلولين، دونك سي لابسوربسيون فاسيل للزيوت والا للماسكوات اللي باش نحطوها. تحب تغلف شعرك ببلاستيك معناتها بابي بلاستيفيون هذيك بكي فيزيون تاس اكثر وتغسل على روحك معناتها حتى وانت في الدوش، مش لازم الافونس معناها قبل ما تدخل 30 مينوت.
1: اذا كان ما عندكش وسع البال، اما كان تحب تحافظ على شعرك وخاصه عندك المشكل نتاع القشره ومشاكل اخرى، هذا ما يقلقكش حتى نصيف ساعه قبل الدوش تعملها، ما يقلقش بالعكس، بعد تلقى شعرك سوبل وتستمتع به وبصحته وباللمعه خاصه. واحنا تو يلزمنا نبرمجوا عاد لبنى، نعملوا له نعاودوا نذكروهم بالوصفات نتاع القشره ونتاع المشاكل الكل نتاع الشعر، حتى نرتحوهم المواد الكيميائيه المخطره، وفي نفس الوقت يربح برشا في مكتوبه، برشا فلوس نقصوا عليه المصروف.
2: وقالهم تاغم شعره ما معناتها توا برشا يقول لك سلاوي راسي وتصيح توا تلقى ديجا عندهم معناتها كيفاش يقولوا ديسيني اللي هما باش يطلعوا لوك هو قاعد يفرق الشعر من البرودوي كيميك.
1: اي شفت كيف معناتها ما عندوش علاقه لا بالوراثه لا حتى شيء، معناها من تصرفات نتاعو هو، ما عرفش كيفاش سوء استعمال المواد والكثره معناها خاصه كل يوم كل يوم، مع في الصيف كما قلنا التدويش كل يوم والماء مالح ولا ما فيه الكلور
2: والكلور نتاع الاوميغا فيتامين بي، اذا ما نمشي نعوضوهم بالماكله اللي فيها لي سوق دو فير وكل هذا، ما تقدر تربي معاهم يلقى عوراتهم رفات قوي الماء الشعر البسيطه هذه هو بربي اون استوس صغيره.
1: المكالمه ما عادش واضحه بالكدا، الكونيكسيون معناتها الشبكه عملت عمايلها كالعاده.
2: جيت باش يمكن نحكيو فيه بصفه اعمق مره اخرى، هو الفرق بين الثوم الاسود والثوم الابيض، وشنو هو التاثير الديريكت الثوم الاسود خاطر طلع على البيز نتاعو.
1: خليوه موضوعنا الجمعه الجايه ان شاء الله لبنى،
2: تاثير الشعر بالثوم الاسود.
1: الثوم الاسود وشنو هو وكيفاش الاستعمال؟
2: تعملوه في الدار بكل سهوله
1: ان شاء الله.
2: معناتها عندك ايكونومي ان شاء الله.
1: ان شاء الله ان شاء الله. شكرا لك لبنى دمس، خبيره في الاعشاب الطبيه والمواد التجميليه الطبيعيه. وليد ريفي رافقني اليوم في عدد نهار الجمعه 11 سبتمبر 2026 من برنامج ديما لاباس، سنده ومحمد ياسين مشكورين جدا في الديجيتال، وسماح بن عيسى الفرجاني كانت معكم من جانب الميكروفون. بقيت اوقات ممتعه على موجات اذاعه الشباب. زميلتي صلوحه تقدم موجز الاخبار الان ل 11:30. انا مبقى لي كنتمنى لكم نهايه اسبوع طيبة وممتعة، وإن شاء الله ديما لاباس.

0: الملابس، مجلة صحية جامعة مع سماح الفرجاني.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. وزارة التشغيل والتكوين المهني والجامعة التونسية للنسيج والملابس تتفقان على تشكيل فريق عمل مشترك لإيجاد حلول لتدعم استقرار اليد العاملة وتضمن استمرارية نشاط المؤسسات. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تشرع في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج وطني اتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات، يستهدف بالخصوص الأطفال واليافعين والأسر، وذلك بالتعاون مع عدد من الوزارات ومؤسسات الإعلام العمومي والمنظمات والجمعيات الشريكة. قضايا الثقافة وشباب المدينة والثقافة موضوع الملتقى الثالث للباحثين، تنظمه كلية العلوم السياسية والاجتماعية بتونس يومي 17 و 18 من سبتمبر الحالي. في العالم، مصدر حكومي يمني يؤكد أن جماعة الحوثي سيطرت بالكامل على جزيرة ميون عند المدخل الجنوبي لمضيق باب المندب. الطيران الإسرائيلي يشن غارة صباح اليوم استهدفت بلدة المنصوري جنوب لبنان، ونفذت القوات الإسرائيلية عملية تفجير في البلدة. وأخيرا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يختتم مؤتمرا غير مسبوق للحزب الجمهوري لانتخابات التجديد النصفي، حاثا أنصاره على التصويت. ختام الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
4: عدل موجتك، تسمع صوتك.
5: نجم تفهمني ايش معناها الشركة الأهلية؟
6: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية، هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم، يرافقكم ويواجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد، هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل الفلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبني بيناتهم، هي نظرة ومفهوم جديد للشركات قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.

0: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
1: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي، نحب نعمل مشروعي أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف
0: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
2: تربينا بالكليل والزعتر والخدمة هذه كبرنا معاه
0: في عمرنا هذا، ولينا نفكر في السي ان اس اس.
3: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا، ما نقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا سي ان اس اس، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.

0: جرين تالك. جرين تالك، صوت البيئة، آخر الأخبار والقضايا البيئية، تحليل، نقاش، تحديات، مبادرات وحلول. جرين تالك، من أجل وعي بيئي يعيش معنا. جرين تالك مع هند السعيدي.
1: أهلا وسهلا مستمعينا، مرحبا بكم، شنو أحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير الكل. شكرا لكم لاختياركم موجات إذاعة الشباب، نسلم عليكم. وفي سوعة من زمان، اليوم عندنا سوعة ونص، نكملوا ماضي ساعة ونص اليوم معاكم. حديثنا أكيد البيئة، الفلاحة، المناخ، والحمد لله البارح الأمطار، أمطار الخير، الأمطار اللي تغير برشا حاجات، الأمطار اللي تغير أيضا المزاج. إن شاء الله أكيد عملتوا كيف على أمطار أمس، مع أنه بعض الصور كالعادة مرافقة الأمطار ديما في طرقاتنا والأماكن طبعا، وبرشا أنهج، ولكن مثالش المهم الأمطار صبت بعد صيف حار جدا وحرارة قياسية في صيف 2026. شكون باش ينسى الصيف هذايا؟ اليوم هكا علاش اليوم باش نحكيو فلاحة في زوز مواعيد. اليوم بعد صيف قياسي في الحرارة، هل ما زلنا نزرع بعقلية الأمس؟ فعلا المناخ تبدل، فهل حان الوقت باش نبدلوا زراعاتنا والفلاحة اللي نزرعها؟ أكيد شنو نزرع وبأي ماء وكيفاش نحميه موسمنا الفلاحي بعد صيف من الجفاف والحرائق والحرارة القياسية؟ سؤال هدايا نبدأ به إن شاء الله بعد شوية. أيضا باش نواصلوا في الملف الثاني في الفلاحة مع الأمطار والموسم الفلاحي، هل تكفي الأمطار وحدها لإنقاذ الموسم؟ شنو يصير كي تصب الأمطار على أرض أحرقتها النيران، وبعد خاصة النيران اللي في برشا أماكن من بلادنا، هل تزيد النيران هذه من خسائر التربة؟ تنشوفوا كل التفاصيل، وأيضا نتحثوا على الاستعدادات وشنو يلزمنا نعمله قبل انطلاق الموسم الفلاحي هدايا. ومن الفلاحة باش نحكيه زادة اليوم على النفايات، من النفايات الفضلات للبيوغاز وللطاقة وللكهرباء، هل تنجم النفايات اللي نشوفوها عبء تولي جزء من الحل لأزمتنا البيئية والطاقية؟ ونختم اليوم بحاجة هيلة برشا، نفس فيه برشا طاقة إيجابية، نتحثوا على البذور الأصيلة. اليوم نتحثوا على القمح المحمودي، هل العودة إلى نباتاتنا المحلية تنجم تكون مفتاح لفلاحة أكثر صمود أمام تغير المناخ؟ كيفاش يتحول الموروث الغذائي من ذاكرة الأجداد أكيد وبرشا من موروثنا الغذائي اندثر أو قارب أن يندثر للأسف، ولكن اللي مازال كيفاش نحافظ عليه وكيفاش يتحول إلى ثروة للمستقبل؟ اليوم كعلاش أو كما قدمت اليوم باش تحثوا بيئة، باش تحثوا فلاحة برشا برشا، وباش تحثوا زادة هالمبادرات وهالمشاريع المميزة جدا لشبابنا في فقرة تياس ويكان. مرحبا بكم، أهلا وسهلا، رحب بوالد الريفي في الإخراج التقني، معنا محمد ياسين جبالي وسندا العيسي في الديجيتال، وهند سعيد معكم، مرحبا بكم. نبدأ معكم بالموسيقى، خليكم معنا.

0: واحنا من السلالة على حوالكم ونقول لكم شكرا لكم لاختياركم موجات إذاعة الشباب. أهلا وسهلا بكم في جرين توك. ديما نتحدث بصوت البيئة بعد صيف فيه حرارة قياسية. اليوم سؤالنا: هل نزرع بنفس عقلية الأمس؟ المناخ تبدل فعلا ويزمنا نتأقلم مع المناخ. علاش فكرنا في الزاوية هذية من الموضوع الفلاحي؟ فكرنا هل فكرنا اليوم فعلا في تغيير خياراتنا الزراعية؟ وبرش حديث في الإطار هذي. وشكرا له على حضوره معنا سي فوزي الزياني الخبير في السياسات الفلاحية. سي فوزي مرحبا بك، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة، تحية ليك والمستمعين إذاعة الشباب.
0: أهلا وسهلا بك. الأمطار ما شاء الله أمس الحمد لله إن شاء الله حتى اليوم، طبعا من خلال توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. احنا نتحدثوا على الأمطار بعد صيف حار ومناخ متطرف فعلا صيف 2026 سي فوزي أكيد. واليوم فعلا سؤالنا: هل نزرع بنفس عقلية الأمس؟ اليوم المناخ تغير، ولكن هل فكرنا باش نغير خياراتنا الزراعية، أو هل يلزمنا فعلا نغير خياراتنا الزراعية وطريقة طبعا الزراعة بما أننا ما زلنا في الموسم، بداية الموسم الفلاحي سي فوزي؟
1: طبعا هو الحقيقه راهو حقنا منذ سنوات، على الاقل 20 سنه حقنا غيرنا من طريقه التعامل مع الفلاحه ونوعيه الزراعات الى غير ذلك. لكن الان فرصه انه نستخلص العبر والدروس.
0: نعم تسمع فينا سي فوزي؟
1: وي
0: نسمع فيك سي فوزي. عش فما مشكل في الخط، تسمع فينا؟ الو، كان تغير المكان سي فوزي باش نسمعوك وتكون الإفادة خير. تقص المكالمة نرجعوا له بعد شوية. أكيد مهم جدا، هو مهم جدا نتحثوا في الإطار هذايا. وليد النميرو يلا بعد شوية نرجع معاكم، خليكم معنا مقطع موسيقي ونرجع.
2: ننسي قولي معي

0: جرين بوكس. نواصل معكم في جرين بوكس ونرجع لسي فوزي الزياني، ونقطة أكيد اللي باش تحافظوا عليها هي هل ممكن أن ننتقل من شنو تعودنا نزرع إلى شنو ينجم مناخنا يخلينا نزرع باش نغيروا العقلية ولا لا؟ سي فوزي مرحبا بك مجددا.
1: أهلا وسهلا. طبعا موضوع هام جدا كما سبق وقلت، راه احنا حقنا منذ على الأقل 20 سنة غيرنا كل المنوال الفلاحي، كل الخارطة الفلاحية بطبيعة الحال، على خاطر فما تغيرات مناخية تفرض نفسها، والتغيرات المناخية ليست وليدة اليوم، هي عندها 30 سنة وأكثر من 30 سنة نحكيه عليها، لكن مع الأسف متفاعلناش معها في تونس بالشكل الكافي. الآن من يوم إلى آخر، وانت ذكرت كلمة الانحراف المناخي والتطرف المناخي، يفرض علينا نمر بسرعة كبيرة. أنا نقول الإرجانس معناها الأمور مستعجلة جدا، حتى مش تحدي إنما استعجالي، أنه نتحولوا نخموا في الكميات الماء اللي عندنا ناقصة باش نوفر الموارد المائية أكثر ما يمكن من خلال تجميع مياه الأمطار. ثم التغيرات المناخية تفرض أنه نعتمد على بذور معينة، على شتات معينة، وخاصة إحنا في تونس، والبحث العلمي قالوا في تونس وخارج تونس، وخاصة مع معناها بنك التجينات، إنه عندنا بذور محلية ما شاء الله من جهة إلى أخرى، من معتمدية إلى أخرى، قادرة هذيك هي المحل اللي هي تقاوم الجفاف من جهة، وكذلك تقاوم الأمطار. يعني في كل سواء غراسات أو بذور عندنا ما شاء الله، يزلنا نطور بنك الجينات أكثر، نعطيوها اللي مويا معنا الإمكانيات، وخاصة كذلك مراكز البحث العلمي. تونس راهي قديمة في البحث العلمي، لكن ممكن الآن تفتقد شوية للإمكانيات. احنا يزلنا نزرع في كل مكان اللي يتناسب مع هاك المكان، حبوب وما أدراك، عندنا بذور محلية قادرة على الإنتاجية، ولكن ما نجموش نزرعها في كل مكان. يعني كي تاخذ انت اي نوع قمح ما تنجمش تزرعه في الدجاج وفي المنظر وفي القروان، فوار في تطاوين الان اللي هي كذلك وليت بلاصه نزرعه فيها. دونك احنا يلزم نزرعه بعلاقه بالواقع الجغرافي، وكذلك العلم يلزم يقول كلمته. فمشي اصناف اخرى خدموا عليها نجموا نشجعوها.
0: شنية الزراعات؟ لا تفضل سي فوزي.
1: إضافة أنه التغيرات المناخية عطتنا عدم انتظامية الأمطار وتنقلها من مكان إلى آخر. أنت وكان تشوف فاتك عالمية مدة سنتين كميات المهولة اللي نزلت في جهة القصرين، قبل ما نحكي وش مطرت طب القصرين في الكيف، أصبحت ثم مناطق الجفاف. يعني هذا الخارطة الفلاحية علاش لازم تبدل؟ لأنها عدم انتظامية الأمطار وانتقالها من مكان إلى آخر تفرض علينا نتحولوا معها نوليو نتبعوا في المطر. هذيك الكلمة نتاع التكيف مع
0: التكيف. ما هي الزراعات الأكثر قدرة على مقاومة الحرارة والجفاف، وزراعات اللي اليوم معناتها تستنزف المادة المائية؟ أنا نتذكر في حصة من الحصص في تونس اليوم، وقتها كان حاضر معنا طبعا رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة في القيروان، تحدث على مثلا كي تحدثوا على العلف سي فوزي، تحدث على الخص معناتها وكالفصة ومعناتها تستهلك برشا ماء.
1: صحيح، لكن الفصة عندنا خاصية، هي احنا نسميها الفصة القادسية. بالعكس، الفصة القادسية منصوح بها، واحنا افتقدناها عندنا برشا سنوات افتقدناها. علاش السؤال يطرح نفسه؟ لانه احنا ماشيين اكثر فاكثر للاستيراد، يعود نمشيه في ما هو نقويه في الزراعات العلفية في تونس المحلية اللي احنا معناها تمشي مع مناخنا، ولينا مسلمين فيه ونمشي للاستيراد، كأنه مصلحة بعض البعض في تونس تمشي مع الاستيراد ضد تنمية القدرات المحلية والمحافظة على الفلاحين في الأرياف. هذا الكل الفصة حاجة ممتازة جدا، لأن الدوم فلاح اللي يعرف باش يزرع الفصة تجم تبقى له 8 سنوات بدونهم يجدد، بينما كي تزرع الشعير كل عام القمح شيء. الفصة خاصة القابسية اللي هي في ما نقولش في انقراض، ما قاعدة ناقصة برشا، وقص على ذلك في كل شيء، قص على ذلك في كل الأنواع اللي هي حتى في الحبوب، أنواع تاع القمح الصلبي إلى غير ذلك. ثم محاولات كذلك لفرض بعض الأصناف الأجنبية، كي نقول الأجنبية راه مش نجيبوا فيها من الخارج، إنما قاعدة تتطور هنا، لكن ما هيش نتاعنا ما زالت تنجم تنجح في مكان. البعض يريد أن يقنع الجميع بأنها تنجح في كل مكان، وهذا مش صحيح.
0: نعم، حتى في الأشجار المثمرة سي فوزي ما نعرفش في برشا أنواع، يعني اليوم معناتها ظهر لي يلزمنا إعادة الخارطة من جديد كما أشرت. فما اللي يقول لك زادة القوارص اليوم مشكل كبير برشا، تحب برشا ماء، فما اللي يتحدث على النخلة، الخبراء اللي تعداوا معنا يتحدثوا على نخل كيفاش ايضا خسرين في في في طبعا في جانب ما من الميده المائيه. صعب جدا ظهر لي تغيير العقليه لهنا في اماكن ربما ولات من موروثهم، الموروث من جهل معناتها يتوارث من جد الجد ومن جيل الجيل، معناتها يغرسوا في الانواع هذه. يا سي فوزي
1: والله حتى في النخيل، حتى في الزيتون، حتى في القوارص عندنا الأصناف المحلية التي تستهلك أقل مياه. لكن أنا ملومش عليه الفلاح. الفلاح وقت اللي هو وحده ولا تمشيله ولا تعمله الإرشاد والتكوين إلى غير ذلك، ما تلومش عليه. بعد وقت اللي هو يقى الموضة أنه ماشي يجيب صنف أجنبي قال شنو يجيب برشا غلة يقوم يزرعه في الزيتون، ما تلومش عليه. لكن فما قوة القانون كذلك ومصلحة الدولة. احنا مصلحة الدولة ما هيش مع احنا نمشيو تو نغرسوا في حاجات تستهلك برشا ماء، كيما الدلاع والفراولة وغيره وكو يتباع على قريعة الطريق ب 400 فرنك ب 500 فرنك، مش معقول. اما كي نقنعوا الفلاح اللي يزرع في الدلاع والفراولة ونقولوا له راهو مش نرفعوا في سعر قبول القمح وراهو يجم يكون في التقوي يعني يجيب الفلوس، وهذا ممكن وصحيح وقت اللي يتبعك، اما وقت اللي انت تخليها سايبة ما فماش مراقبة، فهمت، وكل واحد يزرع وقت اللي يحب والكمية اللي يحب، لكن تولي فوضى. بالتالي الإرشاد والتكوين عنده معنى. احنا كيفاش ما نرشدوش الفلاح من بعد اللوم عليه يزرع في حاجات تستهلك برشا ما يعرف قديش كمية الماء اللي نعطيوها، ما يلزمنا. والتقنيات الجديدة والذكاء الاصطناعي كلها مع بعضها حزمة كاملة يلزمها تدخل، ويلزم الفلاح تعرفه راهو يتبعك الفلاح ما عنده حتى مشكل، اما وفر له الأرضية باش يتبعك. وكذلك تقول له تو يلزمنا في بعض كيما الزيتون، انا ننصح برشا بالزيتون اللي هو معناه مطري مع ري تكميلي، يعني ما بين لا هو مطري على خاطر الظروف هاي تشوف فيها ارتفاع درجة الحرارة والجفاف احيانا، ولكن في نفس الوقت لازم تقول له التكميلي او تولي تحافظ على الشجرة والغلة كل عام بنفس ليس بنفس الكميات. وهذه بحوث قامت بها مع الزيتون، ما قلتش انا راهو مش معناه فكرتي الخاصة ولا حلمة، انما هذه بحوث تستهلك اقل ما نحافظوا على الانتاجيه نتاعنا والاستدامه، وفي نفس الوقت نحافظوا على المائده المائيه. وكيف قلت لك يلزمنا نخدموا على معناه الموارد المائيه اللي ماشيه للحر برشا، هذا التحدي الكبير يلزم نوفروها لفلاحتنا وللماء الشرب كذلك.
0: صحيح.
1: احنا نشوف الطائفه هذه معناها وقت اللي هو حقه الماء في السباله، والماء في السباله حقه ذا طعم باهي وممتاز والناس تشريه وما تجيش تدبس. سامحني العائله الصغيره اللي مش تشري دبوسه ماء بدينار، نقولوا اذا كان عندك اربع دينارات، اربع دينارات تشري 120 دينار، عاد يمشي هو يقري بيه مصغار ولا ياخذ بيه مكتب خير له. دونك فوالا احنا موارد مائيه كي لمدوها نتاع الماء مطر هذيك بعد تصبح صالحه للشراب معناها في احسن الظروف، وهذا هو معادله كامله.
0: نعم.
1: هي ماذا سنزرع في المستقبل؟ طبعا هي عندما نختار الزراعات والواحد هنا في نفس الوقت حافظنا على مائيتنا المائية، حافظنا على الماء الصالح للشراب للناس، هذا كله مع بعضها ما هي السيبة معنا مستفصل هذا عن ذلك.
0: زعم الفلاح اليوم ينجم يغير، ينجم طبعا يتماشى ويتكيف في ويغير في الاستراتيجية الكل وفي الخارطة طبعا الخارطة الزراعية تأقلما مع المناخ. سي فوزي خلينا في الواقع.
1: الواقع طبعا لانه هو قاعد يشوف فيه الواقع. اذا تمشي الفلاح يقول لك انا ما فهمتش الجرى اللي سنا، راهي الغله طاحت لي، راني ما وصلتش، راني ما قيتش ماء، زيد نطلب من السد ما قيتش، راه تقص عليا الماء، العاده تصب المطر في الوقت الفلاني. يعطيك هو المحسوس، هو ما غير ما يكون انجينير هو مش يعطيك تشخيص للواقع. انت من هيك التشخيص تقول له اي سيدي الكريم انا مش مفهمك شي لازم يصير، راه ممكن تنقص عدد الاجره، نقص كميه الماء، في اللي كانك مش تغرس جديد اختار اصناف اخرى، بدل حتى النوع، كان تعمل كله قوارص اعمل اشطر قوارص اعمل اشطر قمح. يعني تجم انت، هذا يسمى سياسه القرب.
0: نعم
1: سياسه القرب السياسه الفلاحيه نكونوا بحذاهم. احنا في تونس كانت عندنا اكثر من 900 مرشد فلاحي، الان ما عندناش حتى 300. كيفاش تحبوا هالفلاح هذا مش يولي هو انسان معناها عامل باك بليسيس يجم، اما كي تقرب له انت والبحث العلمي يخرج بالواحد وننشر الشيء هذايا ثم نبسطوه عن طريق يعني الارشاد والقرب من الفلاح بحول الله نخلطه. نحبوش نعملوا هذا ما نجمش نجاوبك، ما نجموش نجمو ما نحبوش ما نعرف ما نحبش نجاوب عليها.
0: هذايا هو يعني يلزمنا الرعي والامن الغذائي والامن المائي
1: هو الاولويه.
0: هذا هو هذا هو يلزمنا فعلا هذا هو. شكرا لك سي فوزي زياني طبعا الخبير في السياسات الفلاحيه، شكرا على كل الايضاحات هذه.

0: جرين توك. جرين توك صوت البيئة، آخر الأخبار والقضايا البيئية، تحليل، نقاش، تحديات، مبادرات وحلول. جرين توك من أجل وعي بيئي يعيش معنا. جرين توك مع هند السعيدي.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. رئيس الجمهورية قيس سعيد يصدر عفوا شمل عددا من التلاميذ وطلب المساجين ممن زلت بهم القدم في مسكي واستهلاك مواد مخدرة دون أن يتورطوا في جرائم الترويج، حرصا على منح هؤلاء الشباب فرصة جديدة للتدارك واستئناف مسارهم الدراسي بمناسبة العودة المدرسية والجامعية. كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس تطلق بشراكة مبادرة نظم ثقافة وتراث وجمعية الشارع فن مشروعا بعنوان قانون الفنان والمهن الفنية. ديوان التونسيين بالخارج ينظم من 5 أكتوبر وإلى غاية 11 ديسمبر المقبل الدورة الأولى لبرنامج تعليم اللغة العربية للسنة الجامعية 2026-2027 لفائدة شباب تونس المقيمين بالدول غير الناطقة باللغة العربية. تواصل الوضع الجوي بعد ظهر اليوم ملائما لظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل محليا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة. في العالم، مصادر حكومية يمنية تؤكد سيطرة الحوثيين على مدينة المخا المطلة على البحر الأحمر ووصولهم إلى جزيرة تاي حنيش الكبرى والصغرى بالبحر الأحمر. الجيش الإسرائيلي يعلن انسحاب قواته من مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان وإعادة موضوعها في خطوط خلفية بمنطقة الشقيفة بعد عملية عسكرية واسعة شهدتها المنطقة خلال الساعات الماضية. مقتل شخصين على الأقل إثر هجمات روسية على محطات الوقود بالعاصمة كييف. ختام الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
2: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.
4: كل ما يرجع الشتاء نحسوا ونتوحشوا دفال. دفال كلمة

0: وكسي مع خوف فرصتك راجعي. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين في تونس اليوم ما يفوتك شيء. متابعات، حوارات ومواكبات مع ماضي ساعة تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيف تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد الفابتا كل خميس. عد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق. وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لاباس وخمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملا كورة، نوستالجيا، ويرجع لكم همس الليل. إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عد الموجتك تسمع صوتك.

جرين توك. جرين توك صوت البيئة، آخر الأخبار والقضايا البيئية، تحليل، نقاش، تحديات، مبادرات وحلول. جرين توك من أجل وعي بيئي يعيش معنا. جرين توك مع هند السعيدي.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم، مرحبا بكم مستمعين. نص نهار و 38 دقيقة. هي في الحقيقة الأغنية رجعتنا شوية للصيف وليد، ولا ليه رجعتنا شوية للصيف، والصيف اللي ما يتنساش، وأمطار أمس زاد رجعتنا الجو الخريف، وحستنا بموسم فلاحي إن شاء الله. كعلاش اليوم في جرين توك تحدثنا برشا في الجزء الأول على الفلاحة، باش نكملوا في الحديث على الفلاحة، وبعد شوية نتحدث شوية على موضوع آخر، ولكن نتحدث على الفلاحة بعد الصيف سخون، وأيضا الحرائق اللي أنهكت التربة والموارد المائية. هل تكفي الأمطار الموسم الفلاحي، أو أن الاستعداد الحقيقي يبدأ قبل المطر؟ كيفاش نستعد حتى لا نخسر برشا من موسمنا الفلاحي؟ حالة التربة بعد أشهر من الحرارة والجفاف والحرائق، كيفاش نستفيد زادة من هالأمطار هذه؟ برشا حديث مع سلهادي الحمروني المدير العام المتقاعد من وزارة الفلاحة والمختص في علوم الأرض والتربة. سلهادي مرحبا بك، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم وبارك الله فيكم على الاستضافة.
0: أهلا وسهلا بك سلهادي. كما كنت نتحدث منذ قليل، هل أمطار هذه بعد صيف سخون، بعد أيضا صيف التربة متاعه في برشا أماكن صارت حرائق خاصة في غاباتنا اليوم، معناتها كيفاش نضمن ونضمن موسم فلاحي إن شاء الله يكون صابة، وأيضا كيفاش زاد نخزن برشا أمطار مع تقبل ما تبدأ ضايعة كما شفنا البارح في برشا أماكن؟ تفضل سلهادي.
1: شكرا أولا وشكرا على الموضوع، ويظل في إذاعة الشباب تحدثنا برشا يعني على التربة وأهمية التربة، وخذينا فكرة اللي التربة راهو كائن حي وعنده وظائف وعنده خاصيات، ويلزمنا نعرف هذه الخاصيات ونعرف هذه الوظائف لحسن استغلالها وحسن يعني توجيهها الى للعمل يعني للاستعمال الامثل.
0: نعم،
1: هذا يعني في بدايه يعني الحمد لله البارح امطار على العديد من المناطق في بلادنا، ومازالت متواصلة يمكن اليوم وإن شاء الله لحد هذه هي كلها بشائر خير، لأن الأمطار راهي بشائر خير إذا كان عرفنا كيفاش نحسنوا توظيفها. لأن كما قلت سيادتك مرينا بصيف حار، وتعرف اللي وعدة حرائق، والحمد لله يعني مجهود جميع السلطات الجهوية والوطنية تمكننا من يعني السيطرة على العديد والعديد والعديد من الحرائق، وهذه فرصة باش نوجه لهم التحية. هو فنبدو بالأمطار الخريف. عندنا مثال متاعنا العربي يقول لك العام على خريفه. يعني المصطلح الفلاحي يقول لك يعني الخريف هو البشائر متاع العام. يعني والحمد لله ان شاء الله نقولوا البشائر خير اللي عندنا امطار. ندخل تو على في الموضوع التربه وعلاقته بالتربه وعلاقته وتاثيره على ما تم يعني بالنسبه للحرائق. بالنسبه للتربه.
0: يعني التربة اللي بعد الحرائق، يعني وقت يصب الأمطار وأمطار قوية، معناتها تأثر برشا ربما على تصب على التربة اللي كانت معناتها بقايا الحرائق. سلهادي أعطينا الصورة بالضبط، وكيفاش يلزمنا نحمو، كيفاش يلزمنا نتصرفو، كيفاش يلزمنا نستعدو أكثر لموسم فيه أمطار. ما نعرفش حتى من خلال خبراء المناخ يتحثوا على موسم فيه أمطار ربما في وقت وجيز أمطار قوية جدا أو ارتفاع درجات الحرارة، معناتها بين هذا وذاك. تفضل سلهادي.
1: هي الأمطار خاصية ساعات الأمطار الخريف اللي هي تجي في وقت وجيز بكميات كبيرة.
0: نعم. نعم.
1: نقولوا يعني بالنسبه لطول ناخذوا المثال التاثير على الرواسب نتاع الحرائق. احنا قلنا في مناسبه سابقه الا يلزمنا نعملوا نقوموا وقامت مصالح وزاره الفلاحه الاداره العامه للغابات والمصالح الجهويه بالقيام بالمصاطب. نقولوا احنا لي بارير متعرف الجبال متواجده في منحدرات ويعني ولتكسير قوه الامطار نقوموا بالمصاطب المعروفين لي بونكيت والحواجز الترابيه هذه هي المفعول نتاعها تقلل وتكسر قوه المياه اللي هي اذا كان ما نعملوش هذاك تولي تجرف التربه. هذه من البديهيات ومن الاعمال الاستباقيه اللي نعملوها قبل ما جينا الامطار الخريف.
0: نعم
1: دونك هذه وذلك للتوقي وما تعرف الحرائق فيها لي صوندر وثم اراضي غنيه. احنا قلنا يلزمنا نحط مصاطب نحط الحواجز باش كي تهبط المطر نتاع الخريف عندنا القدره باش نمتصوا هذه المياه.
0: نعم واضح جدا. إن شاء الله نرجع للموضوع هذايا معاك في مواعيد قادمة. سي الهادي الحمروني طبعا المختص في علوم الأرض والتربة، شكرا على الإيضاحات هذه ونلتقي إن شاء الله في موعد قادم.

0: زوم اليوم. أهلا وسهلا زوم اليوم، نتحدث على النفايات وما أدراك من النفايات. والبارة عملت بعمل هالنفايات في شوارعنا للأسف في كل مرة رجارات، ومعناتها مشكل كبير برشا. خلينا من البلديات وكذا، أنا ديما نشوف المواطن مساهم برشا، لأنه رجارة باش تخلي الماء معناتها يتعدى، مش باش نحطوا فيها فضلاتنا. اليوم في تونس وحسب وزارة التلبية النفايات المنزلية والمشابهة تقدر حوالي 2.4 مليون طن سنويا، 60 إلى 70% منها تقريبا نفايات عضوية، يعني بقايا الأكل، خضر وغلال وفضلات نباتية وغيرها. يعني تقريبا نحكيه على 1.4 إلى 1.7 مليون طن من النفايات العضوية سنويا. اليوم نتحدث طبعا على الموضوع هذايا، لأنه نشوفه كيفاش هالنفايات هذية تنجم تتحول إلى طاقة وإلى كهرباء، وماكم تعرفوا شنو عمل فينا الكهرباء في الصيف. موضوعنا اليوم الكل راه في علاقة بالصيف، هك علاش ثم شعار مهم جدا يلزمنا نتعلمه من صيف 2026. كانت عدى هكاكا راهو كانه ما زال الشيء للأمان وما صلحش. سعيده باستقباله الخبير المختص في النجاعه الطاقيه سي عدنان حداد. مرحبا بك عدنان.
1: مرحبا بك، اهلا وسهلا مدام هند والناس اللي يسمعوا فينا على اذاعه الشباب.
0: اهلا وسهلا بك. صحيح يلزمنا نتعلموا من
1: صيف، لا من صيف 2026 تعدينا الدرس احنا التوانسه، تعدينا ما تنساش راهو الصيف هذا بالقطع الكهرباء والماء زاد مش كان الكهرباء. والله كي تجي تشوف انت الارقام تاع وزاره البيئه قداش نخرجوا نحن نفايات عضويه مهم، خاطر احنا النفايات العضويه برك نجم نحولوها الطاقه. تقول انت النفايات هذه وين ماشيه؟ ماشيه في بور الشكير، وماشيه في المصبات العشوائيه، وماشيه في
0: رجاراتنا.
1: في رجاراتنا برشا برشا، معناتها التو حتى كي صارت شويه صبت مطر هك شوف النفايات
0: كلها طلعت البارح، شنو
1: البارح باب عليه وتونس العاصمه كلها تخرجت منها النفايات. علاش؟ خاطر فما ناس تتعدى يبدا عنده دبوس ياغورت ولا حاجه يحطها في الرجاره.
0: شنو تعمل دبيب صغير؟
1: السواجر والسواجر ولا البونت
0: شنو يعمل؟ البونت الصغيره كل واحد كل واحد يقول الكلمه هذه ويتعدى وشوف شنو وين نوصل.
1: الحقيقه نوصلوا هك تشوف انت صبت ما تسميش صبت مطر قويه، امبارح راهي مطر عاديه جدا وكانت قبل تصب وما يصير حتى شيء. شوف كيفاش انت توا ولات اقل مطره، شوف شنو تعمل فينا. الحقيقه نشوفوا في حاجه ما تفرحش، خاطر اذا كان احنا توا المطره هذية تمهيد للمطرات الجايين والشتاء الجاي، راهو لازمنا نحضروا روحنا اكثر ولازمنا نعملوا عمليات استباقيه وننظفوا المجاري نتاعنا وننظفوا البلوعات نتاعنا. والمواطن راهو مسؤول وخطي المواطن، انا مع اللي هو يصير تخطي المواطن اللي يرمي الفضلات في الشارع والا في معناتها في مجاري المياه.
0: انا نتذكر قبل ما ندخل اكثر للموضوع طبعا والطاقه، نتذكر عمليه والوقت اللي صارت ظهرلي في جانفي، ظهرلي في جانفي نسيت بالضبط الامطار القويه برشا لدرجه فيضانات وعواصف كبيره. وقت اللي بداوا ينظفوا في هالمجاري هذه، معناتها لقاو اللي نتذكر معناتها في فيديوهات ما تشوف المواطن وين يلوح
1: ترقى حتى المدرية يلوح ترقى مع ترقى في حاجات راهي غريبة، كيفاش تدخل جاجو بلاستيك؟ ما هو الجاجوات بلاستيك، تقول انت كيفاش؟ ما هو كي تصير فيضانات البلوعات يحلوهم يحطوا جاجو بلاستيك وبعدهم بيدوا الجاجو قاعد يهبط باش الكراهب يشوفوه. هو بيدوا بعد
0: يهبط يولي مشكل،
1: هو بيدوا يولي مشكل. وقت انت لان ماكش انت كمواطن ماكش مسؤول على الطرقات، فما سلطات محلية، فما البلديات هي المسؤولة وهي اللي تخرج وقت الفيضانات ولا وقت الأمطار، هي تعمل السينياليزاسيون، تعمل معناتها التأشيرات هذوما باش المواطن يكون معناتها فما حذر من السواق للسيارات. مش المواطنين يحطوا في المادري، يحطوا في برشا حاجات الحقيقة باش صحيح حماية باش الكراهب ولا المواطنين باش ما، لكن هذيكم هما بعد يعملوا لنا مشكلة.
0: نعم، هذايا هو ان شاء الله كل مواطن مسؤول، وكل واحد من نهجه نتاعه ومن الحومه نتاعه ينجم راه يقوم برشا حاجات فعلا ويكون مثال حتى لعائلته حتى لصغاره. به هالنفايات هذه وهالارقام اللي قدمناها من وزاره البيئه، وانت اليوم ودخلتك نرميها اليوم ونجم نضوي بها غدوه، عملت لها شعار
1: صحيح.
0: اليوم معناتها النفايات هذه كيفاش
1: من عبء بيئي الى مورد طاقي؟
0: اي كيفاش
1: كيفاش نجم نثمنه؟ هو النفايات، تثمين النفايات ايش معناتها؟ تثمين النفايات خرجوا منه البيوغاز. البيوغاز هو بالعربي الغاز الحيوي.
0: باه
1: شنو يصير النفايات هذه العضويه فيها غازيه هكا ولا علاش هي تسيب الريحه؟ اللي كانت تخمر انت النفايات، انت توا كانت تلاحظ النفايات المنزليه كانت تخليها في الدار اكثر من نهار نهارين تسيب الريحه. الريحه هذيك هو الغازات اللي موجودين. الغازات هذوما نجمو نحن نثمنوهم ونحولوهم الى طاقه. اللي هي كيفاش يصير الهضم الهوائي، معناتها نقطع عليهم الاكسجين. فما الغاز الميتان CH4، الغاز هذايا هو نجم نحولوا به ردوه كهرباء وطاقه. والبيوميتان نجم ردوه اذا كان تطوروا بالحق ردوه وقود،
0: اي
1: نجم يكون هو طاقه للسيارات. كيفاش يصير؟ احنا عندنا راهو مثال تجريبي في جربه، بعد صارت المشكله البيئيه اللي صارت في جربه في السنوات الفارطه، فما وحده انتاج نتاع البيوغاز 6000 طرناطه نفايات قاعدين ننتجوا منها في 1600 ميجا وات، معناتها طاقه هذه الكهرباء. دونك فما مثال، هو مثال تجريبي ما نحبوه يتعمم في كامل تراب الجمهوريه. وعلاش لا تونس الكل تولي فما محطات نتاع غاز حيوي؟
0: نعم.
1: باش نجموا نحن نخفضوا العبء

0: الطاقية اللي هي باش تربحني في فلوس على المدى المتوسط والبعيد معناتها الحقيقة. لازمنا نحضروا محطات نحن خاطر كيما قلت صيف سنة تعدى علينا صيف على خاطر عندنا سنوات ما بنيناش راه وحدات انتاج راه نحن عندنا سنوات راه ما بنيناش اللي انت لازمك تبني ولازمك معناتها تخلق تنوع في الانتاج الطاقة على خاطر الطاقة هي بيدها قاعدة تستنزف من العالم الكل قاعد يجري وراء الطاقة وقاعد يخلق في أنواع أخرى من معناتها الطاقات المتجددة.
1: نعم. هاك
0: علاش؟
1: الكميات الكهرباء نجم معناتها كمية الطاقة ما نعرفش يعطينا شوية صورة يعني نجم نعملوا المشروع هذايا نربحوا برشا
0: نربحوا طاقة برشا.
1: وإلا حاجة
0: شو هو ما نجمش يكون حل واحد لا ما نجمش يكون حل واحد شو الشبكات الشبكات الكهرباء اللي احنا قاعدين نستعملوا منها من البراجات نتاعنا والا من الغاز هذيك لازم يكونوا يخدموا بطبيعه بطريقه طبيعيه ومن بعد احنا ننوعوا باش نخفضوا في الضغط علاش خاطر احنا المواطنين توا بالاحتباس الحراري والتغيرات المناخيه ولينا نستعملوا اكثر مكيفات ما عادش نحن الطاقه اللي قاعده توصل لنا ما عادش قاعده تلبي في احتياجات المواطن مش على خاطر المواطن هو زاد في هو المواطن بطبيعته أثرت عليه التغيرات المناخية هو زاد في الاستهلاك متاعه طبيعيا معناتها هاوك علاش لازمنا ننوعوا من إنتاج الطاقة شنو عندنا طاقات أخرى عندنا طاقة الرياح مثلا
1: أي.
0: اللي عندنا محطات في الهواري في دي داود موجودين عندنا طاقات الشمسية وعندنا الطاقة الغاز الحيوي المهم الغاز الحيوي خاطر احنا ننتجوا فيه برشا نفايات معناتها احنا قاعدين نخلفوا برشا نفايات معناتها احنا ماكلتنا ياسر عضوية دونك علاش ليه ما نستعملوش الغاز الحيوي والمشاريع الغاز الحيوي تنجم تجي ونعطيك انا فهم مشروع ما مشاوش فيه على غالب ما فهمت فيه تعطل اللي هو المارشي سنترال ما يخرج في برشا نفايات النفايات العضويه هذيك نجم نحاولوا بها نحن يكون فما مشروع في وسط مارشي سنترال نخلقوا منه الانتاج الطاقي من النفايات هذيك ما تعقيدات اداريه مانيش فاهمين شنو فما برشا مشاكل حاصلوا مشاكل طاقيه تكون
1: نعم هذا هو طبعا اكيد ولكن اليوم زاد اذا قمنا بالطبعا تثمين هالنفايات هذه نربح زاده نربح البيئه اكل تمرها في المصبات ربما وفي الارض وكذا
0: تربح البيئه تربح تلوث الهواء اللي قاعد جاي من البيئه
1: نعم
0: اللي جاي من النفايات فما تلوث هوائي قاعد يجيك من النفايات علاش خاطر النفايات هذيك راهي تخرج لك في ثاني اكسيد الكربون
1: اي
0: اللي هو بيدو قاعد يغير لك في المناخ نتاعك والغازات السامه معناتها انت تربح تحافظ على البيئه نتاعك وتنتج الطاقه النظيفه
1: نعم
0: وتدخل في الاقتصاد الدائري
1: نعم
0: اللي هو مهم
1: اي ندخل مجال كبير
0: الاقتصاد الدائري اللي انت قاعد تعاود تحول في النفايات وماكش قاعد معناتها تلوث في المحيط نتاعك راهو الانتاج والتنوع الطاقي لازم يكون توجه الدولة ومعناتها وتوجه الناس في المحافظة على البيئة تنقول لك علاش تو انت كي تمشي تشوف بلدان متقدمة ترقى مثلا التصنيف نتاع النفايات نتاعهم ترقى اللوح وحده ترقى الحاويات نتاع البلار وحده ترقى الحاويات تاع الالمنيوم وحدهم ترقى النفايات العضويه وحدها التصنيف من المصدر يعاونك انت ويربحك
1: نعم
0: في تكلفه الوحدات الانتاج نتاعك
1: نعم
0: هاك علاش انا قلت لك الغاز الحيوي تقول يتكلف لازمنا نبداو راهو نبداو بالمنازل نتاعنا راهو نبدا توفر الحاويات البلديات يوفروا حاويات يكون فيها التصنيف هذا للمواد العضويه هذا المواد اللي عضويه
1: صحيح.
0: اللي هي منها الالمنيوم منها البلار معناتها لازم احنا يصير التصنيف من المصدر
1: نعم.
0: مع وعي المواطن بطبيعه خاطر اذا كان انت تعمل له حاويه ويطيش كل شيء مع بعضه ما عملنا شيء لهنا
1: نعم
0: انا شو اللي تكلفه الفرز تكون في محطه الانتاج تكون تكلفه كبيره
1: نعم.
0: ومن بعد باش يصير خاطر الغاز هذاك يصير له تنقيه باش يولي انتاج للطاقه
1: نعم ان شاء الله المشاريع هذه تكثر
0: ان شاء الله احنا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ولازمها تكثر على خاطر التحديات المناخيه اللي جايتنا راهو مانيش خوفوا في العباد اما هنا عشناها 2026 كي احنا كي حكينا قلنا عندنا 7 سنين نقولوا راهو ما عادش باش نلقاو الضوء ما عادش باش نلقاو ماء الناس ما كانتش تصدق تو ما عادش نلقاو الضوء مرقين الضوء في الصيف معناتها الصيف سخان اسنان صار فينا معناتها تسكر الضوء تسكر الضوء الكليماتيزاسيون كل شيء تسكر وقعدنا استحملنا.

0: السخانه وعودنا الاسيد نتاعها على على على الحراره اللي صارت مع حراره كبيره. هاكا علاش قلت لك راه نجمو معش نلقاو ماء، نجمو معش نلقاو طاقه على خاطر الموارد هذه موارد طبيعيه والانسان قاعد يستنزف فيها والا قاعده ضايعه ماهيش ماشيه في في المسار الطبيعي.
1: نعم.
0: لهنا لازمنا نحافظوا على المحيط نتاعنا.
1: نعم.
0: من الاولويات نتاعنا راهو لازم نحافظوا على المحيط نتاعنا ونحافظوا على المناخ نتاعنا ونحافظوا على الهواء نتاعنا ونحافظوا على الماء نتاعنا.
1: صحيح.
0: ونحافظوا على الطاقة والترشيد في الطاقة زادة، نحاولوا زادة نكونوا معناتها واعيين باللي راهي الطاقة معاش كل ما تنزل على الفلسة راه يجيك الضوء.
1: نعم.
0: ماهوش ديما.
1: والله صحيح. يعطيك الصحة في كل مرة، معناتها إيضاحات مهمة جدا معاك عدنان الحديد طبعا الخبير في النجاعة الطاقية. نلتقي إن شاء الله في موعد قادم. شكرا.
0: شكرا
1: ليك. بعد شوية حديثنا على البذور الأصيلة والقمح المحمودي، منهم انطلقت حكاية هدفها تثمين الموروث الغذائي التونسي وحلمة حلوة برشا. بعد شوية في يس ويكند خليكم معنا.

0: يلا ونواصلوا معاكم في جرين تولك. نتحثوا توا على طبعا على البذور الاصيله الاصليه، وخاصه نتحثوا على القمح المحمودي. تو ناخذوا تفاصيل زاد على اصناف القمح وانواعه. هل تنقذنا طبعا العوده الى النباتات المحليه معناتها في ظل مناخ متطرف بعد شويه يسوي كان.
1: Yes, we can.
0: ضيفتي الميكرو، مرحبا بك إيناس تبيني، المتحصلة على شهادة أستاذية في البيوتكنولوجيا والماجستير في طبعا التكنولوجيا والفيزيولوجيا النباتات، وهي من مؤسسي الشركة التعاونية المركزية طبعا للأقمار البية، وتشرف فيها على التكوين والبحث العلمي، تشتغلوا على تثمين الموارد أو النباتات المحلية ومعنتها تؤمنوا برشا بالعودة إلى أصناف والنباتات الأصيلة واللي تحمل قيمة بيئية وثقافية واقتصادية كما القمح المحمودي وحكايتكم مع نوع هدايا. إيناس مرحبا بك، أهلا وسهلا.
2: يعيشك مدام هند، شكرا جزيلا على الاستضافة هذية، فرحانين برشا. دونك احنا انا كممثلة على الشركة التعاونية المركزية نكونوا موجودين معاكم لهنا في إذاعة الشباب، وان شاء الله نقدموا هكا مداخلة به ان شاء الله.
0: مرحبا. اليوم نحكيوا معاك على الموروث الغذائي، على الأصناف المحلية، كيفاش نجموا نحافظوا عليها ونحولوها إلى مشاريع. خنبدو معاك بالحكاية، الحلمة اللي كانت صغيرة مشروع، كيفاش تلميته، كيفاش انطلقته حتى كبر المشروع هذايا اليوم إينيس.
2: دونك احنا مجموعة من الشباب، دونك فينا نساء ورجال، دونك نخدموا على كامل ولايات الجمهورية التونسية، دونك
0: مختصين في
2: دونك في البذور، في القمح، في كل شيء، في كل ما هو مثلا حاجات بيولوجية طبيعية. دونك تلمينا الحق، جات الفكرة من طرف عنا رئيسة متاعنا اللي هي مدام ليلى المستوري، دونك كانت هي دونك الرئيسة متاعنا، واقترحت علينا الفكرة انه باش نأسس الشركة التعاونية المركزية هذية اللي هي في الأصل مختصة في النباتات الطبية والعطرية، لكن الحق بعد خذينا الباركور هذية متاع البذور الأصلية وخدمنا عليها، وبشوية بشوية أسسنا الشركة التعاونية المركزية للأقمار البية الموجودة في البطان في ولاية منوبة من 2021، وبدينا بشوية بشوية. دونك صارت يعني ملتيبليكاسيون، فرقنا دونك البذور، خاطر احنا البذور نتاعنا خذيناها دونك من البنك الجينات، خاطر احنا نمنو برشا بالبحث العلمي. دونك ما لازمش نخدموا وحدنا، احنا خاطر مجموعة فينا لي زانجينيور، فينا لي دكتوران، موجودين حتى فلاحة عاديين. دونك احنا نسوم دي يعني مجموعة كما نقولوا احنا موزايك. والحاجة الباهية في الشركة التعاونية المركزية انه مجموعة دونك احنا كي نقولوا مركزية موجودين في كامل ولايات الجمهورية التونسية الكل. دونك احنا بيدنا كل واحد فينا جايب الموروث، الفكره، الاختلاف هذيك موجودين فيه. دونك ومن هي وبدينا بشويه بشويه، وبدينا يعني فرقنا قلتك على الفلاحه نتاعنا الكل، ديجا موجودين في منوبه، موجودين في زغوان، موجودين في زدا كيف في سيلينا. دونك هذوما كيما نقولوا احنا لي لوكو اللي عندنا موجودين دونك في الولايات هذوما، وبشويه بشويه بدينا. والحمد لله توا وصلنا انه نعملوا في الاكسبور دونك برا لفرنسا سو فورم دي، يعني نعملوا حق في ترانسفورماسيون، نعملوا دونك نحولوا دونك في الخطر. احنا يعني ما قعدناش جوست هكا ننتجوا يا كان البذور، احنا ننتجوا البذور ونحولوها دونك نعطيوها قيمه مضافه. دونك قيمه مضافه باش هو بيدو الفلاح يلقى زاد كيف مردوديه. والحاجه البيعه خاطر احنا قعدنا زاد شادين في كيما نقولوا احنا في توسكي موروث، خاطر معانا نساء زاد كيف نخدم مع البوبولاسيون لوكال، نساء كيفاش كي تدخل، كيفاش تشوفهم، كيفاش يكسكسوا، كيفاش يخدموا، كيفاش عرفتك يعني كل ما هو قيمه يعني وكل ما هو موروث. كل ما هو موروث دونك تلقاه في الشركه التعاونيه المركزيه هذيا.
0: انتم ركزتوا برشا على القمح المحمودي،
2: اي
0: علاش؟
2: الحق جربنا
0: الميزه
2: القمح المحمودي،
0: تاريخ وحكايته.
2: اي اكيد الحق هو عنده مده، دونك هو تاريخ القمح المحمودي، دونك موجود دونك التاريخ نتاعو نلقاوه حتى في بنك الجينات. بدينا قلنا يا خلينا رجعنا باش نشوفوا انهم المناطق اللي نجم تتكاثر فيهم اكثر، خاطر كي احنا كي نقولوا بذور اصليه مش يعني كل منطقه تنجم تزرعها فيها باش يعطيك مثلا روندمون، خاطر كل سن في تونس احنا عندنا مجموعه من الاصناف دونك المحليه القديمه، نقولوا القمح المحمودي، نقولوا الشيلي، نقولوا جناح الخطيفه، نقولوا برشا دونك عنا برشا أصناف بي. لكن كل منطقة والروندمون تاعها. احنا خدمنا على القمح المحمودي ومن بعد عملنا الفالوريزاسيون تاعو وعملنا لي زاناليز نلقاو فيه قيمة غذائية كبيرة برشا دونك يوصل حتى القيمة نتاع كي نحكيو على بروتينات توصل حتى 40% دونك غرام من البروتينات.
0: ما تعملوا في بحوث على
2: أكيد أي. أكيد أكيد ما نخدموش مانيش قاعدين
0: إلا بالبحث
2: أكيد أكيد نمنوا برشا بالبحث
0: في الواقع
2: أي أكيد
0: هذا مهم
2: أي أكيد هذا اش خلينا الحمد لله عملنا وتحصلنا في الدورة نتاع المنتوجات المحلية دونك اللي قامت بها لابيا مع لي برودوي دو تيغوار اللي تصير كل عامين تحصلنا على شهادة الإكسيلونس في القمح وخذينا الإكسيلونس دونك في القمح المحمودي على الكوسكسي دونك خدمنا على الكوسكسي عملنا الفالوريزاسيون على الكوسكسي وإحنا الحق ما قعدناش يعني شادين كان هاك نخدموا كان كوسكسي ولا برغل ولا محمصة عطينا حتى كلكو كرياتيفيتي دونك نجم تلقى مثلا الكوسكسي مخدوم بالكلي تلقى مثلا الكوسكسي مخدوم بالخروب يعني تلقاه مخلط بالخروب دونك هذه برمي الكرياتيفيتي اللي خدمنا عليها الحق انا لهنا مندوري انه ماذا بينا انه حتى الفلاحه نتاعنا رجع خاطر احنا كيف هبطنا عملنا سونسيبيليزاسيون للفلاحه هو الحاجه اللي موجوده في الاصناف هذه المحليه انه ما تعطيش روندمون كبيره بارابور الاصناف الجديده والاصناف اللي نخدموا عليها لكن الحق تعطي قيمه غذائيه كبيره برشا يلزم الفلاح يصبر شويه باش يعطيه دونك روندمون والقوه نتاعو في القيمه الغذائيه نتاعو اللي حتى حتى المستهلك التونسي بدا توا يرجع راهو للاصناف هذيا
0: انت قلت لي معناتها 40%
2: 40 اي في 40 غرام من البروتين البروتينات اي اون ديريك تبدا تاكل في يعني صحفه نتاع كسكسي ولا حاجه ما تستحقش للحمله حتى شيء يعني تحط خضره وتاكل على روحك تلمو غيشون بروتين يعني فهمت هذه القوه في الاصناف هذه بخلاف انها مقاومه للجفاف
0: هذا هو اللي حبيت ايضا نقطه زاده بخلاف انها مع النوايا هذه من القمح المحلي القمح الاصيل يعني يقاوم برشا الجفاف معناته وهذه حاجه مهمه اليوم
2: أكيد
0: احنا في انطلاقه حصتنا اليوم نتحدث على شنو نزرع في هالمناخ المتطرف
2: صحيح هي الحاجة اللي الباهية في البذور الأصلية هذه أنها بذور عندها تاريخ يعني احنا كيف ترجع للتاريخ متاحة تلقاها يعني مرت بجفاف مرت بأمطار يعني خطر عندها يعني
0: عاشت في الجفاف
2: يعطيك
0: صحة
2: وتأقلمت وكل صنف عنده التأقلم نتاعو دونك هذاك علاش تلقى هاني قلت لك مثلا احنا القمح المحمودي يمشي اكثر مثلا في سيلينا اكثر في زغوين يعطي مثلا روندمون اكثر في منوبه يعطي روندمون اكثر بارابور مثلا كي يقولوا ولايه بيجا مثلا يمشي معها الشيلي مثلا ما يمشيش معها القمح المحمودي دونك كل صنف والتأقلم نتاع الصنف نتاعو دونك القمح نتاعو كيفاش يتأقلم في المنطقه اللي تزرع فيها
0: وهذا مهم أكيد جدا
2: اكيد
0: وانتم معناتها اختصاصكم اليوم وإيمانكم بالبحث العلمي خليكم ربما تمشوا اشواط توا في طبعا في الشركه نتاعكم
2: اكيد الحق الحمد لله احنا توا راني قلت لك ديجا عاملين دي كونفونسيون مع بنك الجينات خاطر هو الحق هو اللي ديما يأثر فينا ومعانا زادا كيف برج السدرية زادا كيف نخدموا مع برج السدرية في كلكو بلانت أخرين زادا عنا كلكو
0: بلانت أخرين تخدموا زادا في النباتات العطرية
2: نخدموا معهم حتى في النباتات الطبية والعطرية وإن شاء الله بقدر ربي زادا كيف آخر زادا خدمنا نحضروا زادا كلكو تظاهرات عنا تظاهرات نحضروا لهم باش نعرفوا بالسنف هذية دونك آخر مرة زادا كيف كانت المشاركة متاعي أنا دونك شاركت حتى في المعرض متاع الفلاحة البيولوجيه دونك اللي صار في لوتيكا زاد كيف وعرفنا وعملنا حتى ديغوستاسيون وطيبنا البرغل وجبناه للصغار وذوقوه يبورتون من الاول كانوا ما يعرفوش حتى ما عندهمش عليه حتى يعني فكره دونك عرفنا شنو هي الفلاحه البيولوجيه خاطر احنا نخدموا زاد على الفلاحه البيولوجيه ونخدموا زاد على الكوميرس ايكيتابل زاد كيف
0: اليوم التونسي معناتها هل تعود هل تقبل فكرة معناتها يشتري هالمنتوج هذايا ظهر لي بسعر غالي شوية هكا ولا
2: إيه هو خطر يستاهل
0: يستاهل
2: هو راه يستاهل نقول لك راه
0: في السوق كيفاش معناتها كيفاش تقيم الحضور طبعا هالمنتوج
2: مازلنا بشوية
0: قاعدين تبيع ربما نوعية الكسكسي اللي تحضروا فيها بالقمح المحمودي اليوم يتقبلوا تونسي ولا تصدروا أكثر من اللي في السوق المحلي.
2: نعم. عندنا الحق نصدروا في السوق المحلي بالجديد برا، قاعدين ماشيين في التصدير كيفاه، لكن احنا قاعدين نحاولوا الحق مع حتى مع المندوبيات اللي قاعدين يعيطونا حتى مثلا في البريسك في التظاهرات الكل، وين فما تظاهر الحق يحاولوا باش يعرفوا بينا ونحضروا باش حتى المستهلك يعرف شنو عنا. برشا نسمع فما شكون يعرفنا بالجديد الحق وسمعوا بينا مليح. نعم. وفما شكون مازال هكا شويه شويه نحاولوا احنا، حتى عنا زاد كيف كيف صفحه على الفيسبوك زاد كيف كيف نعرفوا بها، قلت لك نحضروا زاد كيف كيف للتظاهرات، موجودين في المعارض زاد يكونوا موجودين، وان شاء الله ربي يسهل لنا ان شاء الله نعملوا بوينت فونت ان شاء الله مع انه الحق وزاره الفلاحه زاد كيف كيف مكنتنا زاد كيف كيف بوينت فونت موجوده زاد في ألان سافاري، وانا نحضروا فيها زاد كيف كيف ونعرفوا حتى كيف جينا المستهلك نعرفوا بالقيمه الغذائيه نتاع القمح هذايا، وعلاش السعر نتاعو غالي هكا شويه بارابور القمح الاخر، باش احنا هما يبوا يفهموا الحق من الاول كان هكا شويه هكا شويه، ومن بعد بشويه بشويه حتى كي ياخو يعني البرودوي ويروح ويطيب يشيخ عليه على الاخر ويعاود يرجع ويكلمنا ويلوج علينا الحق. انا من هنا من منبر نتاع اذاعه الشباب نشجع الحق الفلاح انه يحاول يحافظ على الموروث هذايا التونسي نتاعنا،
0: ويحافظ على لانه بالمحافظه عليه يحافظ على الصحه
2: اكيد،
0: ويحافظ على الامن الغذائي اليوم
2: اكيد هكا اكيد سورتو الامن الغذائي سورتو الامن الغذائي الامن الغذائي والموروث نتاعنا حتى زاد كيف كيف نحق وزاد نعطيو قيمه مضافه زاد للبرودوي دور الاقتصاد يخدموا النساء زاد كيف كيف الشباب يعني اقتصاد كامل هو عرفت كيف
0: فما اصناف مهدده بالاندثار ولا اندثرت من طبعا وانتم في تعامل كبير مع بنك الجينات ايناس
2: اي فما هو فما كلك اصناف لكن الحق فما البنك الجينات قاعد يقوم بمجهود كبير برشا برشا باش يعني خطر علاش يرجعوا للفلاح ويلوجوا على مثلا في دشره في قريه دونك يمشي ويلوجوا الى لهنا نحب زاد كيف كيف نقدم زاد تحيه البنك الجينات خاطر يقوم بمجهود لا يقوم بمجهود كبير برشا برشا حتى في التوعيه والبحث زاد كيف كيف على البذور ان شاء الله ان شاء الله نحاولوا احنا زاد كيف كيف بعد القمح المحمودي نخدموا زاد على اصناف اخرى ان شاء الله نكونوا زاد كيف كيف سوى الأصناف الأخرى وإن شاء الله ربي
0: يتخموا في أصناف أخرى يعني
2: أي أكيد, أكيد, أكيد أكيد أكيد أكيد
0: تخدموا بها يا أنت التجربة هذه قداش عندها عمرها توا
2: عندها توا 5 سنين
0: احنا 5 سنين كيفاش تقيم
2: الحق ما شاء الله
0: مشيتوا بخطوات ثابتة يعني
2: خطوات ثابتة خطوات ثابتة الحمد لله أنا قلت لك نزلنا شوية على التيران حاولوا خطر للمنتج المنتوج يزمو المستهلك يزيد يعرف قيمته أكثر أما ليه الحمد لله وإن شاء الله بقدر ربي باش نحاولوا نزيد كيف نخدموا على أصناف أخرى إن شاء الله
0: شنو تقدموا مثلا كغذاء يعني اللي قاعدين تحضروا فيه شنو مثلا بخلاف الكسكسي
2: نخدموا على الكسكسي نخدموا على البرغل نخدموا على البسيسة نخدموا على المحمصة دونك نخدموا حتى على أصناف نتاع الشعير زي كيف كيف الشعير النبي زي كيف كيف حاولنا باش نعملوا له فالوريزاسيون نخدموا عليه نخدموا على برشا برشا أصناف نتاع نتاع نتاع الحق موجودين مازلنا ما ركزناش عليهم أكثر خاطر نقاو القيمة الغذائية نتاع القمح المحمودي أعلى شوية أعلى من الأصناف الأخرى
0: عنده حظوة أكثر
2: يعني. عنده حظوة أكثر وما تنساش اللي نحن بدينا يعني معاه هذيك علاش عندنا حب لي كبيرة كبير برشا يعني هذيك علاش نحاول إن شاء الله مع الشانجمون كليماتيك اللي ساير توا أنا نتصور أنه لازم الدولة ترجع شوية للأصناف هذه المحلية وتحاول تشجع زادة كيف كيف عليها أكثر وتحاول نقدموا اكثر بالاصناف المحليه مانيش كونتر الاصناف الاخرى بالعكس الاصناف الاخرى تكون موجوده اما مع انه خاطر هذه موروث
0: هي الاصناف المحليه ايناس حتى واحنا تحدثنا اليوم حتى على الماده المائيه حتى من خلال الماء من خلال ربما هي متاقلمه اكثر مع
2: صحيح.
0: المناخ لهنا افضل من الاصناف الاخرى
2: صحيح.
0: فعلا اليوم معناتها حتى بحضورك انت ها اليوم في جرين توك تحدثنا برشا فلاحه ومهم جدا موروثنا الغذائي هو يساوي بالفعل أمننا الغذائي
2: صحيح صحيح كنقولوا ما أكيد أكيد كنقولوا قمح متاعنا الصنف متاعنا نقولوا نحكيوا على موروث نحكيوا على تنوع تكيف سيادة غذائية تراث يعني اقتصاد يعني يغزو الحلقة يعني كاملة يعني
0: ويبدأ كل شيء ويبدأ عاملة زادة تشغيل هنا
2: أكيد هذا هو
0: أنتم توا في المجموعة المرأة حاضرة
2: أكيد هي حضرة ما تنسيش اللي هي ديجا هي أكثر وحده تنجم تقيمه، يعني هي اللي قاعده يعني البارتي نتاع التحويل تقوم بها المراه يعني فهمت، البارتي نتاع التحويل الكل تقوم بها المراه، ونحن حاولنا لهنا باش نحافظوا على الحاجات التقليديه يعني نتاعنا فهمت كيف يعني كيفاش الطرق نتاع التحويل عرفت، ما مشيناش للاندستريال عرفت دونك حاولنا ديما نخليو الطريقه التقليديه باش نحافظوا على اليد العام، لازم اليد العام تخدم، لازم المراه تخدم، لازم نقعدوا زاد كيف نحاولوا على الموروث نتاعنا، كيف الكاسكيس نتاعنا كيفاش نكسكسو زاد كيف كيف
0: ونطور.
2: في الحرف نتاعنا ونطوروها فهمت، مع النظافه زاد كيف كيف، خاطر احنا راهو لي فام نتاعنا عاملين زاد كيف كيف دي فورماسيون، باسكو انا مجموعه بيدي منا مسؤوله على التكوين في الشركه التعاونيه والبحث العلمي، دونك المراه توا كي تمشي تحكي معاها ما شاء الله عليها يعني تلقاها بدا تكون عرفت يعني خرجنا دي فام كاليفي يعني مني زاد نحب سامحني مدام هند نترحم على زميلتنا كانت هي ما شاء الله عليها معانا زاد كيف كيف خالتي رشيده الله يرحمها ان شاء الله، كانت هي من الرائدات نتاع في الشركه التعاونيه في المجموعه كانت ما شاء الله عليها ربي يرحمها ان شاء الله هو وان شاء الله ربي
0: يرحمها ان شاء الله بالتوفيق ليكم محليكم لما باهيه برشا اكيد لما شبابيه معناتها ميلانج من الباحثين وغير الباحثين يعني من الشباب وغير الشباب ان شاء الله مزيد من التالق والنجاحات، مهم جدا تحفظون مثل هالافكار هذه فعلا هي اللي تحافظ على طبعا الموروث الغذائي وتحافظ على الاصناف المحليه اللي هي ثروه للاجيال واجيال اكيد
2: اكيد اكيد
0: نعم
2: اكيد نحكيوا على ثروه نحكيوا على ثروه يعني اقتصاديه ثروه كي نحكيوا على تاريخ نحكيوا على برشا حاجات نقول لك صنف اصناف نتاعنا تبحر بها في برشا اختصاصات يعني تنجم تخدم بها
0: هذا هو. شكرا لك ناس على حضورك معنا، تحياتي لك ناس تبيني طبعا المختصة في التكنولوجيا والفيزيولوجيا فيزيولوجيا النباتات وهي مؤسسي الشركة التعاونية المركزية للقمر البيا، إن شاء الله بالتوفيق لكم تشرفي على التكوين والبحث العلمي وهذا مهم. شكرا لك ناس، تحياتي، يلا بالموسيقى نواصل معكم.

ما تبقى إلا باش نحييكم الكل. شكرا لكم للمتابعة والاستماع. حكينا على برشا مواضيع اليوم في علاقة بالفلاحة، في علاقة بالمناخ، في علاقة بالبيئة، وفي علاقة زادة بموروثنا الغذائي وأمننا الغذائي. كملنا معكم اللقاء، شكرا لكامل الفريق، وليد الريفي في الإخراج التقني، معنا محمد ياسين جبالي وسندة العيسي في الديجيتال، وهند سعيد. تحييكم الكل، نتقابلوا إن شاء الله في شبكة جديدة في إذاعة الشباب نهار الاثنين إذا حيانا ربي في قابل للنقاش في موضوع للنقاش من الأربعاء للخمسة. تحياتي لكم، ربي يحفظكم، إلى اللقاء.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: نشرة الأخبار.
3: الدولة يوصي بالاستعداد الجيد للعودة المدرسية والجامعية وبتلافي النقائص في النقل والإعاشة وبتأمين محيط المؤسسات التربوية. رئيس الجمهورية يصدر عفوا على عدد من التلاميذ والطلبة المتهمين بمسك واستهلاك مواد مخدرة لمنحهم فرصة جديدة لاستئناف مسارهم الدراسي. ووزارة الأسرة تشرع في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج وطني اتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات. نشرة الأخبار من إذاعة الشباب وهذه تفاصيلها. مرحبا بكم. أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال اجتماع أمس ضم عددا من الوزراء أن الواجب يقتضي الاستعداد الجيد للسنة الدراسية والجامعية، وشدد رئيس الدولة على ضرورة تلافي عدد من النقائص على كل الأصعدة من فضاءات التدريس وفي محيطها، فضلا عن النقل والصحة وتأمين التلاميذ سواء في محيط المؤسسات أو في الطريق إليها أو عند مغادرتها أثر انتهاء الدروس. على صعيد آخر، أكد رئيس الدولة أهمية الأخذ بأيدي التلاميذ الذين يجدون صعوبات في التنقل مع توفير المعدات المدرسية والغذاء بصفة مجانية. وبمناسبة العودة المدرسية والجامعية، أفاد مصدر مطلع للإذاعة التونسية بأن رئيس الجمهورية قيس سعيد أصدر عفوا شمل عددا من التلاميذ والطلبة ممن زلت بهم القدم في مسك واستهلاك مواد مخدرة دون أن يتورطوا في جرائم الترويج. جاء ذلك حرصا من رئيس الدولة على منح هؤلاء الشباب فرصة جديدة للتدارك والاستئناف مسارهم الدراسي. وفي موضوع ذي صلة، شرعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج وطني اتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات يستهدف الأطفال واليافعين والأسر. وتزامنا مع العودة المدرسية والجامعية، انطلقت عملية بث سلسلة من الومضات الوطنية التوعوية الجديدة عبر القنوات التلفزية وشبكات التواصل الاجتماعي، كما سيتم تأمين سلسلة من الملفات والبرامج الإعلامية التحسيسية بالتعاون مع مؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسيتين ووزارتي الصحة والداخلية. ويتواصل البرنامج خلال شهري سبتمبر وأكتوبر من خلال جملة من الأنشطة والتظاهرات. تنظيم قافلة صحية ونفسية متنقلة تحت شعار صحتك أولا يوم 29 من سبتمبر. يوم 8 من أكتوبر تنظيم تظاهرة تحسيسية وطنية تحت شعار ساعة وقاية. يوم 22 من أكتوبر برمجة 50 ندوات إقليمية متزامنة حول الوقاية التشاركية من هذه المخاطر. تنظيم يوم المفتوح في 28 من أكتوبر بمركبات الطفولة والمراكز المندمجة للشباب والطفولة. الإعلان يوم 30 من أكتوبر عن مسابقة موجهة للأطفال لإنتاج ومضات توعوية بالذكاء الاصطناعي حول الوقاية من مخاطر المخدرات. وفي علاقة بشأن التربوي، دائما توفير تغذية صحية ومتوازنة للأطفال من اهتمامات العائلات خلال العودة المدرسية، فالتغذية السليمة تساهم في النمو الجسدي للتلميذ كما تدعم قدراته الذهنية. لكن انتشار الأغذية المصنعة بات يشكل تهديدا لصحة الأطفال، ما يدعو إلى الانتباه وفق تصريح الدكتورة رنا الغيلوفي للزميلة تبر النعيمية.
4: بالنسبة للمجة متاع صغيرات في المكتب وإلا حتى الفتوق، نبتعدوا على كل ما هو تلوثات كيميائية وإلا بكتيريولوجية. الملوثات الكيميائية خاصة هي تجينا من يا إما المواد المصنعة اللي فيها برشا مضافات غذائية واللي نجمو نعرفوها في نقلبوا الحاجة ونقراو فما برشا احنا ديما نحبذوا الحاجات اللي ما تبداش فيها برشا مضافات كيما الياغورت الطبيعي. نحكيوش على المشروبات اللبنية اللي فيها نسبة صغيرة من الحليب وبرشا مضافات غذائية، نحكيو على ياغورت نورمال ولا فخوماج نورمال. حاجات أخرى ينجموا يحطوها الأولياء كما المخبوزات الجينوازغي وإلا الكيك اندستريال، احنا ما ننصحوش بيهم، المستحسن يتحضروا في الدار. قد نعرفوا اللي عندنا برشا مضافات غذائية تنجم تعملنا اضطرابات هرمونية، تنجم فما مضافات غذائية تنجم تكون مسرطنة بالمدة، وإلا زادة هما عندهم علاقة بفرط الحركة ولا difficulté à l'apprentissage معناها قلة التركيز etc.
3: كما تشدد الدكتورة رنا الغيلوفي على ضرورة احترام شروط حفظ الأغذية مستعرضة بعض النصائح.
4: نعرفوا اللي ما زالت شوية سخانة، دونك ما بدينا نبتعدوا على الحاجات اللي هي بطبيعتها لازم تكون مبردة، وإلا نختاروا يكون عنا الساعات اللي باش نحطوا فيه يكون إيزوتير، معناه يعزل الحرارة ويخلينا في درجات الحرارة الباردة، وإلا نختاروا الحكوك اللي ما يكونوش بلاستيك غير غذائي. هو راه حتى البلاستيك الغذائي ما بدينا ما نحطوش فيه برشا ماكلة سخونة، على خاطر بالوقت الحكة هذه تبدأ تسرب في مواد كيميائية اللي هي موجودة في البلاستيك، وتنجم تعمل اضطرابات هرمونية، وخاصة بالنسبة للحكة اللي تحطوا فيها الفطور. إذا كان معناش حكة إيناكس ممكن ناخدوا اللي هي تكون رقمها 5 ولا 4، وخاصة ما تكونش فيها مادة البيبيا اللي هي معروفة بالبيشينول أ.
3: نشرة الأخبار متواصلة من إذاعة الشباب، وفيها أيضا في إطار شراكة أكاديمية مع عديد الجامعات الصينية المرموقة، توفقت المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس في ضمان قبول 13 من طلبتها المتميزين للدراسة في الصين. مدير المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس حسن صديق:
5: شراكة تمت ما بين المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس تابعة لجامعة تونس والعديد من المؤسسات في الصين. الشراكة هذه خولت لنا باش كنا نجم نقوم بتبادل متاع طلبة. الطلبة متاعنا تم إجراء العديد من الاختبارات، خدينا طلبة اللي هم مختصين في زوز ميادين، ميدان الأول هو الذكاء الاصطناعي، الميدان الثاني هو الطاقات المتجددة، وخاصة الطاقات اللي هي أبليكي للسيارات الكهربائية. طلبة هذوما العدد متاعهم 13 اللي سافروا للصين تشانغسو بالضبط. المؤسسة هذه مؤسسة عريقة في تشانغسو اللي هي بوكاشنال إلكترونيك إنستيتيوت، باش يقوموا بعديد من التربصات وتكوين مستمر قاعدي وتكوين علمي ثم تكوين تطبيقي. التكوين هذا باش يمتد لمدة عام كامل، يعني الطلبة هذوما يمشيوا سنة ثالثة هندسة، يعملوا عام كامل ويرجعوا يكونوا يزون فاليدي العام نتاعهم إن شاء الله، ياخذوا الدبلوم تاع مهندس، فرد مرة ياخذوا دبلوم من المؤسسة المستضيفة الصينية.
3: الوفد الطالبي الأول الذي سيحظى بهذه الفرصة في تاريخ المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس سيتمتع بتكوين في مجالات متطورة على غرار ميدان السيارات الكهربائية أو الهجينة، إضافة إلى تكوين تطبيقي في واحدة من أكبر الشركات الصينية. مدير المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس حسن صديق:
5: الصين متميزة جدا في ميدان متاع السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة، وعندها سيارات تمشي بك دي باتري اللي يوصلوا حتى 1600 كيلومتر، يعني التقنيات متاعها وتكنولوجيا متاعها في الدومين هذا متطورة جدا جدا جدا، حتى بالمقارنة مع الجانب الأوروبي والجانب الأمريكي. فالطلبة متاعنا باش يكونوا إن شاء الله سباقين والأولين من المهندسين الأوائل اللي باش يتكونوا في الميدان هذا، وإن شاء الله يرجعوا لبلادنا وينفعوا تونس سواء في مجال السيارات أو بقية العربات المتحركة اللي هي تستعمل الطاقات الهجينة وتستعمل طاقات كهربائية في السير متاعها، إضافة للطاقات المتجددة بطبيعة الحال، إضافة إلى ذكاء الاصطناعي. ونعرف الصين عند العديد من البلاتفورم الانتليجنس ارتيفيسيال كما ديبسيك وغيره. الطلبة اللي بش يمشيوا في الطاقات المتجددة وطاقات السيارات الكهربائية بشانوا التطبيق متاعهم في BYD، شركة BYD في تشانغسو. الشركة هذه شركة كبيرة برشا، المساحة متاعها حوالي 120,000 كيلومتر مربع، وفيها حوالي 120,000 مهندس.
3: في الشأن الصحي، وأحياء لليوم العالمي لمرض عدم التوازن، تحتضن مدينة نابل تظاهرة ثقافية صحية ورياضية غدا وبعد غد تحمل شعار خطوات التوازن. أنيس المبروك المنظم اللوجستي للتظاهرة أكد في تصريح لأخبار الشباب أنه سيتم غدا تنظيم قافلة صحية مجانية ستوفر استشارات وتوجيهات طبية لفائدة المواطنين حول هذا المرض.
6: خطوة التوازن مش كنت ظاهرة رياضية ثقافية صحية بامتياز، قدوة إن شاء الله قدام معرض نابل، قافلة صحية متعددة الاختصاصات، لكن من فاهم الاختصاص متاع التوازن، وتعرفوا أنه مرض عدم التوازن والتوازن كل اللي يعرفوه بكلمة ديختيج، اللي هو يعمل خلل كبير في الجسم، لكن برشة التوازن يعرفوش أنه من بين الأسباب الكبيرة متاع هذا عدم التوازن هو بعض الأمراض وبعض الإصابات في الأذن الداخلية. على ذلك باش تلقى قدوة إن شاء الله بعد أطباء الأذن والأنف والحنجرة الناس المختصين في هذا المرض. المرض هذا كان يصيب الكبار برك، لكن توا لا يصيب كبار وصغار. نحبوا نوريو كيف يتفادي مرض عدم التوازن. قلت لكم المعيادات مجانية غدوة إن شاء الله من 4 متلاشية قدام معرض نابل بحر الجرة للعائلات الكل.
3: أنيس المبروكي أضاف أن التظاهرة في دورتها الرابعة تتضمن تنظيم سباق خطوات التوازن يوم الأحد المقبل، مؤكدا أن كل خطوة يخطوها المتسابقون ستكون بمثابة رسالة لنشر الوعي وتعزيز الصحة ودعم الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات التوازن.
6: هو يوم جميل جدا نهار 13، نبدأها بحركة حمائية من 7 الصباح، بعد انطلاق 10 كيلومتر و5 كيلومتر، هذه جرية رمزية جدا باش نقولوا أهمية الرياضة لتفادي هذه الأمراض كما مرض السكري، مرض ارتفاع ضغط الدم، باش يكون أمبيونس كبيرة، باش فترات ثقافية، خاصة تعرفوا أن تلامذة يشرجوا القراية، باش تكون أجواء احتفالية في نائب الغادي، كيف كيف راهو الاصدقاء موجودين يوم الاحد من 18 حتى للسهر على ذمه المواطنين، باش اموا ثم التوعيه، وكيف كيف عيادات كما قلت لكم مجانيه للناس الكل، المشاركين باش يكونوا من كامل تراب الجمهوريه من 24 ولايه، لكن كيف كيف من ضيوف تونس، ثم ناس اللي عايشه في تونس معناها واشقاء تونس اللي باش يجيو يشاركوا، مشاركه الحقيقه كبيره برشا.
3: انتهت النشرة، وهذا تذكير بأهم ما ورد فيها من عناوين. رئيس الدولة يوصي بالاستعداد الجيد للعودة المدرسية والجامعية وبتلافي النقائص في النقل والإعاشة وبتأمين محيط المؤسسات التربوية. رئيس الجمهورية يصدر عفوا على عدد من التلاميذ والطلبة المهتمين بمسك وسلاك مواد مخدرة لمنحهم فرصة جديدة لاستئناف مسارهم الدراسي. ووزارة الأسرة تشرع في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج وطني اتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات. شكرا على المتابعة، مع أجمل تحيات هدية رودي الأندلسي، إلى اللقاء.

0: توب سبور.
1: أهلا وسهلا بالجميع في هذا الموعد الرياضي على موجة إذاعة الشباب توب سبور. بدايتها تكون بكرة اليد والحدث اللي قاعدين تابعوا فيه على موجة إذاعة الشباب مواكبة لكأس إفريقيا للأمم لكرة اليد أواسط. أكثر تفاصيل مع بعوض مؤسسة الإذاعة التونسية فوزي بن سالم اللي قاعد يتابع في هذه التظاهرة عن قرب اليوم موعد هام أكيد مع الدور النصف النهائي. مرحبا بك فوزي.
2: مساء الخير محمد علي، تحية ليك، تحية لكل السادة المستمعين. احنا متواجدين حاليا في المركب الرياضي في العاصمة أبيجو الإيفوارية اللي قاعدة تحتضن فعاليات البطولة الإفريقية أواسط كرة اليد في نسختها عدد 33. يوم بدينا نقترب رويدا من نهاية هذه البطولة، بطولة الأواسط، مع مباريات المربع الذهبي ومباراتي الدور النصف النهائي. تقريبا ساعة وربع من الآن ستكون المباراة اللي تمنا احنا كتونسيين، لأن المنتخب الوطني التونسي اللي مازلنا في انتظار وصول المركب الرياضي يلعب ويواجه المنتخب النيجيري في الدور النصف النهائي الأول انطلاقا من الساعة الثانية بتوقيت أبيجو، الثالثة في توقيت تونس. قبلها قاعدة الدور حاليا المباريات الترتيبية من المرتبة الخامسة إلى المرتبة الثامنة، وحاليا مباراة إفريقية في نكهة تونسية لأنه زوج مدربين اللي يلعبوا حاليا هو من تونس. نحكي على حافظ الزوابي مدرب المنتخب الرواندي والهدي جيجا مدرب المنتخب الليبي. الهدي جيجا وليبيا متقدمة مع نهاية الشوط الأول بنتيجة 22-9. علاش مهمة برشا هذه المباراة؟ لأنه الفائز في هذه المباراة سيواجه المنتخب الغيني اللي كان فاز على الكونغو الديمقراطية في رفع الستار، وغدوة يتواجهوا نص نهار من أجل مقعد خامس في بطولة العالم اللي بتصير سنة 27 بمقدونيا، بالإضافة إلى تونس ونيجيريا وكذلك مصر والمنتخب الأنغولي. المنتخب الوطني التونسي بعد نهاية الدور الأول، بعد ترشحه الربع النهائي على حساب الكونغو الديمقراطية، يلقى نفسه اليوم في الدور النصف النهائي على أتم الاستعداد في هذه المباراة، خاصة بعد ما استرجع كل إمكانياته الفنية والبدنية في لقاء الكونغو مع تألق لافت للحارس ياسر البرشي، كذلك مصطفى جبور، حمزة البحري، هازر المتروزي، محمد زردون، ريان بن فرج، فهد درغام، ياسر قدنا، علي بناوة، ياد الشتالي، بن سوسية، فتح الله عليات، ومهدي تبر، خاصة مهدي تبر وياسر البرشي اللي كانوا غايبين على مباراة ليبيا وعادوا أمام الكونغو الديمقراطية. أكيد اليوم المدرب سامي السعيدي يعول على كل العناصر في مباراة اليوم من أجل التواجد في الدور النهائي يوم غد السبت انطلاقا من 4:30 بتوقيت أبيجان، 5:30 بتوقيت تونس. على هامش البطولة محمد علي، يوم أمس كان تم إمضاء بروتوكول الخاص بتنظيم البطولة الإفريقية سيدات كبريات اللي بتصير في تونس من 2 إلى 12 ديسمبر 2026، وأيضا تم سحب قرعة البطولة الإفريقية الأندية البطلة في نسختها عدد 47 اللي بتصير في رواندا في أنغولا بطبيعة الحال خلال شهر أكتوبر القادم. موعدنا إن شاء الله محمد علي انطلاقا من الساعة 3 في نقل مباشر لمباراة تونس نيجيريا على موجات إذاعة الشباب.
1: شكرا لك فوزي، بالتوفيق للمنتخب الوطني التونسي أواسط في مواجهته بعد ظهر اليوم كما كان يتحدث فوزي أمام المنتخب النيجيري في الدور نصف النهائي الأول. دور نصف النهائي الثاني سيجمع مصر بأنغولا بداية من الساعة 5:30، وننتظر ربما مواجهة عربية تونس مصر في الدور النهائي يوم السبت بداية من الساعة 5:30 إن شاء الله الغلبة للمنتخب الوطني التونسي. نواصل مع كرة اليد، نعطيكم فكرة على برنامج منتخب تونس للأصغر اللي هو يعني بدوره باش يشارك في بطولة أفريقيا للأصغر بعد نهاية هذه البطولة الأفريقية للأواسط بالكوت ديفوار كذلك. وبرنامج مباراة المنتخب الوطني التونسي على النحو التالي: يوم الثلاثاء 15 سبتمبر تونس نيجيريا مذي ساعة متاع القائلة، يوم الأربعاء 16 سبتمبر تونس مدغشقر مذي ساعتين، ويوم الجمعة 18 سبتمبر تونس الجزائر مذي ثلاثة. هذا برنامج الكامل للقاءات المنتخب الوطني التونسي للأصغر اللي يستعد هو الآخر للمشاركة في البطولة الإفريقية للأصغر. نواصل مع كرة اليد المحلية الآن، وإليكم برنامج الجولة الثانية، ذهاب لبطولة النخبة يوم غد. مباراة واحدة ستنطلق في حدود الساعة الثالثة، هي مباراة الجرجاني بين النادي الإفريقي والمنزه الرياضي. بقية اللقاءات ستنطلق في الساعة الخامسة، وهي على التوالي في قاعة حمام سوسة النجم الرياضي الساحلي نصر طبولبة، في قاعة بن خيار بعث بن خيار يستضيف نادي كرة اليد بجمال، وفي قاعة المكنين سبورتينغ المكنين مكارم المهدية، في قاعة الزواوي ترجي الرياضي التونسي يستضيف جمعية الحمامات، وأخيرا في قاعة ساقيت الزيت نادي ساقيت الزيت الاتحاد الرياضي التميمي. هكا ننهيو مع رياضة كرة اليد ونواصلوا مع رياضة القاعات ورياضة كرة الطائرة، حيث تستعد تونس لاحتضان منافسات كأس أفريقيا للرجال من 15 إلى 25 سبتمبر الجاري. وتمت الدعوة بعد مجموعة من التربصات وتحذيرات إلى 13 لاعب لقائمة المنتخب الوطني التونسي للمشاركة في هذه المسابقة القارية، وهي كل من محمد بن يوسف، أحمد القاضي، علي بنجي، أسامة بن رمضان، إلياس قرموسلي، وجدي البارودي، مهدي بن طاهر، خالد بن سليمان، علي الأشعل، طيب قرموسلي، محمد الريدان، وحمزة حفيد، إلى جانب هادي الخزري. بالنسبة للمنتخبات التي ستشارك في هذه البطولة الإفريقية هي تونس، الجزائر، مصر، المغرب، إلى جانب الكاميرون، جمهورية أفريقيا الوسطى، التشاد، الكونغو الديمقراطية، غامبيا، غانا، نيجيريا، رواندا، والزيمبابوي. وسيعقد رئيس الجامعة التونسية يوم الاثنين ندوة صحفية من المرشح أنها تكون يعني في المساء، إلى جانب الاجتماع الفني اللي باش يكون طبعا تحت إشراف الاتحاد الإفريقي لكرة الطائرة. أمر الآن إلى كرة القدم، حيث تم الاتفاق بين الجامعة التونسية لكرة القدم والجامعة البوتسوانية بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على أن تدور مباراة ذهاب بين المنتخب تونس ومنتخب بوتسوانا، اللي طبعا مبرمجة يوم الأحد 28 سبتمبر بتونس وليس ببوتسوانا، بتونس بملعب رادس تحديدا يوم 28 ديسمبر 2026 على الساعة 8 ليلا. ومباراة الإياب ستدور ببوتسوانا، وعليه يصبح برنامج مباراة المنتخب الوطني التونسي الثلاثة الأولى يوم الأربعاء 24 سبتمبر تونس أوغندا بملعب رادس في الساعة 9، يوم الأحد 28 سبتمبر تونس بوتسوانا بملعب رادس 8 متاع الليل، ويوم الجمعة 3 أكتوبر تونس مالي في الساعة 9 بملعب طيب مهيري بصفاقس. الأندية التونسية ومشاركتها في المسابقات الإفريقية ضمن إياب الدور التمهيدي الأول للنادي الإفريقي في مسابقة كأس رابطة الأبطال الإفريقية، وصول البارح إلى باماكو بعد رحلة استغرقت 6 ساعات، وسيواجه يوم غد 15 نادي جوريبا المالي كما أشرت ضمن إياب الدور التمهيدي الأول لكأس رابطة الأبطال الإفريقية. في الذهاب كان النادي الإفريقي فاز هدف مقابل 0. وأمر إلى مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي ترجي الرياضي الجرجيسي، يجري يوم غد انطلاقا من الساعة 6 مباراة الإياب للدور التمهيدي الأول للاتحاد الإفريقي ضد فريق ديامبرس السنغالي. ونذكر أن لقاء الذهاب انتهى بفوز ترجي الرياضي الجرجيسي 3 أهداف مقابل هدف. وأخيرا أنهي بممثل تونس الثاني في مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي، وهو النادي الرياضي الصفاقسي اللي انهزم في اللقاء الذهاب بهدف مقابل 0 يوم الأحد انطلاقا من الساعة 6 بملعب الطيب مهيري بصفاقس. النادي الرياضي الصفاقسي يستضيف لقاء الإياب شوتينج ستارز النيجيري. من المسابقات الإفريقية إلى بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وإليكم برنامج الجولة الرابعة. يوم غد تنطلق الدفعة الأولى من هذه الجولة الرابعة بملعب الشتيوي بمرس. نذكر أنه مختلف اللقاءات ستصبح على الساعة 4 عوضا عن الساعة 4:30 في ملعب الشتيوي بالمرسى، مستقبل مرسى النجم الرياضي الساحلي، التحكيم لباسم بالعيد وحكم الفار أمين الفقير. في حمام سوسة أمل حمام سوسة يستقبل ملعب التونسي، والتحكيم لخالد جويدر، وحكم الفار هو درصاف القنواتي أو بالأحرى الحكم درصاف القنواتي. بملعب بن جنات بالمنستير اتحاد الرياضي المنستير يستضيف اتحاد بن قردين، والتحكيم لأسامة بن إسحاق وحكم الفار هيثم جيرات. هذا في خصوص لقاءات يوم الغد السبت. بالنسبة للقاءات يوم الأحد 13 سبتمبر في نفس التوقيت نذكر مجددا 4 متاع العشية، ملعب الشدلي زويتن شبيب العمران تستضيف النجم الرياضي بالمتلوي، والتحكيم لمحمود قصعة، حكم الفار حمزة جعيد. في حمام الأنف نادي حمام الأنف يستضيف الترجي الرياضي التونسي، التحكيم لأيمن نصري وحكم الفار حسني نايلي. وبملعب بوجمع الكميتي بباجة الأولمبي الباجي يستضيف نادي ساقيت الدير، التحكيم للصادق السلمي وحكم الفار أمير لوسيف. وأخيرا بالنسبة للقاءات المتبقية، لقاء النادي الإفريقي وترجي الرياضي الجيسي، ولقاء النادي الرياضي الصفاقسي والنادي الرياضي الوزارتي باش تدور يوم 20 سبتمبر 2026 طبعا بسبب مشاركة الأندية هذه في المسابقات الإفريقية، وأعني بذلك النادي الإفريقي، الترجي الرياضي الجيسي، والنادي الرياضي الصفاقسي. الختام يكون باللقاءات الأوروبية هذا اليوم بالنسبة للبطولة الإسبانية في جولتها الخامسة. لقاء وحيد هذا المساء سيجمع إشبيدا بفالنس بداية من الساعة 8 في إيطاليا، الجولة الرابعة فينيسيا فيرونتينا في الساعة 8:15 في فرنسا، الجولة الرابعة رين مارسي، وفي ألمانيا الجولة الثالثة بداية من الساعة 7:30 أونيون برلين وشاركس في 4. هكذا نصل إلى ختام توب سبور، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.

الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر.

0: في تونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: أربعة أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعربسات.
1: فكونوا في الموعد.
2: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
3: الفنان مشواره حكاية تتلخص في كل غناية. مع كل حصة نعيش رواية.
4: مع كل حصة نعيش رواية.
3: 100% في 100% تبعنا وقوي في الصون. 100% 100% فنان حبيتوه. 100% تبعتوه وغناها حفظتوه. 100% موسيقى جديد كلاسيكي عصري ورومانتيكا. ورومانتيكا تبعنا في 100% وزيد في الصون. 100%
5: مرحبا بكم في 100% على إذاعة الشباب. معكم خالد الشابي ويصال السنوسي. اليوم رحلتنا باش تكون مع الفنان راغب علامة اللي باش تكون البداية معاه من عام 1988 من ألبوم ضوى الليل. نسمعه حمد الله على السلامة.

قلبي عاشقها. هكا غنى معكم رغبة علامة في 100% على إذاعة الشباب. الغنية هذية اللي خرجت عام 1990 في ألبوم قلبي عاشقها، وصورها رغبة علامة فيديو كليب مع المخرج رجاء زهر. وإحنا مازلنا معكم ومع رغبة علامة اللي باش نرجع معاه لعام 1991 بغنية مغرم يا ليل. الغنية هذية اللي صورها فيديو كليب مع المخرج طارق الكاشف. ومن بعد باش نمشيو معاه لعام 1993 في ألبوم يا حياتي، ونسمعوه يغني آسف حبيبتي. الغنية هذية اللي صورها رغبة علامة فيديو كليب مع المخرج رجاء زهر.

آسف حبيبتي، الوقت فات، حبك وحبي بقوا ذكريات.

0: آسف حبيبتي.
1: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.
2: كل ما يرجع الشتاء تنحسوا ونتوحشوا الدفء، الدفء الكلمة والنغمة.

0: النهار مبروك سعيد مع خوف فرصة كراجعين، كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين. في تونس اليوم ما يفوتك شيء، متابعات، حوارات ومواكبات مع ماضي ساعات، تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيف تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد الفابتا كل خميس. عبد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار والثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق، وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لاباس وخمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملا كورة، نوستالجيا، ويرجع لكم همس الليل. إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عدل موجتك تسمع صوتك.
2: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار.
4: أسعد توقاتكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز بمناسبة العودة المدرسية والجامعية. أفاد مصدر مطلع للإذاعة التونسية بأن رئيس الجمهورية قيس سعيد أصدر عفوا شمل عددا من التلاميذ والطلبة ممن زلت بهم القدم في مسك واستهلاك مواد مخدرة دون أن يتورطوا في جرائم الترويج. جاء ذلك حرصا من رئيس الدولة على منح هؤلاء الشباب فرصة جديدة للتدارك والاستئناف في مسارهم الدراسي. تواصل المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بسليان توزيع مستلزمات العودة المدرسية لفائدة 440 طفلا مكفولا بنظام الوسط المدرسي في 5 مركبات طفولة بمعتمدية الروحية وقعفور وبعرادة وبرق وسليان الجنوبية. شرعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج وطني اتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات، يستهدف بالخصوص الأطفال واليافعين والأسر، وذلك بالتعاون مع عدد من الوزارات ومؤسسات الإعلام العمومي والمنظمات والجمعيات الشريكة. ويندرج البرنامج وفق بلاغ اليوم في إطار المبادرة الوطنية التشاركية للوقاية من مخاطر المخدرات. الاتفاق خلال جلسة عمل جمعت وزارة التشغيل والتكوين المهني والجامعات التونسية للنسيج والملابس على تشكيل فريق عمل مشترك لإيجاد حلول تدعم استقرار اليد العاملة وتضمن استمرارية نشاط المؤسسات، إلى جانب إعداد مخطط عمل مشترك لدعم التكوين والتشغيل في القطاع. في أخبار العالم، شن الطيران الصهيوني بعد ظهر اليوم غارتين على بلدة المنصور جنوب لبنان، ونفذت القوات الصهيونية عملية تفجير في البلدة، كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية البلدة. الحوثيون يعلنون أن الملاحة البحرية آمنة لجميع شركات النقل باستثناء السفن السعودية الخاضعة للحظر المعلن عنه مسبقا. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك تسمع صوتك.
3: إذاعة الشباب،
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك
2: تسمع صوتك،
3: تسمع صوتك.
0: الفنان مشواره حكاية تتلخص في كل غناية، مع كل حصة نعيش رواية،
5: مع كل حصة نعيش رواية.
0: 100% في 100% تبعنا وقوي في الصوت. 100% 100% فنان حبيتوه، 100% تبعتوه وغناه حفظتوه. 100% موسيقى، جديد كلاسيكي عصري ورومانتيكا. تبعنا في 100% وزيد في الصوت. 100%

توأم روحي، هكا غنى رغب علامة من ألبوم توأم روحي اللي خرج عام 1995، وإحنا مزلنا مواصلين معاكم في 100% على إذاعة الشباب، ومزلنا مواصلين رحلتنا مع الفنان رغب علامة اللي باش نرجع معاها العام 1996 بألبوم علمتيني، ونسمعوه يغني علمتيني الغنية هذية اللي صورها فيديو كليب مع المخرج رجاء زهر.

سهروني الليل هدايا رغب علامة اللي رجعنا معاه العام 2001 وقت اللي خرج ألبوم سهروني الليل، والغنية هدايا صورها رغب علامة مع المخرج شريف صبري. وإحنا مازلنا معاكم في 100% على إذاعة الشباب، وبش نمشي العام 2004 بألبوم الحب الكبير ونسمعوا رغب علامة يغني الحب الكبير، الغنية هدايا اللي صورها فيديو كليب مع المخرج وسام سميرة.

هكا نوصل معكم الختام لقائنا اليوم في 100% على إذاعة الشباب. باش نخليكم مع رغبة علامة بغناية شفتك تلخبط اللي صورها عام 2017 مع المخرج زياد خوري. أجمل تحيات خالد الشابي ويصال السنوسي.

0: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
1: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: استوديو الكان.
1: اهلا وسهلا، مرحبا بكم، مرحبا بكل مستمعينا في موعد رياضي جديد على اذاعه شباب. نتواصلوا من توا، ماضي 3 دقيقة حتى للخمسه متاع العشيه. اكيد باقي مع مواكبه الاذاعه التونسيه للبطوله الافريقيه للامم في كره اليد. المنتخب الوطني التونسي اللي موجود في الكوت ديفوار وموجود ومتاهل للدوره النصف النهائي مع انطلاق مباراه تونس نيجيريا. نسلم عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا على الفريكونس نتاعنا على فام، تتابعونا على لايف ستريمينغ، ولا تسمعوا إذاعة شباب على www.radiojeune.in. محمد عنطول في الإخراج التقني، ألفونسيب في الإخراج الرقمي، منحمي معكم في استوديو الكان لليوم. أكيد نمشي مباشرة للكوت ديفوار، نمشي لمبعوث الإذاعة التونسية زميلي فوزي بن سالم أكيد مع النقل والتعليق على مباراة المنتخب الوطني التونسي المنتخب النيجيري. ذكر نصف نهائي كأس أمم إفريقيا في كرة اليد في صنف الأوائل. إن شاء الله نكملوا البطولة الإفريقية بتأهل لنهائي إن شاء الله غدوة، موعده 5:30 بالتوقيت التونسي. فوزي بن سالم أهلا وسهلا، مرحبا فوزي.
2: مرحبا بك مولاي، تحية ليك، تحية لكل مستمعي إذاعة الشباب أينما كانوا، مستمعينا حبايب كرة اليد التونسية. وصلنا دقيقة 32 ثانية في هذا

0: الأول في لقاء نصف النهائي الأول بين المنتخب التونسي والمنتخب النيجيري، والمنتخب التونسي متقدم في النتيجة هدف مقابل صفر، هدف كان بإمضاء مهدي صفر منذ الزوال الأولى للمباراة في أول هجوم للمنتخب الوطني التونسي لمحاولة نيجيرية. 9 أمتار للمنتخب النيجيري قبل ما ندخل في صلب الموضوع. اتناطيو تركيبة المنتخب الوطني التونسي ياسر برشي كالعادة يبدأ المباراة كأساسي، ثم حمزة البحري كأساسي، كذلك مهدي تبر، علي بناوة، كذلك محمد بن سوسية، ومصطفى جمهور. وهذا التصدي أول والتعديل، التصدي الأول من ياسر برشي ترفع الكرة والتعديل عن طريق اللاعب رقم 13 في تشكيلة المنتخب النيجيري سليمان يوسف بيعدل النتيجة 1-1 في توقيت زوج دقائق 30 ثانية، بالإضافة إلى التركيبة الأساسية اللي كنت نحكي عليها تو باسم المنتخب. وهذا مصطفى جمهور يضيف الهدف الثاني، ممتاز مصطفى جمهور يضيف الثاني للمنتخب الوطني التونسي. نلقاو سامي السعيدي أكيد مع وائل جلوس في الإطار الفني، وتحية كبيرة لكابتن الإطار الفني قاعد يبذل في مجهودات كبيرة جدا لسامي وائل، ثم فارس غمام كذلك مدرب الحراس، ماهر مرحول أخصائي العلاج الطبيعي، عدنان العويان رئيس الوفد، وشكل المقدمة مرافق المنتخب الوطني التونسي لبقية اللاعبين ياسر برجي ومحمد شرشوف نلقاهم في حراسة المرمى. الآن ياسر برجي كأساسي في المقابل معتز الفر نلقاه في المدارس في هذه المباراة، قاسم الأحمر كذلك نلقاه في المدارس، ثم مصطفى جمهور، حمزه البحري، محمد زردون، ياسر المسعودي، فهد درغام، ريان مفرش، ياسر مقدم، علي بناوة، راد حفار يرجع بعد ما كان البارح موجود في المدارس، اياد الشتالي، حسين بوسوسيه، محمد فتح الله، جهاد عليات، ومهدي تبر صاحب الهدف الاول للمنتخب التونسي في المباراه. والمنتخب النيجيري ممتاز العمليه، البحري والثالث لحمزه البحري، الثالث لحمزه البحري، 3-1 في 4 دقائق لعب في هذا الشوط الاول. المنتخب النيجيري مسلوك من موزا السعدي، سليمان يوسف، سيمون ابكا، محمد موسى، شاكتون نيلسون، بس اولينكا، مختار سكا، سليمان صني، اولان دندا، صامويل ادورال، اموس ايروغول، مصطفى ايريك، ايمانويل جانو، كريم فاروق، وإيمانويل إيجال بقيادة المدرب دافيد إيمانويل، والحكام من السنغال عبد اللهي والشيخ. هذه كرة ضايعة ويرجع الهجوم للمنتخب النيجيري على مستوى الجناح، ضايعة ترجع ياسر برجي، مهدي تبر بداية طيبة، بداية سريعة من المنتخب الوطني التونسي في هذه المباراة. إلى حد الآن 4:40 3-1 للمنتخب، والتصوير مرة أولى ومرة ثانية مهدي تبر 4-1، يعني أهداف مهدي تبر في المباراة إلى حد الآن. بعد 5 دقائق لعب 4-1 للمنتخب الوطني التونسي، 3 أهداف فرق. المنتخب النيجيري عنده كرة حاليا، منتخب نيجيريا، تونس، أنغولا ومصر، هذا الرباعي تأهل لبطولة العالم اللي بتصير في مقدونيا خلال شهر جوان 2027. وهذه كرة ضايعة من درغام، يرجع كرة في اتجاه حمزة البحري ينجح حمزة البحري ويخمس النتيجة 5-5 على عناصرنا الوطنية في هذه المباراة. إلى حد الآن بداية طيبة جدا، 5 دقائق 30 ثانية، 5-1 للمنتخب الوطني التونسي أمام نيجيريا. قلت منذ يومين عن المنتخب النيجيري ماهوش ممكن يشكل عقبة أمام المنتخب الوطني التونسي للمرور للدور النهائي، وهذا وقت مستقطع يطلب مدرب المنتخب النيجيري دافيد إيمانويل. بعد 5-1 في 5:40 في هذا الشوط الأول، قلت هذا الرباعي تونس نيجيريا مصر أنغولا باش نلقاو في بطولة العالم مقدونيا جوا 2027، بالإضافة إلى منتخب خامس. يعني قبل هذه المباراة كانت مواجهة إفريقية بنكهة تونسية مع زوج مدربين تونس، نحكي على هادي جيجا وحافظ الزوافي، رواندا وليبيا، وانتصار المنتخب الليبي على حساب المنتخب الرواندي 35-24. في المقابل غينيا كانت فزت على الكونغو الديمقراطية، غدوة نهائي من أجل مقعد خامس في بطولة العالم بين المنتخب الليبي والمنتخب الغيني انطلاقا من منتصف النهار. استمتعنا في اللعب حاليا 5 دقائق 40 ثانية 5-1 للمنتخب الوطني التونسي. ترجع الكرة نيجيريا عن طريق اللاعب مختار سكا، عنده الكرة يحاول المرور أمامه بوسيسية ومصف مجبور ويربح 9 أمتار المنتخب النيجيري. 9 أمتار المنتخب النيجيري. ترجع الكرة جاكسون نيلسون عنده الكرة حاليا، ثم الضغط من دفاع المنتخب الوطني التونسي، ثم اللاعب كريم فاروق. كريم فاروق يحاول اللعب برقم 27 سليمان ثاني ويربح 9 أمتار. 9 أمتار للمنتخب النيجيري بعد ممتاز ممتاز جدا على مستوى التغطية الدفاعية اللاعب حمزة البحري، والكرة 9 أمتار للمنتخب النيجيري. ترجع الكرة إلى اللاعب كريم فاروق يحاول المرور تفتح من درغاب. ترجع البحري ممتاز ممتاز ثنائية بين قائد الفريق مصطفى جمور وحمزة الأحمر يتمكن من تسجيل السادس للمنتخب الوطني التونسي 6-1 في 6:40 في هذا الشوط الأول. بداية قوية بداية طيبة، وهذه كرة ممتاز ممتاز الحارس إلياس البرجي، التصدي والهجوم المعاكس للمنتخب الوطني التونسي. درغام حط الكرة يرجع لذات الدبر يرجع لياس البرجي، حط الكرة الكرة مليح وقف مليح المنتخب الوطني التونسي على مستوى الدفاع. لما بسوسية حاول المرور ياخذ المجازفة وينجح، ينجح بسوسية ينجح بسوسية من الدائرة 7-1 في 7 دقائق لعب 10 ثواني في هذا الشوط الأول. ترجع الكرة النيجيرية 7-1 تقريبا بعد مباراة ليبيا. المنتخب رجع حتى قيد القاعة ورجع للمستوى العادي اللي يظهر به في باقي المباريات بعد انتصار مقلع ضد الكونغو الديمقراطية. واليوم كذلك متقدم في النتيجة على نيجيريا اللي عدها ربي 7 أمتار في هذه الآونة، والتنفيذ سيكون لمختار ساكا. مختار ساكا هو اللي باش يتولى تنفيذ رمي 7 أمتار للمنتخب النيجيري، أول رمي 7 أمتار في المباراة. مختار ساكا أمام الياس البرجي. المنتخب النيجيري حصل على 5 ضربات جزاء وهذه السادسة، ينجح في ثلاثة وهذه الرابعة، والهدف الثاني للمنتخب النيجيري. 7-2 للمنتخب الوطني التونسي في 8 دقائق لعب في هذا الشوط الأول. مع كرة لتونس يدخل يد الشتاري، عنده كرة مهدي تبر إلى درغام، بعد درغام مهدي تبر يد الشتاري، بعد درغام مرة أخرى يد الشتاري، قاعد كرة الدول مليح سريعة جدا بسق سريع قاعد يرزيها المنتخب الوطني التونسي. يد الشتاري بعد درغام والمخالفة مخالف 9 أمتار يطلب من حمزة البحري يقترب يقرب له مصطفى جمور. مهدي تبر إلى مصطفى جمور على مستوى الدائرة بين 3 مدافعين، لكن الكرة عكسية للمنتخب النيجيري اللي عنده كرة حاليا. إيمانويل إيغال يحاول يرفع الكرة بالحارس الدب العارضة الأفقية ترجع لتونس. فهد الغاب فاتجاه حمزة، يلا يا حمزة، والتسجيل ناجحة من حمزة البحري. الهدف الثامن للمنتخب الوطني التونسي 9 دقائق لعب 8-2 6 أهداف فارق للمنتخب الوطني التونسي. مباراة إلى حد الآن بداية طيبة، بداية سريعة، بداية قوية، بداية ناجحة على عناصرنا الوطنية. ترجع الكرة للمنتخب النيجيري، ترجع للاعب مونيال إيغال إلى كريم فاروق عنده الكرة، التصويب من بعيد ويغالط إلياس البرجي ويسجل 3 أهداف للمنتخب النيجيري 8-3 5 أهداف فارق للمنتخب الوطني التونسي. فهد درغام إلى مهدي تبر، فهد إياد الشتالي فهد عنده الكرة إلى مهدي تبر، يقرب له حمزة الباحي إلى فهد درغام، تفتك الكورة وترجع من جديد حمسة يسقط حمسة وإن شاء الله لبيت بالنسبة لحمسة لأنه زق في على مستوى الجناح ولكن الحمد لله يقوم لبيت مهدي تبر يد الشتاري مهدي يصوم من بعيد ويصد الحارس يصد الحارس النيجيري ما يسمناش يعطيه فرصة الحارس النيجيري هذا الحارس الأساسي اللي عنده نسبة 45% تصديات نجاح في التصديات خلال المباريات الأربعة الماضية تصدى في 19 مناسبة تعرفش على الكرة النيجيرية إلى اللاعب كريم فاروق كريم فاروق يصوم من بعيد يمشي على مستوى الجناح والتصدي من الياس البرج التصدي من الياس البرج ويربح مخالفة الياس البرج مهدي التبر إلى فهد ترخام إلى حمزة حمزة البحر إلى مهدي التبر إلى الشتاني إلى بن سوسية يصوم من بعيد لا يا بن سوسية يلزم سريته التسرع لا التسرع لا غير مقبول ترجع الكرة في عمتار المنتخب الوطني التونسي مصطفى جمهور مصطفى جمهور بن سوسية في اتجاه مهدي التبر بن سوسية ترجع له الكرة مهدي إلى فهد درغام فهد عنده الكرة مهدي يمشي بن سوسية قرب له فهد درغام من جديد مهدي التبر الكرة قاعدة تدور مليح للمنتخب الوطني التونسي على مستوى الدائرة توصل الكرة مصطفى جمهور يربح 9 أمتار لمصطفى جمهور كاس عام طار للمنتخب الوطني التونسي مهدي تبر يحاول المرور ويربح 9 أمتار مع التنبيه باللعب السلبي السلبي ضد المنتخب الوطني التونسي مصطفى جمهور مهدي تبر عنده الكوره يجب يصور الى فهد درغام يتصدر الحارس ويلتحق به حمزه وينجح ينجح حمزه البحري سجل الهدف التاسع 9-3 المنتخب الوطني التونسي في 11 دقيقة 40 ثانية ثم لاعب من المنتخب على ما أعتقد فهد درغام ملقى على أرضية القاعة إن شاء الله لباس إن شاء الله يقوم لباس لأن يعني المنتخب في حاجة مثل لكل عناصره في مباراة اليوم وأيضا مباراة غدوة مهدي تبر يقوم لباس مهدي تبر ويغادر الأرضية لباس الحمد لله ترجع الكرة بالفيد للمنتخب النيجيري 9-3 يا مهدي يرجع للميدان باش يكون سند لزملائه في هذه المباراة مع الشيخين ضد المنتخب النيجيري الشيخين ضد المنتخب النيجيري عبد المنقوص حاليا أول سبعات في المباراة ترجع الكرة النيجيرية الى اللاعب مختار ساكا الى كريم فاروق عنده الكره مختار ساكا على مستوى الدائره وينجح اللاعب تيمون اساكا في تسجيل الهدف الرابع 9-4 المنتخب التونسي امام المنتخب النيجيري ولا بن سوسيه حاول المرور يربح 7 أمتار اول رميه 7 أمتار للمنتخب الوطني بعد رميه 7 أمتار اولى لنيجيريا هذه أول رمية 7 أمتار للمنتخب الوطني التونسي مهدي تبر هو اللي باش يتولى التنفيذ أمامه الحارس النيجيري مرة أولى تسدد بالعرض وترجع له وينجح في التسجيل الهدف العاشر 10-4 في توقيت 12:40 في هذا الشوط الأول مع كرة حاليا للمنتخب النيجيري قاعد يتحرك مليح اللاعب كريم فاروق بالإضافة إلى اللاعب سليمان ثاني ومختار ساكا قاعدين يتحركوا مليح لكن بدون نجاح وهذه كرة من الجناح وينجح المنتخب النيجيري ينجح اللاعب أورينكا في تسجيل الهدف الخامس 10-5 مهدي تبر بن سوسية مهدي عنده كرة يبدل لكنها قاطعه ترجع لمصطفى جمهور وجانبيه وسبعة أمتار برافو يا مصطفى قاعد يخدم في خدمة كبيرة مصطفى جمهور على مستوى الدائرة على مستوى الهجوم قاعد يخدم في خدمة كبيرة برشا سواء في المباراة الماضية أمام الكونغو الديمقراطية أو في مباراة اليوم إلى حد الآن سجل أهداف زوز أو 3 أهداف على ما أعتقد ويدخل مجنن ياسر مجنن أولي باش يتولى التسجيل يعني نجاح مهدي تبر في المحاولة الأولى وهذه رمية 7 أمتار الثانية مجنم مجنم مجنم ينجح ينجح مجنم ينجح مجنم في تسجيل هدف رقم 11 مقابل خمسة 11 خمسة ستة أهداف فرق في توقيت 16 دقيقة 40 ثانية في هذا الشوط الأول مع كرة حالية للمنتخب النيجيري مع طريق سليمان يوسف أرجع بن زيد إلى اللعب سليمان ثاني ثاني ما تخلطش لي سليمان يوسف وتمشي لي في البرج ويعكس الهجوم مصفور برافو يا مصفى ينجح مصفى نسبة نجاح كبيرة لمصفى مصفور الهدف رقم 12 مقابل خمسة في أول مرة الفارق يصبح 7 أهداف للمنتخب الوطني التونسي 7 أهداف فارق للمنتخب الوطني أمام نيجيريا 12 مقابل خمسة في توقيت 14 دقيقة 30 ثانية في هذا الشوط الأول مع كرة نيجيرية حاليا كريم فاروق يفك خمس مجمور يفك خمس مجمور يمشي الفهد فهد بن سوسية وينجح ينجح بن سوسية كرة قاعدة تدور مليح من الدفاع للوسط للهجوم تمشي تكون في الشباك النيجيرية الهدف رقم 13-5 هي تونس أمام نيجيريا قبل الثواني من نهاية ربع ساعة الأولى من المباراة 15 دقيقة لعب حاليا والفارق 8 أهداف محاولة نيجيرية ومصر مجبور ياخذ الكرة بينه وبين علي بناوة علي بناوة يصدر الحارس في الكرة الجانبية البحري مصر مجبور ترجع للبحري مجدين ترجع لمهدي الدبر بعد عنده الكرة علي تمشي البنسوسية يقرب له مهدي الدبر فهد قاعد يدور مليح ويقدر في الاماكن نتاعه بينه وبين مهدي التبر فهد يحاول يقرب يتصدى له الحارس التصويبه تسرع عليه والكره عكسيه لنيجيريه ضايعه الكره من المهاجم رقم 13 سليمان يوسف للمنتخب النيجيري وتبقى النتيجه على حاله بالاهداف فارق 13 مقابل خمسه في توقيت 16 دقيقه لاعب ترجع الكرة فهد درغام مهدي تبر محمد حسين بوسوسية مهدي فهد مهدي ترجع الكرة من جديد قاعد يزهد مصر جمهور قاعد يقوم بعمل كبير جدا على مستوى الدائرة والكرة عكسية تمشي للمنتخب النيجيري ترجع للحارس الحارس صعبي ترجع له الكرة في وسط الميدان المنتخب النيجيري مختار ساكا عنده الكرة إلى كريم فاروق يحاول المرور مختار ساكا ويصوب وبعيدة عالي على مرمى إلياس البرشي ترجع الكرة من جديد إلياس البرشي مهدي تبر إلى حسين بسوسية يطلب منه يثبت في الكرة حكم المباراة السنغالي الشيخ وكذلك عبد الله مهدي تبر فهد درغام يقرب له حسين بن سوسية مهدي تبر حسين بن سوسية يصوب ويربح 9 أمتار 14 دقيقة لعب 13 مقابل 5 يرجع مهدي تبر عنده الكرة حاليا مهدي يعمل في محاولة فهد درغام يحاول المرور يمشي بينه وبين حمد البحري ترجع لي مهدي تبر حسين بوسوسية مهدي تبر ما تنسوش المستشمور تمشي فهد درغام بينه وبين حمزه البحري لكن الكره دخول مسقه وكره المنتخب النيجيري كره المنتخب النيجيري مختار ساكا يرجع لحارس مرمى صاحبي الحارس النيجيري ترجع الكره لمختار ساكا الى اللاعب باس اولينكا الى كريم فاروق اولينكا عنده الكره كريم فاروق يحاول المرور بينه وبين اللاعب ايميال ايجال لكن يصدر له في البرج ويعكس الهجوم مصفى جمهور ينجح مصفى جمهور في تسجيل هدف رقم 14 مقابل 5 للمنتخب الوطني التونسي امام نيجيريا 14 مقابل 5 9 أهداف فارق لأول مرة في المباراة لحد الآن نسق مرتفع في مباراة من جانب المنتخب الوطني التونسي غير في كرة المقابلة ترجع الكرة المنتخب النيجيري المنتخب الوطني التونسي ماذا به يربح ويسجل حتى عدد ممكن من الأهداف باش يبعد عن المفاجآت. رينا في مباراة ليبيا رواندا كيف عادت رواندا من بعيد وسجلت 16 هدف كاملة في الشوط الثاني وكادت تقلب المعطيات على المنتخب الليبي. ترجع الكرة للمنتخب النيجيري عن طريق اللاعب تيمون أباكا. أباكا هي 4-9 أمتار أمام مفاد درغام. هي الشتالي كذلك ترجع الكرة كريم فاروق يحاول المرور الفكاله فهد درغام. ترجع الكرة مصطفى جمور بيرو بن فهد درغام وينجح فحل عملية مريحية متميزة جدا بين مصطفى جمور وفهد درغام والهدف رقم 15. 10 أهداف فارق ويدخل في هذه الآونة ياسر المسلوسي يدخل في هذه الآونة مكان فهد درغام. ترجع الكرة النيجيرية إلى اللاعب كريم فاروق ويحاول التصويب من بعيد مختار ساكا يتدلل الدفاع. ترجع الجيل من جديد إلى كريم فاروق مختار ساكا فكريم فاروق يقرب له اللاعب أبكار إلى اللاعب سليمان ساني. ترجع من جديد لكن كرة واحدة ويتصدى لياسر برجي تبقى الفرق 10 أهداف. ياسر المسلوسي تبر مهدي يرجع الآسر مهدي من جديد يصوب من بعيد والتصدي من الحارس عبيد حارس المنتخب النيجيري يتصدى لتصويبا حاليا مهدي تبر وتبقى النتيجة 10 أهداف فارق 15 مقابل 5 في 20 دقيقة لعب بل 10 دقائق من نهاية الشوط الأول. 9 أمتار حاليا للمنتخب النيجيري 9 أمتار للمنتخب النيجيري اللي عنده كرة حاليا 15 مقابل 5. ترجع الكرة للمنتخب النيجيري كريم فاروق سريع جدا هذا اللاعب إلى اللاعب تيمون أباكا يربح 9 أمتار للمنتخب النيجيري. أباكا عنده الكرة يرجع كريم فاروق يحاول المرور ويفك الدفاع عن طريق ياسر الشتالي. ترجع الياسر البرشي على مهدي تبر في اتجاه ياسر الشتالي تمشي علي بناوة ينجح علي بناوة من الجناح علي بناوة ينجح من تسجيل الهدف رقم 16. 11 نقطة فارق 16 مقابل 5 للمنتخب الوطني أمام نيجيريا في النصف النهائي الأول في بطولة أفريقيا للأمم أواسط في كرة اليد. 21 دقيقة 30 ثانية 11 نقطة فرق 16 مقابل 5 مع كرة نيجيرية حاليا. إلى اللعب محمد موسى ياخذ مكانه يفكاله يد شتالي تمشي للبحري بحري يلا يا بحري برافو يا بحري ممتاز حمزة البحري بيراتيش عبد البحري كل كرة توصل بحول الله تكون في الشباك النيجيرية. 17 مقابل 5 ممتاز حمزة البحري ممتاز مصطفى جمور ممتاز مهدي تبر ممتاز حاليا فهد درغام. يعني كل عناصر المنتخب قاعدين يقدموا في مستوى جيد في المباراة حبوا ياخذوا الأسبقية في الشوط الأول على الأقل باش نربحوا شوية راحة في الشوط الثاني خاصة أنه غدوة تنتظرنا مباراة كبيرة من المنتظر أن تكون مع المنتخب المصري اللي فوق المنتخب الأنغولي. لكن الكرة أحكامها بطبيعة الحال ورينا كيفاش المفاجآت ورينا كيفاش المنتخب الجزائري انسحب من الدور الأول. هذه كرة ممتازة من آسر المسلوسي ويدخل حاليا يدخل محمد زردوم في أول كرة يدخل يلمسها يسجل 18 مقابل 5 13 هدف فارق للمنتخب الوطني التونسي في توقيت 23 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول. ترجع الكرة النيجيرية وينجح اللاعب مختار ساكا في تسجيل هدف السادس 18-6 مع كرة لأسر المسلوس. أسر المسلوس ريان بن فرج ياخذ مكانه حاليا ريان بن فرج يربح 9 أمتار للمنتخب الوطني التونسي ودقيقتين ضد اللاعب افضل لاعب ايمانويل ايجال إيماريال إيجال يأخذ التسليم. هذا هو الاستبعاد الثاني في المباراة وخصوص في تشكيلة المنتخب النيجيري. إياد الشتان، ريان، بن فرنس، حسن المسلود، ريان، إلى إياد، إياد الشتان، ينجح إياد، ينجح إياد، برافو يا إياد. الهدف رقم 19-6، يبقى الفارق 13 هدف للمنتخب الوطني التونسي في توقيت 23:30 في هذا الشوط الأول مع كرة نيجيرية حاليا. يغير أكيد ودرب المنتخب النيجيري، يدخل سليمان ثاني في هذه الآونة إلى جانب مختار ساكا، مختار ساكا إلى سليمان يوسف، سليمان يوسف عنده الكرة، مختار ثاني سليمان ثاني يحاول التصوير، تمشي جانبية لكن قبلها 9 أمتار للمنتخب النيجيري عن طريق اللاعب سليمان ثاني. سليمان ثاني هو اللي بيرجع الكرة للاعب في اتجاه سليمان يوسف، سليمان ثاني، سليمان ثاني يبدل الكرة في اتجاه مختار ساك، يحاول المرور سليم فاروق
1: فوزي،
0: لكن يربح 9 أمتار ودقيقتين
1: فوزي في توقيت، فوزي في توقيت،
0: التوقيت 24:15 والنتيجة 19-6 للمنتخب التونسي أمام المنتخب النيجيري.
1: يعطيك الصحة فوزي، نرجع لك أكيد بعد شوية بعد موجز أخبار ماضي 3:30 على إذاعة شباب، نتواصلوا في استوديو الكان.
2: البطولة الإفريقية أواسط وأصغر لكرة اليد من 5 إلى 22 سبتمبر 2026، أبيجان كوت ديفوار، تغطية يومية، متابعات ومداخلات، كل البرامج الرياضية ونقل مباشر لمباريات المنتخب الوطني، نقل مباشر لمباريات المنتخب الوطني. البطولة الإفريقية أواسط وأصغر في كرة اليد مع مبعوث الإذاعة التونسية فوزي بن سالم.
3: استوديو الكان.
4: شباب.
5: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
6: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي، نحب نعمل مشروعي أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف
5: صنعتي في دايا، ونبيع في خدمتي على الانترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
7: تربينا بالكليل والزعتر والخدمة هذه كبرنا معاه
5: في عمرنا هذا، ولينا نفكر في CNSS.
4: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا، ما نقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدوا في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظموا، نطوروا خدمتنا، نحسنوا وضعيتنا، ويكون عنا CNSS، ونحافظوا على استقلاليتنا وما نضطروش نغيروا في الطريقة اللي نخدموا بها. مادامنا نخدموا بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.
8: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
1: أسعد أوقاتكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. أكدت رئيسة جمعية شبكة أطفال الأرض راضية الوحيشي خلال ورشة نظمتها الجمعية اليوم في مقر المركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات بقرطاج، أكدت أهمية تعزيز التربية الغذائية داخل الوسط المدرسي وتشجيع الممارسات المتعلقة بالغذاء الصحي والمستدام من أجل المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي. وأضافت في تصريح لزميلة نفيسة حسني أنه سيتم رفع توصية الورشة إلى وزارة التربية.
9: الغاية تعزيز صحة أطفالنا ودور المدرسة في بناء سلوكيات وعادات غذائية صحية مستدامة. لهنا باش نرسخوا دور المطاعم المدرسية باعتبارها الفضاءات للتغذية والتربية، تثمين المنتوجات المحلية، وزادا ثمنوا الحدائق البيداغوجية، الفلاحة الإيكولوجية، زادا مقاومة الهدر الغذائي، تجي على الاستهلاك المسؤول. ثم تجارب نجحت في زغوان، مطعم مدرسي يوكل في 15 مدرسة، وعليش ما تتعممش في بقية الولايات خاصة المناطق معزولة. إدماج التربية الغذائية ضمن فهمنا الديناميكية الحياة المدرسية، هذا هو اللي نحب نوصلوله، يعني الانتقال من التجارب هذه النموذجية إلى مقاربات تتعمم. المهم لابد أن عمل تشارك، يعني احنا اليوم في الورشة هذه إن شاء الله باش نخرجوا بعدة توصيات عملية موجهة إلى وزارة التربية.
1: شرعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج وطني اتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات، يستهدف بالخصوص الأطفال واليافعين والأسر، وذلك بالتعاون مع عدد من الوزارات ومؤسسة الإعلام العمومي والمنظمات والجمعيات الشريكة. ويندرج البرنامج وفق بلغنا اليوم للوزارة في إطار المبادرة الوطنية التشاركية للوقاية من مخاطر المخدرات. ينظم ديوان تونسينا بالخارج من 5 أكتوبر إلى 11 ديسمبر دورة الأولى لبرنامج تعليم اللغة العربية للسنة الجامعية الجديدة لفائدة شباب تونس المقيمين بالدول غير الناطقة باللغة العربية، وذلك بالتعاون مع معهد بورقيبة للغات الحية. وتندرج هذه المبادرة في إطار تنفيذ البرامج الثقافية والتربوية الموجهة إلى الأجيال الجديدة من التونسيين بالخارج، بما يساهم في تعزيز صلتهم باللغة العربية والمحافظة على ارتباطهم بالثقافة والهوية التونسية. في أحوال الطقس يكون الوضع الجوي عشية اليوم ملائما لظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل محليا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة. وحسب نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي، تتراوح أعلى كمية الأمطار بين 30 و 50 ملم بولاية الكاف والسليانة والقصرين، مع تساقط محلي للبرد وهبوب ريح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. كما يتوقع نزول الأمطار غدا بالشمال والوسط الغربي، وتكون أحيانا غزيرة بمناطق أقصى الشمال. في أخبار العالم، قال مسؤول أمني باكستاني اليوم أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير ناقش سبل استئناف الجهود الدبلوماسية الرامية لخفض التصعيد في الصراع بين إيران والولايات المتحدة على جميع الجبهات. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
8: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك، تسمع صوتك.
2: إذاعة الشباب من تونس.
8: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
10: معلومة الوافية.
8: نفس الروح، نفس الإحساس.
10: نفس الإحساس.
8: من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد، إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
10: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: البطولة الإفريقية أواسط وأصاغر لكرة اليد من 5 إلى 22 سبتمبر 2026 أبيجان كوت ديفوار. تغطية يومية، متابعات ومداخلات، كل البرامج الرياضية ونقل مباشر لمباريات المنتخب الوطني. البطولة الإفريقية أواسط وأصغر في كرة اليد مع مبعوث الإذاعة التونسية فوزي بن سالم.
1: استوديو الكان،
2: مرحبا بكم من جديد في استوديو الكان. نمشي مباشرة للكوت ديفوار، أكيد مع نهاية الشوط الأول من مباراة المنتخب الوطني التونسي المنتخب النيجيري، نذكركم نصف نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة اليد في صنف الأواسط. فوزي بن سالم، أهلا وسهلا فوزي، مرحبا. فوزي بن سالم إذا كان في الاستماع، فوزي أهلا وسهلا مرحبا بك من جديد، نذكر شوط أول. مرحبا فوزي. مرحبا فوزي،
3: شكرا لك مونا، جيت مع الصفر النهائية مع نهاية هذا الشوط الأول. الشوط الأول أصبحنا بفارق 27 مقابل 11 للمنتخب الوطني التونسي أمام نيجيريا. في الحقيقة في الخمس دقائق الأخيرة المنتخب تراجع نسبيا وفتح المجال للمنتخب النيجيري باش يسجل على الأقل خمسة أهداف في اللحظات الأخيرة من السبعة أمتار في الدقيقة 29 و50 ثانية رغم محاولة الياس البرجي، لكن الحاجة الإيجابية أن المنتخب الوطني متقدم بالنتيجة بفارق عريض 16 هدف. أيضا سامي السعيدي تقريبا شرف كل اللاعبين في هذا الشوط الأول، يعني تقريبا باستثناء محمد فتح الله وجهاد عليات، بقية اللاعبين دخلوا وشاركوا وأكيد أخذوا فكرة عن المباراة، وأكيد تم تغييرات في الشوط الثاني بالنسبة لهذه المباراة. عاوز نذكر 23 مقابل 11 للمنتخب التونسي أمام المنتخب النيجيري، ونتقابل إن شاء الله مع انطلاقة الشوط الثاني.
2: يعطيك الصحة فوزي، شكرا ليك. نصف نهائي بطولة إفريقيا للأمم في كرة اليد في الأصناف السنية مع الأواسط في انتظار، وأنه إن شاء الله تنطلق زيدا في نفس البلد البطولة الإفريقية للأصاغر، زيدا حاضر فيها المنتخب الوطني التونسي. شوط أول للمنتخب الوطني 23 مقابل 11 ضد المنتخب النيجيري. المنتخب التونسي 12 هدف فارق، يأكد مباراة الدور الربع النهائي، عمل مباراة كبيرة ضد الكونغو الديمقراطية، والخمسة ونص بتبيع أفيش زيدا نصف نهائي ثاني بين المنتخب المصري المنتخب الأنغولي. إن شاء الله في صورة تأهل المنتخب التونسي غدوة الموعد مع الدور النهائي انطلاقا من الخمسة ونص بالتوقيت التونسي الأربعة ونص بتوقيت الكوت ديفوار. نسمعوا نغم محمد عنتول ثم مواصلين في استوديو الكان، نتواصلوا حتى للخمسة متاع العشية.

0: بكم، مرحبا بكل مستمعينا في استوديو الكان. بدينا ماضي 3 نتواصلوا حتى للخمسة متاع العشية أكيد مع النقل المباشر لنصف نهائي كأس أمم إفريقيا في كرة اليد لمنتخب الأواسط. شوط أول للنخبة الوطنية أمام نيجيريا 23 مقابل 11. فنيا كيفاش كانت قراءته للفترة الأولى؟ حاضر معنا سي عبد الستار العرفاوي محللنا ستورة، أهلا وسهلا مرحبا بك.
1: أهلا منى، مرحبا أختي، مرحبا بالسادة المستمعين، ومرحبا خاصة بالطاقم التقني اللي موجود إن شاء الله.
0: يعطيك الصحة. شوط أول 12 هدف فارق للمنتخب الوطني التونسي، نأكدوا الوجه اللي ظهروا المنتخب التونسي في ربع النهائي. مباراة كانت ممتازة ضد منتخب الكونغو الديمقراطية، يأكد اليوم في النصف النهائي وكيف ما قلنا 12 هدف فارق ضد نيجيريا.
1: صحيح منى، كونه المنتخب نتاعنا قاعد يمشي بخطاه معناها وبثوابت، خاصة كي نشوفه معناها من ربع النهائي والنصف النهائي اليوم نشوفه مستوى جد ممتاز، خاصة على المستوى الدفاع، وبقى خاصة كي نشوفه احنا الترانزيشن قاعدين يخدموا في الكونتر اتاك بعبارة اوضح مع تعلق الحارس معناها
0: الياس البرجي
1: دعم لأصحابه، هذا حاجة إيجابية. ندخلوا أكثر تفاصيل بالنسبة للمباراة، المباراة نشوفوا احنا على مستوى الدفاع ولا فما ليزوتوماتيزم توجدوا، ولينا نخدموا معناها بطريقة دفاعية فيها برشا حنكة، وخاصة تود فيجيلانس ولا بالنسبة للمجموعة هذية ولا معناها عندهم ثقة ولا يعرفوا كيفاش يدافعوا، خاصة معناها الهجمات المعاكسة كانت كلها معناها إيجابية.
0: بدأ يتحسن الأداء من مباراة لمباراة. تبعنا المقابلات الدور الأول، ثلاثة زوز مقابلات الأولى، لعبنا ضد المنتخب الليبي، ممكن عمل شوط أول الأسوأ هو لحد الآن في المشاركة متاعه، عاود صلح المنتخب التونسي، رجعنا ضد منتخب الكونغو الديمقراطية، عينينا على الدور النهائي. شو يزمو يصلح أكثر في الشوط الثاني؟ الناخب الوطني سامي سعيدي مع وائل جلوس في الفترة الثانية مع الوليدات هذوما باش ننهي ومباراتنا متأهلين للدور النهائي.
1: كما قلت منى، المجموعة هذه قاعدة من مباراة لمباراة قاعدة تتحسن. حاجة يمكن نشوفها أنا إيجابية، الشوط الأول اللي معناها تهزم فيه ضد المنتخب الليبي حاجة إيجابية باش خلى الفريق يعرف مسار لكونه نهائي، يلزم ما فماش الهفوات من النوع هذا. نبقاو على مستوى مباراة اليوم، نعرفوا المنتخب هذا المنتخب النيجيري أقصى المنتخب الجزائري. اليوم نلقاو رواحنا قاعدين نلعبوا بأكثر ثبات، بأكثر واقعية، بأكثر تجسيم على مستوى التصويب، هذا حاجة باهية. وكما قلت في السابق اللي راهو ديما نقعدوا في نفس الفكرة، كون المنتخب هذا قاعد يتحسن على مستوى مش الجانب الفني الفردي، على مستوى الجانب التكتيكي بالنسبة للمجموعة ذي اللي هو يعتبر حاجة إيجابية، ونقصت الأخطاء. وكما حكيت قلت إن شاء الله نخلطوا للفينال، المجموعة هذه توصل بأقل أخطاء في الدور النهائي.
0: بديت تشوف في منتخب من تارنتو من الألعاب المتوسطية الطول مقابلاته، هذه المباراة السادسة أظن في البطولة الإفريقية، بديت تشوف في منتخب قاعد يكون في شخصية، قاعد تظهر الملامح متاعه. منتخب هذية منتخب الأواسط
1: اكيد اكيد، وانا احنا كي نشوفوا احنا بدايه تورنتو كيفاش كانت المجموعه، معناها على مستوى التمرير كنا معناها حتى ما نخلطوش نمروا ما بين لي جوار من بين بعضهم، تمريرات عشوائيه. اليوم اصبحنا نشوفوا في منتخب قاعد يتحسن، الحاجه اللي تتحسب كونهم مجموعه متماسكه، ما فماش شكل حزد بلغه الكره، قاعدين يلعبوا في بعض من الناس الكل، والدعم الرئيسي زاد كيف فما الحارس، وكيف كيف سوا الزوز حراس
0: البرجي ولا شبشوب،
1: برجي ولا شبشوب، حاجه باهيه. وان شاء الله يا ربي كما قلت ان شاء الله فما حاجه باهيه في الدور النهائي. اكيد الدعم تاع الاطار الفني باش يكون معناها دعم ايجابي على مستوى النصائح بحكم الأعمار متاعهم، تعرف اللي كونوا احنا عنا الفكرة كونوا في الجينيور يلزم يلعب سينيور، اليوم تبدلت المعطيات ولينا باش نجيبه فرق معناها منتخبات بالنوع كيما نيجيريا تحسنت على مستوى التكتيك. نشوفه في نيجيريا مش نيجيريا اللي كنا نعرفه مستوى ضعيف. اليوم نشوف في نيجيريا قاعدة تلعب في كرة واندفاعات معناها البنية الجسمانية كبيرة، وإن شاء الله إن شاء الله نخرجوا للفينال ونروحوا بيه لتونس.
0: يعطيك الصحة، شكرا لك سي عبد الستار العرفاوي، سعيدة ديما بتواجدك معنا، في انتظار إن شاء الله الأربعة جاية مع انطلاق شبكة البرامجية الجديدة لإذاعة الشباب، تكون حاضر معنا كالعادة في هون زون في توقيت جديد نهار جديد، باش يكون نهار الأربعة انطلاقا من ماضي ثلاثة حتى للأربعة متاع العشية، أكيد نحكي وبرشا كرة اليد. شكرا لك سي عبد الستار العرفاوي، يعطيك الصحة. نذكر شوط أول المنتخب الوطني التونسي المنتخب النيجيري 23 مقابل 11 في انتظار دور نصف نهائي ثاني بين المنتخب الأنغولي المنتخب المصري 5:30 بالتوقيت التونسي. مباراة كانت مواجهة تونسية إفريقية فاز فيها المنتخب الليبي على المنتخب الرواندي، بتبيع المنتخب الرواندي لدربه التونسي حافظ الزويبي، والمنتخب الليبي لدربه التونسي الهيدي جيجا، في انتظار وأن المنتخب الليبي يلعب كذلك مباراة ضد المنتخب الغيني هامة جدا المباراة هذه، انتصار يعني تواجد المنتخب الليبي ضمن الخمسة منتخبات الإفريقية اللي باش تكون حاضرة في بطولة العالم السنة القادمة في مقدونيا. خلنا نرجع مباشرة للكوت ديفوار، نرجع لمبعوث الإذاعة التونسية، هو عنده من مدة في الكوت ديفوار ما باش يواصل معاكم زيد الرحلة، لأنه تنطلق زيد إن شاء الله الجمعة الجاية المسابقات الخاصة بالأصغر، البطولة الإفريقية للأصغر، وأكيد كيف ما منتخب الأواسط المنتخب التونسي يطمح زيد باش يكون حاضر في الدور النهائي، وعلاش ليه تكون فما تتويجات سواء بالنسبة للأواسط وإلا بالنسبة لمنتخب الأصاغر. فوزي أهلا وسهلا، مرحبا بك من جديد.
2: مرحبا بك مونا، نحاولوا نغيروا شوية المكان من المدارس اليمنى إلى المدارس اليسرى باش يكونوا قراب شوية مع المنتخب الوطني التونسي. ثواني قليلة وتنطلق الشوط الثاني بلقاء تونس نيجيريا، حاليا النتيجة كما خلينا في الشوط الأول 22 مقابل 11. باش يبدا سامي السعيدي كما حفار يدخل من جديد بجانب اسر المسعودي، مقدم يدخل من البدايه كذلك في هذا الشوط الثاني الى جانب زردون يد الشتالي، ثم ريان بن فرنش كالعاده بطبيعه الحال الحارس الياس البرجي. هذه التركيبه اللي تبدا اساسيه في الشوط الثاني، بدات الان بدا الشوط الثاني حاليا في أبي جوم للمنتخب الوطني التونسي اللي عنده كرة حاليا ياسر المسعودي، يبدل في اتجاه مقدم لكن الحكم يقول 9 أمتار للمنتخب الوطني التونسي، ترجع الكرة من جديد إلى مقدم عنده كرة، يبدل في اتجاه يد الشتالي، مقدم يرجع لياسر المسعودي يصوب، والتصدي من الحارس النيجيري، التصدي من الحارس النيجيري صاحبي مع هجوم حاليا للمنتخب النيجيري اقل من دقيقة وتلاقى في الشوط الثاني، والنتيجة الحالية كما خلينا في الشوط الاول 23 مقابل 11. ترجع الكرة للمنتخب النيجيري، يصد الدفاع تمشي للمقدم، محمد شبشوب هو اللي ياخذ مكان اللي في البرجي في حراسة المرمى، شبشوب اللي حارس سقيف الزيت، محمد شبشوب ترجع الاثر المسعودي اللي يتمجنب اثر المسعودي من جديد عنده الكورة، يبدل بينه وبين اياد الشتالي يصوب وينجح، ينجح اياد الشتالي، ينجح اياد الشتالي في تسجيل الهدف رقم 24 على كرة عكسية من المنتخب النيجيري. لا الحكم يقول ما يحسبش الهدف وترجع من جديد للمنتخب النيجيري، حاول يسرع الكرة المنتخب النيجيري قبل عودة محمد شبشوب لحراسة المرمى المنتخب الوطني التونسي. المنتخب متقدم 24 مقابل 11 مع الكرة النيجيرية حاليا. الحقيقة من النقاط السلبية اللي رناها في هذه البطولة الإفريقية غياب الجمهور عن المتابعة، ونتمنوا التونسيين ان شاء الله يكونوا غدوا متواجدين في الدوره النهائي. ممتاز الكوره، ممتاز العمليه من زياد علياد، لكن تمر جانبيه، تمر جانبيه من زياد علياد، والمهدي التبري سبق لصديقه وكيد لزياد علياد عبر الطراشي الرياضي التونسي، اكيد يحبسه باش ما يتاثرش بالكره الضايعه الاخيره. قلت الجمهور نعرفوا انه ثم برشا تواسه موجودين، محمد شفشوب يصدر الكره الاخيره، لكن لحد الان ثم اعداد قليله وقليله جدا، تقريبا خمسه او سته تونسيين متواجدين في القاعه لمتابعه المباراه من العائله بابنائها، وكذلك بعض الافراد، خمسه او سته افراد تونسيين ان شاء الله غدوا في الدور النهائي يكونوا متواجدين. نعرف تقريبا 4000 تونسي يعيشوا هنا في الكوت ديفوار، ان شاء الله على شلاه غدوا يكونوا باعداد كبيره لتشجيع المنتخب الوطني التونسي امام المنتخب المصري. 25/11 بعد الهدف الاخير اللي سجلوا اللاعب اياد الشتالي، ترجع الكره نيجيريه اللاعب فاروق، لكن ضايعه تمشي، محمد شبشوب يرجع الكره تمشي ضايعه، ياخذها الشتالي لكن تمشي عالسير المنتخب النيجيري، واحده فيه كانوا فاروق يصدروا محمد شبشوب، يصدروا محمد شبشوب، ودقيقتين ضد اللاعب لاعب كريم فاروق لانه ضرب الحارس محمد شبشوب في وجهه، وبالتالي اعطاه دقيقتين وبرافو محمد شبشوب على اللقطه الاخيره. 25/11 توقيت 3 دقائق 40 ثانيه في هذا الشوط الثاني، مع كره تونسيه ولا تمشي للجناح الى اللاعب عليات الى ريان بن فرجي، لقطه فنيه ممتازه جدا بين اثر المسلوسي وكذلك اللاعب جردوم او حفار ام حفار، لكن تمشي جانبيه والحكم يقول 7 امتار، 7 امتار للمنتخب الوطني التونسي. الياس مجنن هو اللي باش يتولى التنفيذ، الياس مجنن بقول لي باش يتولى التنفيذ، رمي 7 امتار حاليا النتيجه 25/11 في توقيت 4 دقائق لعب. الياس مجنن، الياس مجنن وينجح، ينجح الياس مجنن في التسجيل، رمي 7 امتار ويخلي الفارق الى 15 هدف للمنتخب الوطني التونسي من المنتخب النيجيري. كما ذكرت يا منى انت وعبد الستار، المنتخب يسير في نسق تصاعدي من مباراة إلى أخرى، وخاصة تجاوز سريع للمردود اللي كان ضر به في مباراة ليبيا، خلاه يرجع وتعدي سقيع القاعة، وبالتالي زوج مقابلات طيبة إلى حد الآن، هذا هدف وجماعات وجهاد علايات يسجل أولى أهدافه، جهاد علايات يسجل أولى أهدافه في المباراة. ريان بن فرج يرجع اللقاء، يرجع للتشكيلة الأساسية، كما إلى جانبه أحمد حفار، كذلك آسر المسلوس وإياد الشتالي وزياد علياد وكذلك زردوب، إلى جانب محمد شبشوب تقريبا غير تغيير كلي التشكيلة، وهذا تصويبا من محمد شبشوب ثانية، والهدف يرفع الكرة بالحارس محمد شبشوب ويسجل الهدف رقم 15 للمنتخب النيجيري. 27/12 15 هدف فارق للمنتخب الوطني التونسي امام المنتخب النيجيري. المنتخب التونسي عنده كرة عالية، ريان بن فرج يبدل باتجاه اياد، باتجاه علياد يسجل من الجناح، يسجل زياد علياد من الجناح، يعني هدف زياد علياد الى حد الان في هذا الشوط الثاني. برافو، يعني تقريبا سامي سعيدي يعني شرف كل اللاعبين في هذه المقابله الى حد الان، مردود طيب في الشوط الاول وحاليا مردود طيب في بدايه هذا الشوط الثاني، مع كره نيجيريه حاليا ترجع الكره للاعب محمد موسى، محمد موسى الى جاكسون نيلسون، جاكسون نيلسون ومحمد شبشوب ياخذ الكره ويربح على ريان بن فرج مره اولى ومرة ثانية، لكن ضد محمد شبشوب لكن الكرة كانت ضايعة، والهدف يعني كانت هفوة بين محمد شبشوب وريان بن فرج، يضيع الكرة على محمد شبشوب يفك الهجوم النيجيري ويسجل هدف عن طريق اللاعب ايجال. ارجع الكرة 3 دقائق 30 ثانية 28/13 15 هدف فارق المنتخب الوطني التونسي أمام المنتخب

كريم فاروق يرجع للميدان، يرجع اللاعب كريم فاروق للميدان الى جانبه اللاعب محمد موسى، يحاول التصويب يلقى الدفاع امامه، وهذه كره من اللاعب ليمون اباكا يقدر محمد شبشوب، ترسع الكره سريعه رايح من فراشه اياد الشتالي، اياد الشتالي ضايعه، ضيع من اياد الشتالي، ضيع من اياد الشتالي الكره الاخيره، يعني تم محاوله من اياد الشتالي تصدم الكره تمشي فوق العارضه، ترجع للمنتخب النيجيري للحارس الصهبي عنده الكرة باتجاه اللاعب كريم فاروق، كريم فاروق إلى جاكسون نيلسون، جاكسون نيلسون إلى محمد موسى، محمد موسى كريم فاروق، جاكسون نيلسون كريم فاروق مرة أخرى إلى اللاعب موسى، كريم فاروق عنده الكرة يحاول المرور أمام أحمد حفاظ، يحاول المرور يضيع، ممتاز العمل، ممتاز الهدف، ممتاز الهدف اللي سجله جاكسون نيلسون بعد كرة ثنائية بينه وبين كريم فاروق، الهدف رقم 14 للمنتخب النيجيري. ليش نستسلموا المنتخب النيجيري؟ لأنه قادر بالعودة، يعني كما ذكرت المنتخب النيجيري كان أزاح المنتخب الجزائري في الدور الأول، وهذه كرة من أحمد حفار وناجحة، ناجحة الكرة الأخيرة، يرجع للتسجيل المنتخب الوطني 31 14 14 للمنتخب النيجيري، 31 للمنتخب الوطني التونسي، يرجع الفارق الى 17 هدف في هذا الشوط الثاني، 9 دقائق لعب، الكرة عند المنتخب النيجيري، كريم فاروق، موسى، موسى حاول المرور، يلقى امامه، يلقى امامه محمد زردوب، عنده الكرة، ترجع للمنتخب النيجيري 9 امتار، ترجع للاعب اباكا، اباكا يحاول المرور وينجح، ينجح اللاعب محمد موسى، ينجح اللاعب محمد موسى في تسجيل هدف 15، 31 15، المنتخب بعد الفترات يمر مرات بفترات فراغ، خلي المنتخب النيجيري يرجع ويسجل اهداف الى حد الان، رغم الفارق اللي موجود حاليا 16 هدف للمنتخب الوطني التونسي، اياد الشتالي، اياد الشتالي، ريان بن فرج، اياد يصوب من بعيد عاليه، ثاني كوره ضايعه من اياد الشتالي، ثاني كوره على التوالي ضايعه من اياد الشتالي، شويه تركيز على مستوى الهجوم، قاعدين ضيعوا في برشا كرات على مستوى الهجوم، ترجع الكره النيجيريه، موسى الى اللاعب كريم فاروق، إلى اللاعب جاكسون نيلسون، جاكسون نيلسون، موسى يحاول المرور أمام وياد الشتالي، لكن يربح 9 أمتار للمنتخب النيجيري، 9 أمتار للمنتخب النيجيري، عنده كرة موسى كريم فاروق، كريم فاروق يحاول المباغتة وتصد بالعرضة الأفقية ويخلص عليها اللاعب رقم 14 سيمون أباكا، يسجل، يسجل هدف رقم 16 للمنتخب النيجيري. ترجع كرة من جديد إلى المنتخب الوطني التونسي، إلى ريان بن فرج، ياسر المطلوفي، ريان بن فرج، وتصدم بالأرضية ثم بالقائم وتخرج، وترجع للمنتخب النيجيري، على المنتخب النيجيري يحول من اليمين لليسار، والكرة ترجع على مستوى الدفاع، واحدة سنين لكنها تمشي ضايعة، وترجع لمحمد شمشوف طويلة في اتجاه أحمد حفار، أحمد حفار يصوب لكن يربح 9 امتار، يربح 9 امتار، يربح 9 امتار، ثم شويه تسرع، ثم شويه تسرع قاعدين نشوف فيه في اداء المنتخب الوطني التونسي، وسامي السعيدي يطلب من حسين بسوسيه انه يقوم، كذلك باش يدخل اللاعب محمد فتح الله، كذلك الى جنبه جهاد عليات، واخر ثم رمت 7 امتار وينجح المقنم، ينجح المقنم في التسجيل، اكيد ثم يتم نتجاوزوا بعض اللحظات اللي يتراجع فيها مردود المنتخب الوطني التونسي، وقتها المنتخب النيجيري ياخذ الاسبقيه على مستوى تسجيل الاهداف، وعنده كره حاليا 32 مقابل 16 في توقيت 11 دقيقه لعب 40 ثانيه في هذا الشوط الثاني، و16 هدف 32 و16 المنتخب الوطني.

0: عنده كره حاليا يدخل اللعب بقصين وخمسين ايمانويه الجنوب لكن الضايع ياسر المسعود. ياسر المسعود جيد على ياسر عبد الحفار ينجح يرجع عبد الحفار. هذا المفروض اسلوب اللعب اللي بدينا به المقابل لازم نكملوا به. هذه الطريقه من الدفاع الى الهجوم وعبد الحفار ينجح يرجع في تسجيل الهدف رقم 33 16. ترجع الكره النيجيريه يلعب كريم فاروق احمد محمد موسى. كريم فاروق يلقى صعوبات خاصه مع التغطيه الدفاعيه للمقدم اللي يرجع عليه للتشكيله. ترجع محمد شبشوف مقدم سريع في اتجاه فتح الله لكنه ضايع ياخذ الدفاع. قبل ذلك في عبث النجوم للمنتخب النيجيري عن طريق محمد موسى الى سليمان يوسف يرجع للتشكيله الاساسيه الى اللاعب ايمانويل جانو اللاعب كريم فاروق يحاول يمشي على مستوى الجناح المنتخب النيجيري يحاول ينوع في اللعب لكن المنتخب الوطني التونسي واقف مليح على مستوى الدفاع يحاول الكور وتصدم بالقائد وتمشي لاسر المسلوس. ياسر المسلوس يدير وين محمد شبشوف. ياسر المسلوس ياخذ الكور يعكس الهجوم يبدل الجناح احمد حفار. الكور كانت قويه شويه على احمد حفار ما يضيعها تضيع الكره الاخيره وترجع للمنتخب النيجيري. كريم فاروق يبدل في اتجاه اللاعب سيمون ابكا اللي ينجح في مغالطه محمد شبشوف. قبل شويه بعض الاخطاء على مستوى الدفاع وعلى مستوى التغطيه. 33 مقابل 17 للمنتخب الوطني امام المنتخب النيجيري في توقيت 14 دقيقه لعب في هذا الشوط الثاني من الدور النصف النهائي الاول بين المنتخب التونسي والمنتخب النيجيري. المنتخب التونسي متقدم في النتيجه 34 مقابل 17 لكن الحكم يبغى الهدف يقول لك مشي بالكوره. ترجع الكوره للنيجيري ضايع المره الاولى وحاليا محمد موسى ترجع له الكوره الى اللاعب ابكا. محمد موسى من جديد الى كريم فاروق ويدخل اللاعب موزات في تشكيله المنتخب النيجيري رقم 2. كريم فاروق الى محمد موسى من جديد. كريم فاروق يحاول المرور يحاول يبيع واحده اثنين بينه وبين اللاعب سيمون ابكا لكن المره هذه ما تنجحش لكن يربح 9 امتار. كريم فاروق يلزم محاصره اللاعب سيمون ابكا بينه وبين كريم فاروق. ثم برشا كرات قاعد تسجل على مستوى الدائره ترجع مثل هذه الكره لكن هذه الكره ضايعه مع التقدين ضد حسين بن سوسيه. ورمي 7 امتار بعد كرات ثنائيه بين كريم فاروق واللاعب سيمون ابكا على مستوى الدائره قاعد يربح به في برشا اهداف وبرشا لقطات بدا باللقطه الاخيره اللي جابت 7 امتار للمنتخب النيجيري. التنفيذ سيكون لمختار ساكا. محمد شبشوف في حراسه المرمى مختار ساكا ولي باش يتولى تنفيذ رمية 7 امتار يعني برشا رمية 7 امتار في ثلاث نجوم لانه المنتخب النيجيري في الاربع مقابلات الماضيه كان تحصل على 5 رميات 7 امتار فقط لكن اليوم تقريبا هذه الرابعه امام محمد شبشوف مختار ساكا محمد شبشوف مختار ساكا يسجل الهدف رقم 33 و 18 في توقيت 15 دقيقة 20 ثانية في هذا الشوط الثاني مع كرة المنتخب الوطني التونسي. أحمد الحفار إلى مقنم في اتجاه الشتال ريان بن فرج أو جهاد عليات مقنم بينه وبين فتح ياسر المسلوس فتح الله يرفع الكرة بالحارس. ممتاز اللقطة الأخيرة من فتح الله ينجح في تسجيل هدف رقم 34 و18 للمنتخب الوطني التونسي أمام المنتخب النيجيري. في توقيت 16 دقيقة لعب لأن أنا اقتربت شيئا من نهاية المباراة. مزوز عبد الكورة فاروق حاول يعاود اللقطة من جديد بينه وبين اللاعب عبر المرمى تسليمون أباكية كده المرة الدفاع متصل ويمشي الكورة على مستوى الهجوم أحمد حفار بسبعة يرجع أحمد حفار يرجع حفار بعد كورة ضايعة بين فاروق والحارس أبي ياخذها أحمد الحفار وينجح ممتاز قاعد يقدم في شوط ثاني ممتاز لعب رعد حفار عفوا رعد حفار لعب فريق وجرح الحيفي لفريق ضعف الخيار قدم مستوى طيب في هذا الشوط الثاني وهذه كرة مرة أخرى موزيس يمشي من الجناح اللعب رقم 52 إيمانيات لكنها ضايعة رعد حفار يخلط فيها يربع تسعة أمتار تمشي جاهد عليات ويسجل اجتهاد على يدي سجل التحريب هذا رابع هدف من الجناح رابع هدف من الجناح برافو برافو برافو يا جهاد ممتاز جهاد 36 18 هدف فارق لأول مرة في المباراة 36 18 في توقيت 17 دقيقة 30 ثانية في هذا الشوط الثاني على كرة نيجيرية حاليا الدفاع قاعد واقف مليح دفاع المنتخب في اللحظات الأخيرة أرجع الكرة كريم فاروق إلى اللاعب إيمانويل كريم فاروق محمد موسى كريم فاروق يحاول يعمل المجازفة وهذه المرة محمد سبتوه مرة أولى ومرة ثانية برافو محمد برافو والهجوم السريع للمنتخب الوطني التونسي آسر المسوس يمشي جهاد ياد شتالي يرجع ياد حياد برافو يا ياد عملية ممتازة جدا بين ياد شتالي وكذلك زياد على ياد يرجع في تسجيل الهدف رقم 37 37 18 برافو يا جهاد ممتاز العملية ممتاز الكرة الأخيرة ترجع الكرة النيجيرية كريم فاروق عنده الكرة يكون الدفاع واقف مليح بالنسبة للمنتخب التونسي يمشي والهجوم ينجح وصل العملية حاليا الكرة للمنتخب النيجيري ترجع الكرة محمد شبشوب ياخذها يمشي بمجنب يمشي جهاد على يد جهاد ينجح برافو يا جهاد 5 أهداف الجناح ممتاز العملية ممتاز جدا جهاد عليات من الجهة اليمنى الجناح قاعد يخدم مليح جهاد عليات من الجناح الأيمن بعد الكرة تمشي مليح ينجح في تسجيل أهداف حاسمة ويرفع الفارق إلى 38 مقابل 18 20 هدف فارق للمنتخب الوطني مع كرة حالية 9 أمتار للمنتخب النيجيري أنا قلت منذ حتى الدور الربع النهائي معهوش المنتخب اللي ممكن يشكل عثرة هذا هجوم ياد شتالي ممتاز ينزح ياد في تسجيل هدف 39 18 قاعد نشوف في بعض الغار قاعد يحرقهم بالحركة الأحمائية أكيد باش يعاود يرجع للمباراة فهد قدم شوط أول ممتاز ترجع الكرة النيجيرية يا مزوز كريم فاروق يصوم من بعيد ضايع الكرة ترجع محمد شبشوف مجنب يخرج آخر المسود ياخذ توصيات من سامي السعيد ويرجع مجنب يرجع إلى جانبه فتح الله إلى جانبه كذلك آخر المسود رعد حفار جهاد عليات وكذلك ياد الشتالي اللي تصل الكرة في هذه الأول ياد آسر المسلوط جهاد إلى ياد الشتالي وتمشي الكرة ضايعة من ياد ضايعة الكرة من ياد الشتالي ترجع الكرة النيجيرية عنده كرة حاليا ومحاولة من اللاعب إيمانويل جانو لكنها جانبية قبلها 9 أمتار دفاعية المنتخب النيجيري ترجع الى اللاعب موساس. موساس عند الكره كريم فاروق، كريم فاروق موساس يحاول ياخذ يدخل وياخذ على مستوى الدائره لكن ماشي بالكره. محمد شبشوف يرجع لياد الشتين، ياد الشتين مجنن عنده الكره حاليا، ترجع لياسر المثلوث، ياسر المثلوثي مجنن الى اللاعب ياسر المثلوثي من جديد فتح الله يمشي لياد الشتين الى مجنن من جديد الى مجنن من جديد وماشي بالكره، ماشي بالكره قبل الهدف 39 18 في 21 دقيقة 30 ثانية في الشوط الثاني مع كرة نيجيرية حاليا. فما غضب من سامي سعيدي على محمد شزوب اللي سرع نوعا ما في ارجاع الكرة. أكيد بعد دقائق وقت مستقطع، وقت مستقطع يطلب مدرب المنتخب النيجيري كابين إيمانويل بعد النتيجة الأساسية 21 هدف فارق للمنتخب الوطني التونسي. برافو شكوب البرجي اللي قاعد ياخذ التوصيات من المدرب فارس غمام، مدرب حراس المنتخب فارس غمام على فكره سيواصل المشوار مع منتخب الاصاغر بعد ما يكمل بطوله الاواسط، باش يواصل المشوار مع حراس منتخب الاصاغر. واكيد عمل كبير والدليل على ذلك الياس البرجي اللي قدم مستوى جيد في كل المقابلات اللي لعبها وفاز بجائزة أفضل لاعب في مباراة الدور الربع النهائي. محمد شبشوف كذلك كان عنده دور كبير في عودة المنتخب أمام ليبيا، وكذلك في كل الفترات اللي دخلها في مباراة كوريا، وكذلك في مباراة النور أمام المنتخب النيجيري. ترجع الكرة حاليا المنتخب النيجيري، قاعدين نشوف محمد شبشوف على أرضية الميدان بطبيعة الحال في الشباك إلى جنبه الياس مجنن، فهد درغام يرجع للتشكيلة، كذلك رائد حفار عنده الكرة، فتح الله بن سوسية، وكذلك ريان بفرش أو جياد عليات، جياد عليات مع كرة حاليا للمنتخب النيجيري حول المرور. أنا مفتح الله يقوم بالتغطية، ترجع من جديد كريم فاروق إلى اللاعب رقم 18 جاكسون نيلسون، يحاول التصويب من بعيد وتمشي كرة جانبية للمنتخب النيجيري، يرجع للاعب إيمانويل جانو، إيمانويل جانو يرجع الكرة مع التنبيه باللعب السلبي ضد المنتخب النيجيري، يرفع الكرة محمد موسى والحكم يقول ترجع للمنتخب الوطني التونسي، ترجع الكرة للمنتخب التونسي. فهد درغام الى حسين بسوسيه، يقرب له زياد عليات، فهد درغام من جديد الى مجنن، مجنن يرجع فهد درغام من جديد، فتح الله عنده الكره الى مجنن، فهد درغام بسوسيه يا يصوب من بعيد ويرجع. برافو يا بسوسيه، مرات تبدا الزاويه مفتوحه التصويب هو الحل، والحل لقاه بسوسيه باش يسجل هدف رقم 40 40 مقابل 18 للمنتخب الوطني التونسي امام نيجيريا في توقيت 23 دقيقة 15 ثانية، أقل من 7 دقائق على نهاية المباراة، أقل من 7 دقائق على الدور النهائي لبطولة إفريقيا للأمم أوسط في نسختها عدد 36. ترجع الكرة التونسية إلى اللاعب موساس، موساس أمامه فهد درغام، يعني المنتخب الحكم يقول تسعة أمتار بسرعة ويكون الهدف رقم 19 للمنتخب النيجيري، 19 مع كرة هجوم حاليا وكرة للمنتخب الوطني التونسي. فهد درغام بينه وبين مجنم، يمشي الإياد أو بسوسية، بين سوسية اللي خذا مكان إياد الشتين، فتح الله بين سوسية مجنم، تمشي كرة سريعة بينه وبين فهد درغام، فهد درغام يحاول المرور تفتح له الكرة ويكسر هجوم المنتخب النيجيري الى اللاعب رقم 17 محمد موسى، ينجح محمد موسى في تسجيل هدف رقم 20 40 مقابل 20 40 20 للمنتخب الوطني التونسي امام المنتخب النيجيري. بعد الغاب الى جنب مراد حفار، الى جنب مجنن، كان يبدل الاتجاه الى بنفسجيه فهد درخام اذا منسق حاليا فهد درخام بينه وبين فتح الله يرسع الكوره الى بنفسجيه يمشي الجهاد على يد يمسح مره اخرى ناجح 100% على مستوى الجناح جهاد على يد جهاد على يد ينزح من الجناح برافو يا جهاد ترجع الكره النيجيريه 41-20 في 25 دقيقه لعب 5 دقائق على نهايه المباراه و5 دقائق على الدور النهائي لبطوله افريقيا مع الكره النيجيريه حاليا الى اللاعب ايمانيال جانو ايمانيال موسى تمشي على الجناح يحاول التصويت محمد شمشوب حاضر يرجع يخرج الكرة وبسترجع الكرة للمنتخب المصري التونسي شمشوب إلى مجنب مجنب بس سيء عنده الكرة يرجع لمجنب من جديد يقرب له فهد درغام مجنب باتجاه بس سيء إلى مجنب ما ترجع إلى الوراء ترجع من جديد تبقى شوية ضغط على المستوى الدفاعي بالنسبة للمنتخب النيجيري ترجع الكرة بس سيء مجنب بس سيء مجنب إلى فهد درغام مجنب يحاول وينجح ينجح من الكرة ينجح الياس مجنب برافو يا الياس الهدف رقم 42 مقابل 20 في 26 دقيقة لعب قاعدين نمشي واحدة للدور النهائي برافو يا مجنب ممتاز العملية وممتاز الكرة الأخيرة ترجع الكرة المنتخب النيجيري يشيع الكرة حاليا وزاد إلى اللعب مختار ساكا جاكسون نيلسون يحاول المرور وضائع ويربح 9 أمتار المنتخب النيجيري ترجع الكرة إلى إيمانيال إيغال إلى اللعب مختار ساكا بينه وبين إيغال وينجح عملية قاعدة تعاود برشا مرات في وسط الدفاع المنتخب الوطني التونسي قاعدين نقلوا فيه برشا اهداف على مستوى الدائره على مستوى وسط دفاع المنتخب ترجع الكره من مجنب فهد درغام مجنب يبدل في اتجاه بسوسية فهد درغام يبدل الاماكن بينه وبين هيكل مجنب ترجع الكره بسوسية فهد درغام يحاول المرور والحكم من يقول 9 امتار للمنتخب الوطني التونسي الكرة فتح الله في اتجاه درغام عنده كرة حول المرور بينه وبين مجان ويصدع الحارس لكن المتابعة من زياد عليات ومرة أخرى الحارس والحكم ماذا يقول يبقى الحارس صعبي ملقى على أرضين الميدان والحكم يقول للمنتخب النيجيري 42-21 في توقيت 27 دقيقة لعب 31 ثانية أكيد ثم علي بالنوى باش يرجع للعب ربما مكان فهد درغام أو مكان شكور باش ترجع الكرة للمنتخب النيجيري يخرج الحارس أبي وياخذ مكان الحارس سامويل أدورال لا يرجع الحارس هذه يرجع الحارس الأساسي في مباراة اليوم موزوس عنده الكرة حاول المرور نفس اللقطة قاعد تتعاون على مستوى الدائرة وقاعدين نقلوا في برشا أهداف من وسط الدفاع نفس اللقطة قاعد تتعاون بين اللاعب محمد موسى او جاكسون نيلسون او مختار ساكا 1-2 ويكون في مواجهه مباشره مع محمد شمشوب ويسجل الهدف رقم 42 للمنتخب الوطني التونسي امام المنتخب النيجيري ترجع الكره الى اللاعب فهد درغام يصوب لكن ما يخلص عليها تمشي للحارس برافو يا شمشوب برافو يا شمشوب يقدم الحارس يحاول المباشرة في التونسية لكن يدخل بسرعة محمد شمشوب يخلص عليها ويخرج الكرة ويحرم نيجيريا من هدف جديد 42-22 20 نقطة فارق في منتخب الوطن التونسي مثل دقيقه على نهايه المباراه مجنن لقطه فنيه ممتازه سهله تفضل الرايد يدور مجنن ويكون في مواجهه مباشره مع الحارس ويكون الهدف رقم 43 ترجع الكره بال 40 ثانيه من نهايه المباراه 43 مقابل 23 20 نقطه فارق المنتخب الوطني التونسي مع كره حاليا 30 ثانيه الاخيره مجنم الى فهد الرغام مجنم ياخذ الكره يبدل في اتجاه بزوسيه الى فهد الرغام من فين إذا أرسع الكرة بينه وبين فتح الله لكن بزوسية يعطي الكرة جيد على يد بزوسية فهد درغام مجنم ويسجل الهدف رقم 44 23 قبل 4 ثواني وهذه الكرة نيجيرية برافو يا شبتوك ونهاية المباراة 44 مقابل 23 بتأهل وترشح المنتخب الوطني التونسي للدور النهائي اللي ان شاء الله غدوه 4:30 انت العشيه رجع لك الخط في انتظار ان يكون معنا ما بعد المباراة.
1: يعطيك الصحة فوزي. فقط غدوة من المنتظر 5:30 مباراة الدور النهائي 5:30
0: بالتوقيت أبيجور.
1: يعطيك الصحة باش ما نضيعوش خاطر عندنا استوديو خاص غدوة انطلاقا من 5 متاع العشية. أكيد مبروك للمنتخب الوطني التونسي تأهلوا لنهائي البطولة الإفريقية للأمم في كرة اليد في صنف الأواصر بعد انتصاره على المنتخب النيجيري 44 مقابل 22. برافو للنخبة الوطنية اللي كانت حاضرة اليوم أسبقية ب 22 هدف فارق للمنتخب الوطني التونسي كيف ما قلت ضد المنتخب النيجيري في انتظار الدور النصف النهائي الثاني بعد ساعة من توا بين المنتخب المصري المنتخب الأنغولي. كيف ما كل مرة كيف ما يتوقع وقعوا الفنيين نهائي أكيد تونسي مصري ما تسبقوش الأحداث. تونس ضمنت مكان في الدور النهائي بعد انتصارها على المنتخب النيجيري 44 مقابل 22 في انتظار كيف ما قلت مباراة المنتخب المصري والمنتخب الأنغولي نهائي إن شاء الله غدوة انطلاقا من 5:30 بالتوقيت التونسي ديما في الكوت ديفوار. برافو للنخبة الوطنية العناصر الشابة هذه اللي بدأت مغامرتها بالألعاب المتوسطية بتورنتو. كان خيار الإدارة الفنية بقيادة سي إبراهيم العقربي المدير الفني الجديد للجامعة التونسية لكرة اليد وأنه يشارك منتخب الأواسط مش الأكابر باش يكون حاضر يمثلنا في الألعاب المتوسطية تحذيرا للبطولة الإفريقية هذه في الكوت ديفوار. والحمد لله المنتخب التونسي حجز مكانه في الدورة النهائي. فقط نعمل إطلالة الفوزي مازالولنا 3 دقائق ثم نرجع بعد الموجز. فوزي مرحبا من جديد.
0: منال نطلب الخط اذا كان ممكن نخليه الخط مفتوح.
1: فوزي عندك فقط 3 دقائق قبل موجز الاخبار ونرجع لك بعد الموجز. هيا فوزي
0: باهي قبل 3 دقائق. اياد الشتاري افضل لاعب في المباراه مبروك ليه. معنا وائل جلوس. وائل اليوم مباراه كيما مباراه الكونغو الديمقراطيه يعني طيبه على كل الوجهات.
2: صحيح معناها اليوم عدينا مباراه معناها باهيه عدينا اونتان باهيه بين سكور من البريمير ميتون معناها اللي خلانا نكملوا بقيه الماتش مرتاحين نلعبوا غدوه نهائي. نحاولوا معناها باش نخدموا بالفيديو ونحضروا له فيما يلزم وربي
0: يعطيك الصحة وائل. شكرا ليك بطبيعة قلت تزودت الوقت منى وائل جلوس كان معنا في المباشر. نعاود نذكرك إياد الشتاري وهذه صورة جماعية للمنتخب الوطني التونسي على أرضية القاعة. مبروك التأهل للدور النهائي مبروك لعناصرنا الوطنيه في انتظار دور نصف النهائي الثاني اللي باش يصنع المنتخب المصري والمنتخب الانغولي، ونرجع بعد موجز الاخبار
1: منير. يعطيك الصحه فوزي بن سالم، شكرا لك. مبروك تاهل المنتخب التونسي للاواسط في كره اليد لنهائي البطوله الافريقيه للامم بعد انتصاره على المنتخب النيجيري 44-22، مباراه تاكيد الربع النهائي وانتصار على الكونغو الديمقراطيه، اكيد بطموحات كبيره غدوه في النهائي. قد يكون منافس المنتخب التونسي المنتخب المصري او المنتخب الانغولي اللي يلعبوا بعد ساعه من توا دور النصف النهائي الثاني. اياد الشتالي تم اختياره كافضل لاعب في المباراه. اكيد نرجعوا بعد موجز اخبار الاربع ونص على اذاعه شباب، نتواصلوا في استوديو الكان حتى للخمسه نتاع العشيه.
3: البطولة الإفريقية أواسط وأصاغر لكرة اليد من 5 إلى 22 سبتمبر 2026، أبيجان كوت ديفوار. تغطية يومية، متابعات ومداخلات، كل البرامج الرياضية ونقل مباشر لمباريات المنتخب الوطني. نقل مباشر لمباريات المنتخب الوطني. البطولة الإفريقية أواسط وأصاغر في كرة اليد مع مبعوث الإذاعة التونسية فوزي بن سالم.
4: استوديو الكامل.

0: الشباب من تونس.
1: تليفونك ينوقز ولا جاك ميساج؟ حياتك وحياة غيرك أهم، سيب التليفون وركز في ثنيتك. المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار.
4: أسعد توقاتكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. يكون الوضع الجوي عشية اليوم ملائما لظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل محليا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة. وحسب نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي، تتراوح أعلى كمية الأمطار بين 30 و 50 ملم بولاية الكاف وسليانة والقصرين، مع تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. كما يتوقع نزول الأمطار غدا بالشمال والوسط الغربي، وتكون أحيانا غزيرة بمناطق أقصى الشمال. قامت الوحدات التابعة للديوان الوطني للحماية المدنية ب 258 تدخلا لمجابهة أثر الأمطار، وتوزعت هذه التدخلات وفق بلغ نشر اليوم بين 46 معاينة و 135 عملية إزاحة، إضافة إلى 55 تدخلا لمساعدة مستعمل الطريق على العبور و 21 عملية ضخ وعملية إسعاف واحدة. وتأتي هذه التدخلات في إطار مجابهة التداعيات التقلبية التقلبات الجوية ونزول الأمطار والتدخل لفائدة المواطنين ومستعملي الطريق عند الحاجة. رئيسة جمعية شبكة أطفال الأرض راضية الوحيشي أكدت خلال ورشة نظمتها اليوم الجمعية في مقر المركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات بقرطاج، أكدت أهمية تعزيز التربية الغذائية داخل الوسط المدرسي وتشجيع الممارسات المتعلقة بالغذاء الصحي والمستدام من أجل المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي. شرعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج وطني اتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات، يستهدف بالخصوص الأطفال واليافعين والأسر، وذلك بالتعاون مع عدد من الوزارات والمؤسسات الإعلام العمومي والمنظمات والجمعيات الشريكة. في أخبار العالم، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يعلن أن طهران تعتزم عقد اجتماع إقليمي مع العراق ودول أخرى بالمنطقة في عمان يوم الاثنين القادم لبحث مسارات آمنة للشحن التجاري في مضيق هرمز. أكدت مصادر حكومية يمنية سيطرة الحوثيين على مدينة المخا المطلة على البحر الأحمر ووصولهم إلى جزيرتي حنيش الكبرى والصغرى بالبحر الأحمر. انتهى الموجز، القاكم بخير.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
5: عدل موجتك، تسمع صوتك.
6: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر. لعشاق همس الليل، العودة في سهرية الأحد بداية من 9 متاع الليل. ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7:30 متاع العشية. غنايتك على موجاتنا عديها وللغالين اهديها. وجديد برنامج تربوي اجتماعي شباب لكل الأجيال مفيد. جينيراسيون ألفا بيتا، جيل ألفا بيتا كل خميس من 4 للخمسة. شباب يعبر والمختص يجيب.
3: عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: نرجع لكم من جديد، نرجع للكوت ديفوار، نرجع لمبعوث الإذاعة التونسية فوزي بن سالم أكيد باقي في مواكبة الاستجوابات ما بعد مباراة المنتخب التونسي المنتخب الإيفواري. مبروك للنخبة الوطنية تأهل للنهائي في صنف الأواسط بعد الانتصار على نيجيريا 44 مقابل 22. فوزي أهلا وسهلا، مرحبا من جديد.
7: شكرا لك منى، وتحية لعدد الصنف الوطنية اللي ضمن تأهل للدور النهائي لبطولة إفريقية. قدامي مجموعة طيبة جدا من أبرز لاعبين في مباراة اليوم. أما قبل ما نحكي مع القائد في وسط الجمهور، خلينا نحكي مع أفضل لاعب في مباراة اليوم، إياد الشتالي. برافو إياد، مباراة مثالية اليوم بالنسبة لك.
8: صح، نقول الحمد لله على الرجل المباراة هذه اللي خذيتها، هذه ما خذيتهاش أنا وحدي، كان السبب نتاعها الكل هو المجموعة نتاعنا، خاطر بلاش بيهم هما ما نجم نعمل حد شيء أنا وحدي. والبجكتيف نتاعنا ماهوش باش ناخذ لوم دو ماتش ولا شكون احسن لاعب ولا شكون احسن ظهير، احنا الاوبجكتيف نتاعنا جايين باش نهزوا الكوب دافريك، فهمتش؟ الكيب بكل جايين على الاوبجكتيف واحد اللي هو الكوب دافريك.
7: غدوه مبدئيا نجم نقولوا 70% المنتخب المصري منافسكم بالدور النهائي. قاعدين تخموا في مصر توا ولا توا باش نبداو تخموا فيه؟
8: احنا نلعبوا كل ماتش وما تشوف، اما الحقيقه كما قلت لك احنا الاوبجكتيف نتاعنا الكوب دافريك، معناها لازمنا نخمم في الفينال ونخمم معناها في الادفرسير اللي باش نلعبوا له. واحنا ماناش خايفين من حتى حد، خاطر عندي ثقه في اصحابي ونعرف الكلام اللي نقول فيه. مادام احنا قاعدين نحضروا الماتشات نتاعنا ماناش مهمش وما خير منا ولا نحن ناقصين عليهم حد شيء.
7: يعطيك الصحة ومبروك الجائزة مرة أخرى إياد الشتاري، مستثمر قائد المنتخب، مباراة كبيرة وأداء سيء تقريبا لكل العناصر. سيدي سعيد اليوم شرف كل العناصر وكل لاعب تخل يعني ذهب مجهود كبير في ترشح المنتخب للدور النهائي.
8: والله يا حدولة على الفكتوار نتاع اليوم، الولاد كل عطاهم عندهم كل كوروا 100%. عدينا مدينا ونتام دو ماتش بالباهي، وهذاك هو اللي كان ناقصنا في ماتشات اخرين ونتام دو ماتش. اليوم مدينا كورنا مليح، ناس كل اللي يدخل اللي يعطي الاضافه، اللي يدخل اللي كور 100%، اللي يدخل اللي يزيد البلوس. الحمد لله يا ربي ناس كل كورنا مليح، ناس كل طول الجوار كوروا، ناس كل كورنا من بعضنا. الحمد لله يا ربي على الدكتور.
7: يعطيك الصحه مصر، مباراه مصر انت واحد من اللاعبين اللي يعرف مليح المنتخب المصري.
8: صحيح غدوه ان شاء الله كما قلنا 70% باش نلعبوا ضد مصر. ان شاء الله باش نفرجوا فيها مليح اليوم، وان شاء الله محضرين لها مليح مليح، وان شاء الله ربي معنا نروحوا لكوب دافريك نكون فرحانين تكون ان شاء الله.
7: برشا نحكيوا على مصر اللي هي المنافسه الاولى نتاع تونس، ربما الفكره الاولى اللي ماخذها على المنتخب المصري.
8: والله كان الناس كل تلعب بجرينتا وموتيفاسيون كما اليوم، ندخل لونتان دي ماتش نتكل بروح كبيره برشا، ما توقف بينا حدا كيف ان شاء الله. ان شاء الله
7: يعطيك ساعه مصر مهدي، مهدي تبر كل ما تدخل تقدم الاضافه انت للمجموعه.
9: الحمد لله المباريات هذوما دي مي فينال وفينال ما تجيش من عند جوار بركه، لازم كيف كامله تقف مع بعضها بطبيعه، لازم الواحد يعطي 100% لجمعيته، هذاك واجبنا. والحمد لله معناها هاك تشوف معنا 16 جوار يابطوا 16 يعطيو 100% يقدموا اضافه، وهذاك السر اللي خلانا نربحوا في ماتشاتنا ما بستاهل.
7: مهدي منافسه ديما تونسيه مصريه.
9: بطبيعه كاك فيناليت هما باش يكونوا كان كاك، واحنا باش ندخلوا 100% وقرين توروح وبقدره الاله، قدره الاله نجيبوا الاوبجيكتيف نتاعنا اللي هو كوب دافريك ونروحوا بها لتونس.
7: ان شاء الله هذا ما نتمناه الناس الكل. حسين بتونسيه من انا نقول اللعبه زي مظلوم شويه. لانه في المقابلات الخمسه اللي لعبها المنتخب حسين بسبوسيه يعطي 200%. برافو على الاداء وبرافو على الترشح كذلك حسين.
9: الحمد لله على الترشح هذا، ومن نجم كان نديروا الاضافه ونعطوا الاثيره نعطيه مع هذاك شنو لازم. مش كاناني جوارات لكل حكايه اصحاب الكل.
7: يعطيك الصحه حسين، قعدت تضحك انت ومهدي شنو تتذكر توا؟
9: باقي في برشا حاجات، فينال لعبناه عملناه كونتر مصر، وان شاء الله ربي يجيبنا في الثواب، وان شاء الله ربي معنا ونروحوا بالكوب التونسي.
7: يعطيك الصحة حسين بالسيخ، نخلي اللاعبين توا يمشيوا الحجرات الملابس بطبيعة الحال، نبعدوا على قدام المنصة الإعلامية والمكان الإعلامي باش ما تصيبليش كيما البارح، ونقولوا إن شاء الله المنتخب الوطني التونسي غدوة أكيد ليلة تكون تحضير كبير منا لدور النهائي ضد المنتخب المصري، المنتخب المصري اللي يلعب بالخمسة ونص يعني بعد شوية ضد المنتخب الأنغولي. صحيح مقابلة تكون صعبة نسبيا، لكن المنتخب المصري يظهر لي هو منافسنا في الدور النهائي. نتقابلوا إن شاء الله في موعد
10: رياضية قادمة. يعطيك الصحة فوزي، شكرا لك، برافو فوزي على العمل على المتابعة. فوزي بن سالم مبعوث الإذاعة التونسية أكيد قاعدين تسمعوا في صوته على الإذاعة التونسية، إذاعة الشباب، الإذاعة المركزية، الإذاعة الوطنية، كل الإذاعات الجهوية في مواكبة للبطولة الإفريقية للأمم. وجهه رباح فوزي، إن شاء الله غدوة المنتخب الوطني التونسي أكد بطبيعة المردود اللي شفناه لحد الآن في البطولة الإفريقية. المنتخب التونسي اللي تأهل أمام المنتخب النيجيري 44-22، غدوة يلاقي الفائز من مباراة المنتخب المصري المنتخب الأنغولي، مباراة انطلاقا من 5:30. سمعنا الملعبية باهي، الماتوريتي اللي سمعناها في الاستجوابات، سمعنا يد الشتالي أفضل لاعب في مباراة اليوم، سمعنا القائد مصطفى جمور، سمعنا مهدي تبر، سمعنا بن سوسية. باهي وأنه تكون عنا الثقة هذية اللي حكيوا بها الأولاد، قالوا مش خير منا المنتخب المصري، قال عادي وأن نكونوا موجودين في الدور النهائي بطبيعة للبطولة الإفريقية، وأدوار نهائية الحقيقة في الأصناف الكل على مر التاريخ تقريبا بين المنتخب التونسي المنتخب المصري. صحيح مصر خذيت علينا أسبقية في السنوات الأخيرة، مصر اللي استثمرت في الفئات السنية الصغيرة لخدمة على الأصاغر لخدمة على الأواسط، لكن زاد في تونس في السنوات الأخيرة رجعنا نخدمه من القاعدة، رجعنا نستثمره في العناصر الصغيرة هذية. كيف ما قلت المنتخب هذية المنتخب الوطني التونسي للأواسط كان مثلنا في الألعاب المتوسطية في تورنتو، هذية كان خيار الإدارة الفنية مع سيبراهيم العقربي، وأن المنتخب هذية ما يمشيش بمنتخب الأكابر، يمشي بالأواسط باش نحضره للبطولة الإفريقية كما ينبغي. 5 مقابلات لحد الآن، 5 انتصارات بعد المباراة الأولى الثانية، عملنا نجم نقولوا مش كبوة لأنه ربحنا احنا ضد المنتخب الليبي، لكن الأداء بتاعنا كان متذبذب شوية، رجعنا صلحنا في الدور الربع النهائي ضد الكونغو ديمقراطية، واليوم أكدنا ضد المنتخب النيجيري. في انتظار كيف ما قالوا ولاد المنتخب الوطني التونسي يكونوا حاضرين كيف ما قلت للدور النهائي إن شاء الله غدوة انطلاقا من 5:30 ضد الفائز في مباراة مصر وأنغولا. فقط باش نخدم بخبر يهم كرة القدم، لأنه الجامعة التونسية لكرة القدم كانت أعلنت أنها توصلت لاتفاق مع الجامعة البوتسوانية والاتحاد الإفريقي لكرة القدم يقضي بإجراء مباراة الذهاب بين المنتخب التونسي المنتخب البوتسواني في ملعب حمادي العقربي برادس 28 سبتمبر انطلاقا من 8 متاع الليل. الإياب باش يكون في بوتسوانا بطبيعة، على أن يتم الإعلان عن التفاصيل الجديدة وفق الترتيبات المعتمدة. هذا جديد بالنسبة لمنتخبات كرة القدم. توصلكم تحيات كامل الفريق، محمد عنتول في الإخراج التقني، ألفانسيب في الإخراج الرقمي. ما تبدلوش الموجة، المواعيد متواصلة مع إذاعة الشباب. غدوة نذكركم بالموعد انطلاقا من 5 متاع العشية، نهائي البطولة الإفريقية للأمم في كرة اليد في صنف الأواسط. نتواصلوا مع بعضنا كالعادة مع مبعوث الإذاعة التونسية فوزي بن سالم، إن شاء الله بالحظ والتوفيق للمنتخب التونسي. نقولكم بسلامة في لمان.

0: البطولة الإفريقية أواسط وأصغر لكرة اليد من 5 إلى 22 سبتمبر 2026 أبيجان الكوت ديفوار. تغطية يومية، متابعات ومداخلات، كل البرامج الرياضية ونقل مباشر لمباريات المنتخب الوطني. البطولة الإفريقية أواسط وأصغر في كرة اليد مع مبعوث الإذاعة التونسية فوزي بن سالم.
1: استوديو الكام
2: على فيلم ولا ستريمينج، إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.

0: الفابريكا.
1: فابريكة فن، والفن ليه ماليه لتبدع فيه. اغنية عزف شعر وسلام.
0: الفابريكا،
2: فابريكة فن، غناء، عزف، شعر وسلام.
1: من نغمتك تصنع حلمتك في الفابريكا.
0: الفابريكا
1: مع شيماء بسيبس.
3: أهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم الناس الكل. موعد جديد مع الفابريكا كي العادة، كل نهار جمعة من 5 حتى 7:30. الموعد يكون مع مجموعة من الاستضافات ومجموعة من الأغاني زادة اللي تسمعهم كي العادة في البلايليست متاع الفابريكا. القانون متاعنا متاع الفابريكا كيفاش بلايليست، باش تدخل الموسيقى متاعك للبلايليست تاع الفابريكا لازمك تكون ضيف عندنا، وفي كل مرة كل جديد عندك دوك تبعثهولنا باش تضمن انه الأغاني متاعك تتعدى معنا في الفابريكا. دونك القانون انه تكون ضيف بحذنا والأغاني متاعك تتعدى معنا في البلايليست متاع الفابريكا. هلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم الناس الكل. ثنية زينة، طريق السلامة للجميع وين ما كنتوا قاعدين تسمعوا فينا. فريق كامل حاضر معكم لتأمين هذا اللقاء. محمد عنتول في الكوتي تكنيك والفرنسيب في الإخراج الرقمي، وحاضر معكم شيماء بسيبس في إعداد وتقديم هذا اللقاء من توا حتى للسبعة ونص. مجموعة من الفقرات ومجموعة من الضيوف. اليوم باش نستضيف بحضنا الفنانة ناجية، ناجية اللي مشاركة في دور 11 من أيام قرطاج الموسيقية. نحكيه على جديدها، نحكيه زادة على العرض اللي باش يكون في تار جي ام سي 2026. سينو زادة تكون حاضرة بحضنا بعد شوية العازفة على آلة العود والفنانة هدي بن خليفة، نقدمو جديدها المرسوم تاعها الجديد، وأكيد نستمتعوا بالعزف والغناء من عند ضيفتنا. سينون زادة تستنيو فقرة دوريمي، اليوم مش نحكيو على واحدة من بين أغرب الآلات الموسيقية. ويذولي توكي تسمعوا النغمات متاعها تقولوا توا مجيش لبالكم لهذيك التركيبة متاع الآلة الموسيقية اللي باش نحكيو عليها اليوم في فقرة دوريمي. سينون زادة نحكيو بعد شوية على تظاهرة من الإدمان للإبداع اللي تنتظم بدار الثقافة ابن رشيق من 12 حتى 26 سبتمبر، ويكون حاضر معنا زادة المخرج المسرحي إدم الحاج خليفة، نحكيو على العرض المسرحي متاعو الجديد. دوك هذا وقت رسالة فيكم من توا حتى للسبعة ونص. على ذمتكم الصفحة الرسمية لإذاعة الشباب على الفيسبوك غادي يمشي تلقاو لي لايف نتاع الضيوف نتاعنا الكل، ما تبعدوش. اهلا وسهلا بالجميع. نبداو توت سويت احنا ببروه ميلودوي، بروه لي الفرقه الموسيقيه اللي باش تكون موجوده زاده في طار دور 11 من ايام قرطاج الموسيقيه، ما تبعدوش.

0: الفابريكا.
1: فابريكة فن، والفن ليه ماليه اللي تبدع فيه. اغنية عزف شعر وسلام.
0: الفابريكا،
2: فابريكة فن، غناء عزف شعر وسلام.
1: من نغمتك تصنع حلمتك في الفابريكا.
0: الفابريكا
1: مع شيماء بسيبس.

0: إن شاء الله كل عام والناس الكل يحتفلوا بعيد ميلادهم اليوم حيين بالف خير. شكرا على المفاجأة والكادو محمد عنتول. إن شاء الله الناس الكل يحتفلوا بعيد ميلادهم اليوم حيين بالف خير. احنا توت سويت نمشيو مع فقرة دوريمي.
1: دوريمي دوريمي.
0: في فقرة دوريمي كل مرة نحاول نفركسو لكم على واحدة من الآلات الموسيقية اللي تكون عجيبة غريبة. الآلات الموسيقية اللي تكون خارج على المألوف. الآلات الموسيقية حتى الأصوات متاحة ساعات كي نتصوروها ما نجموش نتصوروها في التقنيات هذيك وفي الهيئة هذيك. دوك في فقرة دوريمي كل مرة نفركسو لكم على واحدة من أغرب الآلات الموسيقية. الفابريكا في موسمها الثامن مازلنا مواصلين مع فقرة دوريمي على خاطر في كل مرة قاعدين نكتشفوا معاكم زادة مجموعة من الآلات الموسيقية الغريبة والعجيبة من حيث الأصوات ومن حيث زادة التركيبة. اليوم مش نحكيو على آلة موسيقية واحدة من أغرب الآلات الموسيقية، نحكيو على اليابهار. دوك آلة موسيقية هي عبارة على آلة صوتية ماهيش إلكترونية، آلة وترية إيقاعية مبتكرة وصوتية بالكامل. صممها جورجي مسين عام 2009 وتنتقل الاهتزازات من الأوتار إلى أنابيب مياه ومن بعد إلى براميل وتتحول إلى صوت موسيقي. دونك جورجي مسين اللي هو اخترع اليابهار عام 2009 قعد سنوات وسنوات يبحث ويقوم بالأبحاث الفيزيائية والصوتية حتى لينوصل إلى اختراع آلة واكتشاف آلة اليابهار. دونك آلة اليابهار اللي هي بالأساس لا تعتمد على الضوء، هي آلة نادرة ومصنعة بالكامل. العازفين متاحها هما قلة قليلة حول العالم، ما همش برشا بالكل. مثلا بين العازفين نلقاو الموسيقي الايرلندي اللي هو بيلي ماج، هو استخدم الآلة وعزف عليها في ألبوم زوجته اللي هي فنانة مونيكا أمليب، كان سنة 2020 لإضافة أصوات تشبه لصوت الحوت. وقت اللي هي عندها غنيات قالت أنا ماذا بيا نزيد هكا صوت الحوت. الآلات الموسيقية الكل جربهم لكن لقى أنه آلة اليابهار هي الآلة الموسيقية الوحيدة اللي هي قادرة أنها تجسد وتخلينا نفهموا الصوت متاع الحوت. دونك نحكيه على العازفين اللي هما قلة قليلة في العالم الكل. فما برشا ملحنين زيدة عالميين كانوا استخدموا آلة اليابهار مثلا في هوليود في الموسيقى التصويرية لأفلام وثائقية وسينمائية مشهورة كما فيلم هوستيل. نلقاو الاستخدام لآلة اليابهار اللي هي آلة الموسيقى تحسها ديجا تهزك للعالم آخر، يونيفير آخر. هيتنسمو عن إكستري ونرجع نكملو نحكيو شوية على اليابهار.

دونك هذه هي آلة اليابها اللي قدمناها لكم اليوم في فقرة دوريمي. هي آلة صوتية ماهيش إلكترونية، آلة وترية إيقاعية مبتكرة. دونك نحكيو على استخدامها كآلة موسيقية يقع إضافتها في العزف على مجموعة من الأغاني، ونحكيو زادة على آلة موسيقية يقع استخدامها بواسطة ملحنين عالميين نلقاوها موجودة في مجموعة من الأفلام كسوسوا الوثائقية ولا حتى السينمائية، اللي تعطي أنفي يكون أنفي حسب السيناريو وحسب مجريات الأحداث في الأفلام السينمائية. سينو الناس اللي متشوقين وتحبوا تعرفوا كيفاش اليبهار من برا، كيفاش الكومبوزيشن متاعها، تجمو تدخل على صفحة رسمية متاعنا على الفيسبوك راديو جون تونيزي باج أوفيسيال، غادي وين باش تلقاو التصويرة متاع اليبهار، وباش تفهموا لونيفير متاع اليبهار كيفاش، وكيفاش يقع توليد الأصوات في آلة اليبهار، وعلاش كي نسمعوا النغمات من آلة اليبهار تكون حقيقية أكثر وأقرب منها إلى الطبيعي أكثر. ذيك علاش مثلا في الألبوم اللي كان صدر سنة 2020 للفنانة اللي رجلها الموسيقي بيلي ماج، اللي هو من بين العازفين القلائل في العالم اللي يعزف على آلة اليبهار، دوك هو إيرلندي الجنسية، دوك وقع إضافة أصوات تشبه لصوت الحوت على خاطر تمشي أكثر في الديتاي وفي الأصوات الطبيعية. دوك أهلا وسهلا بالجميع، هذه هي فقرة دوريمي. دوريمي دوريمي، في كل مرة نحاول نقدمو لكم ونعملو بحث باش نجيبو لكم واحدة من أندر الآلات الموسيقية في العالم الكل. مكملين معاكم احنا في الفابريكا، بعد شوية موجز أخبار الخمسة ونص نكملو معاكم احنا بالاستضافات وبالضيوف، وبعد شوية تكون حاضرة بحضينا في الاستوديو الفنانة نجيا نقدمو المورسويت متاحة ونحكيو على المشاريع متاحة الفنية. هلا وسهلا بالجميع، الموزيكا متواصلة وديما حاضرة معاكم في الفابريكا. كما تبعدوش

إذاعة شباب من تونس.

0: El Fabrica.
1: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: أهلا مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وإليكم هذا الموجز الأخباري. أفاد مصدر مطلع برئاسة الجمهورية لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بأن رئيس الجمهورية قيس سعيد أصدر بمناسبة العودة المدرسية والجامعية عفوا شمل عددا من التلاميذ والطلبة المساجين ممن زلت بهم القدم في مسك واستهلاك مواد مخدرة دون أن يتورطوا في جرائم الترويج، وذلك حرصا على منح هؤلاء الشباب فرصة جديدة للتدارك واستئناف مسارهم الدراسي. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تنفذ المرحلة الأولى من برنامج وطني اتصالي للوقاية من مخاطر المخدرات، يستهدف بالخصوص الأطفال واليافعين والأسرة، وذلك بالتعاون مع عدد من الوزارات ومؤسسات الإعلام العمومي والمنظمات والجمعيات الشريكة. دار الثقافة ابن رشيق بتونس العاصمة تحتضن تظاهرة ثقافية وتوعوية بعنوان من الإدمان إلى الإبداع بداية من 12 وإلى غاية 26 من سبتمبر الجاري. التظاهرة التي تنتظم برعاية وزارة الشؤون الثقافية والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتونس تهدف إلى التوعية بمخاطر الإدمان والتعريف بالعلاج بالفن كمنهج تكميلي يمكن توظيفه في مساري الوقاية والتعافي. رئيسة جمعية شبكة أطفال الأرض راضية لوحيشي أكدت خلال ورشة نظمتها الجمعية اليوم في مقر المركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات بقرطاج أهمية تعزيز التربية الغذائية داخل الوسط المدرسي وتشجيع الممارسات المتعلقة بالغذاء الصحي والمستدام من أجل المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي. جمعية دار نبيلة الدولية للمكفوفين تنظم غدا مبادرة تضامنية تحت شعار نور العلم لا ينطفئ وحقيبة اليوم تصنع نجاح الغد بمقر الجمعية. المبادرة تندرج في إطار دعم أبناء المكفوفين وضعاف البصر والحالات الاجتماعية الاستثنائية وتعزيز تكافؤ الفرص وتشجيع الأطفال على مواصلة مسيرتهم التعليمية في ظروف طيبة ولائقة. في أخبار العالم، استشهاد فلسطينيين وإصابة 12 آخرين بجروح في استهداف وقصف مكثف شنته طائرات وقوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة بالتزامن مع إطلاق نار مكثف وقصف مدفعي وبحري. مصدر حكومي يمني أكد أن جماعة الحوثي سيطرت بالكامل على جزيرة ميون الواقع عند المدخل الجنوبي لمضيق باب المندب. ختم الموجز مع أجمل تحيات ليلى المشهد، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
4: عدل موجتك تسمع صوتك.
2: إذاعة الشباب من تونس.
5: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية، نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
6: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: عدل موجتك تسمع صوتك.

0: الفابريكا.
1: فابريكة فن، والفن ليه ماليه اللي تبدع فيه. اغنية عازف شعر وسلام.
0: الفابريكا،
2: فابريكة فن، غناء عازف شعر وسلام.
1: من نغمتك تصنع حلمتك في الفابريكا.
0: الفابريكا
1: مع شيماء بسيبس.

رجعني لكم، أهلا وسهلا بالجميع. 5:48، مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا قاعدين تسمعوا فينا، تسمعوا في الفابريكا من إذاعة الشباب. بعد شوية تكون حاضرة بحضنا في الاستوديو والفنانة والعازفة على آلة العود هديل بن خليفة، نقدموا جديدها ومرسوها جديد ونستمتعوا زيدا بالغناء والعزف على آلة العود في المباشر. مرحبا بكم ثنية زينة، طريق السلامة للجميع، يعطيكم الصحة الناس الكل اللي مختارين لي فريكونس متاع إذاعة الشباب. نونسوكم احنا كي العادة في عشوية كل نهار جمعة من 5 حتى 7:30 بالاستضافات وزيدا بالموزيكا، ما تبعدوش.

0: الفابريكا.
1: فابريكة فن، والفن ليه ماليه اللي تبدع فيه. اغنية عزف شعر وسلام.
0: الفابريكا،
2: فابريكة فن، غناء عزف شعر وسلام.
1: من نغمتك تصنع حلمتك في الفابريكا.
0: الفابريكا
1: مع شيماء بسيبس.

0: الفابريكا.
1: فابريكة فن، والفن ليه ماليه لتبدع فيه. اغنية عازف شعر وسلام.
0: الفابريكا،
2: فابريكة فن، غناء، عزف، شعر وسلام.
1: من نغمتك تصنع حلمتك في الفابريكا.
0: الفابريكا
1: مع شيماء بسيبس.
3: الفابريكا، اهلا وسهلا بالجميع. على 6:09، مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا قاعدين تسمعوا فينا. فيا زينة، طريق السلامة للجميع وين ما كنتوا قاعدين تسمعوا فينا. دونك بعد شوية تكون حاضرة بحضينا، وهي حاضرة بحضينا في الاستوديو لو طون اللي نعدلوا العود، تكون حاضرة 1000% الفنانة والعازف على آلة العود هدي البنا خليفة معايا باش نستمتعوا الحقيقة بالعزف والغناء في المباشر. نقدموا لكم زادة مرسوها الجديد، هذا واكثر يسنى فيكم من توا حتى لسبعة ونص. لو طون نعدلوا العود ونرجعوا، ما تبعدوش.
0: الفابريكا،
1: فابريكة فن، والفن ليه ماليه لتبدع فيه. اغنية عازف شعر وسلام.
0: الفابريكا،
2: فابريكة فن، غناء، عزف، شعر وسلام.
1: من نغمتك تصنع حلمتك في الفابريكا.
0: الفابريكا.

0: سمعناكم جديد الفنانة والعازفة على آلة العود هديل بن خليفة باسم الكريم بدينا، دونك جديدها اللي خرج ما عندوش برشا، ونسلموا برشا على ضيفتنا الفنانة هديل بن خليفة. أهلا وسهلا هديل.
1: مرحبا شيماء. مرحبا. حاجة ميرسي على الاستضافة.
0: مرحبا.
1: ونسلموا على المستمعين الكل. فرحانة برشا اللي جيت وتعرفت عليك.
0: حتينا فرحانة. مبروك المرسو جديد هديل.
1: ميرسي. عايشك عجبك؟
0: عجبني برافو. وانا حبيته يتعدى معنا الوقت اللي يمت تاع المولد ليسي ليش ادخل معنا في البلاي ليست تاع الفابريكا وان شاء الله تسمعوا في المناسبات الكل. الف مبروك دونك المورسو الجديد اللي هو اول انتاج خاص بالنسبه ليك هديله.
1: اكزاكتومون حاجه بروفيسيونيل، هذا اول انتاج. بالمناسبه ذي نحب نشكر الحقيقه اللي شجعني برشا على الخدمه ذي، الموزع رويد برحومه، وكيف كيف زاد استوديو مقام سي وليد المليشي. دونك اني كي قلت لهم على الفكره طول اي شيء معايا جوسكو بو فوالا، وخرجت حاجه كيكه. بيان سور فوتوغراف ايمن ضيف الله ومعه مازن، دونك باش خرجنا حاجه مزيانه، ايماج مزيانه فوالا.
0: وأول إنتاج خاص بالنسبة لي
1: حبيت يهبط مع المولد، خاطراني مغرمة برشا بالجو الصوفي والروحاني وكل، دونك حبيت تكون أول برودكسيون تهبط متاعي في الجو هذاك.
0: يدولي مازلنا باش نحكيو على البرودكسيون على خاطر عندنا سكوبات يدولي اليوم هديل. دونك مازلت البرودكسيون، مازلنا باش نحكيو على جديد الفنانة هديل بن خليفة. هي قبل نعرفوا المستمعين بهديل بن خليفة الفنانة والعازفة على آلة العود.
1: بيان سور. دونك هيدي بن خليفه من سوسه، 22 سنه، سنه ان شاء الله باس بروميير اني ماستر في المعهد العالي للموسيقى بسوسه. سبيسياليتي نتاعي هي شون اغاب وعازف عود ونعزف عود. فوالا.
0: من اول ما بديت مع العود ولا بدلت
1: والله الاليت؟ قبل واني صغيره بديت نغني في الكوليج. اول اكسبيريونس كانت مع ماترنا شو، دونك نوجه لهم تحيه. من بعد بشوية شاركت مع ايفلسي في استراليا، جي بريزونتي لا تونيزي اون استراليا اون 2019. دونك هذيك كانت اقوى اكسبيريونس الحقيقه نعيشها. من بعد لي كومبيتيسيون ضد المعاهد وشويه هكا شويه هكا مع دي باساج في تلزا صغار هكا. ومن بعد كي نجحت الباك الحقيقه خممت انه نكمل في الحاجه اللي نحبها، برغم اللي نجحت بالبي. كنت شي نعمل يا شو سي، من بعد قلت لي نحب نتبع غرامي،
0: قلت لازم نمشي المعهد العالي للموسيقى.
1: الموسيقى بسوسه
0: بسوسه
1: بسوسه.
0: تحيات للطلبه الجدد اللي يلتحقوا سنه بالمعهد العالي للموسيقى بسوسه، وللطلبه الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا. دونك تبعت غرامك انت؟
1: تبعت غرامك.
0: قلت نمشي نكمل في
1: غرامي وقلبي
0: وقلبك هزك للعود.
1: وقلبي هزني للعود بلول ما هزنيش. بعد لسيبة باش يوريك بالرسمي دول الاستاذ كي يحب يوجه التلميذ في الثنيه الصحيحه. قالوا لي لا عود. قلت لهم كيفاش ما نحبش العود؟ لا لازمك عود. ايفيكتيفمون ولا حاجه مني. ما عادش نجم نسلم فيها. اول بيبي هذايا حتى مع العائله نقول ما ذاك البيبي نتاعي الاولاني، وعنده اسم وعنده بلاصه في الدار.
0: وشنيا الاسم؟
1: كنزو.
0: هذايا كنزو نعرفوا بالحق.
1: عندي الاخر الكترو اكوستيك اسمه ميدو.
0: ميدو كنزو.
1: ميدو كنزو.
0: وزوز عنده بنفس معزه ولا لا؟
1: هذا اكثر
0: خاطر ذولي اول هذا يقبل له الاقدميه
1: وحتى ولا كوسيك عنده
0: الشغم نتاعو والرنة نتاعو الخاصه. هي حتى في النغمات يختلفوا مش كيف
1: بيان سور. الالكترو اكوستيك بالضوء وتنجم تتحكم في الصوت، تزيد دي زيفي باغ كونتر هذا صوت ناتوريل معناها
0: حاجه ناتوريل نتاع تصلتينا.
1: صح تصلتينا
0: تصلتنا
1: يلا.

0: برافو برافو برافو.
1: اتصلتينا
0: اتصلتينا 1000%. برافو برافو الفنانة هديل بن خليفة، اطربتنا
1: مزلنا.
0: والغرام بالاساس هو الغناء العربي
1: العربي
0: الترابي. منين جاي التاثير هذايا؟
1: والله
0: عندك في العائله شكون؟
1: ما عندي حد، با في سونتي، ما في المحكمه تخدم، ما عندي حد. دونك اني من وين صغيره في ليكول حسيت انه عندي حاجه في صوتي سبيسيال، مي تيلمون كنت تيميد ما كانتش عندي هكا الشجاعه باش نمشي نسمعهم في الكوليج. دونك فان بروف قراتني، نوجه لها تحيه ريم بوبكر، سمعتني من وقتها بديت بكتشف هكا كان صوتي صغرون هكا. دونك من وقتها بديت في الكوليج.
0: شنو هي الاغنيه اللي بديت تدندنهم وانت صغيره؟
1: اول وحده هي اللي بعدك ضيع فكري.
0: في التونسي.
1: في التونسي. في التونسي مش في الشرقي. ومن وقتها وليت نحب برشا قدود الحلبيه. معني نورمالمون من صغرى نعزف عود، اما ما جاش لبالي غرامي ما كانش في العود. نحب برشا قدود الحلبيه، نحب صباح فخري برشا. دونك من وقتها بديت شويه طربي، شويه حاجات كوميرسيال صوفي.
0: اي شفنيك زاده في مجموعه من الاعادات لي كوفر اللي موجودين على الشين نتاعك.
1: ميم سي حتى في الصوفي شاركت مع عرض القبه، دونك كنت سوليست. عملنا تورني مزيانه حتى خرجنا للجزائر. وفوالا من الصغر عندي مع جو الصوفي.
0: ونحكيو زاده في القريب على انتاجات خاصه اخرين. اش فما سكوب؟ اي
1: سكوب اي بي معك انت. دونك ان شاء الله باش يكون فما ديو مع الفنان شاهين سيف. دونك حاجه رومانسيه باش تكون مع جو قريب هكا، نقربوا شتاء شويه. دونك ان شاء الله
0: جو نتاع راس العام و...
1: اي جو هذاك ان شاء الله
0: بالتونسي
1: باللبناني.
0: باللبناني مورسو جديد ان شاء الله في القريب.
1: ان شاء الله
0: انت اخترت انه المورسو الثاني يكون ديو، فما استراتيجيه كيفاش تعمل
1: تو هذه؟ اني تو مادام حليت على روحي باب نتاع البرودكسيون نتاع سي بون لازمني نكمل. الحقيقه اني خممت باش نعمل ارانجمون الحاجه من التراث المغربي. دونك هذاك اللي كان البلان نتاعي. من بعد كي الحقيقه شاهين ما بروبوزي معني هالديو طول وافقت، خاطر ما شاء الله عليه. دونك نعرفوا بعضنا من قبل، وفنان واستاذ نتاع موسيقى. دونك وعنده هو مع البرودكسيون يكتب ويلحن، تلحينه هو كل شيء هو. فوالا
0: وفما استراتيجي تو هكا هديل تقول لازمني نكون موجوده، لازمنيش نفوت شهرين نهبط انتاج؟ فما الالتزام هذاك الشخصي؟
1: بديت نفهم فيه وبديت نطبق فيه. دايوغ اول برودكسيون تاعي حبيتها تكون مع المولد، دونك حبيت تكون فما مناسبه مش هكاكا. دونك بديت نفهم في التكتيك،
0: فما استراتيجي
1: بالضبط اكزاكتومون. وعلاش لا نخمم الحقيقه نعمل دي فورماسيون في الجو هذايا، معناها نزيد نفهم اكثر، نتعمق حتى نولي نخدم روحي بروحي، عرفت؟ دونك فما
0: في علاقه بالانتاجات ووقت اصدار الاغنيات، وما حتى التوقيت يقول لك ما توقيت معين
1: توقيت، وما ينسى حتى الكلام اللي تكتبوا. دونك وان شاء الله من بعد تولي
0: شنو هي الكلمه للرنانه والوقت نتاع التهبيط على اليوتيوب وقتاش انا بديت ناخذ هذه الفورماسيون من الضيوف راهو جيت نفهم استراتيجي شويه من الضيوف. واكيد العبد يلقى روحه في وسط ماكينه انتاجيه لازم يكون عنده المفاتح الكل باش يضمن النجاح.
1: والله ما نشوفهاش حاجه اساسيه وتكون وراك برودكسيون، خاطر تو ما شاء الله بالتكنولوجي والاي اي والجو اللي تو انا قاعد يخرج. دونك نحس العبد يسوفي يعمل فورماسيون معناها يفهم ينجم الديبي نتاعو تكون مع روحه معناها، فهمت؟
0: ونتصور حتى الخبره نتاع الناس اللي تنجم تدعمك في الباركور نتاعك مهمه برشا.
1: بيان سور النصيحه ولا التوجه لي هذيك ما لا شك فيها.
0: هذا هو. به نسمع حاجه اخرى
1: جديد. يلا
0: عنتول يحب يسمع حاجه في المواشحات.
1: في المواشحات
0: نسمعوا حاجة محضرتها انت يا
1: كمان.

0: برافو برافو برافو برافو الفدينة والعازف على آلة العود هادي بن خليفة. مانيش خليوك تروح تقعد بحالنا، نمشيو توت سويت مع موجز اخبار 6:30 وراجعين.
1: الفابريكا، فابريكة فن، والفن ليه ماليه اللي تبدع فيه. اغنية عازف شعر وسلام.
2: الفابريكا، فابريكة فن، غناء، عزف، شعر وسلام.
1: من نغمتك تصنع حلمتك في الفابريكا.
2: الفابريكا
1: مع شيماء بسيبس.

0: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة لكم مستمعينا الكرام، وإليكم هذا الموجز الأخباري. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تنفذ المرحلة الأولى من برنامج وطني اتصالي للوقاية من مخاطر المخدرات، يستهدف بالخصوص الأطفال واليافعين والأسرة، وذلك بالتعاون مع عدد من الوزارات ومؤسسات الإعلام العمومي والمنظمات والجمعيات الشريكة. دار ثقافة ابن رشيق بتونس العاصمة تحتضن تظاهرة ثقافية وتوعوية بعنوان من الإدمان إلى الإبداع، بداية من 12 وإلى غاية 26 من سبتمبر الجاري. التظاهرة التي تنتظم برعاية وزارة الشؤون الثقافية والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتونس تهدف إلى التوعية بمخاطر الإدمان والتعريف بالعلاج بالفن كمنهج تكميلي يمكن توظيفه في مساري الوقاية والتعافي. رئيسة جمعية شبكة أطفال الأرض رضي الوحيشي أكدت خلال ورشة نظمتها اليوم في مقر المركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات بقرطاج أهمية تعزيز التربية الغذائية داخل الوسط المدرسي وتشجيع الممارسات المتعلقة بالغذاء الصحي والمستدام من أجل المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي. جمعية دار نبيلة الدولية للمكفوفين تنظم غدا مبادرة تضامنية تحت شعار نور العلم لا ينطفئ وحقيبة اليوم تصنع نجاح الغد بمقر الجمعية. مدينة المنسير تحتضن غدا فعاليات اليوم العلمي لأمراض الجهاز الهضمي والكبد والتغذية لدى الأطفال، تنظمه جمعية أطباء الأطفال باريس المنسير والمجموعة الفرنكوفونية لأمراض الكبد والجهاز الهضمي والتغذية لدى الأطفال. جندوبة تنظم اليوم معرضا تشغيليا لفائدة خريجي التعليم العالي والباحثين عن فرص مهنية تحت شعار فرص اليوم لمستقبل واحد. هذه المبادرة تأتي في إطار مشروع أجيال، الهدف إلى تعزيز جاهزية الكفاءات الشابة للاندماج في سوق الشغل وربط خريجي الجامعة مباشرة بحاجيات المؤسسات الاقتصادية، بما يساهم في دعم التشغيل وبناء مسارات مهنية مستدامة. في أخبار العالم، أعلن الحرس الثوري الإيراني قصف زورق مسير أمريكي عند مدخل مضيق هرمز مؤكدا إصابته وإفشال مهمته العدوانية. على جبهة اللبنانية، إذاعة الجيش الإسرائيلي أعلنت أن قوتها انسحبت من مرتفعات علي الطاهر وأعادت تموضعها في خطوط خلفية بمنطقة الشقيف. ختم الموجز مع أجمل تحية ليلى المجهد، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.
5: كل ما يرجع الشتاء نحسه ونتوحشه الدفء، الدفء الكلمة والنار.

0: مبروك سعيد مع خوف فرصة كراجي. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين في تونس اليوم ما يفوتك شيء. متابعات حوارات ومواكبات مع ماضي ساعات تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيف تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة وجديد الفابتا كل خميس عد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا برمجة ثرية تلبي كل الأذواق وللبيئة العلوم الثقافة الصحة التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق وموعدهم متواصل في برمجتنا Green Talk Crazy Science Mr. High Tech Culture Box ديما لاباس وخمسة نجوم السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان سفراء النجوم توب 10 عيش الموسيقى ملا كورة نوستالجيا ويرجع لكم همس الليل إذاعة الشباب الموجة اللي ما معهاش تبديل
2: الموجة اللي ما معهاش تبديل
3: عد الموجتك تسمع صوتك

0: الفابريكا.
1: فابريكة فن، والفن ليه ماليه اللي تبدع فيه. اغنية عزف شعر وسلام.
0: الفابريكا،
2: فابريكة فن، غناء، عزف، شعر وسلام.
1: من نغمتك تصنع حلمتك في الفابريكا.
0: الفابريكا
1: مع شيماء بسيبس.
3: رجعنا لكم، أهلا وسهلا بالجميع. توقيتنا 6:35 دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا قاعدين تسمعوا فينا. نكملوا نحن مع الاستضافات ومع ضيفتنا هدي بن خليفة. هدي، نعود وسلم عليك مرة أخرى. مرحبا بك، أطربتنا الجزء الأول من الاستضافة. دوك تعرفنا على هدي، على المسيرة الفنية متاحة، على العلاقة متاحة زيدة مع عائلة العود. أطربتنا هدي ومازال باش تطربنا. وفي الجزء الاول كنا حكينا على المشاريع الفنيه، وهدي لقات لنا انه قريبا نحكيو على اصدار فني ثاني في الانتاجات الخاصه، ان شاء الله نحكيو على ديو. وحكينا على البدايات نتاع هدي وعلى التاثيرات والغرام والبدايات الاولى اللي ديما هي عندها الحقيقه الطبع نتاعها الخاصه. سينو طب انت في الموسيقى، في العالم، في العالم العربي، عندك مطربين فنانين تأثر بيهم
4: ديجا داخلة في الدومين هذايا، دونك سنين ان شاء الله ماستر. نتبع بيان سور كيما اي ايتيديونت في الموسيقى، ولا كيما اي واحدة مغرومة بالموسيقى
3: في الجديد، خاصة انه انت الاختصاص نتاعك هديل ومتأثرة بالنمط الطربي، تبع في الجديد اللي نلقاو فيه، حتى كان فما الجزء الطربي، فما تاثيرات الجديد
4: بيان سور بيان سور. ونغنيهم زاد ونغنيهم باش نعملهم زاد حاجات هكاك كوميرسيال، خاطر تحب ولا تكره هذاك هو. دونك اللي ماشي تو كوميرسيال مع قليل اللي يسمع تو طربي، دونك كان عبد يحب يربح اكثر مستمعين ويظهر اكثر للجمهور ويتعرف، دونك نشوف لازم يتعدى بالمرحله هذيك، ومن بعد هو يولي سي بون يعرف الجمهور شنو هو ينجم يغني ويعمل، ولي جمهور يتقبل اي حاجه يعملها الفنان اللي يحبوه ويسمعوا في اي نمط يقدم.
3: تقول انت فما استراتيجي لهنا، هاو كان نسمعكم جزء من اللي تحبوه انتم، نربحكم كقاعده جماهيريه، ومن بعد نفرض عليكم النوع الفني اللي نحبه انا اللي هو الطرب.
4: تسمعوني بالسيف هذه ماشي هذا، ما يسمعونيش 100%، يسمعوني حتى 60%. هكا
3: وهذه فخ به، فخ فني به، هذه فخ فني مستحبة. دونك علاش لي ان توكا هادي، نتمنى لك كل النجاح وكل التوفيق. بالحق اطربتنا، صوتك مزيان برشا، ومحلية الجمعة بينات العزف والغناء اللي هي بالحق ماهيش حاجه موجوده عند برشا ناس،
4: سورتو بنات
3: بنات. دونك بالحق، دونك برافو برافو. ومازال باش تطربنا.
4: وجست فما حاجه حبيت نذكرها، خاطر ما يوصل العبد يتغرم بحاجه كان ما يكون فما سورس دانسبيراسيون، اللي هي كانت بروفتي نتاع الموسيقى مدام عيدانياتي، جلا برشا
3: تحياتنا ليها،
4: قالت وحشتك برشا مدام. دونك هي كانت سورس دانسبيراسيون نتاعي في الاغنيه في العود، وتعبتها برشا تعبتها برشا باش نجم تخرج هدي اللي تسمع فيها.
3: كيفاش هي
4: بالخدمه دونك بالشوا اللي تختلي فيهم كل مره، هكا ترمي صناره في حاجه من القوالات تكتشف فيهم عندي.
3: فما حاجات قلت انا صعيب كان باش نوصلهم ونقولهم وقلتهم وغنيتهم،
4: فما اغنيات وصلت قلت لها امبوسيبل ونبكي وليه ودشنو كذا، وفات مشيت عديت عليهم دوفوار والحمد لله نجحت مونسيون تري بيان في ريسيتال نتاعي، دونك جبت 17 وغنيتهم والحمد لله غنيتهم بالباهي. ولا دونك
3: يدوري الكلنا في حياتنا وقت اللي نلقاو الناس والانسان اللي يمن بينا تتبدل برشا معطيات في مخاخنا، يقول لي اي حاجه نقبلوا سهله ان نعملوها
4: اي سورتو نحط فيها التوش نتاعي، هذا البلوز امبورطون نشوفها اني لكل فنان، ما لازمش كوبي كولي، تعطي التوش نتاعك.
3: شنو هي التوش نتاع هديل؟
4: انه قولتي اني بحساسي اني بجوي اني بعودي، دونك الغناء خرج اون ديغي ملكي اني، دونك بحساسي اني بقولتي اني بجوي اني، دونك وقتها علاش العباد تزيد بوتيتر تحب اكثر خاطر خارجه من هديل. دونك
3: هذيك شنو سمعوهم توا في اخر لقاء هديل؟

0: برافو برافو برافو برافو، نورتنا الفنانة والعازفة على آلة العود هديل بن خليفة، نورتنا. نتمنى لك كل النجاح وكل التوفيق، نستني وان شاء الله ديو في القريب ونخلي الكلمة الختام.
1: ميرسي اول حاجه على الاستضافه، فرحانه برشا لاني بحذاكم ولي اول مره ومازلت ان شاء الله
0: مش اخر مره، باش نقعدوا ديما نتبعوا فيك هادي.
1: دونك نشكر برشا العبيد اللي تشجع فيا، عائلتي صحابي الاساتذة نتاعي، ان شاء الله قاعده ماشيه على ثنيه باهيه، ماشيه في ثنيه باهيه، وربي يوفقنا. ونقول اللي يسمعوا فينا يستناو جديدي، تابعوني هديل بن خليفة سواء في الفيسبوك ولا انستغرام ولا حتى يوتيوب، وشجعوا راهم لي جون راهو تنجموا
0: معناها نحبوهم يشجعوكم احنا بك عليه
1: وي راهو تستناو منهم حاجات كبيره برشا.
0: الكلنا هجوم عشان يوتيوب هديل بن خليفة، نتبعوك الكل لا نستناو جديده ان شاء الله كل النجاح وكل التوفيق ليك هديل بن خليفة، مرحبا بيك في كل مره عندك الجديد. احنا مكملين معاكم في الفابريكا حتى للسبعة ونص، ما تبعدوش.
2: اذا خذيك الريح الواري وسيت لقلاع الصاري ومشيت القرقنت الرياس التبحيرة والتحواس، تناديك نسمة وعالفم بسمة، تهزك الشرفية بجريد نخلة ودرين معبية، بالبوري وصبارس مشوية وزكار وطبال يغني شغل ينسيك تعبك وياخذ العقل، مع زين بنية بفوطة وتيارية.

0: الفابريكا.
1: فابريكة فن، والفن ليه ماليه لتبدع فيه. اغنية عازف شعر وسلام.
0: الفابريكا،
2: فابريكة فن، اغنية عازف شعر وسلام.
1: من ناغمتك تصنع حلمتك في الفابريكا.
0: الفابريكا
1: مع شيماء بسيبس.
3: رجعنا لكم، اهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم الناس الكل. نسلموا على نزار الورتين يلتحق بنا في الكوتي تكنيك، ونقولوا صباح الخير محمد عنتول، ونكملوا معاكم مع الفابريكا، ونكملوا مع الاستضافات في الفابريكا. في كل مره نحاولوا نحكيوا على كل ما هو جديد في المجال الفني، نحكيوا على مختلف المجالات الفنيه. ما يظهر لي في المده الاخرى نحايلوا شويه على الغناء والعزفه بحكم الاكتواليتي، مش حاجه اخرى. احنا توتسويت حاضره بحضرنا الفنانه ناجيه، اللي نقولوا لها هلو وسهلا ناجيه.
4: عايشك، ميرسي شيماء بور لانفيتاسيون.
3: مرحبا،
4: سانتي بليزير على الاخر ديما نرجع بحذاكم.
3: حتينا
4: فرحانه ان شاء الله نعملوا قايد فيه مع بعضنا.
3: مرحبا بك ناجيه، انت من بين الناس اللي حضرت معنا قبل في الفابريكا، ومحليها وقت اللي تحضر معنا بان بروجي، ومن بعد نحلوا هكا نشوفوا البروغراماسيون ونشوفوا المشاريع اللي وقع اختيارهم في الدوره 11 من ايام قرطاج الموسيقيه. ايبا ونلقى ناجيه، فرحت برش
4: والله. يعيشك.
3: دونك نستنيو ان سبيكتاكل في تار الجي ام سي 2026
4: ان شاء الله بقدره ربي، لو 10 اكتوبر جي ام سي بروجي نيجيا. ان شاء الله الشو باش يكون اسمه قلبي لقوي، باش يكون معايا مجدي بهلول على تشيلو، جيتاريست ريان شيخ عمر، باش نغنيو مي شانسون اوريجينال. دونك ان شاء الله نستنيكم تجي وتعدى سهريه بيه.
3: ونعرفوا السبيسيال مع نيجيا انه الغنيات غنائك وكتيبتك ولحنك.
4: وي سي سا، اغنيتي نكتبها في بيتي على الجيتار، وبعد نشوفوا كيفاش يخرجوا للبيبليك. سي سا وي،
3: يعني الكومبوزيشن والجمع بين الغناء والكتابه والتلحين مش حاجه سهله.
4: الحمد لله يا رب.
3: يعني باش تكتب كلمات روحك اكيد انت بتحسهم اكثر من انك بتاخذ كلمات من عند حد اخر، ومن بعد نلقاو البارتي الثانيه نتاع التلحين والتحضير نتاع الاغنيه. اكيد باش تكون حاجه ايموشنيل وتتحس اكثر حتى مع البوبليك
4: مع الاخر. دونك ما نعرفش منين جاتني الشجاعه الحقيقه، ملي انا صغيره باش نكتب اوكي مشاعري نحبك الاحساس اني نشاركهم مع البوبليك، اصحابي اللي تابعوني قبل من الاول على انستغرام. هكا الشجاعة هذيك ما نعرفش منين جاتني، من الاحساس هذيك هو اللي خليني نكمل، نتاع انه ريليتابل، يعني العباد يقولوا لك يا حتى انا نحس هكاك. دونك هذيك الاحساس اللي جو شيرش معناها. دونك تعجبني الفينيرابيليتي كوا في الكتيبه، اني نعبر على احساس مش به برشا والا به فاسون مزيانه، فاسون قافيه هكا، هكا تتغنى لحن به. دونك هذيك علاش نحب الكتيبه.
3: يعني تحس روحك في المسيره الفنيه نتاعك نيجي اللي قاعده تبني فيها بشويه بشويه، باش تركز اكثر نحو الاختيارات الموسيقيه ونحو المسار الفني اللي تحب تاخذه، ولا مع حكايتك الشخصيه وقت اللي هكا يتعارض الشخصي، مش يتعارض، يتلاقى هو الشخصي مع الفنيه؟ شكون تبجل؟
4: هي
3: حكايتك ولا الباركور؟
4: هي نمن اللي كل بيريود وبيريود في الحياه، معناها ديما نتطور كل شيء. ما انا توا ياسر اورينتي بالحاجه الشخصيه، الحاجه اللي فينيرابل اوتنتيك تخرج كيما هي، معناها وما نعرفش هذا
3: يعني حكايتك هي اللي باش تغلب.
4: اي وما محليها كي احساسك تشاركوا مع العباد، يقول لك وي حتى انا نحس نفس الحكايه، خاطرنا اوني اومان في الاخر، وسون معناها دي زيكسبيرونس اومان اللي تجمعنا، معناها هذاك علاش فما الفن ديجا.
3: كي نقولوا جي ام سي نقولوا عروض اللي تقدم بطريقه خاصه، بوبليك خاص، جمهور عارف روحه على الجي وفاش قاعد يستنى.
4: سميع كما يقولوا.
3: هذا هو يعني جينيرالمون تبدا عنده فكره كبيره على الفنان اللي باش يجي واللي باش يحضر له. وديجا تبدا عنده فكره على الاغنيات نتاعو يستنى فيه.
4: يستنى فيه.
3: دونك جينيرالمون الفنانين يكونوا موجودين في تار الجي ام سي تكون عندهم علاقه ديجا مسبقه مع البوبليك نتاعهم. واكيد تكون فما تحضيرات خاصه.
4: مي.
3: ها؟ للبوبليك نتاع الجي ام سي. شنو باش نسمعوا في الجي ام سي؟ شنو محضر؟ شنو اللي تنجم تقولوا على الاقل؟
4: كما بقدرة ربي باش نسمعوا الاغنيات اللي ديجا اوت اللي هما ابتو ماي بلاد خايفه. ودوتخ شونسون اوريجينال اللي قاعده نخدم عليهم توا، عندي بريسك ان اي دومي هكاك، ديجا شاركت بهم في بروجي عليسه اللي هو بروجي يشجع لي زارتيست ايميرجون، لي شونسون اوريجينال خدمتهم مع هيدي فيهم دونك لا ديريكسيون ارتستيك والارانجمون هو ارانجيهم ومعنا مجدي بهلول على تشيلو درنا بهم في برشا دي كونسير منهم تونس سور سين في فرنسا دونك باري هذوك هما دونك هذا البروغرام ان شاء الله تسمعوه ان شاء الله الاغنيات هذوما بشويه بشويه بشابتو من هنا البريود الجايه قبل جي ام سي وبعد جي ام سي دونك سي سا هذه اللي باش تسمعوه
3: دونك اللي باش نسمعوه هي برودكسيون خاصه لكل واحد
4: خاصه لكل وي
3: باهي الاغنيات الزوز اللي باش يهبطوا قبل الجي ام سي يشبهوا الخايفه في الاسبي هذيك
4: محلى سؤالك على خاطر لي مفيد معناها بالحق حتى نتساو اللاعبين اللي سمعوا خايفه ابتو ما بلاد باش يجيو باش يتفاجئوا بنوتر اونيفير اونيفير ديجا ملي تفهم هو جيتار وتشيلو وفوا ديجا نتاع سي هكا فايب يصير مرتاحه ايموشنيل دونك بحق كلها دي ايموشن كلها غنيه خارجه من القلب حزينه اكثر مني فرحانه دونك سي سا هذا هو لونيفير
3: ديجا كي نتصوروا الكومبوزيشن بينات الاليت الموسيقيه نفهموا لي
4: تفهم سي سا
3: فما موندو اخر باش نمشيو له معاك نيجي
4: باش يقولوا لي اللي لازم تكون كارتيست تكون عندك نفس لونيفير وكل شيء مي الحقيقه نحس اللي نتعدوا برشا بايرس في حياتنا دونك انت جوست اذا كان انا باش نخرج من وسطي باش نكون اوتنتيك دونك تبعوني بالايره في حياتي معناها بالبريود هكاها دونك هذاك علاش
3: والاغنيات الزوز اللي باش يهبطوا قبل الجي ام سي كتبتك والحانك ولا ليه؟
4: اي مش بقدر تبي هذيك ديما دي ما
3: بنحاسب مع اللي كتبتك والحانك
4: كتبتو الحاني وان شاء الله ارانجمون هيدي فهم كيما قلت لك
3: بي سينو في علاقه بالنقطه نتاع الكتيبه ولا التلحين ترى روحك تنجم تاخذ الحان وكتيبه من عند حد اخر في فرص اخرى مثلا
4: ان شاء الله مانيش ضد اما فما حاجه احساس نحسه وقت اللي نكتب هكا تبدا عندي ايموشن مش فهمتها شنو وندخل البيت ونشد الجيتار ونكتب اغنيه الاحساس هذاك نتاع انا هذاك اللي هو فيه البنا الكل معناها
3: تو انت نجي دخلت هكا في اطار احترافي نجم نقولوا خاطر فما برودكسيون وراك وكل بي وقت اللي البرودكسيون تقول لك لي نجي انا الاغنيه هذه انت كتبتها وملحنتها وعزيزه عليك وحستها اما ما نشوفوكش فيها تو ما نحسوهيش لازمها تهبط كيفاش نجموا يقنعوك يا جماعه
4: نعرفوا الاحساس ونعرفوا اللي هو صعيب مي ام تراينغ تو بي مور اوبن يعني نحب نكون بلوز اوفيرت نعرف اللي لازمك تكون اوفير الحقيقه خاطر ساعات اوكي سي بيرسونيل مي او ميم طون انت قاعده تشارك مع البيبليك دونك لازمك ساعات هبط لهم شنو هكا شنو يحب وشنو اللي يمشي شنو اللي ما يمشيش نيخو راي خاطر ما نعرفوش كل شيء معناه دونك وي يفو اتخ اوفير مانيش ضد
3: بي احنا مانيش ضد جمله واحده نسمعوك توا مسيش نسمعو هكا اكستريم الغنيات اللي بشابتو اكستري صغير
4: نغني لكم
3: المسموح بيه ها
4: وي نغني لكم اغنيه تعز عليها اسمها مدي وش اللي هي ديجا اغنيه نحب نوجه تحيه للكورال تونسي 88 الومناي اللي غنيوها بون فيرسيون اكابيلا

0: بوش.
1: برافو برافو برافو نيجي، هذه هكا سكوب قبل الجي ام سي. دونك المقطع هذايا واغنيات اخرين تلقاوهم نهار 10 اكتوبر في تارا دوره 11 من ايام قرطاج الموسيقيه. نتمنى لك كل النجاح وكل التوفيق نيجي. بديتوا تحضروا؟
0: اي وي بدينا لي ريبيتيسيون.
1: جيت محضره روحك للجمهور الجي ام سي في اول مصافحه ليك معاهم؟
0: وي وي بقدرة ربي ان شاء الله. اول جود فايبس وان شاء الله بلي ريبيتيسيون بالتحضير. تنشارك معاهم زيد شويه الباك ستيج على الانستغرام تاعي نيجي.ام هكا فولو مي، والا نيجي على اليوتيوب.
1: ان شاء الله كل النجاح وكل التوفيق ليك نيجي، نورتنا. ان شاء الله نتبعوك احنا في الجي ام سي ونتبعوا العرض نتاعك. دونك احنا مكملين معاكم في الفابريكا حتى للسبعه ونص، ونمشي توا احنا نزار نسمعوا نيجي في مورسو خايفه. دونك المورسو اللي كنت حاضر عامني ولا معانا نيجي قدمناه ولا قبل عامني وقدمناه في فابريكا.
0: دونك عندي عام خايفه.
1: خايفه موجود في الجي ام سي زاد السنه.
0: اي
1: دونك خايفه ودي مورسو اخرين تسمعوهم في عرض نيجيا في تار أيام قرطاج الموسيقية دورة 11 من 3 حتى 10 أكتوبر. عرض نيجيا إن شاء الله بشيكون نهار 10 أكتوبر، ما تبعدوش. أهلا وسهلا بالجميع.

أهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم الناس الكل. 7:15 من إذاعة الشباب تسمعوا في الفابريكا، تنجموا راو تدخلوا على الصفحة الرسمية متاعنا للفيسبوك غادي باش تلقاو للايف متاع ضيوفنا الكل بالنسبة للناس اللي فاتتهم الاستضافات بالنسبة لليوم، وتنجموا تعودوا تسمعوا زيدا مختلف الفقرات وفقرة دوريمي وتتعرفوا على الآلة الموسيقية النادرة اللي حكينا عليها اليوم. في كل مرة نحاول نقدموكم واحدة من الآلات الموسيقية النادرة في العالم. اليوم كنا حكينا لكم على آلة اليبهار، دونك تنجموا تدخلوا تلقاو اللايف متاع الفقرة على صفحة رسمية متاعنا على الفيسبوك. فما شكون قبليك فاتتو التهنئة فيما يخص الأعياد الميلاد، دونك نسلموا على ابتهال الكسير، هي عمرها 13 سنة، أمها ليلى وبوها علي وخوها آصف يقولوا لها إن شاء الله كل عام وانت حية بالخير، وهي تحتفل بعيد ميلادها اليوم. دونك احنا مكملين معاكم في الفابريكا حتى لـ7:30، ما تبعدوش. أهلا وسهلا بالجميع.

0: رجعنا لكم، أهلا وسهلا بالجميع. وتسويت نحكيه على تظاهرة من الإدمان للإبداع من 12 حتى 26 سبتمبر بدار الثقافة ابن رشيق. وتحضر معنا مدام هيلا حديد مدير دار الثقافة ابن رشيق، مع هي باش ناخذ أكثر تفاصيل. أهلا وسهلا، مرحبا. أهلا
1: وسهلا شيماء، مرحبا بك، مرحبا بمستمعي راديو
0: جيمن، ومرحبا على الاستضافة. الله يخليك. دوك معك انت، حابين نزيدوا ناخذ اكثر تفاصيل فيما يخص هذه التظاهره تحت عنوان من الادمان للابداع، الانطلاقه ان شاء الله غدوه وتتواصل لغايه 26 سبتمبر.
1: ايوه ان شاء الله، الانطلاقه غدوه 12 سبتمبر في دار الثقافه ابن رشيق. التظاهره هذه تحت اشراف وزاره الشؤون الثقافيه والمندوبيه الجهويه للشؤون الثقافيه في تونس، وهي تجي في اطار مجابهه السلوكيات المحفوفه بالمخاطر. دونك البرنامج هذايا ارتئينا انه نظموه في الوقت هذايا، بما أنه إحنا على أبواب العودة المدرسية، وقلنا تقريبا ما أنت أحسن وقت نجم نعمل فيه ما أنت لانسمون من الإدمان إلى الإبداع، بما أنه هذه أول إديسيون في التظاهرة هذه. إحنا بدينا ربما من سؤال أنه كيفاش الفن النجم يكون اليوم جزء من رحلة التعافي. ربما إحنا نشوفه اللي أغلبية الناس معناتها كيف ينخرطوا أولادهم ولا صغارهم في النوادي، بالنسبة ليهم أنه بشي نمي موهبة. ليه احنا اليوم حابين نوريو اللي راهو الفنون عندها قيمة، معناتها قيمة كبيرة في أنها تعالج. دونك اليوم الفن نجم يكون وسيلة مهمة باش نساندوا بها الإنسان في رحلة التعافي نتاعه، خاصة انه سورتو احنا نحكيو على الادمان، خاصة انه الشخص اللي يعيش معناتها تجربة متاع ادمان مش ديما ينجم يعبر بالكلام على اللي يحس بيه. دونك هنا احنا حابين نعطيو مساحة اخرى، طريقة اخرى ولغة اخرى ينجم يعبر بها، بالمسرح، بالكتابة، بالموسيقى، نمبورت معناتها كاين وسيلة تعبير. هنا حبيت نوضح حاجة مهمة، انه من الادمان الى الابداع راهي تظاهرة ونحكيو فيها على العلاج بالفن، ما العلاج بالفن راه ما يعوضش الطبيب ولا الطبيب النفسي ولا العلاج الطبي. هو وسيلة مكملة نجم معناتها نوظفوها بطريقة منظمة، ويفضل ديما انها تكون تحت اشراف طبيب مختص في العلاج بالفن والا مختص نفسي متكون في المجال هذايا. هذيك علاش احنا في من الادمان الى الابداع خيرنا انه يكونوا معنا اخصائيين نفسيين، خيرنا يكون معنا ادكتولوج مختصين في المسرح، هما اللي اثروا المرضى نتاعهم وهما بيدهم المرضى نتاعهم اللي يشاركوا معنا في التظاهره هذايا.
0: واضح. كان نزيدو ناخذ اكثر تفاصيل على البرمجه، يعني شنو فما طيله هذه الايام؟ باش يكون فما ورشات ندوات؟ شنو باش يكون فما بالضبط؟ عروض؟
1: ان شاء الله باش يكون احنا اخترنا معناتها توقيت مهم برشا اللي هو يوم السبت، اللي معناتها يوم السبت من كل من شهر سبتمبر باش يكون في كل يوم سبت عندنا معناها في إطار من الإدمان إلى الإبداع ورشات وإلا عروض. دونك نهار السبت غدو 12 سبتمبر باش يكون عندنا افتتاح معرض من الإدمان إلى الإبداع، اللي هو باش يكون يأثروا الدكتور عبد الباسط الكويتي، باش نعرضوا فيه تقريبا بين 50 و 60 لوحة متعافين من المرض هذه اللي هو الإدمان. بعدها باش يكون تم افتتاحية متاع كتاب خواطر مدمن متعافي للمحمد البشير البكيري. دونك هذه إن شاء الله في الافتتاح نهار السبت 19 سبتمبر باش يكون تم عرض لمسرحية قدر يهنى اللي تأمنها جمعية تانيس تابعة مستشفى الرازي. القسم هذا يعتني ويهتم بالنساء المدمنات اللي معناتها عن طريق الفن والعلاج بالفن وعن طريق المسرح وبقية الفنون ينجموا يتعافوا، وديجا تعافوا. هذه ان شاء الله باش تشوفوا في العرض المسرحي هذه نهار 19 سبتمبر. تصبيحوا بصراحتهم الاثاره الكبيره هو موجود معاهم ان شاء الله في دار الثقافه ابن رشيق. نهار 20 سبتمبر شفنا الادمان من ناحيه اخرى ومن وجهه اخرى، اللي هو الادمان على التدخل على التبع. دونك هو من اخطر انواع الادمان، هذيك علاش احنا في لاتوني وهذيا اللي باش تأكدوا الجمعيه التونسيه لمكافحه سرطان الرئه باش يكون فما ديمونستراسيون معناتها ورشه تطبيقيه كيفاش ينجموا المجمع على دخان انه على السجائر انه يعني يقلع على الاس ال دي دي ديمونستراسيون باش تكون باليخت بالبر ثاني المغناطيسي وغيره من يعني الطرق العلاجية المستخدمة.
0: واضح يعني
1: يكون مشروع غدا دي لقاء مع الفنان رئيس بني غلان وتالي إن شاء الله في آخر سبت من التظاهر المدية اللي هي نهار 26 سبتمبر يكون عنا عرض سينمائي لفيلم ميتولا اللي هو فيلم بدا يحكي على الإدمان مهم مهم جدا لعبد الله بن يحيى والختام مسك إن شاء الله نقول أنا لغرام مبسوط التظاهرة هذه هو فرام العلاج بالفن اللي بشيكون لأول مرة في دورة الثقافة في تونس فرام العلاج بالفن بشيكون فيه مختصين أطباء فنانين جمهور باش ناتي الظاهرة هذه بشيكون فما شهادات حية زيدة وهي دعوة نصيحة للإعلاميين ولجمهور دار الثقافة ابن رشيد باش يكونوا موجودين في الفورام هدايا.
0: إن شاء الله كل التوفيق لكم يعطيك الصحة مدام هلا حداد مديرة دار الثقافة ابن رشيد معك أنت خذينا تفاصيل فيما يخص تظاهرة من الإدمان إلى الإبداع لانطلاق غدوة وتلقاو التفاصيل متاع التظاهرة الكل دونك كل نهار السبت وأكثر تفاصيل أكيد تلقاوها على الصفحة الرسمية لدار الثقافة ابن رشيد. هكا نوصلوا لآخر الفابريكا بالنسبة لليوم. شكر كبير لكم الناس الكل اللي تبعتونا. شكر كبير محمد عنتول بعده نزار البرتاني في الكوتي تكنيك والفنصيب في الإخراج الرقمي. كنت معكم شباب سيبس في إعداد وتقديم هذا اللقاء. توتسويت نشرة أخبار 7:30 إلى اللقاء. نعطيكم موعدنا إن شاء الله غدوة في عدد خاص واستثنائي من إنرجي كلوب ويكاند. دونك تلقوني غدوة من 3:30 حتى 5:00. نقول لكم باي باي إلى اللقاء.
2: الفابريكا
3: فابريكة فن والفن ليه ماليه لتبدع فيه. اغناء عزف شعر وسلام.
2: الفابريكا فابريكة فن غناء عزف شعر وسلام.
3: من نغمتك تصنع حلمتك في الفابريكا.
2: الفابريكا
3: مع شيماء بسيبس.

0: نشرة الأخبار
1: من إذاعة شباب، نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار. وفي أبرز عناوينها: عفو رئاسي يشمل عددا من التلاميذ والطلبة المساجين بمناسبة العودة المدرسية والجامعية. وزارة المرأة تنفذ المرحلة الأولى من برنامج وطني اتصالي للوقاية من مخاطر المخدرات. ما بين 20 إلى 30 موطن شغل من المنتظر أن يتم توفيرها خلال معرض تشغيلي نظمته اليوم جامعة جندوبة. إلى التفاصيل. أهلا بكم. أفاد مصدر مطلع برئاسة الجمهورية لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بأن رئيس الجمهورية قيس سعيد أصدر بمناسبة العودة المدرسية والجامعية عفوا شمل عددا من التلاميذ والطلبة المساجين ممن زلت بهم القدم في مسك واستهلاك مواد مخدرة دون أن يتورطوا في جرائم الترويج، وذلك حرصا على منح هؤلاء الشباب فرصة جديدة للتدارك والاستئناف مسارهم الدراسي. تنفذ وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن المرحلة الأولى من برنامج وطني اتصالي للوقاية من مخاطر المخدرات، يستهدف بالخصوص الأطفال واليافعين والأسرة، وذلك بالتعاون مع عدد من الوزارات ومؤسسات الإعلام العمومي والمنظمات والجمعيات الشريكة. وتزامنا مع العودة المدرسية والجامعية، انطلقت عملية بث سلسلة من الموضات الوطنية التوعوية الجديدة عبر القنوات التلفزية وشبكات التواصل الاجتماعي. ويتواصل البرنامج خلال شهري سبتمبر وأكتوبر من خلال جملة من الأنشطة والتظاهرات. المندوب العام لحماية الطفولة منصف بن عبد الله:
2: سلسلة من الومضات اللي توقعت تبث في القنوات التلفزية وشبكات التواصل الاجتماعي أيضا، موجهة للمجتمع والأسرة عموما، تعمل على تحسيس الفرد والمجموعة بمخاطر المخدرات. كذلك تم الانطلاق في بث مجموعة من البرامج التحسيسية. كذلك عندنا جملة من الأنشطة والتظاهرات اللي باش تنطلق مع موافقة شهر سبتمبر، من أهمها في 29 سبتمبر تنظيم قافلة صحية ونفسية متنقلة تكون موجودة في مختلف ولايات الجمهورية. 8 أكتوبر تظاهرة تحسيسية بسائر الولايات تحت شعار ساعة وقاية. 22 أكتوبر يتم تزامنا 5 ندوات إقليمية حول الوقاية التشاركية من مخاطر المخدرات. 28 أكتوبر باش يكون يوم مفتوح في مؤسسات الراجعة بالنظر لوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، موجه للأطفال ولأسرهم أيضا. اليوم 30 أكتوبر سيتم الإعلان عن تنظيم مسابقة لفائدة الأطفال ينظمها المركز الوطني للإعلام الموجهة للطفل، وموضوع المسابقة هذه هو اختيار أفضل إنتاج يستعمل الذكاء الاصطناعي يوقي ويحسس من مخاطر المخدرات.
1: تحتضن دار الثقافة ابن رشيقة بتونس العاصمة تظاهرة ثقافية وتوعوية بعنوان من الإدمان إلى الإبداع، وذلك بداية من يوم غد وإلى غاية 26 من سبتمبر الجاري. التظاهرة التي تنتظم برعاية وزارة الشؤون الثقافية والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتونس تهدف إلى التوعية بمخاطر الإدمان والتعريف بالعلاج بالفن كمنهج تكميلي يمكن توظيفه في مساري الوقاية والتعافي. البرنامج يتضمن فقرات تجمع بين التوعية والثقافة والفن، مع التركيز على دور الإبداع في دعم مسار التعافي وتعزيز الاندماج الاجتماعي. أكدت رئيسة جمعية شبكة أطفال الأرض رضي الوحيشي خلال ورشة نظمتها الجمعية اليوم في مقر المركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات بقرطاج أهمية تعزيز التربية الغذائية داخل الوسط المدرسي وتشجيع الممارسات المتعلقة بالغذاء الصحي والمستدام من أجل المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي. وأضافت في تصريح لنفيسة حسنية أنه سيتم رفع توصية الورشة إلى وزارة التربية.
0: الغاية تعزيز صحة أطفالنا، ودور المدرسة في بناء سلوكيات وعادات غذائية صحية مستدامة. اللي هنا باش نرسخوا دور المطاعم المدرسية باعتبارها الفضاءات للتغذية والتربية، تثمين المنتوجات المحلية، وزيدا ثمنوا الحدائق البيداغوجية، الفلاحة الإيكولوجية، زيدا لمقاومة الهدر الغذائي، تجي على الاستهلاك المسؤول. ثم تجارب نشحت في زغوان، مطعم مدرسي يوكل في 15 مدرسة، وعليش ما تتعممش في بقية الولايات خاصة المناطق معزولة. إدماج التربية الغذائية ضمن ديناميكية الحياة المدرسية، هذا هو اللي نحب نوصلوا له، يعني الانتقال من التجارب هذيك النموذجية إلى مقاربات تتعمم. المهم لابد من عمل تشاركي، يعني احنا اليوم في الورشة هذه إن شاء الله باش نخرجوا بعد التوصيات عملية موجهة إلى وزارة التربية.
1: تنظم جمعية دار نبيلة الدولية للمكفوفين غدا مبادرة تضامنية تحت شعار نور العلم لا ينطفئ وحقيبة اليوم تصنع نجاح الغد بمقر الجمعية. المبادرة تندرج في إطار دعم أبناء المكفوفين وضعاف البصر والحالات الاجتماعية الاستثنائية وتعزيز تكافؤ الفرص وتشجيع الأطفال على مواصلة مسيرتهم التعليمية في ظروف طيبة ولائقة. وسيتم خلال التظاهرة توزيع 220 حقيبة مدرسية مجهزة بالكامل على الأطفال المستفيدين، فضلا عن فقرات تنشيطية وترفيهية متنوعة ومسابقات وهدايا تشجيعية لفائدة المشاركين. رئيسة جمعية دار نبيلة الدولية للمكفوفين نبيلة إسماعيل.
3: تظاهرة وطنية تضامنية من أجل إدخال الفرحة للأطفال أبناء المكفوفين وضعاف البصر. إن شاء الله غدوة عنا نشاط بش يكون متمثل في توزيع الحقيبة المدرسية مجهزة بالكامل، يعني من كتب أدوات مدرسية كراسات تحت شعار نور العلم لا ينطفئ. الأمسية بش تكون فيها يعني فقرات ترفيهية تنشيطية، فيها كلون، فيها سحار، فيها ألعاب، فيها توزيع جوائز، برشا حاجات اللي هي تهم الصغير وتفرحه، باش من بعد في نهاية الأمر كي نمدوا له كرطابة يبدا هو شيخ فرحان بها.
1: تحتضن مدينة المنستير غدا فعالية اليوم العلمي لأمراض الجهاز الهضمي والكبد والتغذية لدى الأطفال، تنظمه جمعية أطباء الأطفال باريس المنستير والمجموعة الفرنكوفونية لأمراض الكبد والجهاز الهضمي والتغذية لدى الأطفال. التظاهرة تندرج في إطار دعم التكوين الطبي المستمر وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المختصين في طب الأطفال على المستويين الوطني والدولي. ولي رئيس الجمعية والدكتور المختص في طب الأطفال خالد باشا.
4: أربع حصص، حصة الصباحية الأولى مخصصة لأمراض الكبد لدى الأطفال وبحضور سلة من الخبراء والأخصائيين في الميدان هدايا من الخارج ومن تونس، زراعة الكبد لدى الأطفال ومداخلة ثانية على التهاب الفيروسي لدى الأطفال، انسداد مجاري الصفراء، التحاليل الطبية لأمراض الكبد والمشاكل في التحليل. الحصة الثانية بتحكي خصوصا على مشاكل التغذية وحساسية الأكل لدى الأطفال، التهابات الأمعاء، مشاكل السمن اللي هو ولا مشكل متفشي لدى الأطفال، تعملات لي بروبيوتيك في طب الأطفال، بروبيوتيك مش لي زانتيبيوتيك، هما اللي يعني جارسي منها فعالية توا ولا عندهم تعملات كثيرة في الطب. الحصة المسائية باش تكون مداخلات حول حساسية الأغذية لدى الأطفال. حصة رابعة تكون يعني المسائية الأخيرة تحكي على الارتجاج المعدة والمريء، كذلك الإمساك لدى الأطفال، وباش نختموا بالتعايش مع الالتهابات متاع المعدة لدى الأطفال، وباش نحكي زادة على جرثومة المعدة.
1: في إطار دعم قابلية تشغيل خارجيها وتعزيز انفتاحها على محيطها الاقتصادي وتطوير الشراكة مع المؤسسات الاقتصادية، احتضنت جامعة جندوبة اليوم معرضا تشغيليا لفائدة خريجي التعليم العالي والباحثين عن فرص مهنية تحت شعار فرص اليوم لمستقبل واحد. هذه المبادرة تأتي في إطار مشروع أجيال، الهدف إلى تعزيز جاهزية الكفاءات الشابة للاندماج في سوق الشغل وربط خريجي الجامعة مباشرة بحاجيات المؤسسات الاقتصادية، بما يساهم في دعم التشغيل وبناء مسارات مهنية مستدامة. مدير التكوين بمنظمة التعليم من أجل التوظيف زياد المسعودية أشار في تصريح لإذاعة الشباب إلى أن هذا العرض يهدف إلى توفير ما بين 20 إلى 30 موطن شغل.
5: هو مع قمنا بتنظيمه مع جامعة جندوبة ومع المشاغل الأسبيين اللي هو موجود في بلاريجة بحر جندوبة. معرض اليوم يعطي فرص شغل للشباب والخريجي من جامعة جندوبة وخريجي الشمال الغربي بصفة عامة في العديد الاختصاصات في الميكانيك في الالكتريسيتي في المانتونونس في كل شيء معناها عنده علاقة بالاندستري وبالسيكتور نتاع كومبوزون اوتوموبيل نتاع شركة أسبيين اللي هو الشريك نتاعنا مع جامعة جندوبة. فورماسيون صارت على تحضير السيرة الذاتية على تحضير الانترفيو على زاد كيلكو كومبيتونس معناها مهارات في الكومبيتونس ديجيتال كومبيتونس المرينة اللي هما السوفت سكيلز. تعملوا دي سيمولاسيون ومشي عادي دي زونتروتيان ونوباك نكملوا نتابعوا فما ان فولوب يصير اش عملوا في لي زونتروتيان شنو هما لي ريزولتا شكون اللي اختخذ منهم شكون اللي ما تخذاش حتى اللي ما تخذاش. فما ان بلاتفورم في النطاق تاع المشروع هذا اسمها ليرن تو ايرن تخلي الشاب يكمل يكون روحه في عديد المهارات على الاقل حاجه فما ديس بوست اما لكل بوست يكونوا في زوج ثلاثه تصور برشا فرص للشباب انهم حتى ساعات في اكثر من فرصه يجم يعمل انترتيان تاعو.
1: في أخبار العالم سجد فلسطينيان وأصيب 12 آخرون بجروح في استهداف وقصف مكثف شنته طائرات وقوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة بالتزامن مع إطلاق نار مكثفة وقصف مدفعي وبحري. أكد مصدر حكومي يمني أن جماعة الحوثي سيطرت بالكامل على جزيرة ميون الواقع عند المدخل الجنوبي لمضيق باب المندب. أعلن الحرس الثوري الإيراني قصف زورق مسير أمريكي عند مدخل مضيق هرمز مؤكدا إصابته وإفشال مهمته العدوانية. على الجبهة اللبنانية إذاعة الجيش الإسرائيلي أعلنت أن قواتها انسحبت من مرتفعات علي الطاهر وأعادت تموضعها في خطوط خلفية بمنطقة الشقيف. بهذا الخبر نكون مستمعينا الكرام قد وصلنا إلى ختام النشرة وهذا تذكير بالعناوين. عفو رئاسي يشمل عددا من التلاميذ والطلبة المساجين بمناسبة العودة المدرسية والجامعية. وزارة المرأة تنفذ المرحلة الأولى من برنامج وطني اتصالي للوقاية من مخاطر المخدرات. ما بين 20 و30 موطن شغل من المنتظر أن يتم توفيرها خلال معرض تشغيلي نظمته اليوم جامعة جندوبة. شكرا لكم على حسن المتابعة والاهتمام مع أجمل تحية ليلى المشهد. إلى اللقاء.

0: أبناء الشعب في خدمة الوطن. إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عد الموجدك تسمع صوت.

0: سبور.
1: أهلا وسهلا بالجميع في توب سبور الختامية لهذا اليوم. بدايتها تكون بكرة اليد، حيث تأهل منتخبنا الوطني التونسي للأواسط لكرة اليد عشية اليوم في طبعا في الدور النصف النهائي لبطولة إفريقيا للأمم بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان، على حساب منتخب نيجيريا بعد ما فاز عليه 44-22. وسيلاقي منتخبنا الوطني التونسي للأواسط يوم غد انطلاقا من الساعة 5:30 منتخب مصر الفائز والآخر على أنغولا 37-10. سنستمع طبعا إلى تصريحات ما بعد هذه المباراة للاعبي المنتخب الوطني التونسي، والبداية تكون بإياد الشتالي أفضل لاعب في هذه المباراة.
2: نقول الحمد لله على رجل المباراة هذه اللي خذيتها، هذه ما خذيتهاش أنا وحدي، كان السبب نتاعها الكل هو المجموعة نتاعنا، خاطر بلاش بهم هما ما نجم نعمل حد شيء أنا وحدي، والأوبجيكتيف نتاعنا ماهوش باش ناخذ لهم ماتش ولا شكون أحسن لاعب ولا شكون أحسن فريق، احنا الأوبجيكتيف نتاعنا جايين باش نهزوا كوب دافريقيا، الكيب الكل جايين على الأوبجيكتيف واحد اللي هو الكوب دافريقيا. المنتخب المصري منافسكم بالدور النهائي، احنا نلعبوا كل ماتش وماتشوه. اما الحقيقه كما قلت لك احنا الاوبجيكتيف نتاعنا الكوب دافريك، معناها لازمنا نخمم في الفينال ونخمم معناها في الادفرسير اللي باش نلعبوا له، واحنا ماناش خايفين من حتى حد، خاطر عندي ثقه في اصحابي ونعرف الكلام نقول فيه، مادام احنا قادرين نحضروا الماتشات نتاعنا ماناش مهمش وما خير منا ولا نحن ناقصين عليهم حتى شيء.
1: تصريح ممتاز جدا لإياد الشتالي، يعكس يظهر لي المستوى نتاعو اللي ظهر به اليوم افضل لاعب او رجل مباراة. نواصل مع تصريحات لاعبي المنتخب الوطني التونسي للأواسط لكرة اليد بعد تأهلهم الى الدور النهائي يوم غد، سيلاقي منتخبنا منتخب مصر. مصطفى جمور قائد الفريق يتحدث.
3: والله يا حدول على الفكتوار نتاع اليوم، الكل عطاو ما عندهم، الكل كوروا 100%، بدينا ونتام دي ماتش بالباهي، هذاك هو اللي كان ناقصنا في الماتشات الاخرين، نتام دي ماتش اليوم بدينا كورنا مليح، الناس الكل اللي يدخل اللي يعطي الاضافه، اللي يدخل اللي كور 100%، اللي يدخل اللي يزيد البلوس، الحمد لله يا ربي الناس الكل كورنا مليح، الناس الكل كورنا من بعضنا، الحمد لله يا ربي على الدكتور.
4: مصر مباراه مصر
3: ان شاء الله باش نفرجوا فيها مليح اليوم، وان شاء الله محضرين لها مليح، وان شاء الله ربي معنا نروحوا بكوب افريقيا نكون فرحانين الناس الكل ان شاء الله.
1: أجواء متميزة نلمسوها من خلال هذه التصريحات للاعبين المنتخب الوطني التونسي للأواسط لكرة اليد. الختام في التصريحات يكون باللاعب مهدي تبر.
5: الحمد لله المباريات هذوما ديمي فينال وفينال ما تجيش من عند جوار بركة، لازم كيفا كاملة تقف مع بعضها، بطبيعة لازم الواحد يعطي 100% جمعيته هذاك واجبنا، الحمد لله معناها هاك تشوف معناها 16 جوار يعطوا 16 يعطيوا 100% يقدموا إضافة وذاك السر اللي خلينا نربحوا في ماتشاتنا ما بستاهل.
4: منافسة ديما تونسية مصرية
5: بطبيعة كيك، فينالات هما باش يكونوا كان كيك، وإحنا باش ندخلوا 100% وقرين وروح وقدرة الإله، قدرة الإله نجيبوا الأوبجيكتيف نتاعنا اللي هو كوب دافريقيا ونروحوا بها لتونس.
1: إن شاء الله بتوفيق غدوة للمنتخب الوطني التونسي للأواسط لكرة اليد في نهائي بطولة إفريقيا انطلاقا من الساعة 5:30، المتابعة أكيد على موجة إذاعة شباب من خلال طبعا صوت زميلنا فوزي بن سالم اللي باش ينقل لنا هذه المباراة. إن شاء الله نحتفل غدوة بتتويج المنتخب الوطني التونسي للأواسط. يعني كما ذكر فوزي، منافسة تتواصل في كرة اليد بين تونس ومصر، ونتصور أنه باش تتواصل حتى على مستوى صنف الأصغر، لأنه منتخبنا الأصغر هو الآخر يستعد للمشاركة في البطولة الأفريقية للأصغر بعد نهاية البطولة الأفريقية للأواسط دائما بالأبيدجان العاصمة الإيفوارية. نعطيكم فكرة على برنامج لقاءات المنتخب الوطني التونسي للأصغر اللي باش تنطلق مشاركتها يوم الثلاثاء المقبل 15 سبتمبر، تونس نيجيريا مدي ساعة، يوم الأربعاء 16 سبتمبر تونس مدغشقر مدي ساعتين، ويوم الجمعة 18 سبتمبر تونس الجزائر مدي ثلاثة. هذه لقاءات الدور الأول من بطولة أفريقيا للأمم الأصغر بالكوت ديفوار. نواصل مع كرة اليد، دائما مع كرة اليد بعد ما تحدثنا على كرة اليد الإفريقية مع منتخب الأواسط والأصغر، نمشي مباشرة إلى كرة اليد المحلية وبرنامج الجولة الثانية الثالثة ذهاب لبطولة النخبة لكرة اليد. غدوة انطلاقا من الساعة 3:00 في قاعة الجورجاني، النادي الإفريقي يستضيف المنزه الرياضي، بقية اللقاءات بتدور في الساعة 5:00 في حمام سوسة نجم رياضي الساحل النصر ثبولبة، في بن خيار بعث بن خيار نادي كرة اليد بجمال، وفي المكنين سبورتينج المكنين مكرم المهدية. ترجي رياضي تونسي يستضيف في قاعة اللازوي جمعية الحمامات، ونادي ساقية الزيد يستضيف الاتحاد الرياضي التميمي. حدث هام الأسبوع المقبل باش ينطلق في تونس. تونس ستحتضن منافسات كأس أفريقيا للكرة الطائرة رجال من 15 إلى 25 سبتمبر الجاري، وأكيد عديد المنتخبات بتشارك في هذه الدورة. منتخبات هي تونس، الجزائر، مصر، المغرب، الكاميرون، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، جمهورية الكونغو الديمقراطية، غامبيا، غانا، نيجيريا، رواندا، زيمبابوي. وأكيد أنه المنافسة ستكون تونسية مصرية بشكل ربما مباشر. نعطيكم فكرة على لاعبي المنتخب الوطني التونسي اللي باش يمثلونا في هذه الدورة: محمد بن يوسف، أحمد القاضي، علي بانجي، أسامة بن رمضان، إلياس القرمصلي، وجدي البارودي، مهدي بن طاهر، خالد بن سليمان، علي الأشعل، الطيب القرمصلي، محمد ريدان، حمزة حفيظ، وهادي الخزري. بالتوفيق إذا للمنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة تنظيما طبعا على مستوى الجامعة التونسية لكرة الطائرة، تعمل في أقصى مجهوداتها باش تنجح هذا الحدث، وكذلك رياضيا إن شاء الله المنتخب الوطني التونسي يفوز بهذه الكأس الإفريقية. من كرة الطائرة ومن كرة اليد ومن رياضة القاعات إلى كرة القدم، خبر يهم كرة القدم التونسية أو تحديد المنتخب الوطني التونسي، حيث تم الاتفاق اليوم بين الجامعة التونسية لكرة القدم والجامعة البوتسوانية بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي على أن تدور مباراة الذهاب بين المنتخبين بملعب حمادي العقربي برادس يوم 28 ديسمبر 26 على الساعة 8 ليلا، ومباراة الإياب ستدور ببوتسوانا. وعليه يصبح البرنامج لقاءات المنتخب الوطني التونسي الثلاث الأولى على النحو التالي: يوم الأربعاء 24 سبتمبر تونس أوغندا بملعب رادس 9 متاع الليل، يوم الأحد 28 سبتمبر تونس بوتسوانا بملعب رادس 8 متاع الليل، ويوم الجمعة 3 أكتوبر تونس مالي انطلاقا من الساعة 9 بملعب طيب مهيري بصفاقس. مشاركة الأندية التونسية أيضا في نهاية هذا الأسبوع تتواصل ضمن إياب الدورة التمهيدي الأول للنادي الإفريقي في مسابقة كأس رابطة الأبطال الإفريقية. كان طبعا البارح وصل إلى باماكو بعد رحلة استغرق 6 ساعات، وسيواجه يوم غد انطلاقا من الساعة 5 نادي جوليبا المالي. أكيد النادي الإفريقي اليوم أجرى حصة تدريبية في نفس موعد المباراة وفي نفس الملعب استعدادا لمباراة الغد 5 متاع العشية كما قلت ضد جوليبا المالي ضمن إياب الدورة التمهيدي الأول لكأس رابطة الأبطال الإفريقية. نذكر أنه لقاء الذهاب انتهى بفوز نادي الإفريقي هدف مقابل 0. في مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي ترجي رايد الرجيسي اللي فاز في لقاء الذهاب 3 أهداف مقابل هدف يجري يوم غد انطلاقا من الساعة 6 مباراة الإياب للدورة التمهيدي الأول ضد فريق ديان بيرس السنغالي. وأكيد بالتوفيق للترجي رياض الجيجيسي في لقاء العودة، نفس الشيء بالنسبة للإفريقي. في نفس الإطار وضمن مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي، نادي رادي السياقسي اللي انهزم في لقاء الذهاب في نيجيريا أمام شوتينغ ستارز هدف مقابل 0 سيستضيف يوم الأحد نفس هذا المنافس في لقاء العودة بالملعب الطيب مهيري بصفاقس انطلاقا من الساعة 6 إن شاء الله. يدارك نادي رادي السياقسي مختلف الأندية التونسية إن شاء الله تمر إلى الدور المقبل. كرة القدم التونسية لقاءات الجولة الرابعة لبطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم تنطلق الدفعة الأولى منها يوم غد انطلاقا من الساعة 4 توقيت الجديد للقاءات رابطة المحترفة الأولى بعد 4:30. لقاءات بشدور طبعا في مختلف اللقاءات ويوم يومي السبت والأحد 4 متاع العشية. نعطيكم فكرة على برنامج لقاءات الغد في ملعب الشتيو بالمرسى، مستقبل مرسى يستضيف النجم رياض الساحلي والتحكيم لباسم بالعيد، حكم الفار أميل فقير في حمام سوسة أمل حمام سوسة الملعب التونسي، التحكيم لخالد جويدر وحكم حكمة الفار بالأحرى درصاف قنواتي في ملعب بن جنات بن منسير، الاتحاد الرياضي المنسير يستضيف اتحاد بن جرديان، التحكيم لأسامة بن سحاق وحكم الفار هو هيثم جيرات. أمر إلى لقاءات يوم الأحد 13 سبتمبر بملعب شادلي زويتن، شبيبة العمران تستضيف النجم الرياضي بن متلوي، التحكيم لمحمود قصيعة وحكم الفار حمزة جعيد. في حمام الأنف نادي حمام الأنف الترجي الرياضي التونسي، تحكيم لأيمن نصري وحكم الفار حسني نايلي. وفي ملعب وجمع الكميتي ببيجا الأولمبي البيجي يستضيف نادي ساقط الدير، التحكيم للصادق السلمي وحكم الفار أمير لوسيف. يوم الأحد 20 سبتمبر اللقاءات المؤجلة ستدور يوم 20 سبتمبر باعتبار المشاركات الإفريقية في ملعب حمد العقربي برادس نادي إفريقي ترجي رادي الجيجيسي، وفي ملعب طيب مهيري بصفاقس النادي رادي الصفاقسي النادي البنزرتي. تعديل في برنامج لقاءات متأخرة لحساب الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، الموعد نتاعها يوم الأربعاء المقبل 16 سبتمبر. التعديل يهم مباراة ترجي جرجيس والاتحاد الرياضي المنستيري اللي باش تدور بملعب مصفى الدوري بميدون. في نفس اليوم ستدور مباراة اتحاد مقردين والنادي الرياضي الصفاقسي، ويوم الخميس 17 سبتمبر في باردو ملعب التونسي النادي الأفريقي دائما في الساعة 4. واصل مع كرة القدم المرة هذه باش نحكي على الرابطة المحترفة الثانية في انتظار انطلاقة الموسم الرياضي الجديد للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم في نهاية الأسبوع المقبل يومي 19 و20 سبتمبر. اليوم فاز اتحاد تطاوين على جمعية جربة هدف مقابل صفر. إذن تتواصل تحضيرات الأندية من خلال اللقاءات الودية. غدوة في البرنامج عدة مباريات: هلال الشاب، سبورتينغ المقنين، محيط قرقنة، القلعة الرياضية، مكر المهدية، شباب القروان، جندوبة الرياضية، أولمبيك الكيف، سبورتينغ بن عروس، ملعب الجبسي، جمعية رينا، اتحاد العمران الاعلى، هلال مساكن، سكك الحادي الصفاقسي، وجمعيه مقرين، الاتحاد القرطاجني. وطبعا تتواصل التحضيرات الانديه الخاصه بالرابطه المحترفه الثانيه ان شاء الله بدايه موفقه لمختلف الانديه. نختم بكره القدم الاوروبيه، واليكم فكره على لقاءات المتقدمه لحساب البطولات الاوروبيه: اسبانيا الجوله الخامسه، 8 اشبيليا فالونس، في ايطاليا الجوله الرابعه فينيسيا فيرونتينا، وفي البطوله الفرنسيه الجوله الرابعه رين مارسي، وفي الجولة الثالثة من البطولة الألمانية أونيون برلين يلاقي حاليا فريق شالكس في الأربعة باعتبار أن مباراة تنطلق السابعة والنصف. هكذا نوصل إلى ختام توب سبور، شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء. توب سبور.

بدايتكم على امتداد ساعة ونصف الاثنين باش نبداو مع أولى الإيقاعات والأنغام، وأيضا نقولكم طريقة سلامة للجميع وإن شاء الله نكونوا موانسينكم باختياراتنا الغنائية حتى للتسعة ونصف. إي توب باش نبداو مع الإيقاعات.

عيني عليك نانسي عجرم على موجات إذاعة الشباب وصلنا لثمانية واثناش دقيقة. نادية الغابري تقول نادية أغنية توأم روحي لأمي تفاحة وبابا علي الغابري وأخواتي كل من محمد وطارق ورياض وهاشم وهشام ونقول لهم نحبكم أكثر من الدنيا الكل وربي خليكم ليا. وتقول إن شاء الله ربي يبارك لي في زوجي وفروحتي وأسورتي والدي الغالي ربي لا يحرمني منهم. شكرا لك على التواصل وإحنا نهديولك يا نادية غنية توأم روحي وبش نواصلوا رحلة حتى شلة 9:30 في ديديكاس. مرحبا بكم نستنى مكالماتكم الهاتفية على 71-844-411. أيضا تتواصلوا معنا على صفحة إذاعة الشباب على الفيسبوك غاديو جون باج أوفيسيال. We'll be right back.

0: ليلى ورا ليلى سعد المجرد ورا مي جمال على موجة إذاعة دار الشباب في ديديكاس للي يسرع الوقت بالضبط 8:22 دقيقة. جمال تحيات كل من نزار الورتني في التكنيك عوض في الورغي من أمام الميكروفون. الآن باش نمشي إلى الكيف مع سي عماد. مرحبا بيك سي عماد. مساء النور.
1: مساء النور، تحية مسائية طيبة ليك أخت عواطف والفريق التقني المرافق ليك.
0: شكرا
1: محمد
0: ليك.
1: بعبق نسائم مدينة الكاف.
0: مرحبا بك يا سيدي. أهلا وسهلا.
1: عايش أختي بارك الله فيك.
0: يا سيدي شكون تهدي أغاني الحصة؟
1: أنا نهدي أغاني الحصة. قبل كل شيء نحب نختار نغم، أي نغم من عندكم للفنان الشعبي الراحل صالح الفرزيت. أي ونهديها أولا لكل عمال إذاعة الشباب دون استثناء، منشطين وعملاء بالفكر المساعد، حيهم بكل. نهدي إلى كل التلامذة اللي درستهم وكل زملائي بطار التربوي واللي أصدقائي الأوفياء من إذاعة الكاف، إذاعتي الأبية، والمنشطين متاعها والتقنيين ومستمعين، ودامك متألقة وتصبحين على خير.
0: يعطيك صحة. شكرا ليك. شكرا ديما مسامع وفي لإذاعة الشباب سي عماد. نحيوك وإحنا بدونا نهديولك كل أغاني الحصة. طبعا نذكركم رقم الهاتف 71-844-411. أيضا تتواصلوا معنا على صفحة إذاعة الشباب على الفيسبوك غاديو جون باج أوفيسيال. نحيي يقين بن مستور اللي تحيينا وتبعث لنا برشا برشا قلوب. شكرا لك على التواصل معنا ودمتي دائما مستمعة وفية لإذاعة الشباب. في الأثناء باش نواصل مع لقاءات ومع الأنغام حتى موعد موجز 8:30.

0: مبروك سيد مع خوف فرصتك راجعين. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين في تونس اليوم ما يفوتك شيء. متابعات حوارات ومواكبات مع ماضي ساعة تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيف تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة وجديد الفابتا كل خميس عبد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا برمجة ثرية تلبي كل الأذواق وللبيئة العلوم الثقافة الصحة التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق وموعدهم متواصل في برمجتنا Green Talk Crazy Science Mr. High Tech Culture Box ديما لاباس وخمسة نجوم خمسة نجوم السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان سفراء النجوم توب 10 عيش الموسيقى ملا كورة نوستالجيا ويرجع لكم همس الليل إذاعة الشباب الموجة اللي ما معهاش تبديل الموجة اللي ما معهاش تبديل عدل موجتك تسمع صوتك
2: عدل موجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس
3: موجز الأخبار.
4: أهلا بكم. انطلاق العمل بالمنظومة المعلوماتية الجديدة لمندوبي حماية الطفولة والتي ستمكن من رقمنة البيانات والأحصائيات المتعلقة بالتعهد بالأطفال ومعالجتها وتحليلها وفق معايير الجودة والسرية إلى جانب تعزيز حماية المعطيات الشخصية للأطفال وضمان سرعة التدخل. بحسب وزارة النقل من المنتظر أن يسجل النقل المدرسي والجامعي على خطوط الشركات الوطنية والجهوية للنقل خلال الموسم الدراسي الجديد ارتفاعا بحوالي 4% في عدد المشتركين من التلاميذ والطلبة مقارنة بالموسم المنقضي. مفتي الجمهورية هشام بن محمود يعلن أن غدا السبت هو تمام 30 من شهر ربيع الأول 1448 هجري وبناء عليه فإن بعد غد الأحد 13 من سبتمبر 2026 هو الفاتح لشهر ربيع الثاني 1448 هجري. صدور أمر رئاسي بالرائد الرسمي يتعلق بدعوة الناخبين للتصويت على سحب الوكالة من عضو مجلس محلي بمعتمدية العروسة من ولاية سليانة. الوضع الجوي يتميز هذه الليلة بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بالمناطق الغربية للشمال والوسط ثم تشمل محليا الجهات الشرقية مع تساقط البرد بأماكن محدودة وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. نزوح 46 ألف شخص أثر المعارك بين القوات المسلحة اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن بحسب المنظمة الدولية للهجرة. والحوثيون يصلون إلى جزيرة بريما اليمنية عند مضيق باب المندب بحسب مصادر يمنية حكومية. انتهى الموجز. ألقاكم بخير.
2: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.

0: ديديكاس. انت تختار احنا نسمعوك.
1: ديديكاس حتش للتسعة ونص. إذن سمعنا ويل كفوري وشيرين زوزة أنغام، رجعنا بيهم بعد موجز الثامنة والنصف. دائما نزار الورتني في التكنيك عوض في الورغي من أمام الميكروفون، لين باش نمشي إلى الرقاب مع سي عبد العزيز. مساء النور سي عبد العزيز، أهلا وسهلا.
2: ألو،
1: مساء النور، مرحبا بك سي عبد العزيز.
2: عايشك، نحييك ونحيي كل السادة والسيدات المستمعين والمستمعات الأوفياء إلى إذاعة الشباب.
1: شكرا لي.
2: خوك عبد العزيز العكروتي من الرقاب قالوا لي يتمنى خير من اللي يستنى. والله عندي شهر، أنا ديما نطلب ديما نطلب. الليلة هي طلع كيفاش خطفت.
1: أي الليلة ملا ليلتك الليلة، أنت مزهار يا سيدي. مرحبا بيك.
2: يعيشك، والله عندي أغنية طلبها والكثير يقولوا لي عليها. ماذا بينا أغنية المرة اللي فاتت قلت عليها ما نعرفش مع كنت وعمل
1: أي دونك هكا تعديش. شو بيك تقولي عندك شهر تطلب وما تعديت؟
2: لا ثلاثة أي شهر أنا ماذا بي يسمى نسيت نسمع فيها معنا وكم من مرة نقولك ماذا بينا اللي يتعدى بالأسبوع مرة اثنين خليل غيره. لاحظتها المرة اللي فاتت والله كم من واحد أنا نسمع في الأسبوع يتعدى مرة.
1: أي
2: سيدي ما يتألش على ماذا بينا هذي كلهم.
1: مرحبا بيك. مرحبا بيك يا سي عبد العزيز.
2: أي نحب أغنية معنا جنوبية صحراوية من مدينة دوز المرحوم بجاسم بوغنة. سبع سنين تعدوا خلوق مكاتب يهزوا مرض خلوق يفدوا.
1: لطف عليك من الفدة يا سيدي. لطف عليك. أي وسي عبد العزيز لشكون تهدي أغاني الحصة؟
2: والله نهديها للإكيب نتاع إذاعة الشباب والتواسب بصفة عامة واللي يعرفوني الكل خوهم عبد العزيز عكروتي من رقاب. أنا نحكي في برشا إذاعات وبرشا حباب، ما نبقاش نسمي فلان وفلان باش معناها الآخر معناها ما يقولكش معناك ما سميتنيش. عندي أحباء كثيرين بالخاصة الأخ المنصب بن إبراهيم بن محمد صلاح العكروتي والهادي العادي والدعية بالحاج ومجموعة كبيرة كبيرة.
1: مرحبا بيك يا سيدي، يعطيك الصحة. شكرا ليك على المداخلة. باش نواصل مع المكالمات الهاتفية باش نمشي مع معمر. مساء النور يا معمر، أهلا وسهلا.
3: أهلا، مساء المحبة مساء الفرح الدائم لكن مني باقة من الظهور الفواحة ممزوجة برائحة العطر والفل والريحان والياسمين لك أياتها الرائعة ولكل المستمعين.
1: يعطيك صحة، شكرا لك على التحية المزيانة هذه. إذن سي معمر قل لي ياي
3: نعم.
1: باش كنت تهدي أغاني الحصة؟
3: أغاني الحصة وباش نطلب أغنية شاد الحاجي يا راحلة كان ثم إمكان تعدوها لي.
1: كان موجود أنا عديوها لك بالطبيعة، أما قل لي لش كنت تهدي أغاني الحصة قبل كل شيء؟
3: أغاني الحصة نهديها من صديقي وخويا العزيز الغالي مبروك بن سيد من حزوة وخويا بشير بالغربي من قفصة وضو سليماني من سيدي بوزيد وأختي الغالية أمنة من بنقردان، ومن خلالها نحيي كل أهالينا في بنقردان ونبلغ تحية خاصة لحال حياة الطبابة هي وأختها وأمها وشلبية زاهو ورؤى وميار الرقاب وكل المستمعين وكل المستمعات. إن شاء الله ما نكونش نسيت حتى أي إنسان. وبالله أختي الغالية أخواتي اللي عرفتهم وأخويا اللي عرفتهم في إذاعة الشباب رقمي عن في إذاعة الشباب اللي يحب يتصل بي مرحبا بي. راي تجمعنا الأخوة والمحبة وإن شاء الله ربي يصبر بلادنا كاملة جم.
1: شكرا ليك، يعطيك صحة سي معمر. شكرا ليك على الاتصال. احنا باش نسمعوكم إذن الأنغام اللي طلبتوهم.

0: تختار احلى نسمعه ديديكاس.
1: كنا مع الإيقاعات التونسية والأنغام التونسية، شادلي الحاجي بطلب من معمر، وبالقاسم بوغنا بطلب من عبد العزيز من الرقاب. في الأثناء باش نواصل مع المكالمات الهاتفية، باش نمشي مع عواطف. مساء النور عواطف، أهلا وسهلا.
2: عسلامة،
1: مرحبا بك. أهلا وسهلا، منين تكلم فينا؟
2: أنا نكلم من ولاية سيدي بوزيد، نسكن القروي.
1: مرحبا بك لله، أهلا وسهلا بمستمعينا الكل في سيدي بوزيد وفي القيروان. مستمع في إذاعة الشباب.
2: برشا والله اللي تحصلت عليكم.
1: هاي بيه، مرحبا بك لله، أهلا وسهلا. هاي ليش كنت تهدي أغاني الحصة؟
2: والله نهديهم لأمي والراجلي وأخوتي الأولاد عادل وتوفيق وجمال والأختي أمال وبنات أختي مونس وأميمة وأسير وأريش ويقين والناس اللي يحبوني الكل وليك أنت أختي عواطف.
1: شكرا ليك، يعطيك
2: الصحة. والفريق العامي معك الكل والله فرحانة.
1: نزار مرتيني معايا في الهندسة التقنية، هون حيوها
2: الكل، الناس الكل اللي يخدموا معك الكل.
1: شكرا
2: لك، وفرحانة برشا عندي الحظ يسمى اتصلت بكم وفي صوت حصل.
1: مرحبا، مرحبا بك يا عواطف، شكرا لك على الاستماع.
2: نحب نطلب غنية الشاب بشير حمام وطارد، كان موجودة
1: بالإمكان تبدا موجودة نعديوها لك عواطف. شكرا لك، يعطيك الصحة.
2: عايشك عايش أختي، بالسلامة.
1: بالسلامة. باش نمشي إلى مكالمة هاتفية أخرى مع نسرين. مساء النور نسرين، أهلا وسهلا.
3: مساء الحب والورد والفل والياسمين على أحلى عواطف، وتحية لي واللي معك.
1: يعطيك صحة، مرحبا بيك، نسمع فيك، أهلا وسهلا نسرين.
3: ديديكاس لكل عمال إذاعة الشباب من الكبير للصغير، وخاصة تحية قوية قوية قوية للإدارة، ونقول لهم يرحم والديكم اللي خليتونا ديديكاس.
1: مرحبا بيك لله، أهلا وسهلا.
3: وماذا نحب غناية عايشك؟
1: شنية الغناية؟
3: أي غناية للشادية، سيدي الحبايب يا ظنايا أنت،
1: سيدي الحبايب يا ظنايا أنت. أي خلنا نكلم في نزار في نفس الوقت، شو نقول له كان موجودة سيدي الحبايب يا ظنايا أنت. شوف هنا طبعا للفنانة الكبيرة شادية. تحية لنزار.
3: بي.
1: أي نسمع فيك يا نسرين، معاك راه
3: بربي تعطي تعطي رقبة شي معمر، حب نكلمه إني خاطر إني ما نشوفش، ماذا بيا تعطيه
1: رقمي ان شاء الله. كي عاود الاتصال نعطيه رقمك يا نسرين. مرحبا بيك،
3: تحيه لي وتحيه المدام حياه من رقيب من قصه، تحيه لها من رديف، نقولها يرحم والديك على التحيه نتاع البارح، تحيه لعمي خميس من قروان وتحيه قويه قويه للكره اليد اليوم ترشحت، وتحيه للي علق عليها نقول له برافو وجهك مبروك، تحيه ليك على خاطر ترشحت كرة اليد.
1: يعطيك صحة
3: الكرة التونسية.
1: يعطيك صحة، شكرا لك يا نسرين، إن شاء الله ديما مسمعة وفية لإذاعة الشباب. ورحلة تتواصل حتى إشلة 9:30 في ديديكاس. ديما نزال الورتاني في التكنيك، عواطف الورغي من أمام الميكروفون. شنواصل مع الإيقاعات ومع الأنغام.

0: الحقني على
1: الجنة الحلوة سبقني. الله الله، العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ في سبقني يا اللي بيسبقني. ذي الأنغام والإيقاعات اللي متموتش، والحقيقة تقال كريم الزغبي هكا داخل من غير حتى ما يتكلم وما يعبر، شو اللي حس بيه ويسمع في عبد الحليم يغني في غنية عبد الحليم ويدندن. تحية زادة لزملائنا من الإذاعة الدولية، من الاختيسيين اللي سمعوا الأغنية وتفاعلوا مع الأغنية هذية. معناه قد ما يكون فما أغاني جديدة، ديما نحنوا للأغاني القديمة وأغاني الكبار والأنغام الجميلة وزمنه الجميل، العندليب الأسمر، الكبيرة نجاية، أم كلثوم، فريد الأطرش، عبد الوهاب، الهادي جويني، حسيلو قد ما نسمي وشوية. 9:03 دقائق على موجات إذاعة الشباب في ديديكاس، باش نواصل مع الإيقاعات والأنغام بعد حين. قبلها باش نواصل مع المكالمات الهاتفية، باش نمشيو إلى سوسة مع محمد. مساء النور محمد، أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا مدام شاول،
1: مرحبا بيك سيدي. كنت تسمعنا فقط من التليفون وتسكر الراديو باش صوتك يكون واضح. يبدا فماشي كو يا سي محمد.
2: واضح الله يبارك.
1: انت تتكلم فينا وانت في الكهرباء هكا ولا ايه؟
2: يعطيك الصحه. شاهد الطريق الحقيقه طريق طويل ياسر، معناها اني تو في خرجت من جربه ومروح لسوسه، قلت نسمع فيكم في الراديو وقلت خلنا نعدي ديديكات لصاحبي.
1: مرحبا بك، اهلا وسهلا. اثنيه زينه، رد بالك سيس روحك عاد، ما تبداش تتكلم في التليفون وانت تسوق. اسمعنا ايه ان شاء الله نكونوا مونسينك في اثنيه سي محمد.
2: لا الحقيقة ديما نتبع فيكم ما شاء الله عليكم وعلى البرامج تاعكم.
1: مرحبا
2: بكم ليك وللستاف الكل.
1: مرحبا بيك، شكرا ليك سي محمد. يقول لي صاحبك نجمو تعرف عليه شنو اسمه، شنو الاغنيه اللي تحب تعجيها له، ولا شنو الديديكاس بالضبط، فما مناسبه معينه ولا هكيك؟
2: والله هو الحقيقه هو صاحبي هذايا قاطريني، ديما نمشي بحذاه معنا الجافرين الحقيقه يفرح بيا وناس ملاح. معنا ديما الحقيقه هو مغروم بشاب صالح، نمشي بحذاه القاسرين. معنا حتى في عريسهم في كل شيء يجيبوا شاب صالح، عرفني عليه، كل حسوا مغروم ياسر بشاب صالح.
1: ان شاء الله كي لقينا نغم للشاب صالح احنا نعديوه، مش مشكل. ان شاء الله يكون يسمع فيك.
2: الحقيقة باش نكلمه ونقول له حط الراديو وان شاء الله ما انا تتعدى الغنية وهوكي يعرف لي اني راني ما نيش ناتي ديما في مخي
1: ما تحبش تقول على اسمه انت.
2: حلمي بالقاسم.
1: حلمي بالقاسم، نحييك يا سي حلمي بالقاسم من القاسرين، وتحية تجيك مع عند صديقك محمد. شكرا ليك محمد على الاستماع، إن شاء الله أثنية زينة ليك في طريقك من جربة إلى سوسة، وسيس روحك بطبيعة. وإحنا معناتها نبهو كل مستعملية طريق، خاصة اللي في ثنية طويلة، واحدة واحدة إن شاء الله توصلوا سلامات وبرفقة إذاعة الشباب والإيقاعات والأنغام. باش ناخذ مكالمة هاتفية أخرى، باش نمشي مع رواية. مساء النور رواية، أهلا وسهلا.
3: ألو، مساء الفل، مساء الورد.
1: مرحبا بيك، اهلا وسهلا. منين تكلم فينا روي؟
3: من رقاب.
1: مرحبا بيك ومرحبا باهالينا في رقاب. شكون تجي اغاني الحصه روي؟
3: نسلم على مدام شلبي زاولينا، نقولها ماما شلبي نحبها برشا، تحياتي له، ونسلم على حيوتها مرديفي واختها وميمتها خيتي العزيزه ذيك نحبها برشا، ونسلم على

0: عمي بشير بالغربي من قفصة، ونسلم على عم عمر الهيني منزل بوسيين، نسلم على أمونة إيمنة من بنقردين، ونسلم على كل المستمعين ومشاهدين إذاعة شباب ومسك. ختام معاك أخت عواطف.
1: شكرا ليك، يعطيك صحة. شكرا ليك على الاتصال وشاء دائما مسمع وفية لإذاعة الشباب. يا رواية، احنا مش نواصل مع لقاءات ومع الأنغام.

كل يوم أحلى. هذه ليسا على موجة إذاعة الشباب. شكرا لكم الناس الكل, خاصة حي عماد من الكيف, أيضا نسرين, عبد العزيز من الرقاب, معمر, شكون آخر اتصل بينا, محمد من سوسة, رؤى, عواطف. شكرا لكم, تابعتونا منذ الثامنة في ديديكاس. بعد شوية سهرية باش تكون مع كريم الزغبي في أحلى الليالي. خليكم بين أيدي أمينة هذا أكيد, وأيضا نزار الورتاني في الهندسة التقنية يواصل معكم الرحلة في الجانب التقني. كنت معكم أنا من أمام الميكروفون عواطف الورغيب. خليكم مع كوكب الشرق أم كلثوم في هذا النغم. باي باي للكتير.

0: ديديكاس. انت تختار احنا نسمعوك. إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عد الموجتك تسمع صوتك.
3: إذاعة الشباب من تونس. عد الموجتك تسمع صوتك.
4: إذاعة الشباب.
3: الحب اللي ما يوفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
5: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
3: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
0: إذاعة الشباب عد الموجتك تسمع صوتك.
1: عد الموجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
6: موجز الأخبار.
7: أهلا بكم. عفو رئاسي يشمل عددا من التلاميذ والطلبة المساجين بمناسبة العودة المدرسية والجامعية. وزارة الأسرة تفتح باب الترشح لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والراغبات في إحداث مشاريع أو توسعتها في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان سنة 26 و2000. وزارة المرأة تنفذ المرحلة الأولى من برنامج وطني اتصالي للوقاية من مخاطر المخدرات. ما بين 20 إلى 30 موطن شغل من المنتظر أن يتم توفيرها خلال معرض تشغيلي بجامعة جندوبة. دار الثقافة ابن رشيق بالعاصمة تحتضن تظاهرة ثقافية وتوعوية بعنوان من الإدمان إلى الإبداع، وذلك من 12 من سبتمبر إلى 26 من الشهر نفسه. مدينة المنستير تحتضن غدا فعالية اليوم العلمي لأمراض الجهاز الهضمي والكبد والتغذية لدى الأطفال. نزوح 46 ألف شخص أثر المعارك بين القوات المسلحة اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن بحسب المنظمة الدولية للهجرة. إصابة 20 شخصا بعد انحراف قطار عن مساره في شمال فرنسا. وأوكرانيا تفتح تحقيقا في جرائم حرب بعد مزاعم بإعدام روسيا لأسيرين. ألقاكم بخير.
1: إذاعة الشباب عد الموجتك. عد الموجتك تسمع صوتك.
8: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
9: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
8: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
9: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
8: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
9: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
8: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
9: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
8: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
9: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
8: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
9: فكونوا في الموعد.

يا مساء الخير يا مساء الخيرات. 9:36 دقيقة هذه الموعد اللي من خلاله نبدأ معكم سهرية كل نهار الجمعة. بون كل نهار الجمعة، أما هي الجمعة الأخيرة بالنسبة للسهرية هي سهرية أحلى الليالي، سهرية أحلى الليالي إن شاء الله في الشبكة الجديدة، شبكة خريف شتاء 2026-2027. كان قعدنا حيين باش تكون نهار السبت كالعادة من 9 حتى نصف الليل. الجمعة ترجع لكم كالعادة أميرة الزايدي، تلقاوها إن شاء الله في سهرية الجمعة، سهرية نوستالجيا، سهرية المواضيع، سهرية الرومانسية، سهرية الفلاش باك، سهرية الأغاني، سهرية اللي تعودتوا بها كل نهار الجمعة. أنا تلقاوني نهار السبت في أحلى ليالي. الليلة الجمعة هي السهرة الأخيرة بالنسبة لي، سهرية أحلى ليالي نزار الورتاني في الإخراج التقني للسهرة. السلام عليكم على الناس الكل، كريم الزغبي زاد يقول لكم يا مرحبا يا أهلا يا ميت أهلا وسهلا حتى النص الليل، برشا موزيكا نون ستوب. محمد سيوي سلموا علي زاد شيكون سهر معنا، اوكي باش يروح قبل بنصيف ساعة من اللي توفال سهري، خاطر اخر موجة زي بتل 11:30 تاع الليل، اما باش يكون حاضر معنا في نشرات الاخبار وفي المواجيز. سلموا عليه محمد سيوي، ربي يعينك محمد. سينو ربي يعين كل واحد يخدم بالليل، ربي يعين كل واحد توا في ثنية، ثنية زينة زوينة ومزيانة لكم الناس الكل. كما قلت برشا موزيكا كالعادة كما تعودتوا بالسهرة، ولو انه لنا نحلو معاقفين، نحكيو حاجة في وسط المعقفين. سهرية أحلى ليالي في الشبكة الجديدة باش نلقاو موزيكا أخرى مختلفة تماما، باش نرجعكم أغاني الإذاعة، سي تقدير أغاني الإذاعة، باش نرجع بكم لغنيات كانوا ضربين في الراديو. نحكي على السبعينات، على الثمانينات، على التسعينات، على بداية الألفية الثانية والثالثة. دونك باش تلقاو برشا موزيكا. ما عليكم كان تسألوا معنا كل نهار السبت والتسعة حتى نص الليل في انتظار هذايا الموزيكا حاضرة زادة في سهرية الليلة. في ثنية ثلاثة غنيات باش تلقاو راغب علامة كده كده، باش تلقاو زادة دانس اول اوفر مي قبلهم الكل احمد سعد يغني الليلة. الليلة سهرانين معاكم حتى نص الليل في احلى ليالي. اهلا وسهلا بكم، انا راجعين بعد لحظات، مرحبا بكم. تبعثوا لنا كومنتاتكم، قولوا لنا بالضبط شنو تحبوا تسمعوا، ديديكاس لشكون، على شكون تحبوا تسلموا، وشنو تحبوا تسمعوا، احنا معاكم، احنا اللي بيقولكم الطلبات كيما تحبوا. يلا احمد سعد الليلة مرحبا، احنا راجعين.

فلاش باك من عند سالة يمين الله 59 دقيقة. سمعنا أيضا رغب عدما، سمعنا كيف أحمد سعد برشا موزيكا تسنى فيكم إن شاء الله حتى نص الليل. ديما السلام عليكم وين ما قاعدين تسمعوا فينا، مرحبا بكم ومنتاليتكم اللي بدأت توصل على الصفحة الرسمية الخاصة بإذاعة الشباب. محمد حمود السلام عليه لقلب سنور، خويا كريم تحية ليك والمايسترو نزار في الاستماع والمتابعة. قال ويحلو السهر مع أحلى الليالي، حب يسمع عمرو دياب ما تخافيش انا مش ناسيكي، ما تخافيش لو من ناداني. قال ناديه بصفه خاصه الامنه امونه، اي علاش لا، ان شاء الله يا رب. سمعوك عمرو دياب في ساره الديده. هنيدة بنت الجريدة خدمة النور، تحية طيبة للجميع. مساء النور هنيدة، مساء النور لكل المستمعات لكل المستمعين. بعد شوية الأخرى على كومنتاريتكم وبعثونا قدونا شو تحبوا تسمعوا. ديدي كاس لاش كون فقرتنا زادة موجودين حاضرين، فقرة رادار الأخبار طلع على أخبار الستار في الوطن العربي. كل مرة نحكيه على فنان سواء ممثل ولا مغني، نحكيه كذلك على أخبار المشاهير في العالم، وش نحكيه إن شاء الله على سيلين ديون أكيد اللي راجعة للحفلات من بوابة باريس. هذا يكون نحكيه فيه تبعا في سهرة الليلة. برش أخبار أخرى تلقاو زادة على كيفك أنتم اللي تطلبوا الأغنيات اللي تحبوا تسمعوهم في السهرة. كل دميات اللي نخدموا بها سهريتنا تنجموا تقترحوا مقطع أغنية من أغنيات الست أم كلثوم. في الانتظار إيهاب توفيق تول سويت جاء في توقيت 10 غير درج حتى نص الليل. أحلى ليالي، مرحبا بكم الناس كلها.

كذا مساهر حبيبتي من البوم رسم الكلمات. البوم يرجع بينا 2009 10 و 8 دقائق. نجد لكم على تحية الناس الكل، مازلنا سهرانين مكملين معاكم سهرية أحلى الليالي. نذكر ديما السهرية اللي مش تعود موجودة انطلاقا من الأسبوع القادم نهار السبت في نفس التوقيت من 9 حتى نص الليل. تحية لكم انتم اللي اخترتوا انكم تسهروا معنا. بعد شوية نعمل طلع لكم انتريتكم وقبل ذي نحكيوا على خبر متعلق بزوز ممثلين في مصر واللي بدأوا من توا العمل والتحضير لرمضان 2027. نحكي على الممثل أحمد العوضي اللي تحدث في أحد الحوارات التلفزية على علاقته بمنافسه الأول في نسبة المشاهدة. نحكي لنا على محمد رمضان و تسأل على المنافسة المنتظرة أيضا في الموسم الدرامي الرمضاني المنتظر 2027. أحمد العوضي باش يكون موجود في مسلسل سلطان الديب فيما باش يقدم محمد رمضان مسلسل عشماوي. أحمد العوضي قال أنه تقريبا المنافسة بينه وبين محمد رمضان تكون في صالح المشاهد، خاصة بالنسبة لي شوف أنه جميع الفنانين زملائه في المجال كلهم عندهم القدرة على التنافس، وهالتنافس هذا ما هو إلا من أجل إرضاء المشاهد وتقديم وجبة درامية دسمة في شهر رمضان. بالنسبة لأحمد العوضي نذكره أنه تقريبا كان فاز على جائزة أفضل ممثل بتصويت الجمهور في الدورة 17 من مهرجان الفضائيات العربية بعد مسلسله في علي كلاي وبعد الدور اللي عمله في المسلسل هذا. ما نعرفش انتو كم نحبش نعطي رأيي أنا برشا، ولكن الحاجة يمكن شوية اللي يتميز أحمد العوضي أنه رأى أنه في المسلسلات الكل بريسك مونوتون في القريب في الشخصية يبدل شوية، ولكن الملامح والتصرفات هذا لا يمنع بطبيعة الحال أنه أعماله تلقى نسب مشاهدة كبيرة. كما قلت في رمضان 2027 أحمد العوضي بشي عمل بشي يلعب زود شخصيات، شخصية الأب والابن في مسلسل سلطان الديب. تم ترشيح عدد كبير من الأسماء اللي باش تجسد الشخصيات اللي موجودة في العمل هذا، ولكن كما قلت هي المرة الثانية اللي يعمل فيها أحمد العوضي زوج شخصيات في عمل درامي. نحكي لهنا على شخصية الأب والابن بما أنه قبل كان عمل أيضا في مسلسل فهد البطل اللي كان تعرض في رمضان 2025، وين كان أيضا موجود في بداية المسلسل في شخصية الأب اللي تعرض للقتل. بعد نعرف الناس كل أحداث بتاع المسلسل في الحلقات المتالية وين عمل هو دور وشخصية الابن اللي حاول أنه ينتقم إلى والده. سينو بالنسبة للمنافس نحكي لهنا على محمد رمضان. محمد رمضان اللي كما قلت يكون موجود في مسلسل عشماوي مسلسل رمضان 2027. المخرج بتاع العمل هذا اللي هو بيتر ميمي قال أنه المخرج محمد سامي سيكون من بين الممثلين اللي موجودين في العمل هذا. نعرفوا أنه محمد سامي من بين المخرجين الكبار والناجحين تقريبا لمختلف الأعمال الدرامية، مش بش يكون في دور رئيسي، ولكن كضيف شرف فما مجموعة كبيرة من الأسماء اللي موجودة في العمل هذا سواء كممثلين رئيسيين وإلا كضيوف شرف. بيتر ميمي مخرج العمل عمل عشماوي قال أنه مازال ما أعلنش على أي نجم في فريق عمل مسلسل عشماوي، خاطر قال هذا يخص شركة الإنتاج والقناة اللي باش تعدي العمل، ولكن بالنسبة ليه قال أنه النجم محمد سامي باش يكون معانا كممثل ضيف شرف في المسلسل، وباش يكون مفاجأة تقريبا مفاجأة جديدة للعمل خاصة مع انضمام أيضا زوجته الفنانة مي عمر لأسرة المسلسل، وهذا تقريبا باش يخلي العمل يزيد يكبر أكثر بما أنه حتى غادة عبد الرازق موجودة في العمل هذا. محمد سامي في تجربة بتاع تمثيل إضافة لأنه بطبيعة الحال
مخرج مؤلف، كمل مؤخرا مسلسل قلب شمس اللي فيه الفنانة يسرى موجودة في دور البطولة، إلى جانبها درة، إنجي من فضالي، نور إيهاب وغيرهم الممثلين اللي باش يكونوا موجودين في العمل هذا قلب شمس. ولكن الأكثرية حسب الأخبار فإنه مش باش يكون على القنوات التلفزية، قد يكون على منصة من منصات الدراما. دونك نستناو العمل هذايا قلب شمس. فوالا هذوما زوز اخبار كما قلت على زوز منافسين كبار في الاعمال الدراميه في رمضان. نحكي على محمد رمضان ونحكي كذلك على احمد العوضي. مرحبا، 10:14 شويه جاءوا تونسي بدلوا شويه، بعد شويه رجع كومنتاريتكم. السلام عليكم ديما، انتوما اللي بديتوا معنا السهره من 9:30، انتوما اللي مازلتوا سهرانين وانتوما اللي التحقتوا بنا تبعا، مرحبا بكم. اهلا وسهلا، هذه سهريه احلى ليالي. شبشير واكرم ماج يا عزام الدوار توت سويت، وراجعين مكملين معكم احلى الليالي.

0: والشعب في خدمة الوطن.
1: عدل مجدك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: نشرة الأخبار.
3: وفي عناوينها: عفو رئاسي يشمل عددا من التلاميذ والطلبة المساجين بمناسبة العودة المدرسية والجامعية. وزارة المرأة تنفذ المرحلة الأولى من برنامج وطني اتصالي للوقاية من مخاطر المخدرات. من الإدمان إلى الإبداع، عنوان تظاهرة ثقافية وتوعوية تحتضنها دار الثقافة ابن رشيق انطلاقا من الغد. نشرة الأخبار يقدمها محمد السيوي، أهلا بكم. مصدر مطلع برئاسة الجمهورية يفيد لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بأن رئيس الجمهورية قيس سعيد أصدر بمناسبة العودة المدرسية والجامعية عفوا شمل عددا من التلاميذ والطلبة المساجين ممن زلت بهم القدم في مسك واستهلاك مواد مخدرة دون أن يتورطوا في جرائم الترويج، وذلك حرصا على منح هؤلاء الشباب فرصة جديدة للتدارك واستئناف مسارهم الدراسية. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة كبار السن تنفذ المرحلة الأولى من برنامج وطني اتصالي للوقاية من مخاطر المخدرات، يستهدف بالخصوص الأطفال واليافعين والأسر، وذلك بالتعاون مع عدد من الوزارات ومؤسسات الإعلام العمومي والمنظمات والجمعيات الشريكة. وتزامنا مع العودة المدرسية والجامعية، انطلقت عملية بث سلسلة من الومضات الوطنية التوعوية الجديدة عبر القنوات التلفزية وشبكات التواصل الاجتماعي. ويتواصل البرنامج خلال شهري سبتمبر وأكتوبر من خلال جملة من الأنشطة والتظاهرات. المندوب العام لحماية الطفولة منصف بن عبد الله:
4: سلسلة من الومضات اللي توقعت تبث في القنوات التلفزية وشبكات التواصل الاجتماعي أيضا موجهة للمجتمع وللأسرة عموما، تعمل على تحسيس الفرد والمجموعة بمخاطر المخدرات. كذلك تم الانطلاق في بث مجموعة من البرامج التحسيسية. كذلك عندنا جملة من الأنشطة والتظاهرات اللي باش تنطلق مع موافة شهر سبتمبر، من أهمها في 29 سبتمبر تنظيم قافلة صحية ونفسية متنقلة تكون موجودة في مختلف ولايات الجمهورية. 8 أكتوبر تظاهرة تحسيسية بسائر الولايات تحت شعار ساعة وقاية. 22 أكتوبر يتم تزامنا 5 ندوات إقليمية حول الوقاية التشاركية من مخاطر المخدرات. 28 أكتوبر يكون يوم مفتوح في مؤسسات الراجعة بالنظر لوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، موجه للأطفال ولأسرهم أيضا. اليوم 30 أكتوبر سيتم الإعلان عن تنظيم مسابقة لفائدة الأطفال، ينظمها المركز الوطني للإعلام الموجهة للطفل، وموضوع المسابقة هذه هو اختيار أفضل إنتاج يستعمل الذكاء الاصطناعي يوقي ويحسس من مخاطر المخدرات.
3: ومن الإبداع أو من الإدمان إلى الإبداع، عنوان تظاهرة ثقافية وتوعوية تحتضنها دار الثقافة ابن رشيق بالعاصمة من 12 من سبتمبر إلى 26 من الشهر نفسه. التظاهرة تهدف إلى التوعية بمخاطر الإدمان والتعريف بالعلاج بالفن كمنهج تكميلي يمكن توظيفه في مساري الوقاية والتعافي. ويتضمن البرنامج فقرات تجمع بين التوعية والثقافة والفن، مع التركيز على دور الإبداع في دعم مسار التعافي وتعزيز الاندماج الاجتماعي. رئيسة جمعية شبكة أطفال الأرض راضية لوحيشي تؤكد خلال ورشة نظمتها الجمعية اليوم في مقر المركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات بقرطاج، يؤكد أهمية تعزيز التربية الغذائية داخل الوسط المدرسي وتشجيع الممارسات المتعلقة بالغذاء الصحي والمستدام من أجل المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي. وأضافت في تصريح لزميلة نفيسة حسني أنه سيتم رفع توصيات الورشة إلى وزارة التربية.
5: الغاية تعزيز صحة أطفالنا ودور المدرسة في بناء سلوكيات وعادات غذائية صحية مستدامة. هنا باش نرسخوا دور المطاعم المدرسية باعتبارها الفضاءات للتغذية والتربية، تثمين المنتوجات المحلية وزيدا ثمنوا الحدائق البيداغوجية، الفلاحة الإيكولوجية زيدا لمقاومة الهدر الغذائي، تجي على الاستهلاك المسؤول. ثم تجارب نشحت في زغوان، مطعم مدرسي يوكل في 15 مدرسة، وعليش ما تتعممش في بقية الولايات خاصة المناطق معزولة. إدماج التربية الغذائية ضمن ديناميكية الحياة المدرسية، هذا هو اللي نحب نوصلوا له، يعني الانتقال من التجارب هذيك النموذجية إلى مقاربات تتعمم. المهم لابد أن عمل تشارك، يعني احنا اليوم في الورشة هذه إن شاء الله باش نخرجوا بعد التوصيات عملية موجهة إلى وزارة التربية.
3: نور العلم لا ينطفئ حقيبة اليوم تصنع نجاح الغد، شعار مبادرة تضامنية تنظمها غدا جمعية دار نبيل الدولية للمكفوفين بمقر الجمعية. المبادرة تندرج في إطار دعم أبناء المكفوفين وضعاف البصر والحالات الاجتماعية الاستثنائية وتشجيع الأطفال على مواصلة مسيرتهم التعليمية في ظروف طيبة. وسيتم خلال التظاهرة توزيع 220 حقيبة مدرسية مجهزة بالكامل على الأطفال المستفيدين، فضلا عن فقرات تنشيطية وترفيهية متنوعة. رئيسة جمعية دار نبيل الدولية للمكفوفين نبيلة إسماعيل:
6: تظاهرة وطنية تضامنية من أجل إدخال الفرحة للأطفال أبناء المكفوفين وضعاف البصر. إن شاء الله غدوة عنا نشاط بش يكون متمثل في توزيع الحقيبة المدرسية مجهزة بالكامل، يعني من كتب أدوات مدرسية كراسات تحت شعار نور العلم لا ينطفئ. الأمسية بش تكون فيها يعني فقرات ترفيهية تنشيطية، فيها كلون، فيها سحار، فيها ألعاب، فيها توزيع جوائز، برشا حاجات اللي هي تهم الصغير وتفرحه، باش من بعد في نهاية الأمر كي نمدوا له كرطابة يبدا هو شيخ وفرحان بها.
3: مدينة المنستير تحتضن غدا فعالية اليوم العلمي لأمراض الجهاز الهضمي والكبد والتغذية لدى الأطفال. تنظم جمعية أطباء الأطفال باريس المنستير والمجموعة الفرنكوفونية لأمراض الكبد والجهاز الهضمي والتغذية لدى الأطفال التظاهرة تندرج في إطار دعم التكوين الطبي المستمر وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المختصين في طب الأطفال على المستويين الوطني والدولي. رئيس الجمعية والدكتور المختص في طب الأطفال خالد باشا:
7: أربع حصص، الحصة الصباحية الأولى مخصصة لأمراض الكبد لدى الأطفال وبحضور سلة من الخبراء والأخصائيين في الميدان هدايا من الخارج ومن تونس، زراعة الكبد لدى الأطفال ومداخلة ثانية على التهاب الفيروسي لدى الأطفال، امتداد مجاري الصفراء، التحاليل الطبية لأمراض الكبد والمشاكل في التحليل. الحصة الثانية بتحكي خصوصا على مشاكل التغذية وحساسية الأكل لدى الأطفال، التهابات الأمعاء، مشاكل السمن اللي هو ولا مشكل متفشي لدى الأطفال، تعملات لي بروبيوتيك في طب الأطفال، بروبيوتيك مش لي زانتيبيوتيك، هما اللي يعني جراثيم النافعة اللي توا ولا عندهم تعملات كثيرة في الطب. الحصة المسائية باش تكون مداخلات حول حساسية الأغذية لدى الأطفال. حصة رابعة باش تكون يعني المسائية الأخيرة باش تحكي على الارتجاج المعدة والمريء، كذلك الإمساك لدى الأطفال، وباش نختموا بالتعايش مع الالتهابات نتاع المعدة لدى الأطفال، وباش نحكي زادة على جرثومة المعدة.
3: وأحياء اليوم العالمي لمرض عدم التوازن تحتضن مدينة نابل تظاهرة ثقافية صحية ورياضية غدا وبعد غدا تحمل شعار خطوات التوازن. أنيس المبروكي المنظم اللوجستي للتظاهرة أكد في تصريح لأخبار الشباب أنه سيتم غدا تنظيم قافلة صحية مجانية ستوفر استشارات وتوجيهات طبية لفائدة المواطنين حول هذا المرض.
8: خطوة التوازن مش كنت ظاهرة رياضية ثقافية صحية بامتياز، قدوة إن شاء الله قدام معرض نابل، قافلة صحية متعددة الاختصاصات لكن من فاهم الاختصاص أمتع التوازن، وتعرفوا أنه مرض عدم التوازن كل اللي يعرفوه بكلمة فيختيج اللي هو يعمل خلل كبير في الجسم، لكن برشة توازن يعرفوش أنه من بين الأسباب الكبيرة أمتع هذا عدم التوازن هو بعض الأمراض وبعض الإصابات في الأذن الداخلية. على ذلك بشتلقى قدوة إن شاء الله عدة أطباء الأذن والأنف والحنجرة الناس المختصين في هذا المرض. المرض هذا كان يصيب الكبار برك لكن توا لا يصيب كبار وصغار. نحبوا نوريو كيفية تفادي مرض عدم التوازن. قلت لكم المعيادات مجانية غدوة إن شاء الله من الأربعة متلاشية قدام معرض نابل بحر الجرة للعائلات الكل.
3: وزارة الأسرة تعلن انطلاق العمل بالمنظومة المعلوماتية الجديدة لمندوب حماية الطفولة، والتي ستمكن من رقمنة البيانات والأحصائيات المتعلقة بالتعهد بالأطفال ومعالجتها وتحليلها وفق معايير الجودة والسرية، إلى جانب تعزيز حماية المعطيات الشخصية للأطفال وضمان سرعة التدخل. صدور أمر رئاسي بالرائد الرسمي يتعلق بدعوة الناخبين للتصويت على سحب الوكالة من عضو مجلس محلية بمعتمدية العروسة من ولاية سليانة. انتهت النشرة، وهذا تذكير بعناوينها: عفو رئاسي يشمل عددا من التلاميذ والطلبة المساجين بمناسبة العودة المدرسية والجامعية. وزارة المرأة تنفذ المرحلة الأولى من برنامج وطني اتصالي للوقاية من مخاطر المخدرات. ومن الإدمان إلى الإبداع، عنوان تظاهرة ثقافية وتوعوية تحتضنها دار الثقافة ابن رشيق انطلاقا من الغد. ألقاكم بخير.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
9: مرحبا بكم في السجل الوطني لشركة الأهلية، هذا الفضاء الرقمي الجديد الخاص بإحداث شركة الأهلية، واللي يمكنكم من التسجيل بطريقة مبسطة وشفافة وآمنة. في البداية تدخل عبر الرابط التالي أهلية.ين، تلقى برشا فضاءات تتضمن معلومات ومعطيات ومستجدات شركة الأهلية. في أعلى السجل الوطني على اليمين تلقى فضاء خاص بالتسجيل. أول خطوة في عملية التسجيل هي إنشاء حساب خاص بيك بطريقة بسيطة وسهلة. تحط رقم بطاقة التعريف الوطنية، تاريخ الولادة، رقم الهاتف الجوال اللي باش يوصلك عليه رمز تأكيد الحساب. بعد ما يوصلك رمز تأكيد الحساب على رقم التليفون اللي انت حطيته في المرحلة السابقة، تختار كلمة العبور. وهنا نصيحة صغيرة، حاول انك تحفظ كلمة العبور او تكتبها في التليفون مثلا باش ما تنساهاش، ومن بعد تحط رمز تأكيد الحساب، وهكا تكون بديت في الخطوات الاولى لاحداث الشركة الاهلية. ونذكركم انه فما ثلاثة مراحل للتسجيل، هما التأسيس والاكتتاب والإحداث القانوني. في مرحلة التأسيس، أول حاجة تختار تأسيس جديد وتحط المعطيات والبيانات الخاصة بالنشرة، وخاصة تحديد سنف الشركة الأهلية، يعني محلية أو جهوية، وإدراج المعطيات الخاصة بالشركة وهي الاسم والولاية والمعتمدية وعنوان المقر الاجتماعي، ثم تحديد نشاط وموضوع الشركة، وما تنسيش أنه فما أنشطة تستوجب تراخيص أو كراسة شروط. بعدها يتم تحديد مقدار رأس مال الشركة وإدراج العقد التأسيسي النموذجي وإضافة قائمة المؤسسين. هنا فما إمكانية حفظ الملف كي تحب تزيد تثبت وتلقاه ديما في حسابك، أو الإحالة أو الإلغاء. وقبل ما تحيل المطلب زيد ثبت في كل المعطيات أو البيانات اللي حطيتها. إذا قمت بإحالة المطلب، وقتها تتولى وزارة التشغيل والتكوين المهني عملية دراسة المطلب. باش تعرف مآل المطلب تمشي على اليمين المنصة وتضغط على موافق من الوزارة. إذا المطلب مستوفي شروط مكتمل، ممكن تستخرج النشرة الموجهة للإعلام العموم. وثيقة النشرة الموجهة للإعلام العموم تنشر وجوبا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية. بما المرحلة هذه بنجاح تخليك تنجم تبدأ مرحلة عملية الاكتتاب واستكمال بقية مراحل الإحداث القانوني. السجل الوطني لشركات الأهلية، عنوان الثقة والشفافية.

سيدي حب الحب العشرة 57 دقيقة كل سمعنا ويالك فوري مع معتك من جوم الليل وإحنا معاكم في أحلى ليالي حتى النص الليل بدينا عمل 9:30 مازلنا معاكم نفس ليكيب نزار محمد سيوي في قراءة الأخبار كريم الزغبي السلام عليكم الناس الكل بعد شوية نكملوا مع الموسيقى نكملوا زادة مع الأخبار بعد شوية نحكيوا على سيدي ديون نحكيوا زادة على عبد المجيد عبد الله ألبوم جديد ألبوم خرجوا خلى تقريبا عبد المجيد عبد الله يتصدر محركات البحث الكل الألبوم في برشا غنيات توزيع جديد تنحكيوا عليه بأكثر تفاصيل بعد شوية سينا السلام عليكم وطوب علي خادي تبعثونا في كومنتات شكرا لكم تحياتي لكم الناس كل تحياتي لحذامي بالطهري قالت يا مساء الروان مساء الروان حذامي محمد السلام عليكم برشا اللي قال تحية لكل أصدقاء الأعزاء مع تحياتي الحذامي بالطاهر الدعاء الجسمي ونيدة بنت الجريد رجال إبراهمي والدليل الفياضي السلام عليكم الكل محمد حمودة والدعاء قلت مثل نور تحياتي للجميع أحلى سهرية مع أحلى راديو شكرا والدعاء تحياتي ليك تحياتي زادة المفيدة للشيء اللي قلت مثل نور تحياتي للجميع تحياتنا للناس الكل اللي سهرنا معنا إن شاء الله مهنسينكم كملوا وعثونا كومنتاريتكم طبعا شيء نعمل طالة أخرى قلونا بضبط شو تحبوا تسمعوا غنيات شو تحبوا تسمعوا زادة في مسك الختام مع فقرة كلثوميات غنية من غنيات سهم كلثوم زعما شنو تحبوا ليلة سينو الاختيار يكون لينا احنا في الانتظار ايمن زبيب فلاش باك زادة غنية بحبك ولا بعد شوية رامي جمال والجسار واحنا معاكم حتى نص الليل في احلى الليالي

هذا يا وائل جسار في خطوتك سكتي. وصلنا للحديث شو 10 دقائق وإحنا مازلنا معكم مكملين في أحلى ليالي حتى نص الليل. ديما السلام عليكم الناس الكل وين ما قاعدين تسمعوا فينا، شكرا ديما لكم لاختياركم لفريكونس نتاعنا. سينو تنجموا زادة تسمعونا على الانترنت. زوز أخبار نحكيو عليهم كما خدوك شوية، نحكيو على عبد المجيد عبد الله بالألبوم الجديد بعد لحظات، قبلها سيلين ديون. سيلين ديون اللي ترجع غدوة للمسارح للحفلات الحية غدوة السبت، عملها والحفلة موسيقية لها بعد غياب تواصل 6 سنوات. غدوة سيلين ديون تفتتح سلسلة حفلات في باريس، كل التذاكر بيعت بالكامل، وهذا بطبيعة الحال بعد ما تقريبا جاتها بريود صعيبة شوية من المرض، سرتو أنه كان عندها صراع مع مرض عصبي نادر كاد أنه يخلي مسيرة الكندية تنتهي مبكرا. غدوة سيلين ديون المقرر أنها تقدم واحدة من الحفلات وأيضا من الموسيقيين على قائمة الأكثر مبيعا على الإطلاق. نحكيه هنا على سيلين ديون اللي تنطلق وتبدأ في سلسلة من الحفلات، تقريبا من المنتظر أنها تعمل 26 حفلة خلال 8 أشهر القادمة. سيلين ديون كانت كما قلت بكر شوية في 2022 أعلنت أنها تعاني من متلازمة الشخص المتيبس واللي تسبب تصلب وتشنجات عضلية، غادرت بعدها واختفت عن الأضواء. تقريبا كانت ظهور لها وحيد في افتتاح أولمبياد 2024، وكانت وقتها الحضور نجم نقوله درامي خلينا نقوله شوية. من المقرر أنه أيضا الحفلات الموسيقية اللي باش تقام في ضاحية من ضواحي باريس أنها تشهد حضور عدد كبير من المعجبين من الجماهير اللي كما قلت كل تذكر حفلات سيلين ديون بيعت بالكامل. سيلين ديون اللي وصلت لباريس عندها تقريبا أكثر من 2 أسابيع كانت تحضر في حفلتها كما قلت لي غدوة السبت، ورينا برشا دي فيديو، رينا حتى تغني هي والجماهير اللي كانت موجودة في الشارع نهار وهي متعدية، وقفت للحظات وغنيت معاهم. كان فما برشا معجبين يستناو لساعات طويلة قدام الأوتيل اللي موجودة فيه سيلين ديون، كانوا في الساعات هذوك يغنيوا في أغاني الفنانة الكندية، وهذا مفهوم وقت لي فانز بتاع فنان راهو ينجم يقعد ساعات وساعات يستنى في مجرد خروجها في مجرد ظهورها. دونك غدوة سيلين ديون كما قلنا تفتتح سلسلة من الحفلات اللي باش تتواصل 8 أشهر، تقريبا 26 حفلة. بعد شوية نسمعوا سيلين ديون، قبلها باش نسمعوا عبد المجيد عبد الله. عبد المجيد عبد الله اللي هو بيدو ترانز هالأيامات، بما أنه تقريبا بعد الألبوم اللي خرجوا، ألبوم كان حمل عنوان عبد المجيد 2026. علاش ترند عبد المجيد؟ لأنه بكل بساطة اسمه تصدر قوائم البحث والاستماع في العديد من المنصات الموسيقية، وهذا بعد نهار برك من خروج الألبوم. ألبوم مختلف مميز من إنتاج مجموعة روتانا، حقق صدارة المراكز الأولى للقوائم والأغاني الموجودة من خلال أكيد عديد من الأغاني اللي موجودة في الألبوم هذا. كما قلت ما عندوش برشا من إخراج الألبوم، الألبوم اللي تم تداول أغانيه وإلى البوستر بتاع الألبوم على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الجمهور من قبل محبي عبد المجيد عبد الله، واللي تعامل مع مجموعة كبيرة من الشعراء الملحنين والموزعين. هو
هو بيدو كان على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي كان وجه لهم كل الشكر وكل التقدير، أثنى على تعاونهم معاه وأيضا على الحرفية، أشكرهم بالنتيجة اللي ظهرت بها أغانيه ولا أغانيهم هما بصوته هو فوالا. أيضا لقينا عدد كبير من الفنانين اللي أشادوا بألبوم، وأكيد ألبوم عبد المجيد عبد الله كما عودنا في أغانيه يجمع بين صوته الرائع الإحساس المميز، خبرة طويلة بالنسبة لعبد المجيد عبد الله في الميدان الفني، تخلي عنده أيضا خبرة في اختيار الأغاني وفكره الموسيقي المتجدد. نتصور كمان الألبوم هذا ألبوم عبد المجيد 2026 سيلاقي نجاح. أنا باش نرجع بيكم لعبد المجيد عبد الله سنوات وسنوات التالي، سرتو الغنية هذه اللي نتصور برشا منكم يذكرها، سرتو اللي عاش الفترة هذيك اللي ما عاش الفترة هذيك، هاي فرصة يسمع عبد المجيد عبد الله في التسعينات تحبك ليه أنا مدري. خليكم مع شوية القوزة ده سيلين ديوم، مرحبا بكم في أحلى الليالي.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم. عفو رئاسي يشمل عددا من التلاميذ وطلب المساجين بمناسبة العودة المدرسية والجامعية. وزارة الأسرة تفتح باب الترشح لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والراغبات في إحداث مشاريع أو توسعتها في إطار البرنامج الوطني رائدات 2026. وزارة المرأة تنفذ المرحلة الأولى من برنامج وطني اتصالي للوقاية من مخاطر المخدرات. من الإدمان إلى الإبداع، عنوان تظاهرة ثقافية توعوية تحتضنها دار الثقافة ابن رشيق انطلاقا من الغد. احياء لليوم العالمي لمرض عدم التوازن، مدينة نابل تحتضن غدا وبعد غد تظاهرة ثقافية صحية ورياضية تحت شعار خطوات التوازن. صدور امر رئاسي بالرائد الرسمي يتعلق بدعوة الناخبين للتصويت على سحب الوكالة من عضو مجلس محلي بمعتمدية العروسة من ولاية سليانة. مجلس الامن الدولي يمدد جزئيا حظر الاسلحة على السودان لمدة شهر. ونزوح 46 ألف شخص أثر المعارك بين القوات المسلحة اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن بحسب المنظمة الدولية للهجرة. إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب. عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.
4: كل ما يرجع الشتاء نحسه ونتوحشه دفء الكلمة والنغمة.

0: الاختبار مبروك سيد مع خوف فرصتك راجعين. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين في تونس اليوم ما يفوتك شيء. متابعات حوارات ومواكبات مع ماضي ساعة تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيف تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة وجديد الفابيتا كل خميس. عبد المجدد تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق وللبيئة العلوم الثقافة الصحة التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk Crazy Science Mr. High Tech Culture Box ديما لاباس وخمسة نجوم خمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملا كورة، نوستالجيا، ويرجع لكم همس الليل. إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عدل موجتك تسمع صوتك.

نجات الصغيرة أما براوة قبل أسمعنا عمرو ذياب ما تخافيش كما طلب محمد حمود دي بعثنا وقال شكرا على الأغنية شكرا محمد نجات أيضا طلبتها هنيدة بنت الجريد نصبوا عليها بالأخرى دي قالت أحسن أيام الأسبوع يوم الجمعة من أسمح الإذاعات إذاعة الشباب من أسمح البرامج برنامج أحلى الليالي شكرا على بقية كلامي هنيدة وانتوكا وكمل الزيادة وقالت من أسمح المستمعين مستمعي إذاعة الشباب خاصة محمد حمودة شلبية قالت في يا رب حمدا كثيرا وشكرا كبيرا على هذه النعم في افتشباء قالت بلا إغناء هيام يونس وتربية نجاة الصغيرة اقترحت اليوم كلثوم ألف ليلة وليلة وقالت شالة ليلة رائقة للجميع إن شاء الله كانت ليلة رائقة للجميع إن شاء الله المرة الجاية أوكي سمعتك نجيت المرة الجاية سمعك ألف ليلة وليلة اليوم خيرنا مسكال ختام يكون مقطع من غنية فكروني لكوكب الشرق أم كلثوم فكروني كلمات عبد الوهاب محمد وألحان محمد عبد الوهاب غنتها أم كلثوم أول مرة نهار الخميس 1 ديسمبر 1966 تقريبا يقال أن الأغنية هذه هي أطول أغنية عربية على الإطلاق فما تسجيل يمتد تقريبا أكثر من ساعتين ونص اليوم كلثوم كلموني تاني عنك فكروني صح نار الشوق في قلبي وفي عيوني خليلكم مقطع من الأغنية هذه بصوت أم كلثوم شكرا نزار شكرا محمد سيوي اللي كان معنا في قراءة الأخبار كريم زغبي يعطيكم مواعيد في أقرب الأوقات من هنا الغادي ليلة هادئة للجميع تصبحون على خير.

0: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
1: Arabesque.

0: ملابس، مجلة صحية جامعة مع سماح الفرجين.
1: صباح الأنوار والخيرات لكم الكل مستمعين الكرام، وين ما كنتوا في الاستماع لموجات إذاعة الشباب، شكرا لكم على اختياركم نتلاقى بكم من جديد. إن شاء الله تكونوا الناس الكل متمتعين بالصحة والعافية. ديما لاباس معكم في الشبكة الانتقالية، وإن شاء الله موعدنا باش يكون نفسه خلال الشبكة البرامجية للشتاء المقبل إن شاء الله. مرحبا بكم إذا معنا، أجمل تحية كامل الفريق وليد الريفي يرافق هذا الصباح في الجانب التقني للأستوديو، سندا في الديجيتال، وسمح بن عيسى الفرجاني معكم من جانب الميكروفون. ثلاثة مواضيع هامة، كل ما يتعلق بالصحة هو هام نطرق لها هذا الصباح في موعد استثنائي من 10 حتى للحداش ونص متاع الصباح. عنا وقت إضافي اليوم يخلينا نتوسع أكثر في المواضيع متاعنا ونطرح أكثر مواضيع بأكثر عمق، خاصة اليوم عنا مواضيع تهم الأسرة والعائلة وتلامذة بصفة خاصة. اقعدوا معنا، نوعدكم أن حلقتنا باش تكون كالعادة مفيدة وثرية. بعد قليل باش نتحدثوا مع بعضنا ولي أول مرة عن تفاصيل إطلاق دفتر متابعة الأطفال حاملي متلازمة التثلث الصبغي 21 كما قلت لأول مرة في تونس. شنو هالدفتر هذايا؟ شنو الامتيازات اللي باش يضيفها؟ شنو باش يقدم؟ شنو باش يقدم من تسهيلات خاصة؟ وماذا يعني إطلاق هذا الدفتر؟ التفاصيل بعد قليل باش تكون مع ضيفتي الدكتورة أسماء بوعزيز، وهي المشرفة على البرنامج الوطني لصحة الطفل. مشكورة هي حاضرة معانا كالعادة حتى تقدم كل الإضافات اللازمة حول الموضوع هذايا. ثم بعد تكون